0: بيوقفوا على ركع كرتاج بصوتهم بلبستهم وبطبوعهم. الأصوات هذه فيها الرعدة بتعطب، أما زادة فيها حرارة لحظة ما تتمحاش وقت الفرقة الصغيرة طلعت على أكبر ركع.
1: الاسم تلالي بالفالح لقب بن حمد. مشينا كرتاج، مشينا برشدرية ونصر وزم في برشدرية ويهزوني في العشوة. ثلاثة كيران ناس حلو المسرح، نلقوا المسرح مليان معبي بالعباد في الليل هذا المطول، وحتى لنا كراسي واحد ما يمسكرش، كراسي موجودين كل واحد يعرف بلاصه وين. نحن نمشوا نلقوا البلايصة، وقت اللي دخلنا معناها ظلمة ما يشوفوا شيء. قعدنا شوي أغنى واحد جريد، أغنى صالح مع الموليسين، بعد أغنى ذاك بالظلمة تنحت أكل الظلمة ذيك أكل المسرح معبي بالعباد ما يشوفوا كذلك. جانا مخرج قال يا سمار عندك عندك عندك كل غناية عندك فيها بيتين، اللي غير تمني فيها يجيب فيها بيتين. كيسا قال صالحي، هز صالحي بعد وبعد صالحي كيسا قال حال جيب فيها بيتين، واللي غير تمني فيها رشيدك تلو الأيام اللي كتختم بين المهرجان كامل. ويتبع فينا أحمد حرز الله وعلي سعيدان وتفلخ القفصي الغناية اللي نغنوها يقولون يعودوها. وصارنا في آخر لحظة، آخر لحظة بمسيدي معنا اختمنا بها قد قال مهرجان نجح وعميد فن هو عمار المجهول. احنا اي جتنا عادنا المجهولة بعد جتنا هنا تلبزنا تلبونا تلبونا وقعدنا هنا نمشينا لمصر لسم لله. جتنا تلبزة ولولو بلداتنا والحمد لله. عاد وقت النجاح واحد من قبل سنان قال الله يصح عليها مجهولة قفصة معنا عمار بزور هزي زلول عمتها هزي زلول وهذه فرقة عمار ومسيت. قلت له قبصة لي عندها رجال، عندها رجال بمسيت والبس عليه والحمد لله. جينا لا جتنا التلفزة صحيح وعدنا وقيت والحمد لله وكسر خير الناس وكل كسر خير قمت وجيتونا تعاوز رأيك.
2: أنا محمد بن أحمد فرقة عمار المجوري سددنا من هنا كرتاج، مشينا كرتاج غادي قعدنا فيه 15 يوم. 15 يوم ثم جت الفرق لكل من كامل الجمهورية، كل عشية نمشي جمشة بالكار نمشي ثم كرتاج ندرب ثم وكل حد يغني اش عنده واش ما عندهش واش عنده شعر واش عنده كذا واش عنده كذا، وكل حد يجيب اش عنده من كل بقع كامل الجمهورية جملة كل في كرتاج ثم شاهد الأبيض وجماعة كلك. وجاء عاد ليلة السهر عاد تنبذ ونسهر عاد جاء المدير نتاع المهرجان قال يا عمار كسنا السهرة ذي راك تنجح عليها انت ولا تخسر انت. قال له ولدي ما تخافش حتى من شيء. وتفلنا في السهرة، السهرة كامل الجمهورية، كامل الجمهورية ثم كل فرقة تجيب غنية، كل فرقة تجيبه غنية. نحن يا سيد الفرقة نتاع عمار المجوري غنينا أربع غنيات نحن كساق الحل والله الحرين ضيعت مشوي فهم لكش بارش وان مهم أربع غنيات نحن غنينا شاد لبض غنية واحد غنية واحد ولكش شعراء واحد كل فرقة جابت الغنية نتاعها وفرقة كليك ونحن هزينا فيها الجائزة الأولى ساعات. نحن الفرقة نتاع عمار هزينا فيها الجائزة الأولى. عيشنا عادي نحن ما متعودين بها، نحن متعودين بها العريس هذه والفرق والسهريات متعودين بها عادي عنا عادي. والله يا سعمار حتى كان الغنية هذيك كلك والشعراء يجول عمار المجوري كل حد يقول لنا شنو القصيدة نتاعي تبي يسهر بها في الليل. كان قال لي العمار هذي به أسهر به عادي به سهرنا عاد فيه في الجداء. وكملنا كروحنا ركبنا بالكار وجينا مروحين ومن هنا نزيد النادي بالمغرب، نادينا بالمغرب قعدنا فيه 15 يوم. جينا سيد إبراهيم نسيت اسمه يعطيه بسيدة علي سعيدة فهمت. مشينا من هنا غنينا

0: لم يكن صورنا ورجلتنا كل شيء شينا تميك سايب وسعنا بهن وصور وكل شيء كل بقى نمشور نحن كل بقى نمشور نحن رمى بكري هذه فرق هذه أول فرق هذه اللي هدفت أصلا.
1: سالم بن محمد بن عمر منصور الفرقة هذه يا سيدي مشيت لكل بلاصة وقاعدة لتو الناس التاريخ نتاعها موجود الآمس في المهرجان التاريخ نتاعها جبدوه ومعناها ومثلوا عليها بارش حوايج فهمت هنا في ماجورة الأعراس والمهرجانات والفرحات الموجودة الكل بديهم مشينا للقصر العبدلية مشينا الحمامات ومشينا للقصر العبدلية ومشينا المكناسي ومشينا البر كل درناه ما خلنا لا جن مزونة لا بنعوان لا البر الكل هيك درناه حفلة نتاع قرطاس قاعدة لتو موجودة وتاريخها موجود لتو وإن شاء الله ما تغباش من تو في الدنيا تبقى فهمتي قاعدة موجودة لتو كل مهرجان يجبدوها وكل محضر يجبدوها وكل حاجة معناها قاعدة تاريخ أصلا عملنا الافتتاح فرحوا بينا واستقبلونا والناس الكل فرحانة الولاية الكل نتاع قفص فرحانة بينا والتوك قاعدين يتبعوا في التاريخ ويتبعوا في الغناء نتاعنا التو الغناء نتاعنا تقلب شويه ثم ناس قلباته فهمتي ثم ناس تغني قلباته اللحن نتاع الغناء فهمتي غنانا نحن هو صحيح بالضبط يقول له كل غنايه يجيبوا جرتين فهمت معناها الوقت مقسم يهز الصالح هو الاول وبعد يرجع الغناية يجيب فيها جرتين وبعد يرجع الغناية الأخرى يجيب فيها جرتين تم الوقت عند 4 ساعة ولا 4 دراج يتعدل غيره اللي غير تمني فيه هي الأولى وبعد يطلع بالصالحي ويجيب كيسة قرحل ودار شعبه فوق البل فهمتي معناه عند 4 ساعة ولا 4 دراج يقسمهم يتم الغناية
2: بعد أكثر من 40 سنة نفس المجموعة رجعت وغنت خصيصاً لرجع الشريط غناية اسمها سجوهر حل زادت رسخت مكان الفرقة في ذاكرة الجهة وخلدت فرحة وبكاء
0: يقول يا صاحبي نوصيك وكون رجيل ودايم ودعاس ناتحت بين يديك هزت عقلي كحلة لنعاس
3: يا غنيه يا غنيه يا غنيه يا غنيه يا غنيه يا غنيه يا غنيه يا غنيه يا غنيه يا غنيه يا غنيه يا غنيه يا غنيه يا غنيه يا غنيه يا غنيه يا غنيه يا غنيه يا غنيه يا غنيه يا غنيه يا غنيه يا غنيه يا غنيه يا غنيه يا غنيه يا غنيه يا غنيه يا غنيه يا غنيه يا غنيه يا غنيه يا غنيه يا غنيه يا غنيه يا غنيه يا غنيه يا غنيه يا غنيه يا غنيه يا غنيه يا غنيه يا غنيه يا غنيه يا غنيه يا غنيه يا غنيه يا غنيه يا غنيه يا غنيه يا غنيه يا غنيه يا غنيه يا غنيه يا غنيه يا غنيه يا غنيه يا غنيه يا غنيه يا غنيه يا غنيه يا غنيه يا غنيه

عاش يا ملنوبة هذه محبوبة خديجة جدا معشوقة تعجبني.

0: باش نفهموا الفرقة هذه لأنها ظاهرة، لازم نرجعوا لبداياتها. وقت كان عمار الماجوري الله يرحمه الراجل الكفيف يجمع الناس بالكلمة والنغمة. عمار الماجوري وفرقته كان أول من غنى احتفالا بعد محطة الإرسال الإذاعي في جبل العربات، صوته سبق الميكرو.
1: الفرقة تأسست قبل الستينات، أو في مثال الوالد يحكي لي على العرسة متاع عرباط هذه اللي متاع الإذاعة، واختي دشنوها، شوف عمش دشنوها، مش نرجع لذلك عمش مشيت ولا متاع عرباط؟
2: والله يولي مشين دينا ما ديش أنا أول هي اللي قدينا العرسة متاع عرباط، أول فرق نحن وقت عبد السلام غديرة، أول فرقة اللي نحن فيها هذا محمد هو محمد اللون ما معلوم ليش فيه، فهمت؟ طلعنا زم الأربات وتغدينا زم وغنينا زم قصبة وغناء وقدوا العرسة وبطلنا سند نعملنا سهرة بسند وروحنا.
1: من قبل الفرقة هي من قبل كانت تمشي بالأغاني الشعبية والملزومة، وكانت سهريات ما كانش طبال قبل، ما كانش مزود وما كانش قصبة، كان شوي قصبة صحيح. كانت في الأول كانت القصبة، بعتيلي جاء المزود القصبة، وبكري قبل العراس كانت 7 أيام و7 ليالي مش ليلة ولا ليلتين. كانت الناس متضامنة مع بعضها وناس قلوبها حنان، وكانت ناس تعاون، وكانت ناس فهمتي. بعتيلي بشوي بشوي حفظوا بما فيه محمد الله يحفظ المزود مزاودي، بدو عاد يمشوا في وين يستدعوهم لأي بلاصة يمشوا لها يخدموا في العراس. حتى العراس والطهاير قبل كانت البليش للتشجيع للمنطقة، والناس عارفينها في مثال ما عندهاش وكذا، هذا ولد عمه هذا وصلوا يحكوا لي في طريفة ما الطريف قالك من أول الصيف، ثم عامنهم من أول الصيف بدو في العراس جو يحوسوا على الكرموس يقوه طاب الواو طاب، بحيث 7 أيام عند هذا يكمل هذا يمشي الاخر، فهمت كيف؟ نجم تقول بلاش
3: العرس هذية نخدموا فيها بلاش،
4: تطوع
3: نخدموا فيها بلاش تطوع. انا بالمزود المزود هذا والمخلقت انا في مجورة هو العبد لله هذا، وقد ما تعلمت قد ما تعلموا بعد علي انا ما نجمنيش حتى حد الغودة بعضوز نجم نخدم بيه عادي.
5: حبيب نحصل بعضيز خدمت أنا وخير عمار وتليلي وسيسالم نخدم القصب ونخدم المزود الزوز نخدم بيهم وتليلي والله يرحمهم فيه، خدمت معاهم 7-8 سنين نخدم معاهم مقادرين مقادرهم ولباس العراس الكل درنا فيها نمشي المهرجانات وين يتدعونا لباس ساعة خير عمار وسي محمد وتليلي وعلي لحم الله يرحمه وسي عبدالله الله يرحمه كلك ومحمد الهادي الله يرحمه متى نراث الوفيد نذكر فيه مولاد عمي لما يقول لك عرش واحد خدمنا مع بعضنا ولباس الحمد لله الله يرحمه مام وكثير من زال سيد محمد ومزال تليل وجماعة الأخرين الصغار الذين ذكروا يجبتوا
6: خالد بن محمد الهادي بعد ما شاركوا في مهرجان قرطاج وتحصلوا على الجائزة دي كانت تلم السبب للخروج لبرا المغرب وشاركوا في مهرجان في المغرب في أكادير وكانت لهم مشاركة كبيرة وزادتهم المشاهدة تاع خدمتهم وتعرفوا أكثر وخذوا عليها جايزة. نحن وقتها كنا صغار ونتابعوا فيها وأول مرة ما نجينا الظاهرة ذي يشاركوا في مهرجان قرطاج كبير معروف ونتابعوا فيها من بعيد وما عندناش تلافز والناس ما عندهاش كانت الوضع مش مناها كيتو مناها متوفى وشاركوا في عدد المهرجانات كما الحمامات في جابس في قبصة في مشهور برشة تظاهرات ومعروفين اللي في تونس في فحام.
0: فرقة مجورة ما كانتش مشروع ثقافي، كانت صرخة من الأرض، غناية من جبل العربات، من الويل، من العريس، من الفرح وحتى من الحزين. توا الفرقة ما زالت اللبسة نفسها، الغناية نفسها، النمط محافظين عليه رغم الدنيا تغير.
1: منجي بنت ليلي بالفالح رئيس جمعية المرحوم عمار الماجوري الفن الشعبي ورئيس الفرقة تاع عمار حاليا الفن الشعبي اللي هزوا جائزة مهرجان قرطاج، الموجودين حيين معانا اللي توفوا الله يرحمهم. رئيس الفرقة اللي يشرف على الفرقة كامل سي عمار عمار بن مبكر، معها قصاب علي محمود، معها نقولوا احنا علي الأحمر، معها محمد أحمد، معها محمد الهادي وعبد الله دعلي معيوف وتليلي بالفالح هاي والقصاب القصاب الله يرحمه اسمه علي بن محمود الله يرحمه. هذاكم هم هذونا اللي مشوا لقرطاج، هذونا اللي توفوا الله يرحمهم والحيين ها موجودين، تليلي بالفالح محمد أحمد، سالم خو الاخر ما مشاش معهم القرطاج ام يخدم معهم، مشى معهم بلايس اخرى. حاليا الفرقه تنشط في شكل جمعيه، تنشط في الافراح في المهرجانات ونستدعوهم يمشوا، احنا اولادهم، احنا اولاد المجموعه هذيك، يعني احنا خلينا المشعل عليهم والى حد الان محافظين على التراث نفس النمط ونفس الطابع نتاع الاغاني. طابع ماجوره روحته، انا مولود 65، كي نربطوا ال 80 من 65 ل 80 15 سنه، وقتها انا صغير نتذكرها عندي كيتو. حتى تلفز كانت قليل، شكون تلقى عنده تلفزة بيضة وكحلة، الناس تستنى ها تجي مهرجان قرطاج، تجي مهرجان قرطاج لوين جابوه، اما الفرحة ما توصفش، صدقيني الفرحة لا توصفها. الناس كل تستنى كأنها ثم حاجة جديدة باش تجي الماجورة، وعبارة مولود فعلا، وهذاك الحاجة الوحيدة اللي عرفت منطقة ماجورة دي. أغلبية الناس حتى كتسأل تقول لك ماجورة، أقول لك خوي ما نعرفهاش ماجورة وين تجي هذه، لو لا مشوا في مثال من الفرقة هذه اللي عرفت بالمنطقة هذه بالذات. ومع أن زاد بعد في بالي 20 سنة جاها سي علي سعيدان، جاء هو لهنا ومشوا للمنطقة الدخلة عنا جوامع قديمة، صوروا ونجم تقول قربوهم بنفس، يجيبوا حتى في الأغاني يجيبوا نتاع قرطاج يجيبوا منها لقطة ويرجعوا نتاع ماجورة، نفس الوزن نفس اللحن نفس الكلمات، فهمتي؟ فيهم وقت اللي توفى اللي قاعدوا حيين قاعدوا، فهمت؟ يا بنتك كأنه ناس في مهرجان ولدي. هي أول شيء الناس ما عندهاش وقتها تلفز قليلة، ثم اللي شعل يمشي فيها بطارية، فهمت؟ عاد الناس تلقاها تقول في عرس ماشيين انت يتفرجوا عليك المهرجان، تجيبوا فرقة ماجورة وفعلا جابوها، فيها ذوق فيها نكهة خاصة، فهمت؟ عبارة احنا عندنا عرس اخر في ماجور، روحوا فرحة كبيرة، فرحة ما توصفش. الحمد لله شرفوا ماجورة وشرفوا ولاية قفصة بصفة عامة، فهمتي؟ مش كان ماجورة، احنا رانا ولاد تونس الكل، فهمتي؟ وحاجة سمحة، وهنا احنا حاليا نجم نقول محافظين على نفس الطابع. ايام الجهات نتاع في 2016 كل ولاية تهز الموروث نتاعها تراث واثار، مشينا معاهم اللي غنيتهم في قرطاج، يا اللي غير تمني فيه وكي ساق رحل وروح له بيك ولا قدرت نهني، قول روح له بيك ولا قدرت نهني يما القدم محني، قول روح له بيك يا عيون الطاوس لبست حلقة وزاد زوج زمقاوس، يا ولفتي يا عانس نطلب ربي إن شاء الله ميعادي ولي ثم نفرح ونغني، قول روح له بيك يا عيون التوتة لبست حلقة وزاد دارت فوطة، يا ولفتي الخرخوطة نطلب ربي إن شاء الله ميجالي ولي ثم نفرح ونغني.
0: الأولاد والأحفاد ورثوا النغمة والفرقة ولت عائلة تغني تحي وتوثق. اللي عاش العرض يقول لك اللحظة ما تتنساش والصورة باقية، صوت الجمهور، أضواء الركح، الهيبة بتاع الوقوف قدام جمهور العاصمة وفرقة جاية من بلاصة الناس ما تسمعش بيها.
2: هذه غير تمني فيها رجيت كتان الأيام، أما هات الربانية ولقولي فرحي دام، منيتيني يوم الصيف وخليتي في القلب عصيفة، نمسني جرالي كيف دربتيني وغير نجام، يوم الجام لحظة صيفة جاوي سبخة من حقام، منيتك أحد أشباه خليتي في القلب جراحة، ولدتيني على الملاح تأخذتيني دم تظلام، درتي في تلف المصباح لا وقدش وغير دام، منيتيني أنا الخدة وعملتولي غزبة وردة، أنت كسرتي بشدة نرجو حتى دور العام، العاشم للعاشم يرحام، اللي غير تمني فيه رجيت كتابه الأيام. قالت لي ما زمنيت هني كبعث تلي جيت، طلبت ربي وتهنيت علي نافر والله رام، وردت بعد الغبيت على المسرح مليان جمام يالي غير تمني فيه رجل قتلوا الأيام.
0: الغنية هذه رمز، الصوت ما تبدلش ما تبدلش حتى قدام السنين.
7: الماضي ماهوش كان وقت فايت، الماضي فيه منا، فيه ضحكتنا، دمعتنا، أحلام صغارنا وصوت أميتنا. الماضي فيه من روحنا، من ذكرياتنا، من عمارنا اللي خباها الزمان. هذاك علاش يستحق نرجع الشريط ونسمع الأصوات، نعيش اللحظات. أرجع الشريط برنامج يوثق، يحن ويخلي الذاكرة تحكي على موجات الإذاعة. نرجع وين الزمان خبص.
0: ما يكفيش نحكو على عمار الماجوري كفنان، كان زادة مناضل بشهادة أقاربه، كان يهز في الكرتوش للمناضلين في الجبل، يهرب في الأخبار، يخاطر بحياته وهو ما يشوفش الثنية، لكن كان شايف الحقيقة. الفن عنده كان حرية، كان واجب.
7: رجع الشريط.
8: الاسم نوردين بالهاشمي من داخل ماجورة، أنا قريب عمار الماجوري. عمار الماجوري أول فنان في ماجورة، صوته مرفوع في كل مكان، وكذلك خلف أولاده وأولاد أولاده، وثم حاجة أخرى ربما أكثر الناس ما تعرفوش، يعني كان مجاهد معناها في يمشي قصة ويجي في القراعة ويجي في كرتوش يوصل للثوار، يوصل هنا لجبل ماجورة ويوصل لجبل عرباط. هذا سي عمار والله يرحمه والله يفضله وتحيه ذات قفص.
3: قلت عمار المجور هذا خدم في المجاهدين، هو ما ضرور ما يشوفش، عاد يخدم في ولاد ستليل، عنده صاحب يقولوا له شو اسمه نسيت الطيب، وعنده محنوت دينا فيه نحن بحال مرة والحنين، نلمه في الكرتوش، هو صاحب هذا نلمه في الكرتوش وفي السلاح وفي اللبس وفي كل شيء، وين يعبوا كشكار هذيك بشكار يعبوا. يحكينا عمار كما كان قال الوقت سرك السوق ثم تاع ستلين، صاحب هذا قال لي عمار سركنا، قلت له هلي كيفاش ندنوا دو كيفاش ندنوا، شوفونا كيفاش قد نتمرق بالكرتوش كرتوش بعبينا في الكسكس، قال في الجمح في الغراير نادوا أمر الجمل هذا، قالوا له نعبوا في الجمل وعدينا، قال لا يا سيدي أنا لا نهز جمل ولاش دخلني فيه، قال يا عمار الجمل هذا يعرف ثنية، قال لا يعرف ثنية، بارك وك الجمل فوق من الحمل ويركب فوق من عمار ولا زول ثنية الجمل، وثم مصوب ما يمشي ثنية واجتعد على العسكر نتاع فرنسا عرضوا، قال شنو هذا؟ قال تبلي نتاع الجمح لمس للغرار كما كان، قال تبلي تعدى وين فات غادي خلط عليهم والجمل، قال مساء ما أكبر قلوبكم، قال الهمام ما أكبر قلوبكم، قال رانا معاملين على ربي، نحن رانا معاملين على ربي، سعمار خدم ياسر خدم الثوار والله يحكينا قدام يا صاحب هذا، قال لمن السلاح وكساوي وصبابيوت والمجاهدين، قال كتعبت أشكارة، قال قلت لها شوفت راه داكاش واحد يا سيدي هزنا أشكارة مش وصل الجماعة في الجبل في الليل، راه دار سي طيب هذا قد ما دار الأصحاب، قالوا لي يقولوا له قول ما نمشيش خلينا ما نمشيش بلاد مسارك بالعسكر نتاع فرنسا، قال لي راه ما ثمش كان واحد يصحب بالسعي، قال لي برنا ديهالي نادى جاء اش حالك ملابس لاباس، قال الأشكارة هذه تهز فوق ظهرك وتطلع بيها للجبل تلقى جماعة في الجبل، وقبل ما تهز اختار سبيدري اللي ساعدك مش تمشي بيه، اختار سبيدري ولبسه وضربك الغرارة والشكارة فوق ظهره وتم نادي في الجبل وشاق وصله وجاء الهمام. سي عمار الله يرحمه خدم ياسر والله يحكينا مرة راكب في الكار من هنا وماشي القفص وجابه معبي بالكرتوش، ما يشوفش، قال كي جيت مصوب قال جو يهبطوا للعباد يحوسوا فيه، قالنا ما نشوفش، قال لك البوليس اللي واقف يفركت، قال عثرت فيه كما كان بجنبي قال بكرتوش بقول لي، قال عثرت فيه كما قال جبهت الجنيامة قال شدني، قال جاودني قال هبطني بكرتوش بقول لي، قال لي برا، هم يفركتوا، ما يخافش عمار الله يرحمه، شاف ياسر.
0: عمار الفنان الكفيف كان يشوف أكثر منه الكل، ورط روحه باش يهز الكرتوش للجبل. في مهرجان قرطاج سهرة كبيرة برشا فرق، لكن الفرقة اللي شدت كانت فرقة صغيرة جاية من الجبل، طلعت غنت وفازت مش بالكماليات بالصدق. واليوم رغم التعب وضعف الصوت عم تليلي وعم سالم وعم محمد مازالوا يغنوا وأحفادهم يكملوا.

Pedro Hernández, moleque. Ah, moleque. Ah, خويا ما تمدل عليا بساتي.

فلانية لليك يا يما غيدي يا اخويا جاب عليها ونادي.

الصوت هذا ماهوش تراث، هو حياة، هو روح ناس غنت للناس. رجعنا الشريط ولقينا فيه الذهب، لقينا فيه الوجيعة، لقينا فيه الناس اللي صدقوا وغنوا للحياة.

0: عمار المجوري رجل كفيف لكن شاف أبعد من الناس الكل، شاف في صوته طريق، في التراث قوة، في الغناية سلاح. معاه فرقة من دوار صغير طلعت القرطاج في سهرة شاركت فيها في رقم كامل تراب الجمهورية، لكن هما اللي شدوا الركع وهما اللي فازوا. في الليلة هذه مجورة ما كانتش تعرف بروحها برك، كانت تمثل الجنوب، تمثل الصوت الشعبي، وتمثل تونس اللي تغني وتحب وتحلم.
1: أرجع الشريط، حكايات ما تكتبتش، في دمعة حلوة وضحكة موجوعة وأحلام خباها العمر في درج النسيان. هذاك علاش أرجع الشريط.
0: عمار المجوري ما كانش كان شاعر، كان رمز، رمز القوة في البساطة والنور في العتمة والصوت في الصمت. واليوم وبعد 40 عام ولا أكثر الفرقة ما زالت حية والناس تتذكر والركح يحن. رجعنا الشريط ولقينا فيه الذهب والصوت والضوء، في صوت راجل وفي خطى فرقة مشيت من مجورة القرطاج.
1: رجع الشريط.
0: من مجورة القرطاج صوت الجبل اللي غنى، هذا كان عدد اليوم من برنامج رجع الشريط.

0: يا العيش زينك الهي هي هدمنا.
1: الماضي ماهوش كان وقت فايت، الماضي فيه منا، فيه ضحكتنا، دمعتنا، أحلام صغارنا وصوت أميتنا. الماضي فيه من روحنا، من ذكرياتنا، من عمارنا اللي خباها الزمان. هذاك علاش يستحق نرجع الشريط ونسمع الأصوات، نعيش اللحظات. أرجع الشريط برنامج يوثق، يحن ويخلي الذاكرة تحكي على موجات الإذاعة. نرجع وين الزمان خبص.
2: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

0: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
1: انطلقت عشية اليوم الدورة الثالثة من مهرجان الفروسية والتراث بالمنصورة بمعتمدية سيدي علي بن عون بسيدي بوزيد، وتضمن برنامج تظاهر عروض فنية ولوحات في الفروسية إضافة إلى تنظيم معرض تجاري لخلق حركية اقتصادية بالمنطقة. استمرت اليوم التدخلات الميدانية لإخماد حريقين اندلع منذ أيام بولاية الكافة، الأول بجبل الطويلة بمعتمدية نبر، والثاني بجبل تكرونة بمعتمدية ساقيت سيدي يوسف، وفق ما أفادت به الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة والحماية المدنية. نفذت وحدات جيش الطيران 55 تدخلا خلال الفترة الممتدة من 22 إلى 24 من جويلية الجاري في إطار دعم عمليات إخماد الحرائق وفق بلاغ صادر عن وزارة الدفاع الوطني. يتواصل ظهور خلايا رعدية محلية بقية هذه الليلة بالمناطق الغربية للوسط والجنوب، ثم يأتي ذلك طقس صافي إلى قليل السحب أغلب الجهات، وتتراوح الحرارة خلال الساعات القادمة بين 26 و 31 درجة وتتجاوز 36 درجة بالجنوب الغربي. قالت مصادر دبلوماسية أن زيارة الوفد العماني إلى طهران كانت إيجابية لحد الملحوظ اليوم، وأن المفاوضات تسير بصورة جيدة بما يعزز احتمال احتواء التصعيد. صوتت 82 دولة عضو في المحكمة الجنائية الدولية لصالح عزل المدعي العام للمحكمة كريم خان، وجاء التصويت على خلفية اتهام خان الذي طول المنصب منذ سنة 21 و 2000 بارتكاب سلوك غير لائق، لأن مراقبين اعتبروا أن القرار جاء نتيجة ضغوط أمريكية وصهيونية.
2: إذاعة قفصة مراية تتكلم. مصلحة الدراما للإذاعة التونسية تقدم
3: فتح الهداوي في مسلسل محمد المنصف باي.

مش يشد مني، مش يشد من الحرب اللي ما حبتش توفى، ولا من العباد المرعوبين والمحتاجين، ولا من تمسخير الفرنسيس والانجليز. يراهم محروقين، يراهم محروقين وفي تونس مدفونين. يا ربي يا ربي اسمع مني يا ربي.

0: شنو اللي قاعد يصير؟ اجاو يا سبيحية. هذه كراهب الجدرمية وقفت قدام القصر، شي خوف برشا كراهب وزيد شادين سلاح. احنا في بالناك مشينا مع الجنرالات الانجليز اللي خام العامة ورجعنا لهوني باش تقف المهزلة وتقف الهانات. يا اخي رجعوا الفرنسيس للاستفزاز. كنت حاسس اللي فما تبقى مؤامرة وتحاكذوا تسيدنا المنصف. كنت حاسس.
1: شنو شفما؟ شنو هالعسكر الكل؟ قل لي يا سي الصادق، فما حاجة أنا في باليش بها؟
0: شباش نقولك سيدنا، حتى من العسكر متاعنا وقعت محاصرتهم وجردوهم من سلاحهم. أنا شامم ريحة انتقام من الفرنسيس.
1: معناها أنا المقصود، يحبوا يعزوني بالقوة.
0: تفضل سيدنا كمل البس دفشك، أطوانا نمشي نادي سي محمد شنيق. صباح الخير سي شنيق.
2: صباح الخير سي صادق. تشفما تقوم فيه على الصباح بكري؟
0: فما حاجة باش تصير، برشا كراهب جدرمية واقفين في مدخل القصر. هو انت تعرف الباقي؟
2: شنو باهي تعرفش كيفاش؟ برا يا سي صادق وابعث سي محمود الماطري، وانا هاني جاي وراك.
0: الله يبارك.
3: لازمني نحرس باش ما نقلقش العائلة، نخرج معهم غير حس ولا سياح.
4: عجب سي صادق الزمر اللي جاي يجري سقيه على من راسه. اش فما يا سي صادق؟ تتكلم تشبيه وجهك اصفر في حاله، تقول لي اش فما؟
0: برشا عسكر مسلحين جاء وحاصروا القصر يا سي محمود.
4: شنو كيفاش؟
0: ايه نعم
4: سرقوا القصر.
0: ايه
4: يا والله مصيبه، يا والله كارثه. اش باش نعملوا توا؟ نقيموا حربه احنا ماناش قدها؟ تكن نقفوا لهم يهزونا الناس الكل. هيا جاو اجي منا.
0: يستحيل يخليونا نخربوا منه، هما قارين حساب كل شيء، سرقوا القصر والسنيه اللي باش يتعداو منها بالعسكر. ما نتوقعش يخليو حد يقرب منه.
4: شنو هالنهار المشوم يا سي صادق؟ نهار 14 مايو 43، اشهو من نهار يا ريتني مت ولا عشت باش يعتقلوا سيدنا قدام عينينا واحنا نتفرجوا عاجزين مكبلين ساكتين. او كي خرجوا اش باش نعملوا يا ربي؟
0: شوف هاك قربوه بالكاميون.
5: علي ديبيشيفو امنيلو فير لايروبور دو لاوينا. Des ordres ont été remis pour l'expulser vers l'Algérie. Allez, plus vite, plus vite!

0: قول لي يا سي بورقيبه.
1: يا سيدي
0: سالتي وين هزوه سيدنا؟ قصدي وين المنطقه اللي نفوه فيه؟
1: والله على ما نظن هزته الطياره بحيث وصلته لبلاد الغواط، تبعد على عاصمه زير بحيث هكا بتاع 400 كيلو.
0: ولاد الكلب هكا يخلعوا ملك بلاد كما يحبوا، لا حسيب ولا رقيب.
1: ربي يقول لي هزوه وحده.
0: هزوه معاه واحد برك.
1: بلي شكونه يا بلوه؟
0: المقدم الشادلي قايد السبسي، هو اللي قاعد يتلهى بامور سيدنا.
2: هيا وياكم يا جماعه. السلام.
0: انا هوني. مرحبا بك سي سليم، تفضل.
2: يا جماعه الفتره هذه خايبه برشا. بلول فرانسيس اهانوا سيدنا وقت اللي خلاوه يستنى مده طويله قدام مقر الاقامه العامه، ومن بعد كملوا على مرمى.

0: متنا الانجليز وقت اللي دخلوا فركسوا في قصر حمام لمف.
1: وما قالوا سيدنا المنصف متهوم على خطر وسم ضباط المان هوني، والحقيقه هك الثعبان لاميرال ستيفا هو اللي دبر الحكايه الكل وشوه صوره سيدنا واحد زنس.
0: على كل حال يا بلهوان، احنا لازم نجتمعوا جماعه الحزب واعضاء حكومه شنيق ونلقاو حل. لازم نضغطوا على الفرنسيس، ما عادش عنا وقت. هاي هاي هاي فيسا، هاي
2: شوفك برا.
3: ايش ايش الهوني يا فريده، ايش يعيش، ايش نمشيو مع بعضنا ونلحقوا على سيدنا المنصف.
4: قل يا رؤوف، قل يا علي، ما وقفتوا لهمش، علي ما رميتش روحك خدام يا رؤوف، علي
5: ما خليش نقرب له يا فريده، ده انا بيدي هاني مقهور مقهور.
4: بوك المنصف بي ما ادراك يعتقلوه، ما هيش مصدقه. كملوا الحرب من هوني وربحوها على كتافنا احنا التوانسة، على بكي نساء وتيح الديار والارواح اللي ماتوا.
3: وسع بالك يا بني،
4: على التوانسة اللي خدموه في العسكر في القوة والواو والماو قدام الألمان والتلاين، على الأرض التونسية اللي حاربوا عليها
3: سيسروا،
4: وهما في الأخر يعني تقلوا البيا
3: هكيكا.
5: إيش يا فريدة، إيش إيش وقعت
3: يا فريدة،
5: إيش
4: سايبوني سايبوني، سايبني رؤوف، سايبني سايبني نعبر.
3: سيس روحك يا فريدة، ريض روحك، عايش بنتي شنو هذا؟
5: فريدة فريدة أختي فريدة داخل، إجاب إجاب.
3: فريدة فريدة فيقي، عايش بنتي
5: فريدة، قوم فريدة، ما
3: فريدة
5: عايش أختي فريدة.
3: اجري لي يا محمد رؤوف،
5: جيبونا ماء كفنا ماء، جيبونا ماء.
3: هاي عايش بنتي، شدها في ربك،
5: اشرب اشرب اشرب اشرب اشرب اشرب اشرب
3: هاي عايش بنتي.

0: إيجا يا سي علي البلهوان، إيجا إيجا نعملوا دورة في وسط البلاد.
1: أنا قلبي وجعني يا سي فرحات حشاد، قلبي وجعني كيف راح حجم هالخراب في تونس.
0: إيه ريت ريت يا سي علي، ريت تونس كيفاش خلوها بعد الحرب هكا يا رسول الله، هكا الأراضي المزروعة تخربت والديار طايحة وحتى البقات مشقوقة وتروف القذايف مطيشة من هوني ومن دبابات معطبة محروقة، شوفك الطيارة مكسرة غديك وريتك الحومة كاملة طايحة عليها قذيفة، البيبان والسقف تفحموا، يا ولا حوالي يا ولا حوالي، بلادو تخربت باش هما استادتهم ينتصروا.
1: هاكا سي الحبيب برقيبة جاي جاي لهنا.
0: والله سي الحبيب
1: اي اخلط اخلط اخلط يا برقيبة، هيجا تفرج في حال تونس بعد هالحرب الكاثرة اللي هبطت علينا.
0: مرحبا يا سي الحبيب مرحبا.
2: هني نتفرج يا سي يا سي بالهوان. ها شنو معناه فرحة حشاد وعلي بالهوان؟ ها يتفقدوا في البلاد، ها شي يقلق برشا يا بالهوان. تحصل معناها لازم يتحركوا رجال الحزب والمنظمات ونعملوا مسحة وجرد على البقايا المضرة من الحرب.
0: عجب شكونهم هذوك؟ ثبتوا معايا سي الحبيب وانت يا سي علي.
1: شنو هاكم ظاهرين؟ الجدرمية الفرنسيس قاعدين يضربوا في اللي يلقاوه قدامهم ويطلعوا فيهم في كمير العسكر. ريت؟ ها هاكم يضربوا فيهم باش يستعرفوا اللي هما تعاملوا مع الالمان والطلين في الحرس. لا تفرجك الحالة.
0: شوف صب الهود. ريتو بربي ريتو. ريتو كيفاش يعذبوا فيهم؟ بأي حق؟ تي مو ربحوا الحرب على كتاف التوانسة. هي نعم كانوا خاسرين عام 40 مع الالمان اللي سيطروا على باريس ومن بعد قلبوا عليهم الطرح من هوني من تونس.
2: ولاد الحرام حصل معناها يحبوا يعترفوا باللي هما حاربوا مع المحور، لا حول ولا قوه الا بالله. حصل معناها هذه انتهاكات يلزمها تقف ويلزم الناضل عليها.
1: فعلا
3: احنا من قبيله واقفين قدام الاقامه العامه، ملي دخلوا سيدي المنصف واحنا ما نعرفوا شيء. شنو هي القصه وشنو يحبوا عنده؟
2: افهم يا سي منجي يفهم. المعلومات اللي عندي تقول نهار الخميس 13 ماي 43 الجنرال جيرو عمل مؤتمر مع رجال الحمله الفرنسويه، حصل معناها يرافق جيوش الحلفاء في مقر الاقامه العامه.
3: يا سي الحبيبي إيه لكن اش قالوا في المؤتمر؟ شنو قرروا؟
2: شوف يا سيد موجي للأسف قرروا خلع سيدنا المنصف بي
1: بالله.
3: تو فهمت هذاك عليه اليوم جاء وفد لقصر المرسى.
2: إيه نعم الوفد هذايا بعثوا الجنرال جوان والجنرال باري والجنرال مورو.
3: إن شاء الله خير، الحكاية غامضة يا جماعة.
1: هي احتمال يفرضوا على سيدنا باش يتنازل بالقوة.
2: كلامك صحيح يا بالهوان، حصل معناها هذه ما تكون كان مؤامرة.
1: فعلا مؤامرة.
2: وهما تهمين سيدنا انه عاول المال وقف مع جيش المحور. معناها هذه ما هوش صحيح بالكل. يكذبوا. ينعم يكذبوا. انتو ما تعرفوا اللي سيدنا تحصل معناها لاخر لحظة اصر انه تونس تبقى بلد هكا محايدة في الحرب العالمية الثانية.
1: أولاد الحرام كيفاش رتبوها لسيدنا من غير ما يتأكدوا منه؟ كيفاش؟
3: إما شكون يقول للصيد فم كبخر؟
1: شكون؟ هوك خرجوه إجاو نسألوا سيدنا اش صار.
3: سيدنا اش فما؟ إن شاء الله خير.

0: اتفضل ادخل.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. سي محمود، جيت في وقتك. مرحبا. يا مرحبا.
1: مرحبا بسي صالح فرحات وزير العدل، ومرحبا بسي عزيز الجلولي وزير الحبوس. حكومتنا عندها بالضبط 4 شهور و14 يوم مشات مع سيدي المنصف.
0: هاكا قالها سي محمود الماطري، حكومتنا مشات مع سيدي المنصف. على هذاك يا جماعة يلزمنا ناخذ موقف موحد.
1: فهمتك يا سي شنيق. أنا مع الاستقالة الجماعية للحكومة، ومن توا حاضر باش نصحح.
0: حتى سي صالح وسي عزيز هذا رأيهم، ومقبلة نستناو فيك. إما لنعتبر روحنا من تاريخ اليوم مستقيلين احتجاجنا على عزل سيدي المنصف ونفيه من غير سبب.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا سي صادق، شنو في يدك؟
2: هذا دليل على المؤامرة اللي تعاملت لسيدنا المنصف.
3: كنتم مع مسلسل محمد المنصف باي، بطولة
4: صلاح مصدق، حداد بوعلاق، فتحي المسلماني، لطفي العكرمي، بشير الغرياني، المنصف البلدي، أنس العبيدي، شهاب شبيل، علي بن سالم، منير العرقي، خالد ناصف، نجيبة بن عامر، رفيعة بالحوت، عزيزة بولابيار، سندس حمو، زينب أمين، سحر الورغي، بشرى السلطاني، والحبيب بالحارث.
3: ضيوف الشرف:
4: كوثر بالحاج، توفيق البحري، نورهان بوزيان، المنصف العجنقي، عزيزة برباش، كمال بن جيمة، سناء بن طالب، ومحمد الداهش.
3: تمثيل:
4: وليد الغربي، صلاح العمدوني، مجدي محجوبي، عصام العبيدي، المنصف المعروفي، إدريس الشريف، محمد سفينة، حسان فرحات، ومريم كريستو.
3: مستشار تاريخي عزيز باي.
4: تلحين الأغنية والفواصل عبد الباسط المتسهل، توزيع محسن الماطري، غناء ملاك بن أحمد، عزف الفرقة الموسيقية للإذاعة التونسية.
3: الهندسة الصوتية لسعد الدريدي. تقديم
4: أنور العياشي وفاطمة الحسنوي.
3: ساعدها في الإخراج توفيق البحري ولحبيب الحارث.
4: محمد المنصف باي، تأليف جلال بن ميلود التليلي.
3: مع تحيات المخرج محمد علي بالحارث.
5: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

يحبوا ما يلحقوني صادق ومش كل قايل ومن حقهم يحسدوني عليه حب ما لا مثيل ومن حقهم يكرهوني المحروم يكره الطايل ولو بيش مهما

0: إذاعة قفصة معك
1: راديو قفصة.ان
2: دقائق الدقيقة هي تلك اللحظة الصغيرة التي نعيشها لكنها تصنع فارقا كبيرا في حياتنا. في برنامجنا دقائق سنأخذ من وقتك لحظات قصيرة لنقدم لك أفكارا ملهمة، رسائل مؤثرة، ومعلومات قيمة، لأن كل دقيقة يمكن أن تكون بداية جديدة. تابعونا لأن الحياة تقاس بالدقائق التي نستثمرها جيدا. دقائق. أهلا بكم أيها الأعزاء في برنامجكم الذي يساعدكم على بناء علاقات صحية والحفاظ على صحتكم النفسية. حديثنا اليوم عن قوة ضرورية لتحقيق التوازن في حياتنا وعلاقاتنا، إنها قوة تحديد الحدود الشخصية. قد يجد البعض صعوبة في تحديد الحدود الشخصية خشية إيذاء مشاعر الآخرين أو فقدان قبولهم، لكن تحديد الحدود الصحية هو مفتاح حماية طاقتنا والحفاظ على علاقات متوازنة. دقائق. ما هي قيمة الدقيقة؟ دقيقة واحدة قد تبدو قصيرة لكنها كافية لتغيير مسار يومك. دقائق. نصيحتي لكم اليوم هي أن تتعلموا كيف تحددون حدودكم الشخصية وتحافظون عليها. ابدأوا بفهم ما هي حدودكم، ما هي الأشياء التي تشعرون بالراحة تجاهها، ما هي الأشياء التي تجعلكم تشعرون بالضيق أو الإرهاق. حددوا حدودكم في مجالات مختلفة من حياتكم مثل العمل والعائلة والأصدقاء والعلاقات العاطفية. تعلموا كيف تقولون لا للأشياء التي لا تناسبكم أو التي تستنزف طاقتكم. لا تشعروا بالذنب عند رفض طلب لا تستطيعون تلبيته. عبروا عن حدودكم بوضوح واحترام. استخدموا عبارات مثل أنا لا أشعر بالراحة تجاه هذا، أو أحتاج إلى بعض الوقت لنفسي. كونوا ثابتين في حدودكم، لا تتراجعوا عنها بسهولة، وحافظوا عليها حتى لو واجهتم مقاومة من الآخرين. دقائق. لا تهدر الدقائق. الدقائق التي تهدرها اليوم هي الفرصة التي ستبحث عنها غدا. دقائق. إن تحديد الحدود الشخصية يحسن صحتكم النفسية، إنه يقلل من التوتر والقلق والإرهاق ويزيد من الشعور بالتحكم في حياتكم. حاولوا أن تمارسوا تحديد الحدود تدريجيا ولا تتوقعوا تغيير كل شيء بين عشية وضحاها. تجنبوا الشعور بالذنب أو الخوف عند تحديد حدودكم. تذكروا أنكم تستحقون الاحترام والتقدير. تذكروا أن تحديد الحدود الشخصية هو فعل من أفعال حب الذات والعناية بها. علموا أبناءكم وأحبابكم أهمية تحديد الحدود الشخصية وكيفية الحفاظ عليها. وفي الختام أيها الأعزاء، أتمنى أن تكون هذه الحلقة قد ألهمتكم لتبني قوة تحديد الحدود الشخصية في حياتكم. تذكروا دائما أن تحديد الحدود الصحية هو مفتاح بناء علاقات متوازنة وعيش حياة أكثر راحة وسعادة. إلى اللقاء في حلقة قادمة. كونوا حازمين في حدودكم تكونوا أكثر قوة وسعادة. دقائق. كنتم مع برنامج دقائق، تقبلوا تحيات فريق العمل بنون القناعي، علي الحداد، والمخرج ناصر الجناح.

الجلال والجمال برنامج يغوص في دلالات المعاني الربانية وكنه الإشارات الإلهية. إعداد وتقديم الدكتور الناجي الأمجد، إخراج وديع أزلقان.

في غمرة القلوب الوجلة وفي حمأة الانكسارات والنتوءات الإنسانية وفي عز الحر لما نتيه ومع إشراقات تترى تنسل من ضيق القلب إلى أكوان ملؤها السنا والضياء ونشيدها الرضا والانعتاق بالله ينساب هذا التسبيل لك يا الله. في حق التعظيم وفي ضرورة التعظيم لله عز وجل يقول تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. فالتعظيم هو معرفة عظمة الرب، وتعظيمه وإجلاله مع التذلل له، وعلى قدر المعرفة يكون تعظيم الرب تعالى في القلب، وأعرف الناس به أشدهم تعظيما له وإجلالا ومحبة وطاعة وعبادة. وهو على ثلاث درجات: أولاها تعظيم الأمر والنهي، وذلك بألا يعارض بترخص يجفو بصاحبه عن كمال الامتثال، ولا بغلو يجاوز بصاحبه حدود الأمر والنهي، ولا يحمل على علة توهن الانقياد كما تأول بعضهم تحريم الخمر بأنه معلل بإيقاع العداوة والبغضاء، فإذا أمن من هذا المحذور جاز شربه ونحو ذلك. وكل هذا من ترك تعظيم الأمر والنهي، وهذه العلل الفاسدة كم عطلت لله من أمر، وأباحت من محرم، وحرمت من مباح. وأما الترخص والغلو فالأول تفريط والثاني إفراط، ودين الله وسط بين الجافي عنه والغالي فيه. فكما أن الجافي عن الأمر مضيع له، فالغالي فيه مضيع له، هذا بتقصيره عن الحد وهذا بتجاوزه الحد. وأما الغلو فهو نوعان: نوع يخرج العبد عن كونه مطيعا كمن زاد في الصلاة ركعة عمدا، أو سعى بين الصفا والمروة عشرا عمدا ونحو ذلك. ونوع يخالف منه الانقطاع كقيام الليل كله، والجور على النفوس في العبادات والأوراد، وسرد صيام الدهر أجمع. وهذا الدين يسر، ولن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا ويسروا وأبشروا. والثانية تعظيم الحكم الكوني القدري، فالأولى تتضمن تعظيم الحكم الديني الشرعي، وهذه تتضمن تعظيم الحكم الكوني القدري. فكما يجب على العبد أن يراعي حكم الله الديني بالتعظيم، فكذلك يراعي حكم الله الكوني بالتعظيم. وتعظيمه بأن لا يرى فيه عوجا ولا يطلب له عوجا، بل يراه كله مستقيما، لأنه صادر عن عين الحكمة فلا عوج فيه. فكل ما يجري في الكون من الحركات والسكنات والطاعات والمعاصي والخير والشر كله بقضاء الله وقدره، لكن القضاء غير المقضي، فالقضاء فعله ومشيئته، والمقضي فعله المباين له المنفصل عنه، وهو المشتمل على الخير والشر والعوج والاستقامة. فقضاؤه سبحانه كله حق، والمقضي منه حق ومنه باطل، وقضاؤه كله عدل، والمقضي منه عدل ومنه جور، وقضاؤه كله مرضي، والمقضي منه مرضي ومنه مسخوط. وقضاء الله وقدره وحكمه الكوني لا يناقض دينه وشرعه وحكمه الديني، بحيث تقع المدافعة بينهما، لأن هذا مشيئته الكونية وهذا إرادته الدينية، ومن تعظيمهما الانقياد لهما، فهما وصفان للرب سبحانه.
فأمره الشرعي وقدره الكوني سواء، أمره لا يبطل قدره وقدره لا يبطل أمره، ولكن يدفع ما قضاه وقدره بما أمر به وأحبه، وهو أيضا من قضائه. فما دفع قضاؤه إلا بقضائه وأمره، وما نفذ المطيع أمر الله إلا بقدر الله، ولا دفع مقدور الله إلا بقدر الله وأمره. ومن تعظيمه ألا يرضى العبد بعوض يطلبه بعمله، فإنه يشاهد جريان حكم الله عليه وعدم تصرفه في نفسه، وأن المتصرف فيه حقا هو مالكه الحق سبحانه. فهو سبحانه الذي يقيمه ويقعده ويقلبه ذات اليمين وذات الشمال، وإنما يطلب العوض من غاب عن الحكم، وذلك مناف لتعظيمه. والثالثة تعظيم الرب سبحانه، فالحق الذي له الخلق والأمر والتي قبلها تتضمن تعظيم قضائه لا مقضيه، والأولى تتضمن تعظيم أمره. وتعظيم الحق سبحانه ألا تجعل دونه سببا، فهو الذي يوصل عبده إليه، فلا يوصل إلى الله إلا الله، ولا يقرب إليه سواه، ولا يدني إليه غيره، ولا يتوصل إلى رضاه إلا به، ولا هدى إليه سواه. وكذلك لا ترى لأحد من الخلق حقا على الله، بل الحق لله على خلقه، فهو الذي خلقهم ورزقهم وهداهم وأبقاهم. وأما حقوق العباد على الله تعالى من إثابته لمطيعهم، وثوبته على تائبهم، وإجابته لسائلهم، فتلك حقوق أحقها الله سبحانه على نفسه بحكم وعده وإحسانه، لا أنها حقوق أحقوها هم عليه. فالحق في الحقيقة لله على عبده، وحق العبد عليه هو ما اقتضاه جوده وبره وإحسانه إليه بمحض جوده وكرمه سبحانه. ومن تعظيمه عز وجل ألا ينازع العبد له اختيارا، فإذا اختار لك أو لغيرك شيئا، إما بأمره ودينه، وإما بقضائه وقدره، فلا تنازع اختياره، بل ارضى باختيار ما اختار لك، فإن ذلك من تعظيمه جل جلاله. ولا ترد عليه قدره من المعاصي، فإنه سبحانه وإن قدرها لكنه لم يختارها له، فمنازعتها غير اختياره من عبده، وذلك من تمام تعظيم العبد له سبحانه. ومن تعظيمه عز وجل تعظيم حرماته، ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وحرمات الله هي ما يجب احترامه وحفظه من الحقوق والأشخاص والأزمنة والأمكنة والأوامر والنواهي. فتعظيم الأمر وتعظيم أمره ونهيه، وتعظيم حرماته وتعظيم قضائه وقدره، هو الواجب على كل مسلم. فيعظم ربه تعظيما لذاته، وخوفا من عقابه، وطلبا لثوابه. فهو سبحانه أهل أن يعبد وأن يحب وأن يعظم، وهو الذي يستحق العبادة والتعظيم والإجلال لذاته، فمنه كل شيء وبيده كل شيء، وهو القادر على كل شيء. ومن تعظيم الله جل جلاله صيانة الانبساط بين يدي الله، أن تشوبه جرأة فيخرج عن أدب العبودية، فلا بد من مقارنة التعظيم والإجلال لبسط المشاهدة، وصيانة السرور بين يدي الله أن يداخله أمن. فينبغي للعبد ألا يأمن في هذه الحال المكر، ولا ينسب ما حصل له من الاجتهاد التام والعبادة الخالصة إلى نفسه، بل ذلك محض فضل الله عليه. ومن أعظم الظلم والجهل والسفه أن يطلب العبد التعظيم والتوقير من الناس وقلبه خال من تعظيم الله وتوقيره. فما أجهل الإنسان حين يوقر المخلوق ويجله أن يراه في حال لا يوقر الله أن يراه عليها،
فلو عرف الناس ربهم وعظموه وعرفوا حق عظمته وحدوه وأطاعوه وشكروه، فطاعة الله سبحانه واجتناب معاصيه والحياء منه بحسب وقاره في القلب المبني على معرفته ومعرفة أسمائه وصفاته ومعرفة عظمته وقدرته ولطفه ورحمته، ومن وقاره سبحانه ألا تعدل به شيئا من خلقه، لا في اللفظ كقولك ما شاء الله وشئت، ولا في الحب والتعظيم والإجلال، ولا في الطاعة فتطيع المخلوق في أمره ونهيه كما تطيع الله، بل أعظم كما عليه أكثر الظلمة والفجرة، ولا في الخوف والرجاء فلا يجعله أهون الناظرين إليه، ولا يستهين بحق الله عز وجل ويقول هو مبني على المسامحة، ولا يجعله على الفضلة ويقدم حق المخلوق عليه، ولا يعطي المخلوق في مخاطبته قلبه ولبه، ويعطي الله في عبادته بدنه ولسانه دون قلبه وروحه والعياذ بالله، ولا يجعل مراد نفسه مقدما على مراد ربه، فهذا كله من عدم وقار الله في القلب. ومن لا يوقر الله العظيم كيف يوقر كلامه ورسله ودينه وأوامره؟ يقول الله تعالى ما لكم لا ترجون لله وقارا، ومن كان كذلك فإن الله لا يلقي له في قلوب الناس وقارا ولا هيبة، بل يسقط وقاره وهيبته من قلوبهم، وإن وقروه مخافة شره فذلك وقار بغض لا وقار حب وتعظيم. ومن وقار الله وإجلاله وتعظيمه أن يستحي العبد منه في الخلوة أعظم مما يستحي من أكابر الناس، ومن وقار الله أن يستحي العبد من اطلاعه على سره وقلبه فيرى فيه ما يكره، ومن وقار الله توقير كلامه ورسله ودينه وعدم هجر كتابه. ومن لا يوقر الله وكلامه وما آتاه من العلم والحكمة كيف يطلب من الناس توقيره وإكرامه؟ هكذا تطهري في بحر الصلوات يا قلوبا حارت واستغرقت في درب النجاة، برجاء من رب السماء وإله ينير كل العتبات.

الجلال والجمال برنامج يغوص في دلالات المعاني الربانية وكنه الإشارات الإلهية. إعداد وتقديم الدكتور الناجي الأمجد، إخراج وديع أزلقان.

ربي، أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم.

ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. ربنا ما خلقت هذا باطلا، سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة.

الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الصلاة خير من النوم،

0: تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.
1: إذاعة قفصة. أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.
2: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا.
1: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

0: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
1: انطلقت عشية اليوم الدورة الثالثة من مهرجان الفروسية والتراث بالمنصورة بمعتمدية سيدي علي بن عون بسيدي بوزيد، وتضمن برنامج تظاهر عروض فنية ولوحات في الفروسية إضافة إلى تنظيم معرض تجاري لخلق حركية اقتصادية بالمنطقة. استمرت اليوم التدخلات الميدانية لإخماد حريقين اندلع منذ أيام بولاية الكافة، الأول بجبل الطويلة بمعتمدية نبر، والثاني بجبل تكرونة بمعتمدية ساقيت سيدي يوسف، وفق ما أفادت به الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة والحماية المدنية. نفذت وحدات جيش الطيران 55 تدخلا خلال الفترة الممتدة من 22 إلى 24 من جويلية الجاري في إطار دعم عمليات إخماد الحرائق وفق بلاغ صادر عن وزارة الدفاع الوطني. يتواصل ظهور خلايا رعدية محلية بقية هذه الليلة بالمناطق الغربية للوسط والجنوب، ثم يأتي ذلك طقس صافي إلى قليل السحب أغلب الجهات، وتتراوح الحرارة خلال الساعات القادمة بين 26 و 31 درجة وتتجاوز 36 درجة بالجنوب الغربي. قالت مصادر دبلوماسية أن زيارة الوفد العماني إلى طهران كانت إيجابية لحد ملحوظ اليوم، وأن المفاوضات تسير بصورة جيدة بما يعزز احتمال احتواء التصعيد. صوتت 82 دولة عضو في المحكمة الجنائية الدولية لصالح عزل المدعي العام للمحكمة كريم خان، وجاء التصويت على خلفية اتهام خان الذي طول المنصب منذ سنة 21 و 2000 بارتكاب سلوك غير لائق، لأن مراقبين اعتبروا أن القرار جاء نتيجة ضغوط أمريكية وصهيونية.

دهان لونك وصفا يا سلام على سحرك ودلالك شغل دهان لونك وصفا يا سلام على سحرك ودلالك.

0: فتح على خده يا ورد فتح على خده.
1: إذاعة قفصة مراية تتكلم.

0: إلهنا يا رب، يا من لا يشغله شيء عن سماع الدعاء، يا فعال لما يشاء، يا من لا يغالطه السائلون ولا يبرمه الملحون. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله، وإليك أنت ربي يرجع الأمر كله. اللهم اغفر لنا جميع ما سلف من ذنوبنا، واعصمنا فيما بقي من أعمارنا، وأعنا على عمل ترضى به عنا يا سميع يا مجيب.
1: قصفت بابك وغير بابك ما قصفتوش، قال الباب مفتوح عمري ما قفلتوش.

0: الستر استرها ما تفضحهاش من غيرك انت ابدا ما تحوجناش والحق يعلى واحنا عالحق ما نعلاش يا واخد العهد على عمك يا اخويا ما تعلاش زي اللي قبلنا ما قالوا العين عالحاجب ما تعلاش وإذا كنت بتحب حب بس لازم لازم تكون حساس وفتش على روحك يا حبيبي قبل ما تفتش يا ودع الناس وانظر لبيتك ولا تنظرش لبيوت الناس واللي ما ترضاش على روحك ما ترضاش يا اخويا عالناس كلام حقول يا قلبي ويا ريت يسمعه الناس يا ما كان عالدنيا فتوات قبلنا يقولوا احنا احسن ناس صبحهم رمايم يا اخويا ويدهوسهم عليهم الناس اسمع كلام ربنا العزيز اللي قالوا لجميع الناس وجنة الخلد حيدخلها من الناس القازمين الغيظ والعافين عن الناس.
1: مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية.

قال الأحنف بن قيس يوما لقومه: يا قومي، إنما أنا رجل منكم، ليس لي فضل عليكم، ولكني أبسط لكم وجهي وأبذل لكم مالي وأقضي حقوقكم وأحفظ حرمتكم، فمن فعل مثل فعلي فهو مثلي، ومن زاد علي فهو خير مني، ومن زدت عليه فأنا خير منه. قيل له: يا أبا محمد، ما يدعوك إلى هذا الكلام؟ قال: أحضهم على مكارم الأخلاق.

وكم هي رائعة هذه الحكمة. إن السفيه إذا أعرضت عنه، أي إن لم تجبه ولم ترد عليه ما قاله من كلام قبيح، اغتم، أي زاد حزنه، فزده أنت إعراضا. إذا نطق السفيه فلا تجبه، فخير من إجابته السكوت.

وكان يقال بحسن السيرة يقهر المناوئ، وبالحلم عن السفيه يكثر أنصارك عليه.

قال الشاعر: سكت عن السفيه فظن أني عييت، وما عييت عن الجواب، متاركة السفيه بلا جواب أشد على السفيه من العذاب. ولا شيء أحب إلى سفيه إذا وقع الكريم من السباب.

قال احدهم: ما خاصمني احد الا اخذت في امره باحدى ثلاث خصال، ان كان فوقي عرفت له قدره، وان كان دوني اكرمت نفسي عنه، وان كان مثلي تفضلت عليه. وكم هي جميلة هذه الأبيات الشعرية: سألزم نفسي الصفح عن كل مذنب، وإن كثرت منه علي الجرائم، وما الناس إلا واحد من ثلاثة: شريف ومشروف ومثلي مقاوم. فأما الذي فوقي فأعرف فضله، وألزم فيه الحق والحق لازم. وأما الذي دوني فإن قال صمت عن مقالته نفسي، وإن لا ملائم. وأما الذي مثلي فإن زل أو هفى تفضلت، إن الفضل للحر حاكم.

ومن مواقف الحلم ونبل الأخلاق والبعد عن فحش الكلام ما روي أن رجلا سب الشعبية فقال له: إن كنت كاذبا يغفر الله لك يا أخي، وإن كنت صادقا يغفر الله لي.

فانظر مستمعي الكريم إلى هذه النفوس الكريمة المسامحة الكاظمة للغيظ والغضب، وقد جاء في الحديث الشريف: لا تغضب ولك الجنة. فلا تغضب ولا تكن من أولئك الذين يحملون الحقد، وعليك بسلوك سليم حسن. أيها الإخوة، دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة قفصة معك
1: راديو قفصة.ان.
2: حدثنا سعيد بن الربيع قال حدثنا
3: وقالوا الكريم أوسع ما يكون مغفرة.
4: وقال حكيم خير الأمور بغية العفو.
5: روايات لرحلات عبر الزمان والمكان جسدتها حكم خالدة عبرت بكل المعاني عن مواقف فريدة تسجل اليوم قرونا من الإبداع. ذلك عنوان لرحلة يؤخذ بها زائر متأمل في بستان من بساتين الحكمة. بساتين الحكمة، التقديم سالم الجحوشي ورانيا طاهر، الإعداد محمود الدمنهوري، الإخراج أحمد عدنان.
3: قيل لأحد الأدباء: من الرفيق؟ قال: من أنت أحسن شغله وأوكد فرضه ونفله. فقيل له: من الشفيق؟ قال: من إن دهمتك محنة قضيت عينه لك، وإن شملتك منحة قرت عينه بك. فقيل له: من الوفي؟ قال: من يحكي بلفظه كمالك ويرعى بلحظه جمالك. وقيل له: فمن الصاحب؟ قال: الذي من إذا نأى ذكرك عند الناس، وإن دنا خدمك في الكناس.
4: وقال بعض البلغاء: إذا جاد لك أخوك بماله فقد جاد لك بنفسه، لأنه قد بذل لك ما لا قوام لنفسه إلا به. وإذا بخل عليك برفده فلا تصدقه في وده. ولله در القائل: إذا صاحبي صاحبي يا أخي وقد عضه الدهر لبيته. أعلل بالوصل غرس الإخاء ليزكو ما كنت ربيته. له الصفو مما حوته يدي وبيتي إذا زارني بيته.
3: وقالوا: لتكن معاونتك أخاك بمهجتك عند البلاء أكثر من معاونتك إياه عند الرخاء. وفي المبهج لأبي منصور الثعالبي قالوا: اجعل حسنات أخيك له محسوبة وسيئاته إلى كدر الزمان منسوبة. وفي العقد الفريد والبصائر والذخائر قال الأحنف: يجب على الصديق أن يحتمل لصديقه ثلاث مظالم: ظلم الغضب وظلم الدالة وظلم الهفوة. والدالة ما تتجرأ به على صديقك الحميم بسبب مكانتك عنده. ويقال: إذا صح الاعتقاد ذهب الانتقاد.
4: وقال أبو بكر الخوارزمي: لا خير في حب لا تحتمل أقذاؤه، ولا يشرب على الكدر ماؤه، وإنما العشرة مجاملة، والمجاملة لا تسع الاستقصاء، والكشف لا يحتمل الحساب والصرف. وقال محمود الوراق في ديوانه: إن التجني قاطع الرفد، والغيظ يخرج كامن الحقد. فاقبل أخاك على تغيره ورع الذي قد كان من عهدي.
3: وقال آخر: من لم يغمض عينه عن صديقه وعن بعض ما فيه يمت وهو عاتب، ومن يتتبع جاهدا كل عثرة يجدها ولا يسلم له الدهر صاحب. وقالوا: معاتبة الأخ الصديق خير من فقده، فلعلها تكون سببا إلى صلاحه ورشده.
4: وقال علي بن عبيدة الريحاني: العتاب حدائق الأحباب وثمار الود ودليل الظفر وحركات الشوق وراحة الواجد ولسان المشفق. وما أحسن قول من قال: تواقف عاشقان على ارتقاب، أراد الوصل من بعد اجتناب، فلا هذا يمل عتاب هذا ولا هذا يمل من الجواب. فلا عيش كوصل بعد هجر، ولا شيء ألذ من العتاب.
3: وجاء في نثر الدر ومحاضرات الأدباء: وينبغي للفطن اللبيب ألا يوغل في عتاب الحبيب، فإنهم قالوا في كلام بعض الحكماء: بعض المقاربة حزم وكلها عزم، كالخشبة المنصوبة في الشمس تمال فيزيد ظلها، وتفرط في الإمالة فتنقصها. ولهذا قال بعض الأعراب: أقل الناس عقلاً من أفرط في اكتساب الإخوان، وأقل عقلاً منه من ضيع من ظفر به منهم.
4: ويقال: قارب الإخوان، فإن المقاربة أقرب الأنساب، ولا تتقص عليهم، فإن التقصي أقطع الأشياء للأسباب. ومدح الصاحب بن عباد صديقا له فقال: تصفحت أوطار القلوب فلم أجد أحسن من قربه، وتأملت أشخاص الخطوب فلم أرع بأفظع من بعده، محاسنه أنوار لم تحجب بسجوف، ومباسمه شموس لم تتصل بكسوف، وألفاظه تذكرني بالشباب وريعانه، بل بأفنان الصبا وفتيانه.
3: ومدح أعرابي صديقا له فقال: مجالسته غنيمة وصحبته سليمة ومؤاخاته كريمة، هو كالمسك إن بعته نفقة وإن تركته عبقة. ولقد أحسن شاعر في وصفه لصديقه فقال: خل بلغت برأيه شرف العلا، وأخ غنيت به عن الإخوان، ومتى طلبت عليه طالب حاجة كفلت يداه بذمتي وضماني.
4: ومن كلام أبي منصور الثعالبي يصف صديقا له: فلان كريم ملء لباسه، موفق مدد أنفاسه، ذو جد كعلو الجد، وهدى كحديقة الورد، عشرته ألطف من نسيم الشمال على صفحات الماء الزلال، وألصق بالقلب من علائق الحب.
3: وقال رجاء بن حيوة وكان من عقلاء الرجال: من لم يؤاخي من الإخوان إلا من لا عيب فيه قل صديقه، ومن لم يرضى من صديقه إلا بإخلاصه له دام سخطه، ومن عاتب إخوانه على كل ذنب كثر عدوه.
4: وفي سحر البلاغة للثعالبي يقال: إذا كتبت أخاك فليكن المداد من سواد الفؤاد، والقرطاس من بياض الوداد، فإن من كرمت خصاله وجب وصاله.
3: وقال أبو الدرداء رضي الله عنه: لولا ثلاث لأحببت أن أكون في بطن الأرض لا على ظهرها، لولا إخوان لي يأتوني ينتقون طيب الكلام كما ينتقى طيب التمر، أو أعفر وجهي ساجدا لله عز وجل، أو غدوة أو روحة في سبيل الله عز وجل.
4: وجاء في الحلية لأبي نعيم قال ذو النون المصري: ثلاثة من أعلام الحياة: وزن الكلام قبل التفوه به، ومجانبة ما يحتاج إلى الاعتذار منه، وترك إجابة السفيه حلماً عنه.
3: وقال الحكيم أبو الحسن البسطامي: راحة الجسم في قلة الطعام، وراحة الروح في قلة الكلام، وراحة العقل في قلة الاهتمام.
4: وقال بعض الحكماء: العلوم مطالعها من ثلاثة أوجه: قلب مفكر، ولسان معبر، وبيان مصور.
3: ونختم بثلاث كلمات من عيون الحكمة. قال ملك لأحد الحكماء: علمني من حكمتك أيها الحكيم. قال: نعم. احفظ عني ثلاث كلمات. قال: ما هن؟ قال: صقلك السيف ليس له جوهر من سنخه خطأ، وصبك الحب في الأرض السبخة ترجو نباته جهل، وحملك المسن على الرياضة عناء.
5: روايات لرحلات عبر الزمان والمكان، جسدتها حكم خالدة، عبرت بكل المعاني عن مواقف فريدة، تسجل اليوم قرونا من الإبداع. ذلك عنوان لرحلة يؤخذ بها زائر متأمل في بستان من بساتين الحكمة. بساتين الحكمة، التقديم سالم الجحوشي ورانيا طاهر، الإعداد محمود الدمنهوري، الإخراج أحمد عدنان.

واقسم لنا من طاعتك ما تبلغنا به جنتك، واقسم لنا من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا ولا يخشاك. اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني. اللهم اغفر لي هزلي وجدي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي. اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني.

اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم.

0: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.
1: الحمد لله الذي خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، أضحك وأبكى وأمات وأحيا، له الحمد في الآخرة والأولى. حياكم الله أحبة المستمعين، وبياكم وأيدكم وآواكم، طبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا. هذا موعد جديد نضربه معكم من خلال برنامجكم والصبح إذا تنفس، وكلمته اليوم الشافية الكافية: لا تحزن. كيف لقلبك أن يحزن وفي السماء رب رحيم؟ الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين. كيف يسكن اليأس قلبك وأنت مع الله وهو معكم أينما كنتم؟ ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. فلتؤمن دائما بأن شيئا رائعا على وشك أن يحدث، وبأن خيوط القدر تنسج لك أحلى الأمنيات وأمتع اللحظات وأروع المفاجأة.

0: آيات، قال تعالى: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، وقال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. تذكر دوما أن مع الدمعة بسمة، ومع الطرحة فرحة، ومع البلية عطية، ومع المحنة منحة، هي سنة ثابتة، هي قاعدة مضطردة يتداولها الناس هنا وهناك. قال تعالى: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس. اجعل الفرح شكرا، واجعل الحزن صبرا، واجعل الصمت تفكرا، واجعل النطق ذكرا، واجعل الحياة طاعة، فالدنيا ساعة فاجعلها طاعة، والنفس طماعة علمها القناعة. لا تحزن لأن القضاء حاصل، لأن المقدور واقع، لأن الأقلام جفت، لأن الصحف طويت. قال النبي صلى الله عليه وسلم لغلام له وهو ابن عمه ابن عباس: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، فاللهم سخر لنا من الأقدار أجملها، ومن السعادة أكملها، ومن الأمور أسهلها، ومن الخواطر أوسعها. دمتم في حفظ الله ورعايته.
1: والصبح إذا تنفس.

0: باقة الصباح. باقة الصباح. باقة الصباح.
1: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في عدد جديد من باقة الصباح. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم، عطر مشاويركم بجميل الأخلاق وطيب الأثر. تأتينا رياح الصباح كل فجر لتعلن عذوبة البدايات، تتأرجح فيها أحلامنا المتخلدة بذممنا وعزائمنا الساطعة.
2: نهاركم طيب، صباح الخير.
3: صباح الخير.
2: نهاركم مبروك يا سيدي، إن شاء الله نهاركم زين.

0: يزيد.
1: إذا تنفس الصبح انبلجت الحياة، تدعو البشر للأنفاس. نشتم أنفاس الصبح بلسما جميلا يحيي كل ما يتعب الروح، يهديها السكينة والتروي وعميق التفكير، وحات التأمل مترعة الأبواب وطرق الفعل متاحة، فلننطلق جميعا.

من أجمل ما نفكر فيه في الصباحات الجمال، وخاصة جمال الروح، فيقال أنه هو من يستحوذ على النصيب الأكبر من التفكير. نفكر بجمال كبير في محيطنا، في ذواتنا، في رؤانا وفي رؤيانا، أحيانا في أحلامنا التي دغدغت صباحاتنا وأضاءت ليالينا. نفكر كيف نحب الجمال، وكيف نكون على قدر من الجمال، كيف نصطاد الجمال في الحياة، وكيف تكون عناوين الجمال الأكثر بروزا في حياتنا، فنبدأ بتعديل ذواتنا.

ونواصل مشوار الصباح الأول ونحن نحاول إنجاز الكثير. كيف أساعد الآخرين؟ كيف أتجاوز عن أخطائهم وأتجاوز عثراتي؟ وتنطلق العملية بمحبة كبيرة لأنفسنا وللآخرين، تنطلق بصادق الدعاء لنا ولمن نحب. بين نيل المراد وستر العيوب وتذليل الصعاب، بين دوام الود وتضاعف المحبة وتغيير الأحوال إلى أفضل حال، تكون عناوين دعاء الصباح، وهي عبادة عظيمة لمن لازمها. فقد قيل قديما لأهل السنة عند الشدائد ثلاثة فنون: الصبر والدعاء وانتظار الفرج. والدعاء هو سلاح المؤمن، إذ يعتبر من أعظم العبادات التي تقود صلة العبد بربه إلى بر الأمان، فهو مساحة أمن وطمأنينة، وهو اللجوء إلى الله في السراء والضراء.

صباح الخير يا خير الصباح ونور هالفتان، صباح خدودك اللي تغري النسمة على التعطير، صباح الوردتين النادية والتوت والرمان، صباح انفاسك اللي تطلق عنان الغنى للطير،

في الصباح بعدما ندعو بلين ولفق وتذرع تصطاد آذاننا الأصوات التي تصنع نسيج المشهد الصباحي، فنستبشر بأصوات الطيور وبداية ضجيج الشوارع بالسيارات والمارة بصوت المذياع ووشوشة القهوة في إبريقها ببريق القهوة في فنجانها وعطرها الذي يدغدغها وتدغدغ أفواهنا. أصوات الصباح جريئة على هدوئها، تعتبر تفاصيلها طرقا مختلفة لبداية الحياة. نحب الصباحات ونتمنى ألا تنتهي أحيانا. نشكر البدايات وبداية الصباح خاصة، تتكور في ذاكرتنا ثنايا الصباحات الجميلة، وحتى الصباحات التي لا نحب نتذكر عطرها وأنينها ونحب ألا نراها مرة أخرى.

وعودة إلى علاقة الصباح بالزمن، ثمة أحاديث عميقة لا تقال إلا في الصباحات بين المرء والمرء ذاته، لا يتذكرها أحيانا ولا يعيدها حتى على مسامع قلبها، فيها أفراح كثيرة يحلم بها، وفيها بعض عناوين الخذلان الذي يحاول اقتلاعه من مخيلته، فيها قرارات صائبة في أغلب الوقت يتم اتخاذها دون رجعة، هي جاهزة منذ أزمان طويلة لكنها تنتظر الصباحات حتى تضرب مطرقتها على طاولة مسارات الحياة. الفرد هنا يقرر في الصباح ولا يتراجع عن هذه القرارات.

0: ففي الصباحات ثمة أشياء رائعة نستحضرها كالتوكل والعزم والصدق والثقة بالنفس تصطف أمامنا لنختار الفارس الذي سنركب هذا اليوم، وتمضي بقية العناوين في مسارات أخرى نستدعيها طيلة مواعيد ذلك اليوم أو نستدعيها في الصباحات الموالية. نمضي في سعينا راجين من الله التوفيق ومن النفس الثبات، والأصل في ذلك المحبة. تحاب أرجوكم كونوا محبين لأنفسكم في حدود تقديرها، لا وصولا إلى مطافات الصلف والغرور. أحبوا أهلكم وذويكم وكل من يعترض سبيل حياتكم. أحبوا أوطانكم فلا عز بلاها. أحبوا الطبيعة والكون وما سخر لنا الخالق حتى يستدام عطاؤها لأبنائنا وحتى نعيش بسلام. الصباح هو فلك كبير تتجول فيه أفكارنا، نحب فيه الدعاء والتوكل وأخذ القرار وجميل الكلام. نستبشر بصوت الطيور ونفرح بكل ذكرى جميلة في صباحاتنا. نتأمل بعمق أعماق أعماقنا ونحب أن نقلع نحو مسارات الفعل طيلة يوم كامل. يباركه الله بأنفاس طيبة تجعلنا عند الشدائد أقرب لمن استحقنا، وعند الأفراح في حضور دائم كالبريق الجميل الذي يأتي من بعيد على مهل. صباحاتكم طيبة، صباحاتكم عطرة، صباحاتكم لذيذة، صباحاتكم لطيفة. أعزائي المستمعين، كونوا أنتم الصدق، التوكل على الله، الثقة في أنفسنا وفي الآخرين، ومسارات جميلة تنسج كل صباح. والتحية متجددة إلى جمهور الصباح على موجة إذاعة قفصة. أوفياءنا أنتم، أسعد الله صباحكم ووشح ثنايا يومكم بالتوفيق والعطاء.
1: الصباح هو الأمان، هو الخير والنجاح. الصباح ولادة للأمل، مبعث للتفاؤل، صوت عصافير ونقاء أسارير. صباح يحمل في باطنه ألف أمنية. صباح أشاعه البياض لتنشد فيه العصافير السعيدة أنشودتها الصباحية، معلنة عن صفحة يومية جديدة.

0: باقة الصباح. باقة الصباح. أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة. إرشاد فلاحي. إعداد وتقديم محمد بخاري.
1: أخواتي الفلاحات، أخواني الفلاحين، مستمعي إذاعة قفصة، نذكروا 25 جويلية راهو أول أوسو، إن شاء الله بالخير والبركة على فلاحتنا. أوسو هي فترة صيفية تتميز بارتفاع شديد لدرجات الحرارة، وتدوم حوالي 15 يوم من نهار 25 جويلية من كل عام. اليوم إن شاء الله نواصل ونشوفوا حماية الضلاع من الأمراض والأفات. عندنا الألترناريوز، العلامات متاعها تتمثل في ظهور بقايا مستديرة لونها بني ووسطها فاتح على الورقة من الجهتين، وكيف تتقوى الإصابة تتجمع البقايا وتشيح الورق وتظهر على الجهة العليا للورقة غبرة سوداء. بالنسبة للوقاية، أهم حاجة راهي مقاومة تكون وقائية، خاصة إذا ثم أمطار، ونستعملوا مبيدات تحتوي على المادة الفاعلة كيما المانكوزاب والزناب. وديما ننصح مستمعينا بالنسبة للمدوات يتصلوا بخلية الإرشاد الفلاحي أو مصلحة حماية النباتات في مندوبية الفلاحة، باش يقولوا لكم على المبيدات المرخص فيها من وزارة الفلاحة وطريقة الاستعمال، وخاصة التناوب في استعمالك الأدوية واحترام الجرعة والفترة اللي لازم نحترموها بين المدوات وجمعان الصابر. عندنا زال الخمج الرمادي، تبدأ الإصابة في مؤخرة كعبة الضلاع وتولي الأماكن المريضة زجاجية ورطبة ومغطية بغشاء لونه رمادي غامق. وكيف تتقوى الإصابة؟ ينجم الفطر ينتشر على الورق والثمار خلال الفترة الأولى من النمو. بالنسبة للوقاية، المقاومة تكون وقائية باتباع الطرق التالية: اجتناب ولمس الثمار لمياه الري وتجنب جرحانها، تقليع النباتات المصابة وإتلافها بعيد باش نتجنبوا العدوى، واستعمال مبيدات مصادق عليها من طرف وزارة الفلاحة. عندنا زادة الأمراض الفيزيولوجية، عندنا كالنخر القمي، عندنا الثمار الملتوية، عندنا تشق الثمار، عندنا تحجر الثمار. الأمراض هذه راهي تنتج بسبب عوامل زراعية، كيف يكون السقيان ماهوش متوازن، نقص في المواد العضوية خاصة الغبار، الاستعمال المفرط للأزوت، تحضير ماهوش باهي للأرض، ونقص مادة الكالسيوم. أولنا زادة أسباب مناخية كما جفاف طويل في بداية نمو النبتة. بالنسبة لمقاومة الأمراض هذه، ما تكون كان مقاومة زراعية راهو ما ثماش دواء نستعملوه بصفة مباشرة باش يداوينا المرض. إذن لازمنا نحتاطوا من الأسباب المناخية والزراعية وندخلوا بتقديم الأسمدة اللازمة وفي الوقت المناسب، ونسقوا بصفة منتظمة حسب مراحل نمو النبتة. وتوا ما بقى لي كان نقول لكم وفقكم الله في أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: إرشاد فلاحي. إعداد وتقديم محمد بخاري. أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.
2: السادسة صباحا، أسعد الله يومكم جميعا، أهلا ومرحبا بكم إلى أولى مواعيدنا الإخبارية لنهار اليوم.
3: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
2: تتصدر معتمدية مجل بالعباس من ولاية القصرين معتمدية الجهة في إنتاج الفستق واللوز، وخاصة المنتوج البيولوجي المعد للتصدير، حيث قدرت صابة الفستق خلال الموسم الفلاحي الحالي بحوالي 2000 طن مقابل 1500 طن خلال الموسم الماضي، فيما بلغت صابة اللوز نحو 7000 طن وفق عضو الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري محمد الهاشمي الفارحي. حضرت الكاتبة العامة للمجلس الوطني لهيئة الصيد إلى ثريا النيفر اليوم أمس من خطورة انقطاعات التيار الكهربائي غير المعلنة على سلامة الأدوية المبردة والتحاليل المخبرية، ودعت شركة تونسية الكهرباء والغاز إلى ضرورة إعلام الصيدليات بتوقيت ومدة قطع التيار الكهربائي لاتخاذ الاحتياطات اللازمة لضمان استمرارية تقدم الخدمات والعلاج. شرع الهلال الأحمر التونسي في حملة وطنية لتوزيع المياه الصالحة للشرب في عدة مناطق من الجمهورية، وذلك لمعضدة مجهودات الدولة في مجابهة موجة الحر وانقطاع الماء وإغاثة المواطنين، خاصة منهم كبار السن والمرضى والرضع وذوي الحاجية الخاصة. دعا الأمين العام لاتحاد العام التونسي لشغل صلاح الدين السلمي أمس في كلمة ألقاها بمناسبة الذكرى 69 لإعلان الجمهورية إلى مراجعة السياسات العمومية والخيارات الاقتصادية في ظل الأزمات التي تشهدها عدة مرافق وخدمات عمومية، مؤكدا ضرورة تعزيز الاستثمار والعمل على إصلاح المؤسسات العمومية والحفاظ عليها بدلا من التفويت فيها كليا أو جزئيا. يتواصل التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران بالتزامن مع تكثيف التحركات الدبلوماسية والمفاوضات غير المباشرة بين الجانبين، بينما يدرس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خيارات جديدة للتعامل مع طهران وسط تحذيرات من اتساع رقعة المواجهة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
4: إذاعة قفصة، إذاعتكم. نسائم الصباح.
5: صباح الخير يا حلوين،
6: صباح الخير وكل الخير.
7: صباح الخير،
8: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
7: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
9: صباح الخير يا أغلى الناس.
10: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
4: نسائم الصباح.

صباح الخير، صباح النور، نهاركم زين، نهاركم مبروك، نهار الأمين ونهار ثنية الزينة، ونهار إن شاء الله تكون فيه النسمة موجودة، ونهار إن شاء الله ما سحقوش فيه للمكيفات في الليل على الأقل. إن شاء الله نهاركم يكون من أحلى ومن أسعد الأيامات، وبداية يوم يكون موفق على جميع الأصعدة. صباحات رائقة وجميلة نتمنى لكم الناس الكل في بداية يوم جديد واحتمالات جديدة وفرص جديدة. نهاركم زين ونهاركم مبروك، نصبحوا على تونس ونصبحوا على التوانسة وين ما كانوا وكيف ما اختاروا انهم يتابعونا.

صباح الخير يا تونس، صباح الفل وصباح الياسمين، صباح النور والحرية على كل تونسي وتونسية من شمال الخضرة لجنوبها. اليوم 25 جويلية، نهار مش عادي، نهار نكبروا فيه ببلادنا بجمهوريتنا اللي لمتنا واللي جمعتنا. صباح الوفاء لبلاد العز، وصباح الأمل أنه غدوة إن شاء الله بيش يكون خير. من وراء الميكروفون نقولكم عيد جمهورية سعيد، كل عام وتونسنا عزيزة، كل عام وتونسنا حرة، وأهلا بكم في صباح جديد وفي نسائم جديدة. نصبح عليكم كان بالفل، ونصبح عليكم كان بالياسمين والروايح المزيانة اللي إن شاء الله ترافقكم في الثنية.

0: هذا الصباح قد يكون هو الفرصة التي تحتاجها لتبدأ من جديد.
1: نسائم الصباح.
2: نسائم الصباح، صباح البدايات الجميلة، صباحات الرائقة اللي نتمناها لكم الناس الكل. صباح اليوم اللي صباح الـ صباح الخير وصباح الثنية الزينة للناس اللي تسمع فينا الكل. إن شاء الله نهاركم زين، إن شاء الله نهاركم مبروك. بطبيعة الحال تحيتنا ديما تكون خاصة لكل السواق في اللحظات هذه، خاصة السواق اللي هما في الطرقات البعيدة وطريق السيارة. إن شاء الله توصلوا سلامات الكل، وكل طرق إلى الفرح تكون سالكة. نخص لهنا بالذكر اللي في الواج والناس اللي في الكار واللي مسافاتهم بعيدة، تحية ليكم الكل ولكل الناس الركبة معكم اليوم وكل يوم. اليوم السبت 25 جويلية 2026، اللي هو الموافق للحادي عشر من صفر 1448 هجري. نهار اليوم هو رقم 206 من عام 2026. عنا 30 أسبوع في هذه السنة، واليوم عنا 57 يوم في فصل الصيف. نعطيكم زيادة فكرة على مواقيت الصلاة بالنسبة لليوم، اللي شمسه شرقت في 5:27، الظهر باش يكون مع انتصاف نهار هذا اليوم 38، العصر باش يكون في 17 بعد الساعة الرابعة، 37 بعد الساعة السابعة مساء يرفع إليكم أذان صلاة المغرب، وفي 14 بعد التاسعة مساء يرفع إليكم أذان صلاة العشاء. فتقبل الله صلاة الجميع مسبقا.

ربي يسعد صباحكم بكل خير في هذا صباح الاستثنائي يشرق نهار 25 جويليا، يذكرنا بتاريخ حافل بالكرامة والحرية. صباح النسمة التونسية العليلة، صباح أرض الزيتون وعرق الرجال والنساء اللي يبنوا في الوطن هذا نهار بعد نهار. كل عام والجمهورية التونسية بخير، وكل عام وتوانسة بخير. واليوم في هذا اليوم اللي تحي فيه تونس الذكرى 69 لعيد الجمهورية، تاريخ اعتماد النظام الجمهوري وتخلي عن حكم البيات في 25 جويلية 1957، محطة فارقة انطلق معها تأسيس لدولة حديثة تستند على قيم الديمقراطية والعدالة. في مثل هذا اليوم تم إلغاء المجلس القومي التأسيسي المنتخب في 25 مارس 1957 باسم الشعب النظام الملكي، وأعلن النظام الجمهوري ليكون الزعيم الحبيب بورقيبة أول رئيس جمهورية تونسية ومثل الأعلان الجمهورية في عام 1957 تتويج لمسار نضالي وطني طويل خاضه الشعب التونسي ضد المستعمر الفرنسي من عام 1881. اليوم سبت 25 جويلية 2026 الذكرى 69 لعيد الجمهورية. وفي مثل هذا اليوم من شهر جويلية 1957 تم إلغاء النظام الملكي بوضع حد للنظام الحسيني اللي استمر أكثر من قرنين ونصف، ودخلت بعد تونس مرحلة جديدة بإقامة النظام الجمهوري. ربي يحمي تونس، ربي يحمي كل التوانسة، وإن شاء الله تبقى ديما تونس عزيزة على قلوبنا باللي يكون، ورغم كل التحديات ورغم كل الصعوبات تبقى تونس ديما عزيزة وغالية.

0: صباح الربح اللي يملا ويعبي جيوبكم والفرحة اللي تخلي البسمة تملا وجوهكم. صباح الكلمة الحلوة، صباح الناس التفائل والمروة واللي تحب تسمع الحظ توا. صباحكم إيجابي والناس الفرحانة هم أصحابي، ومع الحظ نيوز نحل ونقرأ لكم جوابي.
1: نحل ونقرأ لكم جوابي. صباح الخير، وإن شاء الله الحظ مواتيكم اليوم وكل يوم بالأفراح وبالمسرات. القمر في برج القوس، وفما انفراجة كبيرة بعد ضيق. يا قوس، استقبل طاقة دارك بقلب مفتوح وبعزيمة صلبة. برج الجوزاء، توازن عاطفي اللي باش يرجع أولوياتك ويخليك تعاود ترتيب أولوياتك، فقط كون صبور في حوارك مع شريك اليوم. برج العذراء، سكينة منزلية تفتح لك الأفاق للإبداع، يكفي أنك ترتب محيطك الخاص وتستقبل طاقة الخير. برج الحوت، تألق مهني غير مسبوق، ثباتك وإخلاصك في العمل هم سر تميزك ورفعتك. نمشوا للحمل، وين رؤية الحمل اليوم باش تكون واضحة لمشروع سفر وإلا دراسة، يكفي أنك تستمع لصوت الحكمة اللي هو موجود في أعماقك. جاذبية الأسد والحظ في كل مرة يدعم خطواته، فبالتالي رد بالك تتردد في انك تظهر مواهبك في الاضواء باش تكون مسلط عليك اليوم. برج العقرب، خروج من ضغوط الايام اللي فاتت ونظم مواردك الماليه بحكمه وعزز استقرارك. برج الثور، تحول روحي يمنحك القوه ويخلصك من اعباء الماضي. امس مشي في امس، اليوم باش نبدو بروح متسامحه وبروح مقبله اكثر على الحياه. وفي برج السرطان، توازن صحي ونشاط متجدد، والإنجاز يكمن في أنك تكمل إلا المهام متاعك اليوم بدقة وبهدوء. الجدي، كل عادة يزمك ديما تكون صابر، ويزمك ديما البصيرة تكون نافذة خاصة في اتخاذ القرارات. أنا نقول لك استثمر وقتك وتحل بالهدوء في التخطيط، خاصة المستقبلك المهني. يا ميزان يا ذكي، تواصل ذكي اليوم يفتح لك أبواب كنت تعتبرها أن هي مغلقة، اليوم كل البيبان باش تكون مفتوحة أمامك، والذكاء الاجتماعي متاعك هو مفتاحك للنجاح اليوم. ونختم برج الدلو، وين عندك دعم اجتماعي اليوم من أصدقاء هذو مخلصين برشا. العمل الجماعي اليوم هو سر قوتك وسر تألقك وسر الحظ متاعكم اليوم وكل يوم للأبراج ولكل مستمعين اللي يسمعوا فينا.

0: نساء الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين.
2: صباح الخير وكل الخير.
0: صباح الخير.
3: صباح الخير على نسنا وعلى الغاليين.
0: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
4: صباح الخير يا أغلى الناس.
5: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
0: نسائم الصباح.
6: ناخذوا فكرة على طقسنا اليوم كيفاش باش يكون، وين من المتوقع أنه باش تشهد درجات الحرارة اليوم ارتفاع طفيف بالنسبة للشمال، باش تبقى في استقرار ببقية المناطق. كيف كيف زاد طقس السبت باش يكون فيه سحب قليلة على كامل البلاد وتنجم تكون أكثر كثافة بعد ظهر بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط مع أمطار مؤقتا رعدية. بالنسبة للريح باش تكون من القطاع الجنوبي قوية نسبيا قرب السواحل. رغم التحسن هذايا يبقى درجة الحرارة مازالت حاضرة خاصة بالمناطق الداخلية والجنوبية، هذاك علاش ديما نقولوا الوقاية تبقى ديما لازمة، نتجنبوا أكثر ما يمكن التعرض المباشر لأشعة الشمس خاصة في ساعات الذروة، اشربوا بالقداء الماء وشربوا بالقداء ديما هكا نوصوا عليها بالنسبة للصغار اللي ما يطلبوش الماء، وبالنسبة زادة للكبار اللي الإحساس متاعهم بالعطش ينقص على قد ما يكبر العمر كل مرة نتفقدوا ونحموهم. بالنسبة للسماء باش تكون قليلة السحب خلال الفترة الصباحية، من بعدها تتكاثف السحب بعد الظهر بالمرتفعات الغربية، تنجم تتشكل خلايا رعدية محلية تكون مصحوبة بأمطار متفرقة قبل ما تمتد في العشية إلى الجهات الشرقية. الريح باش تكون ضعيفة فمعتدلة في البداية، ومن بعدها باش تنشط تدريجيا بعد الظهر وخلال الليل قرب السواحل بالمرتفعات، شيء اللي باش يعطي ويمنح الأجواء شيء من الانتعاش. الحاجة الباهية لهنا كل أنه وتدعو إلى التفاؤل أكثر أنه انفراج ما عادش مجرد توقع بركة في كل مرة هكا يكون توقع لنهار الاثنين لنهار الأربعاء، لا توا الانفراج ما عادش مجرد توقع إنما ولا مسار اللي تأكدوا مختلف المؤشرات الجوية. فما الخرائط العددية مازالت تجمع على استمرار تراجع درجات الحرارة خلال الأيامات الجاية، وباش تكون فما الأجواء لطيفة تدريجيا وباش تشمل معظم ولايات الجمهورية، وإن شاء الله باش توفى مرحلة استثنائية طبعتها درجات حرارة قياسية. تنرجعوا هكا احنا ما نستعملوا هكا في 26 في الكليماتيزور، توا حتى أقل من 26 إن شاء الله بنعيشوها، باش نعيشوها في الأجواء الليلية في قادم الأيام. مش نرجعوا نتنعشوا نبعدوا شوية على الكليماتيزور، اللي عنده حوش بيت في الحوش، اللي عنده فيراندا بيت في الفيراندا أكهو. اللي نجم نردوا من غير كليماتيزور أهم حاجة، ولت أكثر حاجة العبيد كلها تتمنيها. هذا هو إن شاء الله التفاؤل موجود والأمل موجود والخرائط العددية تأكد هذايا، وإن شاء الله نهاركم مبروك وزين وتسمعوا فيه كل الأخبار الطيبة.

صباحات جميلة ورائقة لكم الناس كل تحية كبيرة لمستمعينا اللي قاعدين يبعثونا في برشا ميساجات في برشا تحايا صباحية هكا يصبحوا علينا وتصبيحات محلاها ودعوات هكا محلاها تهبل تفكرك بدعوات هكا الناس اللي كبار الناس اللي يحبونا من القلب هذاك علاش توصل التحايا امتحهم كلها إلى لينا فصباحكم أجمل صباح وصباح فيه برشا برشا برشا برشا خيرات هذا شنو نتمنه لكم الناس كلها احنا باش نواصلوا مشوارنا معاكم وبيكم حتى للعشرة امتع صباح اليوم برشا لقاءات برشا إيقاعات زيدة كيف باش رفقكم في ثنية فتحية طيبة ليكم الناس الكل وصباحات جميلة ليكم وين ما كنتم وكيف ما اخترتم انكم ترافقونا.

0: نسائم الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين،
2: صباح الخير وكل الخير.
3: صباح الخير،
4: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
3: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
5: صباح الخير يا أغلى الناس.
6: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
0: نسائم الصباح.
6: هذا الصباح قد يكون هو الفرصة التي تحتاجها لتبدأ من جديد.
0: نسائم الصباح.
7: حصة خاصة اليوم تحتفي بعيد الجمهورية على موجة إذاعة جفصة. تابعونا من 10:30.
8: معاك تضوى مرايتنا.

0: السابعة صباحا، أسعد الله يومكم جميعا بكل خير. أهلا ومرحبا بكم في ثاني مواعيدنا الإخبارية لنهار اليوم.
1: إذاعة جفصة، إذاعتكم الأخبار.
0: تحتفل تونس اليوم السبت 25 من جويلية بالذكرى 69 لعيد الجمهورية، حيث تم في الفترة الأولى لاستقلال إلغاء النظام الملكي في البلاد باسم الشعب. وأعلن النظام الجمهوري سنة 57 و 1000 ليتم بذلك إقرار المساواة بين كافة المواطنين. تؤمن مكاتب البريد التونسي استثنائيا اليوم السبت 25 من جويلية الموافق لعطلة عيد الجمهورية حصة عمل لتمكين المواطنين وخاصة أصحاب جرايات التقاعد من سحب جراياتهم. وجاء في بلاغ صدر عن البريد أن حصة عمل مكاتب البريد ستكون من الساعة 9 صباحا إلى منتصف النهار و15 دقيقة. نفت الشركة التونسية الكهرباء والغاز صحة المعلومات المتداولة على عدد من الصفحات التواصل الاجتماعي بشأن برمجة انقطاع كلي للتيار الكهربائي بجميع جهات البلاد اليوم السبت بدعوى القيام بأشغال صيانة على الشبكة. توقع المعهد الوطني للرصد الجوي أن تسجل درجات الحرارة تراجعا ملحوظا مع بداية الأسبوع المقبل لتعود إلى مستويات العادية، وذلك بعد موجة حر تتواصل خلال نهاية الأسبوع الجاري مع تحول التيارات الهوائية للقطاع الشمالية. وأوضح المعهد في نشرة لمتابعة الوضع الجوي أصدرها أمس أن درجات الحرارة ستعاود الارتفاع نسبيا، ومن المنتظر أن تبلغ درجات الحرارة القصوى اليوم 47 درجة بقبلي و 46 درجة بتوزر، فيما تتراوح بين 34 و44 درجة ببقية الولايات. تنفذ قوات الاحتلال الصهيوني منذ فجر اليوم سلسلة اقتحامات لعدد من مدن وبلدات الضفة الغربية تزامنا مع تصاعد اعتداءات المستوطنين، مما أسفر وفق تقديرات أولية عن إصابة فتى ومسن فلسطينيين برصاص الاحتلال في بيت لحم ونابلس. نهاية الموجز، موعدكم مع قسم الأخبار يتجدد بإذن الله تعالى في تمام الثامنة مع نشرة أخبارية مفصلة. إلى اللقاء.
2: نسائم الصباح.
3: صباح الخير يا حلوين،
4: صباح الخير وكل الخير.
5: صباح الخير،
6: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
5: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
7: صباح الخير يا أغلى الناس.
8: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه.
2: نسائم الصباح.

0: نسائم الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين.
2: صباح الخير وكل الخير.
3: صباح الخير.
4: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
3: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
5: صباح الخير يا أغلى الناس.
6: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
0: نسائم الصباح.
7: نسائم الصباح نعود صباح عليكم في جزءنا الثاني. مرحبا بكل مستمعينا. 8 دقائق بعد السبعة هذا هو توقيتنا. خلينا نعطيكم فكرة على طقسنا اليوم كيفاش باش يكون. وين توقع المعهد الوطني للرصد الجوي انه درجات الحرارة اليوم باش تكون فيها تراجع ملحوظ مع بداية الأسبوع القادم إن شاء الله، وتعود إلى مساوياتها العادية وحتى أقل من المساويات العادية بعد موجة حر استثنائية ومازالت تتواصل خلال نهاية الأسبوع هذية مع تحول التيارات الهوائية إلى القطاع الشمالي. وكان أوضح المعهد في نشرة متابعة للوضع الجوي كان أصدرها أمس أنه درجات الحرارة باش تعاود الارتفاع نسبيا، ومن المنتظر أنه تبلغ درجات الحرارة القصوى اليوم السبت 47 درجة بقبلي، 46 درجة بتوزر، وتتراوح بين 34 و44 درجة ببقية الجهات. كيف كيف السماء التحسن موجود صحيح، يبقى الحر حاضر خاصة بالمناطق الداخلية والجنوبية، لذلك كما قلنا بكري الوقاية تبقى واجبة. وبالنسبة للسماء باش تكون قليلة السحب خلال الفترة الصباحية ما بعد تكاثف بعد ظهر بالمرتفعات الغربية، إمكانية تشكل خلايا رعدية محلية تكون أحيانا مصحوبة بأمطار متفرقة قبل ما تمتد مساء إلى بعض الجهات الشرقية. بالنسبة للريح باش تكون ضعيفة إلى معتدلة في البداية ثم تنشط تدريجيا بعد الظهر وخلال الليل خاصة قرب السواحل والمرتفعات، وتمنح الأجواء شيئا من الانتعاش. الحاجة اللي تدعو للتفاؤل أكثر أنه الانفراج لم يعد مجرد توقع، إنما والتأكد مختلف المؤشرات الجوية. الخرائط العددية مازالت تجمع على أنه باش يكون فما تراجع كبير في درجات الحرارة خلال الأسبوع الأيامات القادمة، معناها حتى كان فما سخانة راهي باش تكون في المعدلات متاع أمس مثلا في قفصة في مناش باش نبعدو على درجات الحرارة متاع أمس، وحتى كان نقصت راهي باش تنقص في حدود الدرجة وإلا درجتين، معناها ما يكونش انخفاض ملموس وملحوظ بدرجة كبيرة، في انتظار إن شاء الله أنه نهار الاثنين ترجع إلى المعدلات العادية وحتى أقل من المعدلات العادية بالنسبة لشهر جويليا. واتساع رقعة الأجواء باش يكون تدريجيا ويشمل معظم ولايات الجمهورية، وإن شاء الله بقدرة ربي نهار الاثنين مرحلة استثنائية تنتهي اللي طبعتها درجات حرارة قياسيا. نهاركم زين ونهاركم مبروك الناس كل وين ما كنتم. تحية صباحية متجدة، صباحكم أحلى.

0: نسائم الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين.
2: صباح الخير وكل الخير.
3: صباح الخير.
4: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
3: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
5: صباح الخير يا أغلى الناس.
6: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
0: نسائم الصباح.

أخبار نيت اليوم، شنو هي أكثر الأخبار اللي تم تداولها على صفحات التواصل الاجتماعي وكانت تراند تونسي وكيف زاد عالمي؟ تونس، خلينا ساعة في البداية بالخبر التونسي والشارع التونسي، وين تحتفل تونس اليوم السبت بذكرى 69 لعيد الجمهورية، وين تم خلال الفترة الأولى للاستقلال إلغاء النظام الملكي وفي البلاد باسم الشعب وإعلان النظام الجمهوري في سنة 1957، وبالتالي تم إقرار المساواة بين كافة المواطنين. هذه من أكثر الأخبار اللي تم تداولها البارحة في الليل. عبيد كله وتوينسة الكل شاركوا في أحياء، كل واحد بطريقته، كل واحد بأسلوبه، وإنه يعبر على هذه الاحتفالية وهذا اليوم الاستثنائي. كيف زاد الشارع التونسي المحلي من أكثر الأخبار اللي دارت هي مكافحة حرائق الغابات وموجة الحر اللي تصدرت جهود الحماية المدنية والجيش الوطني، تغطية الميدانية خاصة على إثر اندلاع حرائق غابية ناتجة عن موجة الحر الراهنة في الكيف، في جبال الطويلة، ساقط سيدي يوسف، بيجة، وتدخل الطيران العسكري لتطويق النيران. في الحقيقة هي فرصة باش نحيوا الأمنيين الكل، فرصة باش نقولوا شكرا لكل من ساهم، شكرا للحماية المدنية، واللي كيف زاد كان عندهم خدمة كبيرة، برشا برشا برشا برشا تعب، برشا معناها تحمل أكلي. احنا ساعات هكا نبدو في ديارنا ويتقص علينا الكليماتيزور ويتقص الضوء، نتعبوا، فما بالك الناس اللي تصعد إلى ألسنة اللهب باش يحموا الأرواح ويحموا البيوت ويحموا الغابات. هذوما الناس اللي ما تصنعهمش الأضواء وما تصنعهمش التصفيق، لكن تصنعهم الشجاعة ويصنعهم الواجب. فكل الاحترام والامتنان لأعوان الحماية المدنية ولكل من واجه الحرائق دفاعا عن الناس ودفاعا عن الطبيعة. أكيد أنتم أبطال هذا الوطن اليوم وكل يوم. كيف زاد من أكثر الحاجات اللي تم البرتاج متاحة البارحة في الليل زادة كيف هي مسابقة اللغة العربية والتحدي القراءة العربي وتداول واسع لخبر تتويج التلميذ بهاء ميموني من ولاية بنزرت بطل لتحدي القراءة العربي على مستوى تونس. زاد كيف من أكثر الأخبار اللي فرحت بها التوينسة. زخم المهرجانات الصيفية زاد يتواصل التفاعل كبير مع فعاليات مهرجان قرطاج الدولي والمهرجانات الصيفية في مختلف الولايات وسط عروض غنائية وموسيقية تونسية وعربية كيف واعدة. هذا على نطاق المحلي والتونسي. الأحداث والترند العالمي، كانت صدرت التوترات البحرية والتجارية في مضيق هرمز، الأنباء المتعلقة في التوترات في الشرق الأوسط واستهداف حركة الملاحة التجارية قرب مضيق هرمز وجهة الأعلام الدولية والأخبار الاقتصادية. كيف زاد صناعة الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا واستمرار النقاش حول تطبيقات الذكاء الاصطناعي المستقل، والأهم من هذايا كان دار برشا تأثيرها المباشر على قطاع المال والأعمال والوظائف حول العالم. هذه أكثر الأحداث اللي حكيت عليها التوينسة وحكيت وتحكيت كيف زايدة عالمياً.

0: معاك غزوة مرايتنا.
1: هذا الصباح قد يكون هو الفرصة التي تحتاجها لتبدأ من جديد.
0: نسائم الصباح. فلاش سبورت. فلاش سبورت.
2: صباح النور، أهلا وسهلا، مرحبا بكم أحباء الرياضة في كل مكان، وين يوصلكم بثنا على موجات إذاعة قفصة في أولى مواعيدنا الرياضية فلاش سبور. البداية مع هذا الخبر يتعلق بلجنة الدرجة الأولى التابعة للجامعة التونسية لكرة القدم، حيث منحت فريق الرابطة الأولى مهلة أخيرة لخلاص ديونها المتخلدة والحصول على التأهيل القانوني للمشاركة في البطولة. المهلة الجديدة تنتهي نهار 10 أوت القادم، علما وأن انطلاق منافسات الرابطة الأولى باش يكون نهار 22 من نفس الشهر. أمضى اليوم الجمعة أو أمس لاعب الترجي أرضي التونسي مستقبل سليمان سابقا اللاعب أسامة الهيشري عقد احترافي بموسمين اثنين مع النجم الرياضي بالمتلوي. اللاعب أسامة الهيشري يشغل خطة مدافع، وبذلك يكون أول انتداب جديد لهذا الموسم في نجم المتلوي. أعلن الترجي أرضي الجرجيسي فسخ عقد اللاعب أشرف بن ضياف، وذلك بعد ما أعلم الأخير الهيئة المديرة لفريق عاصمة الزيتين نيتو في تفعيل الشرط الجزائي المنصوص عليه في عقده والمحدد ب 100,000 دينار. استهل الترجي أرضي التونسي سلسلة مبارياته الودية استعدادا للموسم الجديد بالفوز على النجم الخميري بهدفين لصفر، سجل ثنائية فريق باب سويقة المدافع رائد الشيخاوي. نذكر أن المباراة دارت أمس الجمعة بمقر تربص الفريق بعين الدرهم. أعلن الترجي أرضي التونسي عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك عن حجب القميص رقم 5 بصفة دائمة ليبقى رقما تاريخيا خالدا لا يحمله أي لاعب مستقبلا، وذلك تكريما لروح الفقيد اللاعب الدولي السابق للفريق الهادي برخيصة ووفاء لعطائه الكبير ومسيرته الخالدة في تاريخ النادي. أعلن السياسيس أمس عن تعاقده الرسمي مع الحارس عبد السلام الحلاوي لمدة موسم واحد في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع الاتحاد المنستيري. كان السياسيس أعلن عن تعاقده مع غيث الصغير ومتبي ومؤمن الرحماني. أنهت إدارة النجم الرياضي الساحلي رسميا ارتباطها بالثلاثي الجزائري زيدين بوتمان وزين الدين بن أحمد ومحمد سعيد بن معزوز بعد الاتفاق بالتراضي بين جميع الأطراف. مكن مستقبل مرسى من انتداب اللاعب نورماني بعقد يمتد لزوز مواسم. يشغل نورماني صاحب 24 سنة خطة مهاجم وسبق له اللعب لفائدة أمل حمام سوسة. كان مستقبل مرسى عز صفوفه خلال الميركاتو الصيفي أكثر من لاعب على غرار متوسط الميدان كوني خلفة قادما من الترجي الجرجيسي بعقد يمتد لزوز مواسم، والمدافع عامر العمراني قادما من نادي الصباح الليبي بعقد لمدة زوز مواسم كذلك، والمدافع الإيفواري ليوريل لمدة 3 سنوات قادما من نادي أفريكا سبور، والمدافع فارس المسكيني لمدة زوز مواسم قادما من نجم المتلوي. تعاقد الأولمبي البيجي بصفة رسمية مع المدافع وقائد مستقبل سليمان سابقا حمزة المبروك ولعب المبروك الموسم الفارط مع نادي الكوكب السعودي في الدرجة الثانية. نشير إلى أن حمزة المبروك سبق له لعب في النجم الخلادي قواف القفصة نادي حمام الأنف مستقبل سليمان الكوكب السعودي. إذن نقطة نهاية لفلاش سبور. أجمل تحيات رؤوف العياري، إلى اللقاء.

0: نسائي يوم الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين،
2: صباح الخير وكل الخير.
0: صباح الخير،
3: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
0: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
4: صباح الخير يا أغلى الناس.
5: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
0: نسائم الصباح.
6: نسائم الصباح، خليني نقول لكم انه اليوم مكاتب البريد التونسي باش تكون فما حصه لتمكين المواطنين وخاصه اصحاب جرايات التقاعد انهم يسحبوا جرايات نتاعهم، وكان هذايا بلاغ كان صدر امس على البريد. وحصه عمل بالنسبه لمكاتب البريد باش تكون من 9 متاع الصباح حتى نصف النهار و15 دقيقه، معناها اليوم البوسطه تخدم من 9 متاع الصباح استثنائيا. اليوم هو بمعنى معناتها هو يوم عطلة، لكن باش تكون فما حصة عمل تبدأ من 9 متاع الصباح حتى النصف نهار ونص، خاصة بالنسبة للناس اللي عندها جرايات التقاعد. تنجموا تمشوا اليوم وتجبدوا جرايات متاعكم عادي، البوستة تخدم عادي. هذايا الخبر الأول. الخبر الثاني انه كان دار البارح على صفحات التواصل الاجتماعي برشا انه اليوم الضو باش قص على البلاد الكل، والضوء مش يكون مقصوص معناها على نهار كامل. الشيء اللي نفاته الشركة التونسية للكهرباء والغاز انه تقول وتأكد انه ما واش صحيح المعلومات اللي قاعدة تتداول على صفحات التواصل الاجتماعي فيما يخص الانقطاع الكلي للتيار الكهربائي، وبدعوى القيام بأشغال صيانة على شبكة، وإذا كان ثم حاجة أكيد تاخذوها من المصدر اللي هي الصفحة الرسمية معناها الشركة التونسية الكهرباء والغاز. معناها راهو الضوء باش يمشي عادي إلا في صورة ما الانقطاعات هذيك اللي هي معناها يتم الإبلاغ عليها مسبقا. هذه اللي دار على صفحات التواصل الاجتماعي زادة كيف البارح في الليل، لكن زادة دارت بارشة صور في ما يخص الأكوام متاع ونقاط السوداء في الحقيقة اللي ولت خاصة قدام بنك الدم في قفصة، في الشوارع الرئيسية في قفصة، في ما يخص رفع الفضلات. نعرفوا الدنيا سخونة، ونعرفوا أنه حتى كي تبدأ الدنيا سخونة بحذا بنك الدم لاهي بلاصة تتحط فيها الفضلات، لاهي بلاصة معناها حتى إذا كان البلدية ما جدتش وما هزتش، احنا كعبيد عاديين بحذا سبيتار بعمرها لا تكون فما مصب، بعمره بحذا سبيتار وبحذا بنك الدم ليكون ثم نقطة سوداء اللي يجي يحط الفضلات غادي والزبلة غادي حشاكم. لكن أكيد هذية نقطة في كل مرة نعودوها، وفي كل مرة توصلنا صورة تكون أكثر حتى من أكثر فضلات أكثر حتى من قبلها، وكيف زادة في وسط البلاد الناس كلها راهو يلزمنا نكونوا إيد واحدة. صحيح اللوم على البلدية، لكن زادة اللوم على كل واحد يلقى البوبيل ما وجودة لكن هو يخليها فارغة ويتعدى يحط اللوطة، وإلا شكون يجي ويبدأ يبربش ويقلبها الكل ومن بعد على الأقل رجعها، كي بربشتها على الأقل رجعها، لا تبقى كيف هكاك وتبقى نقاط سوداء. كيف زادة برشا ما أخذ أخرى نسمعوها من أصوات كبيرة في العمر وحتى صغيرة في العمر.
7: أنا طفلة تونسية وعمي 11 سنة قفصية، حبيت نحكي على قفصة. أول حاجة ندخلوا في الضوء، الضوء الأيامات هذه البريود هذه ديما مقصوص، يبدأ لك ساعات حتى من 7 حتى كش لليل الضوء مقصوص، والماء مقصوص، مثلا كنت حال الماء يقص الضوء، كنت حال الضوء يقص الماء، فمش حاجة تعتفرهيد في قفصة. كنت تمشي الحديقة تلقاها معبية، كنت تمشي للرس الكيف تلقاها معبية، تمشي أي بلاصة تلقاها معبية. يعني فما عبيد صغار تحب تتفرهد، عطلة يعني مش حاجة، عطلة لازم لعبت تتفرهد مش تقعد في الدق. من فين عملونا حاجة تعتفرهيد حاجة نتفرهدوا بها؟
8: باين بربي راني مواطن تونسي من قفصة، الحالة 50 سنة وإحنا نقولوا هاي تتطور وإحنا لا، وإذا بي كل مرة وإحنا نمشي التالي توكية في السخانة الصهرية. يا حبيبي يا رسول الله قص عليك حلك الماء تقص عليك الضوء، تقص عليك الضوء، تحل عليك الماء. الله غالب، احنا نقولوا كان ان شاء الله من حسن الى احسن، وربي ان شاء الله يخرجنا منها على سلام.

اهلا وسهلا، مرحبا بكم جديد وتحيه طيبه لكم الناس كلها. خليني نعود نذكركم، يظهر لي هكا فما برشا مساجات وقاعده توصلني في بخصوص معناها البريد التونسي. البريد التونسي يخدم اليوم كيف ما قلت لكم، يخدم معناها في استثنائيا، علاش اليوم هو 25 جويلية اللي هو موافق لعيد لعطله عيد الجمهوريه، ولكن البريد التونسي فما حصه عمل باش المواطن اللي عندهم خاصة معناها أصحاب الجرايات التقاعد اليوم ينجموا استثنائيا يمشوا يجبدوا الجرايات متاعهم، والتوقيت باش يكون من 9 متاع الصباح حتى نصف نهار و15 دقيقة فقط. هذية معناها فيما يخص زيدة كيف اللي كنت نحكي عليه توا، راهو ما فماش قصان انت عذوره، اللي كان يدور لدار البارح هو خبر كان كذباته الشركة الوطنية للشركة التونسية عفوا للكهرباء والغاز، انه الاخبار اللي قاعدة دور راهي ماهيش اخبار صحيحة فيما يخص قصان الضوء. معناها هذية هو زو سؤالات بقيتوا تسألوا فيه عليهم برشا، واليوم زيدة بش يكون استثنائيا بش يكون العديد من البرمجة الخاصة بعيد الجمهورية، تعتبر الاحتفالات الوطنية خاصة في المكتبات العمومية كيف مكتبة الحيدوالي بقفصة، ميعاد سنوي وميعاد ثري اللي يجمع بين البعد الثقافي والتاريخي والأنشطة الترفيهية والتثقيفية خاصة مع أحياء ذكرى أعلان الجمهورية التونسية، وتتنوع الفقرات اللي بتكون موجهة للأطفال للشباب للرواد بهذه المناسبة الوطنية، وتكون فما معارض توثيقية وكتبية، معرض الكتاب التاريخي اللي فيه إبراز المراجع والكتب اللي اتأرخ لمرحلة أعلان الجمهورية، تحولات سياسية والاجتماعية في تونس، كيف باش يكون فما معرض صور وثائقية تكون فيها محطات بارزة في بناء الدولة الوطنية ومؤسساتها، باش يكون فما ورشات تفاعلية للأطفال والناشئة، فيها ورشات رسم تعبير تشكيلي، فيها ورشات زادة للمطالعة، ورشات خط عربي ومسابقات فكرية، وخاصة الأسئلة والأجوبة باش تكون حول تاريخ تونس الحديث، وعلى كيف زاد حاجات فيها خاصة بمعالم ولاية قفصة وأحداث 25 جويلية، باش يكون فيما عرض أفلام وثائقية زادة قصيرة اللي تعرف بالجمهورية التونسية بتاريخها، والمهم جدا بعد هذي انه باش يكون فيما حلقة نقاش بين الشباب، فبالتالي تكون فيما فرصة للجمع بين الترفيه الفكري بين الوعي التاريخي والوطنية.

0: حصة خاصة اليوم تحتفي بعيد الجمهورية على موجة إذاعة قفصة. تابعونا من 10:30 النهار.
1: هذا الصباح قد يكون هو الفرصة التي تحتاجها لتبدأ من جديد.
2: نسائم الصباح.

0: الثامنة صباحا، تحية متجددة مستمعينا الكرام في أولى نشراتنا الإخبارية لنهار اليوم، تقدمها لكم إيمان برهمي، والبداية مع العناوين.
1: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
0: تونس تحيي اليوم الذكرى 69 لعيد الجمهورية تتويجا لمسار نضالي وطني خضه الشعب التونسي ضد المحتل الفرنسي. تنظيم دروس مجانية في اللغة العربية لفائدة أبناء التونسيين المقيمين بالخارج العائدين إلى أرض الوطن خلال عطلة الصيف. المجلس الوطني لهيئة الصيادلة يحذر من خطورة انقطاعات التيار الكهربائي غير المعلنة على سلامة الأدوية المبردة والتحاليل المخبرية. وتواصل التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران تزامنا مع تكثيف التحركات الدبلوماسية والمفاوضات غير المباشرة بين الجانبين. تحتفل تونس اليوم السبت 25 من جويليا 26 2000 بالذكرى 69 لعيد الجمهورية، حيث تم خلال الفترة الأولى من نيل الاستقلال إلغاء النظام الملكي في البلاد باسم الشعب وأعلان النظام الجمهورية سنة 57 وسامية وألف، ليتم بذلك إقرار المساواة التامة بين كافة المواطنين. هذا الإعلان كان تتويجا لمسار نضالي وطني طويل خاضه الشعب التونسي ضد المستعمر الفرنسي منذ 81 و800 وألف، قدم خلاله العديد من الشهداء وجاء بعد سنة ونصف من أعلان الاستقلال في مارس 56 و900 وألف، وخلال فترة عدد دستور البلاد الذي صدر لاحقا في جوان 59 و900 وألف. ومثل هذا التاريخ مرحلة مفصلية في تركيز أسس الدولة الوطنية وبناء أركان السيادة الوطنية والانطلاق في تأسيس جمهورية تسعى للخروج من مرحلة الاستعمار إلى مرحلة البناء الوطنية. هذا وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد أصدر أول أمس عفوا خاصا شاملا 2439 سجينا، وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى 69 لإعلان الجمهورية. ووفق بلاغ لرئاسة الجمهورية فقد أصدر رئيس الدولة تعليماته بتمتيع 490 سجينا إضافيا بالسراح الشرطية. دعا الأمين العام للاتحاد العام التونسي لشغل صلاح الدين السلمي في كلمة ألقاها بمناسبة الذكرى 69 لإعلان الجمهورية، دعا إلى مراجعة السياسات العمومية والخيارات الاقتصادية في البلاد، مؤكدا ضرورة تعزيز الاستثمار والعمل على إصلاح المؤسسات العمومية والحفاظ عليها بدلا من التفويت فيها كليا أو جزئيا. وشدد السلمي على تمسك الاتحاد بالحفاظ على المؤسسات العمومية داعيا إلى إصلاحها حتى تواصل أداء دورها في خدمة المواطنين والاقتصاد الوطني، معتبرا أن معالجة الأزمات الحالية تتطلب رؤية تقوم على الاستثمار والإصلاح الحقيقي. استدعى كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج وبتكليف من رئيس الجمهورية مساء أمس سفيرة فرنسا بتونس لإبلاغها احتجاجا شديد اللهجة على إثر ما ورد في الحوار الذي أجرته إحدى القنوات العمومية الفرنسية مؤخرا مع أحد المطلوبين للعدالة التونسية، وما تضمنه من مساس بسيادة الدولة التونسية واستهداف لأمنها القومي ولمؤسساتها ودعوة صريحة للفتنة والاقتصاد.

0: واحد لتقريب الخدمات، فيه هيكل الدعم مثلا لابي لابيال للبنوك، دعم للناس اللي عندها افكار مشاريع يلقوا الاجابات الاسئله نتاعهم، كذلك العديد من الادارات الجهويه اللي يستحقوها المواطنين في عودتهم، تعرف فترة قصيرة يبدو موجودين فيها. دونك هو شباك موحد لتقريب الخدمات للتونسيين المقيمين بالخارج أثناء عودتهم.
1: أثار الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي تزامنا مع موجة الحر التي تمر بها البلاد سيا المواطنين بمنطقة المحاسن من معتمدية دقاش بولاية توزر، عدد منهم تحدثوا في متابعة لوحيد مبارك.
2: بالنسبه لانقطاع التيار الكهربائي راهو اثقل كهنا برشا برشا برشا، بالله شنو هو ذنب الصغار الرض، وشنو هو ذنب الناس المرضى بالامراض المزمن، وشنو هو ذنب برشا عبيد معناها تخدم، وبالنسبه للضوء بالنسبه لها هي معناها حاجه ضروريه على خاطر حتى انقطاع التيار الكهربائي راهو ساعات يضرب الساعتين ويقص لك اكثر من مره. رانا بالحق مؤمنين بالشيء اللي صاير وضعيه البلاد، لكن نحاولوا هذا راهو على غرار ما نعرفش انا اللي راهو ثم برشا عبيد ربما فريجيدارها فزت الكلماتيزرات ما عادش تخدم برشا برشا حاجه. اهم حاجه اللي حتى في صوره ما باش يقص الضوء الى جانب انه باش يعلمون يحاول انقطاع التيار يكون اقل برشا، يعني كي باش تقص لي 7 او 8 مرات راهو برشا، ومش المشكله ثم انك تقص راهو يبقى بساعه او بالساعه ونص بالساعتين. ايه مشكله والله مش تصور، احنا في الجنوب راهو بالنسبه لنا درجه الحراره 47 48 49 كيلك على منطقه معناها كريز ولا المحاسن، لا راهي حراره مش عاديه راهو تعدى علينا طقس كما الليل كما النهار.
3: واللي لاحظناه زاد انا القسان مش عادل معناها بلاصه، احنا عندنا خط للوديان خاصه ما كان بيتقش

0: بحضور ممثلين عن إقليمي الشركة التونسية للكهرباء والغاز والشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه بقبلي، إلى جانب عدد من المواطنين وممثلي المجتمع المدني، وذلك لبحث السبل الكفيلة بتفادي هذه الانقطاعات وتأثيرها على سير العادي لحياة المواطن. نائب المجلس المحلي بسوق لحد خليل خالد يقدم مزيد من التفاصيل.
1: الانقطاعات المتكررة في التيار الكهرباء أثرت حتى على التزود بالمياه، خاطر المضخات في المنطقة هذه تستعمل طاقة كهربائية. فما تمل كبير صار من المواطنين تاع سوق لحد، خاطر التيار الكهربائي قاعد ينقطع في أوقات تشد فيها الحرارة وهناك تكون موجة حر كبيرة قاعدة تمر بها البلاد. الممثل تاع الشركة في إطار الحفاظ على الشبكة ومقاومة انهيارها يقول أن ضروري فما انقطاعات التيار الكهربائي. بالنسبة للممثل تاع الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه قال الانقطاعات هذه هو سببها انقطاع التيار الكهربائي، أن المضخات تخدم بالضبط، مع أن مناطق بعيدة شوية الجزيرة البعيدة وفطناصة عندهم أكثر من 10 أيام ما تزودوش بالماء الصالح للشراء، في انتظار إن شاء الله تمر الأزمة هذه. وكذلك دعانا ممثل الشركة أن على الأقل يقع استثناء المنطقة المتواجد فيها المستشفى المحلي بسوق لحد، وكذلك دعانا الاستثناء القطاعات هذه المنطقة نجة، حكم أن ما تنبيه سوق لحد كاملة تتزود بالماء من منطقة نجة باش تستمر المضخات تمد المنطقة بالماء. فيما نعرفوا هي الخصوصية تاع المنطقة نتاعنا صراحة التيار الكهربائي ضروري وضروري جدا، وكذلك الماء الصالح للشراب. احنا كنواب على المنطقه دعانا صراحه ممثل الشركه ان يراسل الشركه على مستوى مركزي ان يلقوا لنا بصراحه حل.
0: توقع المعهد الوطني للرز الجوي أن تسجل درجة الحرارة تراجعا ملحوظا مع بداية الأسبوع المقبل لتعود إلى مستوياتها العادية، وذلك بعد موجة حار تتواصل خلال نهاية الأسبوع الجاري مع تحول التيارات الهوائية إلى القطاع الشمالي. أوضح المعهد في نشرة لمتابعة الوضع الجوي أن درجة الحرارة ستعود الارتفاع نسبيا اليوم السبت وغدا الأحد خاصة بالشمال، ومن المنتظر أن تبلغ درجة الحرارة القصوى اليوم 47 درجة بقبلي و46 درجة بكل من جندوبة وتوزر و45 درجة بباجة، فيما تتراوح بين 34 و44 درجة ببقية الولايات. أما يوم غد الأحد فيتوقع أن تسجل توزر أعلى درجة حرارة ب49 درجة، تليها قبلي ب48 درجة، ثم مدنين ب47 درجة، في حين تبلغ 46 درجة بكل من القيروان وقفصة وتطاوين، وتتراوح بين 35 و44 درجة ببقية جهات البلاد. وشار المعهد إلى أن تحول التيارات الهوائية للقطاع الشمالي مع بداية الأسبوع المقبل سيساهم في تراجع ملحوظ في درجة الحرارة على كامل البلاد لتعود إلى معادلتها العادية. نفت الشركة التونسية للكهرباء والغاز صحة المعلومات المتداولة على عدد من صفحات التواصل الاجتماعية بشأن برمجة انقطاع كلي للتيار الكهربائي بجميع جهات البلاد اليوم السبت بدعوى القيام بأشغال صيانة على الشبكة. وأكدت الشركة في بلاغ أصدرته أمس أن البلاغ المتداول أسس له من الصحة داعية المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الإشاعات أو إعادة نشرها، كما حثت الشركة كافة حرفائها وسائل للإعلام على اعتماد البلاغات الصادرة حصريا عبر موقعها الرسمي وصفحاتها الرسمية على شبكات التواصل الاجتماعية. حذرت الكاتبة العامة للمجلس الوطني لهيئة الصيادلة ثريا نيفر أمس من خطورة انقطاعات التيار الكهربائي غير المعلنة على سلامة الأدوية المبردة والتحاليل المخبرية. ودعت نيفر خلال مداخلة هاتفية في تصريح للإذاعة الوطنية شركة تونسية للكهرباء والغاز إلى ضرورة إعلام الصيدليات بتوقيت قطع التيار الكهربائي ومدته لاتخاذ الاحتياطات اللازمة لضمان استمرارية تقدم الخدمات والعلاج.
2: أدوية فما فيهم أنواع، فما أدوية يتحطوا في الفريجيدير يعرفوهم التوانسة الكل يستعملوهم التوانسة الكل، ذوك في الانقطاع المتواتر للكهرباء ينزموا يتأثروا واليوم معاش إفكاس. دونك هذيك علاش راسلت ستيك باش تعطينا المعلومة قبل باش تكون ثم باش تاخذوا حذرنا باش الدواء نقدر نحافظوا عليه بالجوده الجوده اللازمه. فماش تفاعل من السيج وما نلومهاش في الظروف هذيا، ما نحاولوا نقعدوا نسعوا نعملوا شي نعاودوا نشوفوا مره اخرى اموا المعلومه اللي فهمها سنين قاعدوا يقوموا بمجهودات كبيره ياخذوا في الاحتياطات وحدهم باش يخليوا الدواء هذوك يحافظوا عليهم في التمبيراتور اللازمه. راست هيئه الصيادله المركزيه ومازلنا ننتظر جواب منها هي دونك الدويات اللي يجوا من برا والتمبيراتور نتاعهم ما بين 2 و 8 دغري، دونك هي عندها علاقه بالمزود. طلبنا منها باش تطلب المزود المخابر الاجنبيه وتعطينا اكثر دقه قداش ينجم نصبروا

0: ويات في حالة كيما هكايا كا باغ كا دو باغ دو باش نجمو احنا نعطيوهم للصيادلة وياخذوا الحاجات اللي لازم نجمو ياخذوها. احنا نحكيو على الصيادلة في كامل الجمهورية التونسية ونحكيو زادا كيف كيف على الصيادلة الموزعين بالجملة اللي يجيبوا الدويات للصيدليات تبيع بالتفصيل حتى دونك عندهم مخازن تبريد وحفظ الأدوية. ما ننساوش زادا مخابر التحاليل الطبية تأخروا على خاطر اللي بخيرة ما يتحطوا في الفريجيدير زاد كيف كيف عندهم ماكينة يعملوا بهم الاختبارات ضربوا بالضبط. ساعات المعلومة ولو بسيطة تنجم تعاوننا قداش باش نقصوا وقداش باش نقصوا باش احنا ناخذوا الخطط المستقبلية والاستباقية ونضمنوا معناها استمرارية العلاج استمرارية الخدمات.
1: شرع الهلال الأحمر التونسي في حملة وطنية لتوزيع المياه الصالحة للشرب في عدة مناطق من الجمهورية وذلك لمعاضدة مجهودات الدولة في مجابهة موجة الحر وانقطاع الماء وإغاثة المواطنين خاصة منهم كبار السن والمرضى والرضع وذوي الحاجيات الخاصة. تؤمن مكاتب البريد التونسي استثنائيا اليوم السبت 25 من جويلية الموافق لعطلة عيد الجمهورية حصة عمل لتمكين المواطنين خاصة أصحاب جرايات التقاعد من سحب جراياتهم. وجاء في بلاغ صدر عن البريد أن حصة عمل تلك المكاتب ستكون من 9 صباحا إلى منتصف النهار و15 دقيقة. يتواصل التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران بالتزامن مع تكثيف التحركات الدبلوماسية والمفاوضات غير المباشرة بين الجانبين، بينما يدرس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خيارات جديدة للتعامل مع طهران وسط تحذيرات من اتساع رقعة المواجهة. وقال الرئيس الأمريكي أن الولايات المتحدة أمام خيارين في التعامل مع إيران، إما مواصلة الضربات العسكرية وتدمير قدراتها أو التوصل إلى اتفاق، مؤكدا أن المفاوضات مع طهران لا تزال جارية وأن إيران تواصل التواصل مع واشنطن وترغب في إبرام اتفاق لكنه اعتبر أنها ليست مستعدة بعد. هذا وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن ترامب عقد اجتماعا مع كبار مستشاريها وأعضاء إدارته لبحث إمكان تكثيف الهجمات على إيران وأنه اطلع على مجموعة واسعة من الخيارات العسكرية وقائمة بأهداف محتملة داخل الأراضي الإيرانية. وعلى صعيد الميداني أعلن الجيش الأمريكي تعطيل نقلة تجارية في خليج عمان بعد محاولتها اختراق الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية، فيما أعيد توجيه 12 سفينة تجارية أخرى منذ بدء تنفيذ الحصار. على صعيد الدبلوماسي واصل وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي تحركاته وقد أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره العماني أكد خلاله الجانبان أهمية إرساء السلام في المنطقة وتأمين الملاحة في مضيق هرمز، كما التقى نظيره الباكستاني في قرغيزستان وقال إن الوضع الراهن في المضيق يعود إلى ما وصفه بانتهاكات الولايات المتحدة لمذكرة التفاهم. تونس تحيي اليوم الذكرى 69 لعيد الجمهورية تتويجا لمسار نضالي وطني خذه الشعب التونسي ضد المحتل الفرنسي. تنظيم دروس مجانية في اللغة العربية لفائدة أبناء التونسيين المقيمين بالخارج العائدين إلى أرض الوطن خلال عطلة الصيف. المجلس الوطني لهيئة الصيادلة يحذر من خطورة انقطاعات التيار الكهربائي غير المعلنة على سلامة الأدوية المبردة والتحاليل المخبرية. نهاية النشرة، شكرا على حسن المتابعة والاهتمام. هذه تحيات إيمان إبراهيمي، إلى اللقاء.

0: نسائم الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين،
2: صباح الخير وكل الخير.
0: صباح الخير،
3: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
0: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
4: صباح الخير يا أغلى الناس.
5: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
0: نسائم الصباح.

0: نسائي الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين.
2: صباح الخير وكل الخير.
3: صباح الخير.
4: صباح الخير على نسنا وعلى الغاليين.
3: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
5: صباح الخير يا أغلى الناس.
6: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
0: نسائم الصباح.

0: معاك غزوة مرايتنا.
1: ضيف الصباح.
2: صباح الخير من جديد، تحية طيبة لكم الناس كل وين ما كنتم. كي العادة توقيت 8:29 ضيف الصباح بالنسبة لليوم، باش نكونوا مع السيدة أمال شريف رئيس مصلحة بالإدارة الجهوية للبريد. وإحنا مصباح قاعدين نحكوا على البريد وقلنا راهو اليوم استثنائيا كيف كيف البريد التونسي، برغم أنه هو عطلة اليوم لكن استثنائيا فما حصة لتمكين المواطنين وخاصة أصحاب الجرايات إنهم يمشوا هكا ويجدوا جرايات نتاعهم، لكن عودة ذاك الكرام 9 حتى نص نهار وربع هكا. ولا سيدة أمال صباح النور، نهارك زين، مرحبا وشكرا على قبولك الاستضافة. إذا خدمة كبيرة في الحقيقة قاعد يقوم بها البريد التونسي، وفي كل مرة فما خدمات زادة جديدة عندها إضافة، وكيف كيف زادة بالنسبة للتلامذة، وإحنا مهم جدا اللي باش نحكوا فيه توا بالنسبة لتلامذتنا وبالنسبة للطلبة خاصة اللي أول عام هكا باش يخرجوا على ديارهم باش نحلوا لهم برشا مشاكل عن طريق البريد. إذا اليوم باش نحكوا على الأودينار سيدة أمال. قبل كل شيء هو شو أعطيني فكرة ساعة، خلينا نعرفوا بها شوية شنو الأودينار للناس تسمع فينا.
3: قبل ما نبدو نشكرك على الاستضافة، مرحبا، ونحب نحييك ونحيي من خلالك كافة مستمعي إذاعة قفصة. بالنسبة للمنتوج الجديد الأودينار واليت، كما تعرفي للبريد التونسي دور هام في تعزيز توجهات الدولة اللي ترمي إلى رقمنة الخدمات الإدارية وتمكين كافة شرائح البريد التونسي من وسائل الدفع الإلكتروني. من هنا جت الفكرة خالق منتوج جديد اللي هو اسمه الأودينار واليت. الأودينار واليت هو عبارة عن المحظة الإلكترونية، هو عبارة عن حساب افتراضي يمكن احساب، معناها كما تعرفي اللي فما مش ناس كل معناها تنجم تحل حساب بريد تجاري. دونك كما عملنا منتوج جديد مثل أي مواطن تونسي مهما كان مستوى العلمي متاعه، المستوى الاجتماعي، يكفي أنه يكون حامل لبطاقة هوية وطنية بإمكانه أنه يمشي ديركتومون لأي مكتب بريد أي مكتب بريد في كامل الولايات، في كامل المعتمديات، في بالمكاتب البريدية كاملة النشاط، وزاد حتى في المناطق والمعتمديات والأرياف في المكاتب البريدية المكاتب البريدية الإضافية، وما اكتفاش البريد التونسي كذلك البريد المتجول. أي بلاصة أنت تتصورها في مخك في أنحاء ولاية قفصة يمشي لها البريد التونسي، حتى في منطقة ديجا احنا في البريد التونسي مشكور المدير الجهوي ببادرة شخصية، معناها وفرنا خدمة البريد المتجول يوم السبت في منطقة
2: مهم جدا
3: طلح الشرقية والغربية. السوفي المواطن أي كما قلت لك اللي السوفي يكون صح حامل لي بطاقة هوية وطنية، يعني بطاقة تعريف وطنية، انه يتنقل الى كما قلت لك الى المكاتب البريد، يستظهر باصل الهوية ونسخة من بطاقة تعريف، وفما مطبوعة سهلة بسيطة
2: يعمرها
3: يجيه يعطوه بطاقة تسمى هي الأودينار واليت. هي عبارة عن سند ورقي فيه شنو نلقو فيه اسم صاحب البطاقة، رقم البطاقة اللي تتكون من 16 رقم، المعرف البريدي، وتاريخ الصلاحية. تاريخ الصلاحية البطاقة هذه هي صالحة لمدة 10 سنوات وهي مجانية.
2: هذا اللي كنت نسألك كلمة مجانية،
3: نأكدوا على كلمة مجانية. مجانية هي عبارة على وسيلة انك تدير معاملاتك المالية بأبسط الوسائل بطريقة مؤمنة، وانت تعرف البريد التونسي رائد في حريص كل الحرص على حماية المعطيات الشخصية، و وهذا هي
2: انا لوج على اي حاجه امنه بطبيعه الحال، حاجه اللي تضمنني، اللي تضمن لي خاصه كيف ما قلت معناها سيده امال، انه يكفي انك تاخذ البطاقه الوطنيه متاعك ونسخه منها، تمشي لاقرب مكتب بريد وبلاش، اهم حاجه يحلوا لك حساب افتراضي، ويجيك على من بعد شنو باش يجيك تليفون على تليفون كود، شنو باش يجيك بالضبط.
3: دخلنا المكتب البريد، قمنا بتعمير المطبوعه، قدمنا اصل البطاقه نسخة من بطاقة باش تدخل العون بيانسور للمنظومة متاعنا ويمدك بالبطاقة في الإبان، مازال حتى ما خرجش من البوسطة، يجيك الرقم السري.
2: واضح.
3: الرقم السري في شكل كود، يجيك هو الرقم السري متاع البطاقة هذيك، وماذا بينا يكونوا حرفانة يكونوا فيجيلون باش يستحفظوا على الرقم السري،
2: على الرقم السري أي يكونوا منتبهين برشا.
3: خذا الكليون البطاقة الأودينار والات، شنو نجمو نعملو بها؟
2: وهذا هو شنو الخدمات اللي نجم يوفرها معناها الحساب الافتراضي هذا باش نجم ينفعني؟
3: والله هو عنده عديد من الاستعمالات. نبدو احنا كما قلتي مدام نهاد على ابواب عوده مدرسيه، الأودينار والات كما اطلق البريد التونسي شعار خذ من توا الوليت بلاش، قدوة ترسيم ولادك ما يستنش.
2: هذا هو صحيح،
3: هي
2: شعار حلو برش على فكرة.
3: البريد التونسي باش يتجنب الاكتظاظ في مكاتب البريد، انتظار في العودة المدرسية تتزامن مع صبان الجرايات، مع معناها فما يشهد
2: ضغط كبير.
3: بالرغم نشكر من المنبر هذا يا زملائي الكل في على المجهود اللي يقوموا به وعلى الحرفية العالية اللي قدموها خلال الفترات الذروة الكل. دونك المواطن من داره بسامبل كليك يقوم بعملية ترسيم أولاده. هذا معناها الترسيم المدرسي، كذلك الترسيم الجامعي، والترسيم الجامعي بالنسبة للطلبة وبالنسبة للسكن الجامعي. معناها أنت لهنا في قفصة مش بالضرورة باش نوفروا جهد للمواطنين، ما يبقاش يمشي بسامبل كليك يشري الأودينار والات ويقوم ترسيم أولاده كسوسوا في المدرسة ولا في الجامعة.
2: وانت تحكي تو سيدة أمال، سؤال كيفاش نجم نشرجيه الحساب الافتراضي؟
3: سهل برشا، عندنا برشا طرق نجم نشرجوه، إما مباشرة عن طريق في مكاتب البريد، وانت تعرفي الشبكة البريدية معناها حجم معناها كبير
2: موجودة تقريبا في كل
3: الجمهورية مباشرة، وإلا نجموا أن نشرجوها عبر تطبيق الديديسات، ولا من الحسابات البريدية والبنكية، ولا عبر الموزعات الآلية البريدية والبنكية اللي موجودة في تونس.
2: وين نجم معناها نجم أن نشرجيها من البلايس الكل، ما عنديش مشكلة معناها
3: حتى مشكلة. أوكي. من أي كما قلت لك من عندنا برشا حلول.
2: حكينا قلنا خاصة الأول عام ماشين للباك، يظلت معناها ماشين بشيخ بعدوا على ديارهم وبشيخوا على عائلاتهم، ويبدو هما في بلاد نصور تحل لهم برشا مشاكل تاع ترانسبور ونضاع فلوس وبابا عطيني ومعطيني هذا هكا كل شيء افتراضيا.
3: قولي الأودينار والات إذا يتم ربطها بتطبيق الديديسات تولي معناها تفتح لك برشا برشا خدمات أخرى اللي هي متوفرة في تطبيق الديديسات. كما قلتي أنت طلبة مثلا، أنت ولدك توا في تونس، سبحان الله في الليل استحق فلوس، أنت ما مش تبقيش تقوي قدوة تستني في البوستة، عبر تطبيق الديديسات يصبها، والولي من هنا من قفصة حتى في الليل 24 ساعة على 24 ساعة ينجم أتوبومون يبعث فلوس لولده، بالتالي يحل برشا مشاكل.
2: نجم زيدا نخلص بيه فاتورتي نتاع الضوء، الضوء والماء والماء والضوء، معناها بالحق تبدا صفوف كبيره، دونك نجم مثلا نخلص بيه فاتورتي،
3: نخلصوا به الماء الضوء، نخلصوا به جميع المشتريات والخدمات عبر الانترنت من كافه مواقع الويب. حاجه اخرى انت ان نجموا نشرجوا بها الهاتف الجوال نتاعنا. مثلا بالنسبه لكبار السن، ولا انت ولا انا توا مثلا جيني ماندا من صندوق الاجتماعيه، نعمل لها انكاسمون في ديديسات ونجم نجبدها، مش بالضروره نمشي لمكتب البريد ونبقى نستنى في كلمك، تعرفي انت الاكتظاظ في مكتب البريد.
2: بالنسبه مثلا نجم نجبدها في اي وقت ولا نصبها عندي في اي وقت، والا فما وقت معين ولا ديلي معين يلزم نفوتيش؟
3: نرجع للديلي، هي بمجرد انك تقتني البطاقه هذه هي صالحه لمده 10 سنوات.
2: لا ما نحكي لك مثلا في صورة ما تصبت لي مثلا فلوس ولا وصلتني ما عندها بالوقت نجم جبدها ما نحبش جبدها تو مثلا هذاك شنو مقصد ماما
3: 7 في 7 24 انت وانت وانت ورغبتك
2: اها تري بيان
3: نسهلوا عليك وين ما انت بالنسبه للمناسبه هذه البريد التونسي نظم مسابقه على تشجيعا للاودينر والات المسابقه هذه تتمثل اللي يشري الاودينر والات واللي يقوم بشحنها واستعمالها في الترسيم المدرسي باش رصد البريد التونسي على جوائز هامه بقيمه 250 دينار ل 80 حريف وان شاء الله يكون فائز من مستمعينا
2: ان شاء الله ان شاء الله علاش لا ان شاء الله المسابقه فاش تمثل بالضبط معناه للناس اللي تسمع فينا توا فاش تمثل بالضبط
3: نهار 29 جوان حتى وفى اليوم 11 سبتمبر
2: مازال عندكم الوقت اللي تسمعوا فينا
3: حتى شيء اللي يشري الاودينر والات يقوم بشحنها ويقوم بترسيم ابنائهم عن طريق الاودينر والات باش يكون ثم تيراج وصار يصير لو 15 عن طريق عقد المنافس في كامل الشفافيه وباش يعلن على الفايزين ان شاء الله
2: هكا 250 حتى احسن معناها بتتمشي ترسم وتدفع فلوس ترجع لك البريد يرجع حالك واكثر يثر لي من الترسيم
3: أكثر
2: حتى من الترسيم يعطيك الصحه سيده امال معناها بالحق حاجه سهله برشا حاجه بخطيك على الاخر
3: واهم
2: ومؤمنه اهم حاجه هي اكثر حاجه راهو يلوج عليها توا التونسي خاصه في ظل اللي قاعدين نشوفوا فيه توا من بيغاتاج و و و اكثر حاجه يلوج عليها التونسي انه انا حاجتي تكون مؤمنه نبدا مرتاح واهم حاجه زاده اني ما نخرجش من الدار الاودينار تقضي لي كل شيء خلص فاتوراتي
3: من دارك يولي هكيكا. تولي ما تنجميش تتجنبي ان نوفر لك الجهد والوقت وبطريقة سهلة ومؤمنة تدير معاملاتك المالية لكل من دارك من غير ما تتنقل المكتب البنكي.
2: ثم سؤال ينجم توا مثلا الناس تسمع فينا تنجم تسأل يقول لك مثلا أنا ينجم نصب جوست مثلا عشان هي بريدية من البريد بركة ولا عندي من البنك نجم نجبد بريد بركة وإلا بنك وبريد معناه عندي كونت في البنك نجبد عندي كونت في بريد
3: نجبد هي نجم ونجبد من الموزعات الآلية
2: الكل
3: للبريد التونسي
2: البريد
3: التونسي البريد التونسي من موزعات الآلية تاع البريد التونسي فما خدمة سحب بدون بطاقة انت كما تعرفي البطاقة هذه هي على خلاف البطاقات التقليدية ما فماش سند بلاستيكي هي على سند ورقي ما توفر نفس الخدمات اللي يوفرها البطاقات البريدية الأخرى كما قلت لك نجم ونجبدوا من موزعات البريد التونسي باستثناء البريد التونسي
2: معناها كي يبدا عندي فيغمون ينجم يوصلني من البوسطه ولا من البنك
3: لهنا البوسطه ولا من البنك من كيما قلت لك من
2: ملا نعاودوا نفس الشعار خذ من توا الاودينار ولات باش بلاش خاطر غدوه ترسيم اولادك ما يستناش ويظلي لعبتوا على الوتر الحساس معناه علاش بالحق توا الناس كلها قاعدين نخموا في الترسيم تاع صغيراتنا ونخموا ايش باش يوصلني واش قداش نبقى نستنى
3: المحضر الالكتروني
2: سهلت علينا الامور من دارك
3: سامبل كليك
2: يعطيك الصحه سيده امال شكرا ليك سيده امال في رئيس مصلحة بالإدارة الجهوية للبريد التونسي من خلالك تحية إلى كل معناها اللي في البريد التونسي واللي قاعدين يخدموا في مصلحة المواطن بالفكر أو بالساعة تحية لكم الناس الكل منورينا شكرا لك مرحبا
3: عايشك.

0: نسائي يوم الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين.
2: صباح الخير وكل الخير.
3: صباح الخير.
4: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
3: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
5: صباح الخير يا أغلى الناس.
6: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
0: نسائم الصباح.

وين ما يوصلكم صوتنا، صباح الخير ونهاركم زين، تحية صباحية متجدة لكم الناس كل يوم سعيد لكل ما نختار موجاتنا. ونمشي مباشرة، نعرف انه الدنيا معناها قاعدين نعيشوا في أوضاع استثنائية، والأوضاع الاستثنائية هدية يلزم تتضافر فيها الجهود الكل. كبافة نمشي توا للهلال الأحمر التونسي اللي كان شرع في حملة وطنية لتوزيع المياه الصالحة للشرب في عدد من مناطق الجمهورية في محاولة لمعاضدة مجهودات الدولة في مجابهة موجة الحر وانقطاع الماء وإغاثة المواطنين، خاصة منهم كبار السن والمرضى والرضع وذوي الاحتياجات الخاصة. وكان خصص الهلال الأحمر التونسي أسطوله من سيارات إسعاف كيف زاد عربات نقل المرضى لفائدة المرضى اللي عانوا خاصة من قصور في التنفس، وإلا اللي يستعملوا مولدات الأكسجين هكا ينجموا على الأقل بسرعة يتم نقلهم إلى المستشفيات. كيف زاد تم تخصيص مولدات كهرباء لبعض المرضى في منازلهم في ديارهم من غير ما يخرجوا باش يتمكنوا من أنهم يواصلوا العلاج متاعهم زاد في أحسن الظروف. والمنظمة الوطنية كيف بدأت في الشروع في توزيع المياه المعدنية على المرضى في المستشفيات، المرضى كيف زاد اللي عانوا من قصور في الكلى، لطف عليكم الكل، بمراكز تصفية الدم، كذلك مراكز رعاية المسنين ومراكز رعاية الطفولة. وكل الهيئات الجهوية والمحلية هي تأكد أنها في حالة تأهب باش تدعم مجهودات الحماية المدنية والسلطات الجهوية والمحلية في مجابهة الحرائق. وإحنا رينا حتى الناس العادية، المواطنين العاديين كيفاش معناها يبردوا في الماء، وكيفاش يتعرضوا في الناس في الطريق، في الناس اللي في اللواج، الناس اللي في الكار، الناس اللي قاعدة تخدم تحت الحر هذية، كيفاش هكا بمبادرات بسيطة. رينا حتى الوليد الصغرون أمس اللي كان شارك هكا بتبيب زيت نتاع ماء ويعاون في الناس، أي إنسان يلقاه هكا متعدي في الشارع فك الشمس هذيك يعطيه شريبة الماء. ريناها الصورة هذية محلاها، وهذه هي تونس اللي نحبوها، للناس الكل ايد واحدة وقلب واحد.

0: التاسعة صباحا، تحية طيبة متجددة مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز.
1: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
0: تحتفل تونس اليوم السبت 25 من جويلية بالذكرى 69 لعيد الجمهورية، حيث تم في الفترة الأولى للاستقلال إلغاء النظام الملكي في البلاد باسم الشعب، وأعلن النظام الجمهوري سنة 57 و1000 يتم بذلك إقرار المساواة بين كافة المواطنين. تؤمن مكاتب البريد التونسي استثنائيا اليوم السبت 25 من جويلية الموافق لعطلة عيد الجمهورية حصة عمل لتمكين المواطنين وخاصة أصحاب جرايات التقاعد من سحب جراياتهم. وجاء في بلاغ عن البريد أن حصة عمل مكاتب البريد ستكون من الساعة 9 صباحا إلى منتصف النهار و15 دقيقة. حذرت الكاتبة العامة للمجلس الوطني لهيئة الصيادلة ثريا النيفر من خطورة انقطاعات التيار الكهربائي غير المعلنة على سلامة الأدوية المبردة والتحاليل المخبرية. توقع المعهد الوطني للرصد الجوي أن تسجل درجات الحرارة تراجعا ملحوظا مع بداية الأسبوع المقبل لتعود إلى مستوياتها العادية، وذلك بعد موجة حر تتواصل خلال نهاية الأسبوع الجاري وتحول التيارات الهوائية للقطاع الشمالية. وأوضح المعهد أن درجات الحرارة ستعود الارتفاع نسبيا، ومن المنتظر أن تبلغ درجات الحرارة القصوى اليوم السبت 47 درجة بقبيلي و46 درجة بتوزر، فيما تتراوح بين 34 و44 درجة ببقية الولايات. يتواصل التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران بالتزامن مع تكثيف التحركات الدبلوماسية والمفاوضات غير المباشرة بين الجانبين، بينما يدرس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خيارات جديدة للتعامل مع طهران وسط تحذيرات من اتساع رقعة المواجهة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
2: معاك تضوى مرايتنا. حصة خاصة اليوم تحتفي بعيد الجمهورية على موجة إذاعة قفصة. تابعونا من 10:30 النهار. الاتصالات والسلامة المعلوماتية، النسخ الاحتياطي للصور والوثائق في الهاتف والحاسوب، تطبيقات مدعومة بالذكاء الاصطناعي للتعلم والابتكار والإنتاج أثناء العطلة الصيفية، مستجدات الأمن السيبرني. تابعونا اليوم بداية من نص النهار على موجة إذاعة قفصة في برنامج تكنولوجيا نيوز.
3: نسائم الصباح.
4: صباح الخير يا حلوين.
5: صباح الخير وكل الخير.
6: صباح الخير.
7: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
6: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
8: صباح الخير يا أغلى الناس.
9: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه.
3: نسائم الصباح.

صباح الخير ونهاية أسبوع مريحة للجميع. مواصلين معكم مشوارنا وخلينا نمشوا للمركب الثقافي ابن الهيثم بقبلي اللي يحتفل اليوم السبت 25 جويليا كيف التونسيين الكل بعيد الجمهورية واللي يتضمن برنامج الاحتفال ورشاد في رسم وفي حلقة تربوية زادة كيف اللي تتمحور حول المواطنة إلى جانب ألعاب تنشيطية وترفيهية. حلو برشا إنه الصغيرات والناشئة إن نربوهم على حب الوطن وعلى المواطنة، علاش المواطن اليوم هو وطن للغد. برنامج الاحتفال باش تكون فما ورشات في الرسم أكيد تحت شعار لنرسم أحلامنا ولنلون مستقبل بلادنا، أغاني وطنية ونغني لوطننا ونعبر عن حبنا، وورشة حول المواطنة فيها باش يتم اكتشاف الحقوق والواجبات هكا، وتكون حلقات نقاش بين صغيرات لبناء وطن أفضل، ومن بعدها باش تكون أنشطة تفاعلية ألعاب تربوية حول المواطنة، احتفال للجميع ناشئة وأطفال بوطن. أكيد أطفالنا هم اللي باش يصنعوا مستقبل أجمل وواعد. البرنامج باش يبدأ من 9 متاع الصباح بالمركب الثقافي ابن الهيثم بإقبلي، وكيف كيف زاد بأحياء لذكرى 69 لإعلان الجمهورية قفصة كيف كيف في الموعد، والمركب الثقافي ابن منظور زادة يحتضن عروض وأنشطة ثقافية. ثم عرض فني لفرقة ترب للموسيقى العربية بشكون مع مروحة مع مجموعة من شعراء الفصيح. كيف كيف زادة فما إذاعة داخلية باش يتم فيها بث أغاني وطنية مع مداخلات فكرية للتعريف بحيثيات أعلان الجمهورية 25 جويلية 1957، وباش تكون بإمضاء مجموعة من أساتذة المركب الثقافي، وورشة برسم بعنوان تونس في عيون أبنائها واللي باش تكون تحت إشراف الأستاذة سناء السندي. هذوما باش يكونوا موجودين اليوم، والمكان باش يكون في حديقة المركب الثقافي ابن منظور وبباو المركب الثقافي ابن منظور. وكيف ما حكينا زيدا بين انه فما برمجة خاصة تقريبا في مختلف المكتبات العمومية كميعاد سنوي اللي يجمع بين البعد الثقافي والتاريخي والأنشطة الترفيهية والتثقيفية مع أحياء ذكرى أعلان الجمهورية. تبقى تونس هي ديما الحب، وكل عام وتونس إن شاء الله بخير.

هذه هي تونس، هذه هي تونسنا العزيزه. اكيد مواصلين معاكم المشوار، وتحيه كبيره لكم الناس الكل، وتحيه للمستمعين زايده كيف كيف. وبطبيعه الحال نجاوبوا على كل تساؤلاتكم اللي توصلنا على صفحتنا الرسميه على الفيسبوك، والا كيف كيف زايده في الاوف. على كل اليوم استثنائيا ماناش باش نحكوا جاردينج، واستثنائيا زايده كيف كيف ماناش باش نحكوا على الديكور. ان شاء الله غدوه الفقره تكونوا حاضرين معانا ونرجعوا لبرمجتنا العاديه. بالنسبه لتساؤلاتكم فيما يخص مهرجان قفصه الدولي، وقتاش باش يبدا مهرجان قفصه؟ يبدا نهار 27 جويليا ويتواصل حتى 20 اوت. اذا كانت تحبوا تعرفوا اكثر تفاصيل على البرنامج، برنامج المهرجان، تعملوا طلع على صفحتنا الرسميه على الفيسبوك باش تلقوا كل البرنامج بالمواقيت نتاعو الكل. ونعطيكم زاده فكره على المهرجانات الصيفيه، ما دامنا احنا نحكوا على المهرجانات في ولايه قفصه، من 19 حتى 26 اوت باش يكون فما الدوره 39 لمهرجان الفزق الثقافي بالكتار، من 20 حتى 24 اوت الدوره 25 لمهرجان سيدي احمد زروق، مهرجان النجع باولاد وهيبه في الدوره 12 يسجل حضوره من 28 حتى 30 اوت، 27 اوت حتى 2 سبتمبر الدوره 37 لمهرجان اميره المناجم بالمظيلة، مهرجان سيدي عيش للثقافة والتراث الدورة 36 من 1 حتى 4 سبتمبر، ومهرجان سيدي عبد القادر بالسواعي باش يكون من 10 حتى 11 سبتمبر، وباش نحتفي بالدورة العاشرة. هذه فكرة صغيرة على المهرجانات الصيفية بولاية قفصة في صيفية 2026.

مواصلين معكم المشوار 35 دقيقة بعد التسعة. كانت نفات الشركة التونسية الكهرباء والغاز المعلومات اللي كانت دارت البارحة على صفحات التواصل الاجتماعي انه باش يكون فما انقطاع كلي للتيار الكهربائي بجميع جهات البلاد نهار السبت اليوم، وكان دعوة للقيام بأشغال صيانة على الشبكة. الشركة أكدت في بلاغ توضيحي كان موجود وانه البلاغ المتداول ما عنده حتى أساس من الصحة، وكانت تدعت زادة المواطنين إلى أنهم ما ينسقوش وراء الإشاعات وإلا إعادة نشرها، وحثت الشركة كل حرفائها وكيف كيف أنهم يعتمدوا البلاغات اللي هي صادرة حصريا كيف ما قلنا قبيلة عبر موقعها الرسمي وإلا صفحاتها الرسمية على شبكات التواصل الاجتماعي، باعتبار أنها هي المصدر الوحيد للمعلومات واللي هي متعلقة بنشاطها وبخدماتها. ومدامنا نحكو احنا على القصانة متاع الضوء، كانت الكاتبة العامة للمجلس الوطني لهيئة الصياد ثريا نايفر أمس حذرت من خطورة الانقطاعات الخاصة بالتيار الكهربائي غير معلنة على سلامة الأدوية وعلى سلامة التحاليل المخبرية. وكانت دعت نايفر خلال مداخلة هاتفية في تصريح للإذاعة الوطنية شركة تونسية للكهرباء والغاز إلى ضرورة إعلام الصيدليات بتوقيت ومدة كيف كيف زاد قطع تيار الكهربائي على الأقل باش ياخذوا الاحتياطات اللازمة لضمان استمرارية تقدم الخدمات والعلاج. هذايا في ما يخص التيار الكهربائي يمشي عادي لباس بالنسبة لليوم، ما فماش انقطاع كلي، وهذايا الخبر الكاذب هو المتداول هو لا أساس له من الصحة. مازلنا مواصلين معاكم المشوار، مرحبا بكم الناس كل اليوم 25 جويلي هذا اليوم الاستثنائي اللي تحتفل فيه تونس بالذكرى 69 لعيد الجمهورية.

0: معاك غزوة مرايتنا.
1: كنا حكينا بكري قلنا انه مكاتب البريد التونسي استثنائيا اليوم باش تكون معناها عمل مكاتب البريد من 9 متاع الصباح حتى نصف النهار و15 دقيقه. وفي نفس الوقت زادا كنا حكينا مع السيده امال الشريف على الادينار وحكينا على كل الاستعدادات الجاريه من قبل البريد بطبيعه الحال استمراريه تقديم الخدمات لفائده المواطنين في افضل الظروف. حكينا على الأودينار وإحنا نحكو على الأودينار. البريد التونسي يذكر كل حرفاء اللي هم من حاملي بطاقات الدفع الإلكتروني وإلا المحافظ الرقمية إنه ما عندهم حتى علاقة ببعض المواقع الإلكترونية اللي قاعدة تنتحل في صفة البريد التونسي وإلا تدعي زادة كيف كيف الشراكة مع البريد التونسي للاستحواذ على المعطيات الشخصية للحرفاء. وواضح معناها النية لهنا هي القيام بعملية تصيد وإلا عملية قرصنة. فبالتالي راهو معناها اللي قاعد يدور على صفحات التواصل الاجتماعي راهو البريد التونسي ما يطلبش كلمة العبور والبريد التونسي ما يطلبش الرقم السري الخاص بحرفاء. ومعناها إذا كان طلب منكم الصفحة هذه طلبت منكم كلمة العبور الكود وإلا طلبت منكم المود باس عفوا وإلا الرقم السري راهو معناها هذه راهي عملية تصيد وعملية قرصنة وإن البريد التونسي راهو ما يطلبش الحاجتين هذوما. فردوا بالكم باش ما تمش القرصنة متاعكم. وكيف كيف زاد راهو البريد التونسي أخذ كل الإجراءات القانونية في مخص المواقع اللي قاعدة تنتحل الصفة متاعه. وهذا بطبيعة الحال فقط باش يأمن كل معطياتكم الشخصية ودمام وديمومة. أهم حاجة كيف ما حكينا قبالة إنه واحد يكون مطمئن ومطمئن في ما يخص فلوسه وفي ما يخص كل المعاملات التجارية اللي تخصه. مواصلين معاكم المشوار برشا إيقاعات اليوم. إيه معانا في نسائمنا الصباحية.

هذه نعمة وتوصل بينا ل 52 دقيقة بعد التسعة. نعطيكم فكرة على برمجتنا بالنسبة لليوم، حصة خاصة بعد شوية بعيد الجمهورية مع أحمد العجوني، والملف الرياضي كالعادة، والرياضة باش تكون حاضرة معانا بالفلاش سبار، وإلا زيدا كيف كيف بملف الرياضي اللي يبدأ معكم إلا المشوار الساعتين، لكن قبلها برنامج تكنولوجيا نيوز مع نصف نهار اللي تأمنوا ريم مولا. اليوم زيدا كيف كيف ريم محمد تكون حاضرة معكم في نسمة صيف من الخمسة حتى الثمانية لكل أحباء أم كلثوم. أم كلثوم اللي الليلة تبدأ معاكم المشوار التسعة كالعادة، الليلة تسمعوا يمسهرني، والسهرة تكون مع جئتك عاشقا بإمضاء سوار عميدية وكل ضيوفها اللي باش يكونوا حاضرين معانا تباعا. شكرا لكم الناس الكل، واعتذر لكل ضيوفي اللي ما كانوا، وإن شاء الله الموعد يتجدد معاكم غدوة إصباح بنفس التوقيت على نفس الموجة. شكرا لكل زملاء من مختلف المواقع، في أمان الله، وباي باي.

0: معاك غزوة مرايتنا.
1: الاتصالات والسلامة المعلوماتية، النسخ الاحتياطي للصور والوثائق في الهاتف والحاسوب، تطبيقات مدعومة بالذكاء الاصطناعي للتعلم والابتكار والإنتاج أثناء العطلة الصيفية، مستجدات الأمن السيبرني. تابعونا اليوم بداية من نص النهار على موجة إذاعة قفصة في برنامج تكنولوجيا نيوز.
2: إذاعة قفصة، مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
3: تمام، الساعة 10 صباحا في استوديو إذاعة قفصة، موعدكم مع موجز الأخبار.
4: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
3: تتصدر معتمدية مجد العباس من ولاية القصرين معتمدية الجهة في إنتاج الفستق واللوز، وخاصة المنتوج البيوجي المعدل لتصديره، حيث قدرت صابة الفستق خلال الموسم الحالي بحوالي 2000 طن مقابل 1500 طن خلال الموسم الماضي، فيما بلغت صابة اللوز نحو 7000 طن وفق عضو الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري محمد الهاشمي الفرحي. نفت شركة تونسية للكهرباء والغاز صحة المعلومات المتداولة على عدد من صفحات التواصل الاجتماعي بشأن برمجة انقطاع كلي للتيار الكهربائي بجميع جهات البلاد اليوم 25 من جويلية بدعوى القيام بأشغال صيانة على الشبكة. شرع الهلال الأحمر التونسي في حملة وطنية لتوزيع المياه الصالحة للشرب في عدد من مناطق البلاد، وذلك معارضة لمجهودات الدولة في مجابهة موجة الحر وانقطاع الماء وإغاثة المواطنين. دعا الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل في كلمة ألقاها بمناسبة الذكرى 69 لإعلان الجمهورية، دعا إلى مراجعة السياسات العمومية والخيارات الاقتصادية في ظل الأزمات التي تشهدها عدة مرافق وخدمات عمومية. تنفذ قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ فجر اليوم سلسلة اقتحامات لعدد من مدن وبلدات الضفة الغربية بالتزامن مع تصاعد اعتداءات المستوطنين، ما أسفر وفق تقديرات أولية عن إصابة فتى ومسن فلسطيني برصاص الاحتلال في بيت لحم ونابلس. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
0: إذاعة قفصة في المتلوي على 101.1.

مستمعينا الكرام تحية طيبة لكم جميعا، أهلا بكم في هذا العدد في هذه الحصة من العاشرة إلى منتصف النهار، حصة خاصة بعيد الجمهورية. إن شاء الله بشكون فيها متابعة لعدد من الأنشطة في مختلف جهاتنا، وأيضا سنتحدث على عيد الجمهورية، ماذا يمثل عيد الجمهورية في الذاكرة الوطنية، ما أهمية هذا التاريخ في تاريخ الدولة الحديثة، ما الذي تغير بعد إعلان الجمهورية، تغير في شكل الدولة التونسية ومؤسساتها، من شكون أبرز الشخصيات والأحداث التي كان لها دور حاسم في تاريخ النظام الجمهوري. طبعا من خلال استضافتنا لعدد من المؤرخين وأيضا الناشطين. الجمهورية طبعا ليست مجرد تاريخ نحتفل به في رزنامة الأعياد، بل هي مسار طويل من بناء الدولة وتعزيز المواطنة وصون المؤسسات. وفي الذكرى 69 لإعلان الجمهورية نعود إلى تلك اللحظة المفصلية من تاريخ تونس لنفهم كيف ولدت الجمهورية وكيف تشكلت ملامح الدولة الوطنية عبر العقود. بعد قليل باش نستمع لي وثائقي عن عيد الجمهورية، باش يكون أيضا ضيوفنا الكرام المؤرخ والأكاديمي والإعلامي عادل بن يوسف، باش نرجع معاه على معاني عيد الجمهورية. وأيضا في الجزء الثاني من هذه الحصة باش يكون معنا النائب وأيضا أستاذ تاريخ المعاصر نجيب عكرمي، باش نتحدث على المسار السياسي والقانوني بعد 25 جويلية 2021. أجمل تحيات كاملة للفريق على دينا رضواني، عبد النبي مولا، زين حدي وأحمد العقولي.

0: في 25 من جويلية من كل عام تحيي تونس ذكرى إعلان الجمهورية، وهي محطة وطنية مفصلية في تاريخ البلاد، شكلت بداية مرحلة جديدة من بناء الدولة الحديثة وترسيخ مؤسساتها. ففي مثل هذا اليوم من سنة 57 أنهى المجلس القومي التأسيسي النظام الملكي وأعلن قيام الجمهورية التونسية لتبدأ مسيرة وطنية من الإصلاحات والتحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وتأتي الذكرى 69 لعيد الجمهورية لتكون مناسبة لاستحضار تلك اللحظة التاريخية واستذكار الجهود التي بذلت في سبيل بناء الدولة الوطنية والوقوف عند أبرز المحطات التي عرفتها الجمهورية التونسية على امتداد عقود، كما تمثل فرصة للتأمل في قيم الجمهورية القائمة على المواطنة وسيادة القانون والمؤسسات واستشراف التحديات والرهانات المطروحة أمام تونس اليوم. الآن سنستمع لوثائقي عن عيد الجمهورية.
1: تحيي تونس اليوم ذكرى عيد الجمهورية، مناسبة تحمل رمزية خاصة في وجدان التونسيين، إذ تخلد ذكرى إعلان النظام الجمهوري وإلغاء النظام الملكي بعد عام واحد من الاستقلال. وقد مثل هذا الحدث نقطة تحول في تاريخ البلاد، حيث انتقلت تونس إلى بناء دولة وطنية حديثة تقوم على مؤسسات الجمهورية، وانتخب المجلس القومي التأسيسي أنذاك الزعيم لحبيب بورقيبة أول رئيس للجمهورية. هذا الإعلان تلاه رئيس المجلس القومي التأسيسي المرحوم جلولي فارس.
2: نتخذ باسم الشعب القرار التالي النافذ المفعول حالا: أولا، نلغي النظام الملكي إلغاء تاما. ثانيا، نعلن أن تونس دولة جمهورية. ثالثا، نكلف رئيس الحكومة السيد الحبيب بورقيبة بمهام رئاسة الدولة على حالها الحاضر ريثما يدخل الدستور في حيز التطبيق.
1: ومنذ ذلك التاريخ تعاقبت على تونس محطات سياسية واقتصادية واجتماعية كبرى، كان من أبرزها تعميم التعليم وتطوير المنظومة الصحية وإصدار مجلة الأحوال الشخصية. ثم جاء الانتقال الديمقراطي بعد ثورة 11 و2000 التي أفرزت دستور سنة 14 و2000، والذي أفضى بدوره إلى إرساء مجلس نواب الشعب الذي تصاعدت فيه الخلافات السياسية والاحتقان. واكتسب 25 من جويلية بعدا جديدا سنة 21 و2000، عندما أعلن رئيس الجمهورية قيس سعيد تفعيل الفصل 80 من دستور 14 و2000 نتيجة وجود خطر داهم يهدد الدولة وأزمة سياسية خانقة تعطل فيها عمل البرلمان وتجاذبات سياسية أثرت على الوضع الاقتصادي الذي سجل انكماشا بنحو 8.8% وهو الأسوأ منذ الاستقلال، إضافة إلى تراكم الديون والتضخم المالي الذي بلغ 5.7% خلال شهر جوان من عام 21 و2000. وسجلت هذه الأوضاع المتدهورة في وقت كانت فيه البلاد تواجه ذروة جائحة كوفيد-19 التي حصدت الكثير من الأرواح وأدت إلى شلل في القطاع الصحي، إضافة إلى تنامي التهديدات الإرهابية، ما جعل استعادة الاستقرار الأمني أحد أبرز الملفات المطروحة خلال تلك المرحلة. وشملت الإجراءات الاستثنائية إعفاء رئيس الحكومة وتجميد اختصاصات مجلس نواب الشعب ورفع الحصانة عن أعضائه.
3: عملا بأحكام الفصل 80 من الدستور، اتخذت جملة من القرارات التي سيتم تطبيقها فورا. القرار الأول يتمثل في تجميد كل اختصاصات المجلس النيابي. القرار الثاني رفع الحصانة عن كل أعضاء المجلس النيابي. تولي رئيس الدولة السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس الحكومة ويعينه رئيس الجمهورية.
1: ليتم في 30 من مارس من سنة 22 و2000 إصدار أمر رئاسي يقضي بحل مجلس نواب الشعب. وتواصل لاحقا هذا المسار السياسي والقانوني باتخاذ جملة من التدابير التي أعادت رسم المشهد السياسي، ومن أبرز هذه المحطات تنظيم الاستفتاء على دستور جديد يوم 25 من جويلية 22 و2000، تلاه تنظيم انتخابات تشريعية أواخر سنة 22 و2000 وبداية سنة 23 و2000 وفق قانون انتخابي جديد.

0: يعتمد الترشح على الأفراد ثم انتخابات المجالس المحلية وإرساء المجلس الوطني للجهات والأقاليم سنة 24 و2000 باعتباره الغرفة الثانية للسلطة التشريعية. وعلى الصعيد الاقتصادي والإداري، أعلنت الدولة مواصلة عدد من الإصلاحات الرامية لتحسين الخدمات العمومية وتبسيط الإجراءات الإدارية من خلال رقمنة عدد من الخدمات وتعزيز الحوكمة الإلكترونية، فضلا عن إطلاق مشاريع في مجالات البنية التحتية والطاقات المتجددة ودعم الأمن الغذائي ومواصلة برامج إصلاح التعليم والتكوين المهني. كما شهدت الفترة الأخيرة إصدار عدد من التشريعات الاجتماعية، من بينها قانون تنظيم عقود الشغل ومنع المناولة الذي صادق عليه مجلس نواب الشعب سنة 25 و2000، ويهدف إلى الحد من التشغيل الهش وتعزيز استقرار العمال وإدماجهم مباشرة لدى المؤسسات المستفيدة من خدماتهم وفق الشروط التي يحددها القانون.
1: تم إلغاء المناولة من قبل مجلس نواب الشعب، وهو يوم تاريخي في الواقع. العمل على هذا المشروع منذ مدة، واليوم الحمد لله تعالى أعضاء مجلس نواب الشعب كانوا في موعد مع التاريخ.
0: كما اتخذت الدولة إجراءات لتسوية أوضاع فئات كانت تعمل بصيغة هشة، من بينها الأساتذة والمعلمون النواب، حيث تم اعتماد برامج للانتداب على مراحل وفق رزنامة وضعتها وزارة التربية. وشملت الإجراءات أيضا مواصلة تنفيذ برامج الإدماج المهني والتشغيل لفائدة العاطلين عن العمل، في إطار توجه يهدف إلى تعزيز التشغيل اللائق وتحسين الاستقرار الاجتماعي. كما شهدت هذه المرحلة اتخاذ إجراءات اجتماعية لدعم القدرة الشرائية، من بينها الترفيع في الأجور وجرايات التقاعد وفق برامج تمتد على عدة سنوات، إجراءات تهدف إلى ضمان حياة كريمة للمواطن، مثل ما أكد ذلك رئيس الجمهورية في عديد المناسبات.
1: وسنواصل في نفس الطريق، ثابتين، صامدين، مؤمنين، حتى نحقق أمال الشعب المشروع في تجسيد آماله وانتظاراته في الشغل وفي الحرية وفي الكرامة الوطنية. وحين تجمعنا الإرادة الصادقة فأننا قادرون على مواجهة كل الصعاب وعلى رفع شتى أنواع التحديات وتوفير أسباب العيش الكريم لكل التونسيين والتونسيات.
0: وفي المجال الاقتصادي أيضا، سجلت تونس خلال السنوات الأخيرة تحسنا في مؤشرات عدد من القطاعات، من بينها ارتفاع العائدات السياحية وتحسن مداخل تصدير زيت الزيتون والفوسفات، إلى جانب تراجع نسبي لمعدل التضخم مقارنة بذروته خلال سنتي 23 و2000 و24 و2000، في وقت تواصل فيه الدولة العمل على تنفيذ إصلاحات مالية واقتصادية وجذب الاستثمار ودعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة. وعلى المستوى المالي، تمكنت تونس رغم مشاكل المالية العمومية من سداد ديونها الخارجية نتيجة تراكم القروض التي لم يستفد منها المواطن التونسي. وفي المقابل، ما تزال البلاد تواجه تحديات تتعلق بخلق مواطن الشغل وتحقيق نسب نمو اقتصادي أعلى وتحسين القدرة الشرائية ومعالجة أوضاع المالية العمومية، وهي ملفات لا تزال تحظى باهتمام واسع لدى مختلف الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين. ويبقى عيد الجمهورية مناسبة وطنية جامعة يستحضر فيها التونسيون أكثر من 69 عاما من تاريخ دولتهم الحديثة، ويجددون تطلع إلى جمهورية قوية بمؤسساتها قادرة على تحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية وتعزيز دولة القانون وتوفير مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
2: إذاعة جرصة، مرايا تتكلم.

0: حصة خاصة اليوم تحتفي بعيد الجمهورية على موجة إذاعة قفصة. تابعونا من 10:30 النهار.
1: عيد الجمهورية في ذاكرة التوانسة وأهمية إحياء هذه الذكرى واستحضار معاني الجمهورية من خلال التسجيل التالي ومن خلال اللقاء مع عدد من المواطنين اللي التقيناهم في شارع. نستمع لهذا التسجيل.
2: عيد الجمهورية حدث كبير ياسر في بلادنا، خاطر كنا في العهد الملكي وتحولنا لمعاهد الجمهورية، تأسست برشا حوايج باهي للبلاد ونحتفلوا به ونحبوه، وإن شاء الله كل عام وتونس حيا بخير.
3: الحقيقة هو تاريخ مفصلي، 25 جويلية 1957، فيه ولدت الجمهورية، فيه قطعنا مع مرحلة البيات اللي امتدت برشا، يعني حوالي أكثر من 250 سنة، فترة الحسينيين صيي وقامت الجمهورية. التاريخ هذا يلزمنا نحتفل به فعلا، لأنه أسس المرحلة الجديدة من تاريخ تونس، هي فترة بناء الدولة الحديثة. الناس كلها يلزم تعرف، يلزم المروه الأجيال لولادنا ولاد ولادنا، يلزم الناس كلها تحتفل به عيد الجمهورية. أنا يمثل لي برشا حاجات الحقيقة، هو نعتز به وأي تونسي يعتز به. نحب نقول أنه سعيدة جدا أنه معنا تحول النظام إلى جمهوري، وقطعنا مع النظام الكلياني اللي يتمثل في البيات، وأسقط محمد أمين باي، وكان الحبيب بورقيبة هو اللي ترأس أول جمهورية. نتمنى السعادة، نتمنى الرخاء والحرية ودوام الاستقلال. الحقيقة الاستقلال راهو ماهوش معناها مرحلة وتعدت، الاستقلال هو الخدمة اليومية من تصبح الصباح حتى للعشية. معناها الاستقلال راهو مش الفترة اللي هزينا فيها جدودنا هزوا فيها الاستقلال، إنما هو عمل دؤوب بالتعليم، بأبسط حاجة يقوم بها المواطن، بالواجبات اللي عملها، بالحقوق اللي ياخذها. نتمنى تكون تونس دائما حرة ومستقلة.
4: بالنسبة لـ 25 جويلة سمى مناسبة سعيدة للشعب التونسي، معناها خرج من فترة الاستعمار المتواصل، معناها التي استنزفت الثروات متاع البلاد من النفط، وبالنسبة النقطة هذه نسمى إن شاء الله نقطة تحول، معناها أن الدولة حققت الاستقلال. إن شاء الله الدولة معناها تواصل في برامجها، معناها تحسين خدمات المواطن، بناء عدة مؤسسات تربوية اقتصادية، سمى فرصة سعيدة، وإن شاء الله معناها تونس ديما بخير وشعب التونسي بخير، وإن شاء الله وحماة الوطن والجيش والأمن إن شاء الله بخير، ونتمنى إن شاء الله أن المواطن عنده دور كبير، معناها هو اللي يساعد معناها في خلق الثروة، هو اللي يساعد معناها في حماية الوطن. إن شاء الله نقول كل عام وتونس بخير، وكل عام والشعب التونسي والرئيس وكل مواطنين بخير إن شاء الله.
5: إذاعة قفصة، مراية تتكلم.

0: حصة خاصة اليوم تحتفي بعيد الجمهورية على موجة إذاعة قفصة. تابعونا من العشرة نص النهار.
1: نوصل مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإذاعي والحصة الخاصة بمناسبة ذكرى 69 لعيد الجمهورية. كنا أعلننا أنه باش يكون معنا المؤرخ والأكاديمي عادل بن يوسف بعد قليل إن شاء الله باش يلتحق بنا الأستاذ عادل بن يوسف. وفي الأثناء نرحب بالنائب نجيب عكرمي. سي نجيب أهلا وسهلا، صباح النور.
2: صباح الورد، مرحبا كافة مستمعي إذاعة كفتة وبكافة العاملين في
1: قفصة. شكرا لك سي نجيب. طبعا شكرا لك سي نجيب، ناخذك باعتبارك نائب وايضا استاذ التاريخ المعاصر بجامعه صفاقس. سي نجيب، هو بمناسبه الذكرى 69 لعيد الجمهوريه، نقول دائما انه في ذاكره الشعوب هناك تواريخ لا تقاس بمرور السنين بل بما احدثته من تحولات في مسار الاوطان، ويظل 25 من جويليه 57 واحد من ابرز هذه التواريخ في تاريخ تونس. ففيه طوت البلاد صفحه النظام الملكي واعلنت ميلاد الجمهورية التونسية إذانا بانطلاق مرحلة جديدة من بناء الدولة الوطنية. سي نجيب، ماذا يمثل عيد الجمهورية في الذاكرة الوطنية وأهمية هذا التاريخ في تاريخ الدولة الحديثة؟
2: نعم، هذا الحدث هو حدث لم يأتي من فراغ، وإنما أتى وكان هذا حدث 25 جويلية 57 بفضل نضالات وتراكم النضال الوطني المسلح والسياسي طيلة عقود. تقريبا أنه نعلم جيدا أنه النظام الجمهوري في تونس، واليوم نحيي الذكرى 69 لإعلان النظام الجمهوري، قد جاء بفضل دماء الشهداء وبفضل تضحيات الوطنيين الذين قاوموا الاستعمار، وبفضلهم تحققت الحرية للشعب التونسي وتحرر من بطش الاحتلال. وكان ذلك بفضل معناها مناضلين في تاريخ الحركة الوطنية والمقاومة المسلحة، سواء في كامل ربوع تونس وتقريبا من شمالها إلى جنوبها. وخير دليل أن أبطالنا المقاومون ومناضلين المقاومون في قفصة يشهد لهم التاريخ من البشير بالزيرة، لزهر شرايكي، ومعارك جبل سيدي عيش، ومعارك جبل العرباطة، والمعارك برقو، ومعارك الشمال، ومعارك لوديرنا، ومعارك الجنوب. كل هذه المعارك التي خاضها المقاومون التونسيون حققت استقلال تونس في 20 مارس 56، وأعلن الاستقلال مع الزعيم الحبيب بورقيبة الذي أرسى معناها حكما سياسيا مستقلا، لكن في إطار ماذا؟ في إطار نظام ملكي. والنظام الملكي هذا تقريبا للتصحيح، فأنا مختص في التاريخ العثماني وليس التاريخ المعاصر، ولكننا هو التاريخ السياسي بصفة عامة. تقريبا للزعيم الحبيب بورقيبة ماذا؟ أنهى النظام الملكي للعائلة الحسينية التي حكمت أكثر من ثلاث قرون منذ 1705، فأنهى الزعيم الحبيب بورقيبة هذا النظام الحسيني أو النظام الملكي بإعلان المجلس التأسيسي يوم 25 جويلية 57 إنهاء الملكية وتأسيس النظام الجمهوري الذي نحن اليوم فيه. فالحدث هو 25 جويلية ليس فقط هو حدث لذكرى 1957 وللواحد، وإنما
1: هو ذكرى وأيضا سي نجيب. فقط لهنا ربما ثم معلومة تاريخية باش نوضحوها، أنه المجلس التأسيسي ربما انطلق في البداية في كتابة الدستور وفق النظام الملكي في البداية.
2: نعم، هو المجلس الوطني التأسيسي بدأ في بعد 56، أعلنت على الانتخابات المجلس الوطني التأسيسي والذي سمي فيما بعد مجلس الأمة. هذا المجلس هو الذي قرر مع الزعيم الحبيب بورقيبة على إنهاء النظام الملكي والانتقال إلى النظام الجمهوري، لأنه أثبتت أنه النظام الملكيات في ذلك الزمن بدأت تتلاشى. لماذا تتلاشى؟ لأنه حينما نرى التاريخ المعاصر بصفة عام أو التاريخ العربي أنذاك، تقريبا ثورة الضباط الأحرار في مصر 52، ثورة إنهاء الملكيات في سوريا، بداية إنهاء النظام الملكي في العراق، وبدأت الأنظمة الجمهورية وخاصة وفق بناء على قيادات أو بزعامات سياسية وقيادات عسكرية.
1: سي نجيب أي لو تقرب التليفون شوية باش يكون صوتك أوضح إن شاء الله.
2: أي تقريبا هذا الحدث تزامن مع أحداث وطنية وعربية. العربية هي إنهاء الأنظمة الملكية في العالم العربي في العديد من الدول، سواء في مصر ثورة الضباط الأحرار والإطاحة بالملك فاروق وإلى غير ذلك. ثم
1: يعني موجة كاملة، يعني كأنها موجة كاملة.
2: موجة كاملة هي موجة ما يسمى بداية تشكل الأنظمة الجمهورية وبقيادات سياسية وعسكرية. هي قيادات سياسية وعسكرية هي ناضلت وكانت في حركة التحرير لهذه الشعوب. إذن فهو مد شمل تقريبا كامل المنطقة العربية، ونعلم ذلك أنها تواصلت في بعد ذلك في ليبيا ثورة الزعيم العم عمر القذافي في فتح سبتمبر 69، وقبلها في سوريا، وقبلها في العراق وفي سوريا وإلى غير ذلك. تقريبا كل وفي كل الدول العربية في تونس وغيرها تقريبا أنهي الأنظمة الملكية ومعناها تأسست الأنظمة الجمهورية التي امتدت لعقود في التسيير وفي بناء الدول. وتقريبا هذه الأنظمة الجمهورية رغم الهزات فإنها أسست للدول والاستقلال لهذه الدول، وأسست لجوانب اقتصادية واجتماعية ربما وثقافية نثمنها إلى حد ما رغم بعض النقائص التي ربما أثرت سلبا في تاريخ هذه الشعوب وربما يمكن تداركها مستقبلا.
1: ونحن نتحدث عن هذه الذكرى ومعاني الذكرى وأهمية هذه الذكرى، شكون ما أبرز الشخصيات ربما اللي ساهمت في إرساء النظام الجمهوري وربما أهم الأحداث في بداية النظام الجمهوري؟
2: هو تقريبا النظام الجمهوري هو من أسس للنظام الجمهوري تقريبا هو الزعيم الحبيب بورقيبة، لأنه نعلم جيدا أنه الزعيم الحبيب بورقيبة كان يرى في نفسه المجاهد الأكبر، تقريبا يرى في نفسه الشخصية المحورية، الشخصية السياسية، ربما الجانب الشخصي الشخصية السياسية للزعيم الحبيب بورقيبة هي التي دفعته إلى أن رغم أنه علاقته كانت جيدة بالأمين بي وبالعائلة المالكة أنذاك، لكن الزعيم الحبيب بورقيبة كان يرى أنه الخيارات الدولة أنذاك هي خيارات يجب أن تكون تسير نحو النظام الجمهوري. طبيعة الحال لأنه النظام الحسيني أو النظام الملكي الحسيني الذي جثم على صدور التونسيين أكثر من 3 عقود، أكثر من 300 سنة، وهذا النظام الملكي هو كان تقريبا من أتباع الأنظمة الاستعمارية أو أنظمة الاحتلال أنذاك، سواء في الفترة العثمانية أو حتى في الفترة الاستعمارية الفرنسية الاحتلال. تقريبا جاءت تلك الخطوة وهي خطوة نوعا ما هنالك من يعتقد أنها عملية قلب للسلطة أو انقلاب على، لكنها نحن تقريبا في قراءة تاريخية هي عملية تصحيح وإعادة تصحيح للمسار السياسي للدولة التونسية. ربما هنالك من يرى أنه كان من الأجدر أنه الزعيم الحبيب بورقيبة يواصل في تلك الأنظمة نظام ملكي وإلى غير ذلك مثل ما هو موجود سواء في المغرب أو في الأردن أو في الدول الشقيقة أو في العديد من دول العالم إلى حد هذا اليوم، لكن الشعب التونسي كان معناها متفقا جميعا على أنه لابد من التوجه نحو نظام جمهوري، لأنه التونسيون قبل الاحتلال عانوا الويلات والظلم من الأنظمة الملكية الحسينية والنظام الملكي الحسيني في تاريخه الذي معناها بشائع وجرائم ومعناها تدمير خاصة للقرى والأرياف في القرن 19، ربما يطول ذكر أحداثها ووقائعها. نحن تقريبا بعد 25 جويلية 57 جاءت الدولة الوطنية ومشروعها السياسي والتربوي والاقتصادي والصناعي والثقافي، تقريبا رغم ما شهده من نوعا ما من تحسن وتطوير للبنية التحتية وتأمين ومعناها تطوير الإدارة والتعليم والتربية والصحة والثقافة، لأنه في العقود الأخيرة قبل ثورة 17 ديسمبر عرفت كل هذه القطاعات انتكاسات وتقريبا تراجعات أدت إلى اندلاع ثورة 17 ديسمبر 2010
1: نجو لربما هذه المراحل، لكن فقط لهنا للأجيال الجديدة سينجيب عكرمي أستاذ التاريخ وإذا النائب، علاش نحتفل بالنظام نحيي ونحتفل بالنظام الجمهوري، لماذا نحيي هذه الذكرى ونفتخر بهذه الذكرى للأجيال الجديدة؟ شنو تقولهم؟
2: هو نحن نحتفل بذكرى 25 جويلية 57 ليس مجرد الاحتفال، وإنما للاعتزاز بنضالات التونسيين والتونسيات الذين ضحوا بدمائهم من أجل تحرير هذا الوطن ومن أجل حرية هذا الوطن، مقاومين في كل المقاومة المسلحية التي رسمت هذا المسار. النضال السياسي هو الذي رسم هذا المسار. بطبيعة الحال نحن ندرك جيدا المعارك التي خاضها البواسل في كل ربوع وطننا من أجل تحرير هذه الأرض. اليوم من بإحيائنا هذه الذكرى هي هي هي هي تحميس وتحمس فينا الشجاعة والفخر والاعتزاز بهذا الوطن والحفاظ على هذا الوطن، لأنه لا لا لا خيار لنا إلا أن نحمي هذا الوطن من كل تلك الأبواق التي تتحدث هنا وهناك من أجل تشويه صورة هذا الوطن ومن أجل الحط ومن من من من من نضالات أبنائه طيلة عقود. هؤلاء الذين ضحوا بالغالي والنفيس ولم يأخذوا شيئا من هذا الوطن، ونعلم جيدا أن المقاومون طيلة سنوات تقريبا بعد أن حرروا هذا الوطن لم يلتفت لهم أحد، ومع ذلك لم يطالبوا حتى الزعيم بورقيبة الذي كانوا قريبا من لم يطالبوا بفلس واحد من أو بمليم واحد من من من من من السلطة السياسية. ونعلم تاريخهم، ومنهم من بقي إلى اليوم ويمكن أن يتحدث عن وقائع النضال وعن التضحيات التي معناها من جهدهم ومن حياتهم ومن أبنائهم ومن عائلاتهم من أجل تحرير هذا الوطن. اليوم هي رسالة ربما للحفاظ على هذا الوطن رغم ما يقع من مشاكل ومن نقول من أزمات ربما هي أزمات متراكمة لسنوات. إذن فنحن بين ذكرى 25 جويلية التاريخ
1: صوت
2: ذكرى 25 جويلية الحدث. بمعنى الحدث ماذا هي الحدث؟ الحدث هو 25 جويلية 2021. بمعنى نحن بين الذكرى والحدث، وأيضا بين 25 جويلية المؤسسات. ما هي المؤسسات؟ وهو 25 جويلية 2022 الدستور والبرلمان والأقاليم وغير ذلك. وأيضا 25 جويلية اليوم الواقع والمعاش. بمعنى نحن بين أربع أو خمس محاور.
1: صوت سينجيب صوت
2: الذكرى 57 التاريخ، و25 جويلية الحدث وهي حدث 25 جويلية 2021. هذا الحدث الذي رسم ملامحه الأستاذ الرئيس قيس سعيد منذ
1: صوت سينجيب
2: التي عرفتها البلاد تقريبا جاء حدث 25 جويلية 2021 لينهي العبث السياسي الذي شهدته معناها تونس بعد 2011. تقريبا هو عبث سياسي للعديد من الأحزاب، مع احترامي للبعض الشخصيات، لكن ما عشناه من مآسي، من اغتيالات، من تدمير للمؤسسات بعد 2011 لا يمكن السكوت عنه. فكانت حدث 25 جويلية 2021 ينهي هذا العبث. لماذا؟ وإعطاء صورة جديدة للعمل السياسي بناء على المؤسسات. مؤسسات ماذا؟ مؤسسات دستور 25 جويلية 2022 وفقا لرؤية وتصورات سياسية جديدة تقطع مع الماضي الذي أساء للدولة والذي أدى إلى الاغتيالات. شهداء شكري بالعيد، الأستاذ محمد إبراهيمي، الاغتيالات والإرهاب الذي عم معناها تقريبا في العديد من مناطق البلاد. كل تلك المآسي يجب أن يتجاوزها التونسيون والتونسيات بلحمتهم بتضامنهم وليس بالتشويه وبالشتم وبالسلب، لأنه التاريخ هو سيرورة، والسيرورة فيها الجيد وفيها تقريبا الذي ربما الذي نتساءل عنه يوما ما، أو فيها البعض التعثرات أو بعض النقائص. دائما في كل مرحلة تاريخية هنالك ما يجب أن يذكر وما يجب أن يقيم أو يقوم وما يجب أن يصحح دائما، لأنه 25 جويلية ليست فقط ذكرى تاريخ، 25 جويلية أيضا هي حدث 2021، وأيضا 25 جويلية هي مؤسسات دستور 2022 وما سنه من مؤسسات برلمانية وجهات أقاليم ومجالس محلية. اليوم هي في المسار الذي نريد به أن ينهض بهذا الوطن، بمعنى أن ينهض بهذا الوطن ويقوم بالتصحيح ما هو معاش اليوم، تصحيح ما هو معاش اليوم في مستوى البنية التحتية، تصحيح في مستوى التسيير، التصحيح والإصلاح في مستوى الإدارة. بيروقراطية تقريبا يجب أن تنتهي هذه البيروقراطيات التي عطلت المسارات التنموية والإصلاح التنموي. أيضا ملفات اجتماعية تقريبا ما بعد 25 جويلية حلت العديد منها، يجب أن نقول ذلك بكل وضوح ونكون مسؤولين في مستوى الموضوعية وفي مستوى الأمانة دون تجني أو ولكن في نفس الوقت يجب أن نتحمل المسؤولية نحن كنواب وأيضا كوظيفة تنفيذية، بمعنى أنه ملفات اجتماعية في سياقات الدولة الاجتماعية التي دعا إليها السيد رئيس الجمهورية وهي أن تحل جميع الملفات التشغيل الهش، وذلك ملموس في الواقع، ولا نحن لسنا لا نقول إلا الحقيقة، بمعنى أنه عملت الحظائر تقريبا سوي هذا الملف، ومن لا يقول الحقيقة فطبيعة الحال نحن نريد النزهاء والشرفاء، نريد بمعنى نريد الإنسان التونسي الذي نطمح إلى أن يكون إنسان بأخلاق عالية بنزاهة وبموضوعية، لأنه تأكد اليوم أن الملفات التي تمت معالجتها سواء في التشغيل الهش في عمال المناولة تقريبا في حدود 70,000 أستاذ أحمد تقريبا، المعلمون والأساتذة النواب أكثر من 20,000 والناس تعلم ذلك، المرشدين التطبيقيين أيضا هنالك ملفات ما تبقت عالقة وما تزال معطلة، ملفات ما تبقى من المرشدين التطبيقيين وأعوان التأطير أو بعض المعلمين النواب، أيضا ملف أساسي وهو ملف الذين اشتغل عليه مجلس النواب وهو ملف خريج الجامعة ممن طالت بطالتهم وتم المصادقة عليه وتمريره إلى الحكومة، اليوم هي في صدد إعداد النصوص الترتيبية. نحن ندعو الحكومة إلى التسريع بهذا الملف لأنه هذا الملف الأصل الذي قامت عليه ثورة 17 ديسمبر، دون ذلك لن تتحقق أي معنى إنجاز إن لم يتحقق هذا الملف، لأنه الملف المحوري الذي نادت به حناجر ثوار 17 ديسمبر 2010، دون ذلك هذا ملف أساسي لن نتنازل عنه لأنه هو الملف الأساسي في كل. السيد الكريم، نحن ربما نتحدث عن اليوم عن أزمة، أزمة نقول أزمة الماء وأزمة الكهرباء، هي صحيح هي ضرورات حياتية، لكن الأزمة طبيعة الحال لها أسباب، الأسباب في من تسبب في هذه الأزمة هو أن المرفق العمومي الذي تم تدميره لسنوات اليوم يقع إصلاحه، ونحن نعلم جيدا أنه عملية صيانة المنشآت المائية في علاقة بالسوناد أو في علاقة بالستيك، هذه مؤسسات كان المراد بها في السنوات الفارطة أن يتم خصصتها، وهي مؤسسات عمومية نحن ندافع عنها ولن نتخلى عن حقنا في الدفاع عن هذه المؤسسات العمومية مثل التعليم والصحة إلى غير ذلك، لا يمكن أن تذهب إلى الخصصة، بمعنى أنه واليوم بالإضافة إلى أنه هنالك بعض الإشكاليات والمشاكل المرتبطة بعملية المؤسسات هذه التي تعاني نوعا ما من بعض المشاكل الفنية والتقنية، هنالك أزمة ليست فقط أزمة ماء وكهرباء. سيد الكريم، ما لاحظنا هنالك أزمة أخلاق، أزمة أخلاق داخل الإنسان التونسي، داخل المجتمع التونسي، بمعنى نحن نريد ليس فقط أن نبني معنا مؤسسات وبنية تحتية ومرافق عمومية، إن لم تبني الإنسان، إن لم تبني الأخلاق فلا فائدة من أن تبني هذه المؤسسات، لأنه سيقع تدميرها وتخريبها مثل ما وقع تخريبها في عقود مضت، بمعنى أنه بناء الأخلاق وبناء الإنسان بأخلاق نزيهة وشريفة قبل بناء المؤسسات وقبل بناء البنية التحتية. الأجداد
1: واضح سي نجيب، نختم معك سي نجيب،
2: نعم
1: بإجاز نختم معك سي نجيب،
2: في زمن الجوع، في زمن الحرب، في زمن المجاعة، في زمن الاستعمار، في زمن الاحتلال، كان التونسيون والتونسيات متضامنون متماسكون من أجل وطنهم ولم يطلبوا شيئا، فقط طلبوا الحرية، طلبوا حرية الأرض، طلبوا التحرر من نير الاستعمار، وكان التضامن وكانت الوطنية وكانت الشهامة وكانت الرجولة في زمن الجوع والحرب والمأساة. اليوم نحن في زمن قلت فيه الأخلاق للأسف نقول ذلك، ونود أن يكون للإعلام دور كبير في برامج توعوية للأخلاق، لأنه الإنسان دون أخلاق لا يمكن أن يكون إنسان، الإنسان دون حرية لا يمكن أن يكون إنسان، بمعنى أن الأخلاق قبل كل شيء، قبل المؤسسات، قبل البناء، قبل كل شيء. اليوم نريد إنسانا تونسيا نزيها، إنسانا تونسيا في مستوى أخلاقه، يعني الأزمة ليست أزمة مؤسسات وليست أزمة بنية تحتية، وإنما هي أزمة أخلاق. كل المعضلة هناك، وإن لم تحل هذه المعضلة بناء على مشروع تربوي أخلاقي ثقافي يجب أن يرسى بسرعة.
1: واضح. شكرا لك سيد نجيب عكرمي النائب أستاذ التاريخ. خذنا اليوم ربما باش نحط معه أكثر على الجانب التاريخي بمناسبة إحيائنا لذكرى 69 لعيد الجمهورية.

0: معاك غزوة مرايتنا. الاتصالات والسلامة المعلوماتية، النسخ الاحتياطي للصور والوثائق في الهاتف والحاسوب، تطبيقات مدعومة بالذكاء الاصطناعي للتعلم والابتكار والإنتاج أثناء العطلة الصيفية، مستجدات الأمن السيبرني. تابعونا اليوم بداية من نص النهار على موجة إذاعة قفصة في برنامج تكنولوجيا نيوز.
1: إذاعة قفصة، مراية تتكلم، مراية تتكلم.
2: أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى موجز الساعة 11 صباحا للأخبار.
3: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
2: أهلا بكم، تحية تونس اليوم ذكرى 69 لإعلان الجمهورية، وهي محطة مفصلية في تاريخ الدولة الوطنية. أنهت نظام الحكم الملكي وأرست أركان النظام الجمهوري معلنة بذلك عن انطلاق مرحلة جديدة من بناء مؤسسة الدولة الحديثة. وتعد هذه الذكرى التي تحتفي بها تونس سنويا مناسبة لاستحضار أحد أبرز المنعطفات في تاريخها المعاصر والتأمل في رهانات الحاضر والمستقبل. دعا مجلس نواب الشعب بمناسبة الذكرى 69 لإعلان النظام الجمهوري إلى جعل هذه المناسبة منطلقا متجددا لترسيخ ثقافة العمل والإنتاج والإبداع والالتفاف حول المبادئ الجامعة للجمهورية. تؤمن مكاتب البريد التونسي استثنائيا اليوم السبت 25 من جويلية الموافق لعطلة عيد الجمهورية، تؤمن حصة عمل لتبكير المواطنين وخاصة أصحاب جرايات التقاعد من سحب جرايتهم، وتكون حصة عمل مكاتب البريد من 9 صباحا إلى منتصف النهار وربع. من المنتظر أن تبلغ درجة الحرارة القصوى اليوم 47 درجة بقبلي و 46 درجة بتوزر، فيما تتراوح بين 34 و 44 درجة ببقية الولايات وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. أعلن الحوثيون اليوم مسؤوليتهم عن هجوم صاروخي استهدف السعودية غدا غارات نفذها التحالف على مواقع تابعة للجماعة في الحديدة، ردا على هجمات استهدفت الملاحة في البحر الأحمر. شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.
0: إذاعة قفصة في نفط وحزوة على 88.3.

0: حصة خاصة اليوم تحتفي بعيد الجمهورية على موجة إذاعة قفصة. تابعونا من 10:30 النهار.
1: نواصل في هذا الجزء الثاني من هذه المنوعة الخاصة بذكرى 69 لعيد الجمهورية. الجزء الأول كان مخصص لمعاني يحيى هذه الذكرى. الجزء الثاني باش يكون الجزء الأكبر منه مخصص لمتابعة مختلف الأنشطة في مختلف المؤسسات من دور شباب ودور ثقافة وأولاها باش تكون من قبلي مباشرة من المركب الثقافي ابن الهيثم بقبلي. معنا عبر الهاتف مديرة المركب السيدة منيرة قدور. سيدة منيرة أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا، مرحبا، صباح النور والسرور، صباح الورد على إذاعتنا مزيانة، صباح النور والسرور.
1: شكرا لك سيدة منيرة. ونتحدث على الحياء الذكرى، ذكرى عيد الجمهورية في المركب الثقافي ابن منظور، ورشات رسم وأغاني وطنية وحلقة تعطينا البرنامج بالضبط والأجواء. هي انطلقت قريب الأنشطة.
2: أي انطلقت الأنشطة انطلقت

0: القصه بعنوان هكذا تكون المواطنه. القصه تناولت بعض المواضيع كما حب الوطن، المحافظه على الطاقه، المحافظه على البيئه، حقوقي كطفل، واجباتي زاد تجاه الوطن، تجاه الفضاءات الثقافيه التربويه. كان يوم جميل جدا مع الأطفال، تفاعلوا كما قلت لك، ونشاط كان مميز.
1: أي ومهم جدا راهو تربية الصغيرات، تربية الناشئة على حب
0: أكيد
1: الوطن،
0: أكيد
1: وربما
0: أكيد
1: ما
0: أكيد
1: قمتم به أيضا مهم جدا
0: أكيد.
1: إنكم إنهم يصنعوا هم العلم التونسي
0: يعطيك
1: ويعرفوا
0: الصحة،
1: معانيه. نعم
0: يعطيك الصحة، يقوي ويعزز إيمانهم بالوطن ويغرسهم لدى حب الوطن. أكيد جدا،
1: أي أي
0: من رسمة صغيرة يحل فضاء وحب كبير للوطن.
1: أي أي أي فما أيضا عندكم تنشيط أنشطة ثقافية
0: أي بدينا بالتنشيط الإذاعي بالأغاني والترحيب بالجمهور بالأطفال اللي يجوا مصاحبين الأولياء نتاعهم. معناها أنت تشوف الصغير جاي مع الولي نتاعها، أنت وحدك تعرف اللي معناها حتى الإقبال على المركبات الثقافية، نهار عطلة نهار فيشتا، معناها هو الولي يجيب الصغير حاجة ممتازة ياسر.
1: أي الشعار هو لنحتفل جميعا بوطننا ونصنع مستقبل أجمل، هكذا هو الشعار الموجود
0: مستقبل أجمل.
1: أي.
0: نعم
1: أي. هذا الشعار الموجود في الأفيش اللي عاملينه
0: في الأفيش هبطناها على صفحة رسمية للمركب الثقافي
1: ابن الهيثم بي قبلي. خليني نسألك، أنت قلت الحضور جيد، نسألك على الطقس في قبلي اليوم، خاصة أنه في المدة الأخيرة كان طقس حار برشا.
0: أي حار برشا اليوم، نوعا ما تم شوي
1: تراجعي،
0: نوعا ما تراجعي في درجة الحرارة، أبرك شوي أبرك.
1: إن شاء الله إن شاء الله
0: الحمد لله.
1: إن شاء الله
0: إحنا ديجا ما خدمناش في الفضاء الداخلي، يعني به نخدمه فيه إحنا مع الأسف، القاعة متاعنا معنا مخصصة مدة كبيرة، معناها للأسف ما نشوفش ننشطوا فيها، في انتظار معناها التهيئة. انشطنا البرة في الفضاء الخارجي، معناها خرجنا طواول الكراسي، وكان
1: أجواء تنشيطية، أجواء تنشيطية ناجحة
0: مريحة، مريحة للصغار.
1: نعم كل التوفيق لكم سيدة منيرة قدور مديرة المركب الثقافي ابن الهيثم بقبلي. شكرا لك.
0: شكرا. وانتم زاده مشكورين اذا عاد قفه الداعمه ديما للمؤسسه الثقافيه، وانا نعتبرها بالحق مناره، مناره من منارات من منارات الجنوب اللي ان شاء الله ديما مشعه وديما منوره ان شاء الله يا رب.
1: دورنا وواجبنا انه يكون تم تنسيق بيناتنا انتم كمؤسسه ثقافيه واحنا كوسيله اعلام. شكرا لك سيده منيره قدور مديره المركب الثقافي ابن منظور بيك بلي. نواصل في هذا العدد الخاص بمناسبه احياء ذكرى 69 لعيد الجمهوريه.
2: معاك تضوى مرايتنا.

0: خاصة اليوم تحتفي بعيد الجمهورية على موجة إذاعة قفصة. تابعونا من 10 نص النهار.
1: في هذه الحصة في الجزء الأول خصصناه للحديث على عيد الجمهورية ومعاني الجمهورية. في الحصة الثانية الجزء الأكبر باش يكون مخصص لمواكبة مختلف الأنشطة في مختلف المؤسسات. نتحدث على مؤسسات دور الثقافة وأيضا دور الشباب. الآن باش نمشي مباشرة إلى أسند. معنا من دار الشباب بسند السيدة منيرة تياهي مدير دار الشباب بسند. سيدة منيرة أهلا وسهلا.
2: اهلا وسهلا سيدي احمد، مرحبا بك وعيدكم مبروك ان شاء الله، وعيدنا مبروك وعيد الجمهوريه مبروك علينا الناس الكل.
1: شكرا لك سيده منيره تياهي. دار شباب بسند عملت برنامج خاص باحياء ذكرى 69 لعيد الجمهوريه. حسب البرنامج يبدا 10 وينتهي الساعه 1 ظهرا.
2: اي احنا بكل فخر واعتزاز نحيي اليوم ذكرى 69 لعيد الجمهوريه التونسيه، 69 سنة من المجد. الشعار متاعنا عند الاحتفال هو كان مجد جروة، كانت فيها مختلف الفقرات يجاوه مزيل الاحتفال مزيل ثاري. طلقنا تحية العلم تحت إشراف السيد معتمد أسند بحضور الأسلاك الأمنية من شرطة وحرس وطني وحماية مدنية، كيف كتب عام بلدية أسند والمجلس المحلي للتنمية والسادة العمد والإدارات المحلية بمشاركة شباب المؤسسة. بعدها انطلقنا في الجزء الثاني، كان فما مشهد هي أحرار زمان، ثم لوحات تعبيرية وطنية تحت شعار إبداع يعانق الوطن. وتوا قاعدين نخدموا في الجزء الثاني اللي فيه الومضة ابتكار رقمي وانتماء وطني. عنا تسكيف سلام وطني وعنا طازل للشباب هدية تحت الجمهورية. نخدموها بورشة تفاعلية تصميم فيديو وطني رقمي.
1: الشعار هو مجد يروى هكا.
2: أي مجد يروى.
1: مجد يروى، وهذه أيضا من ضمن مجد عيد الجمهورية، مجد يروى وتقنية تبدع. يعني
2: وتقنية تبدع.
1: أي فما ورشة تفاعلية كيف تصميم فيديو رقمي وطني تقريبا غير المشهدية نفذتوها، يعني مشهدية وطنية بعنوان حراير زمان.
2: افكتيفمو هذوما الفقرات اللي هما احنا حبينا ندمجو ما بين معناها في تعبيري على ارض الواقع، ومجد يروى كما احرار زمان الموضوع بتاعها هو كما التاريخي الصغير على عيد الجمهوريه وكيفاش كانت معناها الجمهوريه وكيفاش حصلنا على الجمهوريه هذه. ثم معناها حبينا نمزجو بينه وبين الابتكار الرقمي خاطر توا ولا مع تعهد الابداع والومازات والذكاء الاصطناعي وغيره. دونك حبينا اكيد التصاميم نتاع الفيديوهات الرقميه نتاع الومازات التحفيزيه اللي هي فيها تخليط لذكرى الجمهوريه، تخليط للذكرى 69 هذيه وللذكرى اللي صدقتها وللذكرى اللي صدقتها زاده. كيف معناها هذوما هما بايادي شبابيه. اكثر حاجه هو الاهداف اللي احنا نخدم عليهم هو ترسيخ الاحتفال هذايا، هالعاده هذيا، هالعيد هذايا في اذهان شبابنا وفي من خلال هالاشياء اللي هي قريبه له، كيفاش هو يصمم ومضات معناها وثائقيه وتاريخيه اما رقميه بطريقه جديده بطريقه مستحدثه تحكي تاريخ بلادنا والطريقه اللي اقرب الى قلب الشباب.
1: نعم، وانتم في دار شباب سند تقريبا تعرفتوا ببرش انتاجات من هذا النوع في اطار تصميم الفيديو الرقمي من خلال الفيديوهات الرقميه وايضا باعتماد تقنيات او اليات الذكاء الاصطناعي.
2: إفكتيفمون احنا عندنا نادي الاعلام الرقمي اللي هو معناتها نادي مستمر في دار الشباب على مدى 3 سنوات، وهو كيفاش معناها بدينا بالتحكم في الموبايل وحاولنا انه تكون معناها نحولوا التليفون من في ايد الشاب من انه معناها مجرد اله يستعملها الى مجرد اله ينجم ينتج بها، ينجم يتلقى بها وينجم يرتقي بها وينجم كيف يعبر بها ويعدي الحاجات اللي هو حاسس بها من خلال التقنيات اللي هما يتعلموها في اطار النادي هذا.
1: نعم، كل التوفيق لكم سيدة منيرة تياهي مدير دار الشباب بأسند. نخلي كلمة الختام سيدة منير.
2: يوفق السيد أحمد الله يخليك، أنتم راعين لنا وللشباب. كل الشكر لإذاعة قفصة وكل الشكر لجمهوريتنا وكل الشكر لدولتنا وإن شاء الله تحياتنا.
1: شكرا لك سيدة منيرة تياهي مدير دار الشباب بسند. نواصل في هذه المنوعة الخاصة بمناسبة إحياء ذكرى 69 لعيد الجمهورية.
3: إذاعة قفصة، مرايا تتكلم.

0: جفصة خاصة اليوم تحتفي بعيد الجمهورية على موجة إذاعة جفصة. تابعونا من العشرة نص النهار.
1: نواصل في هذا العدد الخاص بحياة ذكرى عيد الجمهورية، ذكرى 69 لعيد الجمهورية. هو في الواقع مشانا للقبلي وكبنا أو سلطنا الضوء على الأنشطة اللي قدمها المركب الثقافي الهيثم في قبلي. أيضا كنا في أسند، ونذكر أيضا أنه كل وأغلب المؤسسات تقريبا عندها برنامج خاص بحياة ذكرى 69 لعيد الجمهورية. المركب الثقافي بن منظور أيضا اليوم يحتفي بالذكرى 69 لعيد الجمهورية من خلال جملة من الأنشطة، ثم عرض فني، ثم أيضا إذاعة داخلية، بث أغاني وطنية مع مداخلات فكرية للتعريف بحيثيات إعلان عيد الجمهورية. يقدم عدد من الأساتذة أيضا ورشة رسم بعنوان تونس في عيون أبنائها، إشراف الأستاذة سناء سندي. أيضا في دار شباب الألم ديلا أيضا عملت برنامج خاص بالاحتفال بذكرى 69 لعيد الجمهورية اليوم بمقر دار الشباب الألم ديلا. جملة من الفقرات: تحية العلم، تنشيط إذاعي وأغاني وطنية، ورشات في الرسم والألعاب الداخلية، دورة في كرة السرعة وكرة الطاولة، عرض سمعي بصري حول الحركة الوطنية. دار شباب أيضا بالإكتار عملت برنامج الاحتفال في ورشة تفاعلية ذكية في إنشاء فيديو رقمي. أيضا عدد من الأنشطة الرياضية. بعد قليل باش نمشوا لمنزل ميمون، باش يكون معنا مدير دار شباب منزل ميمون. ايضا باش نمشوا لتوزر، المركبة الشبابي توزر بشراكة مع جمعية الشباب المبدع وجمعية خذ الكتاب بقوة والهلال الأحمر التونسي، عملوا برنامج خاص بالاحتفال بالذكرى 69 لعيد الجمهورية. من البرنامج بدأ من 8 صباحا من خلال تحية العلم، ورشة في الأسعافات الأولية، ورشة رسم، مسابقة في الأسئلة الثقافية، عرض فيلم وثائقي حول عيد الجمهورية، وأيضا عروض تنشيطية، وأيضا ورشة رسم في ورشة رسم ورشة رسم. هذا في المركب الشبابي بتوزر. نواصل في هذا العدد الخاص بعد شوية باش نمشوا المنزل دار شباب منزل ميمون بقفصة.

0: جفصة خاصة اليوم تحتفي بعيد الجمهورية على موجة إذاعة جفصة. تابعونا من 10:30.
1: وفي هذه الحصة الخاصة نواكب ونتابع هذه احتفالاً الاحتفالات والأنشطة اللي تنظمها دور الشباب وأيضاً دور الثقافة في علاقة بالعيد الجمهورية. ذكر 69 العيد الجمهورية. بعد دار الشباب بسند باش نمشوا لدار الشباب منزل ميمون. معنا عبر الهاتف سيد أحمد بن محمد مدير دار الشباب منزل ميمون. أهلاً وسهلاً سيد أحمد.
2: أهلا بك سيد أحمد. صباح النور. مرحبا بك وإذاعة قفصة بكل مستمعين.
1: شكرا لك سيد أحمد. هو ربما أنتم عندكم نشاط مختلف شوية ولكن طوعتوا هذا النشاط في جزء منه كي باش يكون فيه تقريبا في إطار الإحياء ذكرى 69 عيد الجمهورية.
2: نعم كما تفضل سيد أحمد احنا تزامنة المناسبة الوطنية هذه ذكرى 69 لعيد الجمهورية مع التخييم.
1: الصوت سيد أحمد أي صوتك يبعد شوي تفضل.
2: البرنامج الوطني الصيفي اللي خاص بالمخيمات الشاطئية الوطنية لسنة 2026 ولكن هذا ما يغنيش أنه احنا بالمناسبة كان عندنا نشاط مزدوج فيه في مؤسسة على عين المكان في منزل ميمون. كان هناك نشاط صباح اليوم يعني تزويق المؤسسة وتحية العلم وكلمة بالمناسبة. ثم انطلقوا مجموعة من الشباب في والأطفال في مسابقة خاصة بالرسم وبالمقال الموضوع متاعه عيد الجمهورية وأهم الأحداث. وفي الختام باش يكون فما توزيع جوائز على المشاركين و تشجيعهم وكذا. ثم في نفس الشيء ونحن اليوم موجودين على عين المكان في
1: سيد أحمد. سيد أحمد. نعم. يعني تم نشاط تم تنفيذه صباح اليوم بدار شباب.
2: نعم.
1: منزل ميمون.
2: وأيضا مؤسسة من الداخل الخارج وفي المركب الشبابي سهلول سوسة أين يقيم مجموعة من شبابنا للصياف في سوسة. وكان عندنا كذلك نشاط هذا الصباح يتمثل في تحية العلم وكلمة بالمناسبة. كذلك مجموعة من الأنشطة الثقافية الترفيهية اللي قاموا بها مجموعة من شبابنا على عين المكان هنا في المركب الشبابي سهلول سوسة.
1: أي هو المصيف في المركب الشبابي في سوسة في سهلول سوسة. يعني هم شباب أبناء منزل أبناء دار شباب منزل ميمون.
2: نعم هم رواد ومنخرطي المؤسسة. كما عهدنا كل عام نقوم بالمصيف الوطني تاعنا في كل سنة يكون في مكان. هذه السنة كان في سوسة وفي أجواء كانت جد طيبة. وهنا أيضا في احتفالات كبيرة بالمناسبة كانوا واكبوا البارح بداية مهرجان أوس واليوم في نشاط مختلف على مستوى الولاية ومستوى الوسط المدينة وكذلك في المؤسساتنا الشبابية تقريبا كلها تحتفل اليوم بهذه المناسبة.
1: نعم كل توفيق لكم سيد أحمد بن محمد مدير دار شباب منزل ميمون بقفصة. نواصل في هذه المنوعة الخاصة بالذكرى 69 لعيد الجمهورية.

0: حصة خاصة اليوم تحتفي بعيد الجمهورية على موجة إذاعة قفصة. تابعونا من 10:30.
1: نواصل مستمعينا الكرام في هذه الحصة الخاصة للبرلمان. يقول أنه الذكرى 69 لإعلان الجمهورية هي مناسبة لتجديد الالتزام بالإصلاحات وإنجاز مخطط التنمية. اليوم وبعد 69 عام نستحضر في هذه الذكرى الوطنية حاولنا أن نقرأها بعين المؤرخ وأيضا وكبنا فيها عدد من الأنشطة اللي يتم تنظيمها في مختلف دور الشباب ودور الثقافة. حاولنا نتحدث على هذه الذكرى من زاوية المؤرخ وأيضا من زاوية السياسة. وكان معنا الأستاذ التاريخ ونائب البرلمان السيد نجيب عكرمي وكانت لنا جولة في عدد من المؤسسات دور الشباب وأيضا دور الثقافة. مشينا لقبلي أيضا من خلال المركبة الثقافي الهيثم بقبلي أيضا كانت لنا جولة في دور الشباب سند منزل ميمون وأيضا تحدثنا على مختلف الأنشطة في مختلف الجهات في هذه الحصة الخاصة بمناسبة ذكرى 69 لعيد الجمهورية. هكذا نصل مستمعينا الكرام إلى ختام هذا العدد. أجمل تحيات كامل الفريق على دينا رضواني عبد بمولى أحمد العجوني زينة حدي.

0: معاك تطوى مرايتنا. فلاش سبور. فلاش سبور.
1: أحب الرياضة في كل مكان، أهلا وسهلا، مرحبا بكم مجددا في ثاني موعدنا الرياضية فلاش سبور. البداية، منحت لجنة الدرجة الأولى التابعة للجامعة التونسية لكرة القدم فرق الرابطة الأولى مهلة أخيرة لخلاص ديونها المتخلدة والحصول على التأهيل القانوني للمشاركة في البطولة، وتنتهي المهلة الجديدة يوم 10 أوت القادم، علما وأن انطلاق منافسات الرابطة الأولى باش يكون نهار 22 من نفس الشهر. أمضى لاعب الترجي الرياضي التونسي ومستقبل السيمان سابقا اللاعب أسامة الهجري عقد احترافي بموسمين اثنين مع النجم الرياضي بالمتلوي. اللاعب أسامة الهجري يشغل خطة مدافع، وبذلك يكون أول انتداب جديد لهذا الموسم في صفوف نجم المناجم. أعلن الترجي الرياضي الجرجيزي فسخ عقد اللاعب أشرف بن ضياف، وذلك بعد ما أعلم الأخير الهيئة المديرة لفريق عاصمة الزيتين نيته تفعيل الشرط الجزائي المنصوص عليه في عقده والمحدد ب 100,000 دينار. استهل الترجي الرياضي التونسي سلسلة مباريات الودية استعدادا للموسم الجديد بالفوز على النجم الخميري بهدفين لصفر سجل ثنائية الترجي المدافع رائد الشيخاوي. نذكر أن المباراة دارت أمس الجمعة بمقر تربص الفريق بعين دراهم. أعلن الترجي الرياضي التونسي عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك عن حجب القميص رقم 5 بصفة دائمة ليبقى رقما تاريخيا خالدا لا يحمله أي لاعب مستقبلا، وذلك تكريما لروح الفقيد اللاعب الدولي السابق للفريق الهادي برخيصة ووفاء لعطائه الكبير ومسيرته الخالدة في تاريخ النادي. أعلن النادي الرياضي الصفاقسي عن تعاقده الرسمي مع الحارس عبد السلام الحلاوي لمدة موسم واحد في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع الاتحاد المنستيري. كان السياسيس قد أعلن عن تعاقده مع غيث الصغير ومتبي ومؤمن الرحماني. أنهت إدارة النجم الرياضي الساحلي رسميا ارتباطها بالثلاثي الجزائري زين الدين بوتمان وزين الدين بن أحمد ومحمد سعيد بن معزوز بعد الاتفاق بالتراضي بين جميع الأطراف. مكن مستقبل المرسى من انتداب اللاعب نورماني بعقد يمتد لزوز مواسم، ويشغل نورماني صاحب 24 سنة خطة مهاجم وسبق له اللعب لفائدة أمل حمام سوسة. نذكر مستقبل المرسى عز صفوفه خلال الميركاتو الصيفي بأكثر من لاعب على غرار متوسط الميدان كوني خلفه قادما من الترجي الجرجيسي بعقد يمتد لزوز مواسم، والمدافع عامر العمراني قادما من نادي الصباح الليبي بعقد لمدة موسمين كذلك، والمدافع الإيفواري ليهي أوريل لمدة 3 سنوات قادما من نادي أفريكا سبور، والمدافع فارس المسكيني لمدة زوز مواسم قادما من نجم المتلوي. من جانب تحضيرات الجنوية، اليوم الدور مباراة ودية أمام الحزم السعودي خلال التربص الجاري بعين دراهم. نقطة النهاية لفلاش سبور، أجمل تحيات رؤوف العياري عاشت الرياضة على موجات إذاعة قفصة، إلى اللقاء.

0: تمام منتصف النهار.
1: إذاعة جفصة إذاعتكم الأخبار.
0: نلتقيكم مجددا مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز. انطلقت الهيئتان المحليتان للهلال الأحمر التونسي بكل من دوز سوق الأحد من ولاية قبيل منذ يوم أمس الجمعة، انطلقت في تأمين تزويد عدد من مناطق الولاية بالماء الصالح للشرب، وذلك في إطار الحملة الوطنية التي أطلقتها الهيئة الوطنية للهلال الأحمر لدعم المجهود الوطني في تأمين حاجيات العائلات ببعض المناطق التي تكرر فيها أو طال انقطاع الماء الصالح للشرب. تتواصل بالمركب الشبابي بالقصرين على مدى 3 أيام فعاليات الدورة التكوينية المتخصصة في حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك في إطار مشروع هاك فور إنكلوجن. وتأتي هذه المبادرة بتنفيذ من جمعية منتدى الشباب لثقافة المواطنة بدعم المكتب المفوضية السامي لحقوق الإنسان بتونس، وكذلك بالشراكة مع المندوبية الجهوية للشباب والرياضة بالقصرين. نفت الشركة التونسية للكهرباء والغاز صحة المعلومات المتداولة على عدد من صفحات التواصل الاجتماعي بشأن برمجة انقطاع كلي للتيار الكهربائية بجميع جهات البلاد اليوم السبت 25 من جويلية بدعوى القيام بأشغال صيانة على الشبكة. وحثت الشركة كافة حرفائها وسائل الإعلام على اعتماد البلاغات الصادرة حصريا عبر موقعها الرسمية وصفحاتها الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي باعتبارها المصدر الوحيد للمعلومات المتعلقة بنشاطها وخدماتها. أخيراً، أفاد المركز الوطني للتكنولوجيا في التربية التابع لوزارة التربية بقرب انطلاق عمل التسجيل للسنة الدراسية 2026-2027 لجميع المستويات التعليمية، والتي ستجرى حصرياً عبر منصة الحياة المدرسية vscolaire.education.tn/public/portable/okay. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
2: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
3: إذاعة قفصة، مراية تتكلم.

اهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا الكرام. كالعاده برنامج تكنولوجيا نيوز كل نهار سبت من نص نهار حتى الماضي ساعه، اخر الاخبار التكنولوجيا حاضره معكم. اليوم 25 جويليا 2026 نحتفلوا اليوم بعيد الجمهوريه في ذكرها 69. اليوم تحيي بلادنا ذكرى اقرار النظام الجمهوري والغاء النظام الملكي اللي صار سنه 1957، عاشت تونس مستقله ابدا الدهر. برنامج تكنولوجيا نيوز ديما جاي معاكم بكل فقراته، نبدوه بتوندونس. اليوم في توندونس باش نقدموا لكم جملة ومجموعة من التطبيقات المدعومة بالذكاء الاصطناعي تساعدنا على التعلم، على الإنتاج وعلى الابتكار. تفاصيلها الكل مع الأستاذ يونس مصباح، مكون في مجال التكنولوجيا الرقمية. في تيك نيوز اليوم باش نتحدثوا على النسخ الاحتياطي للصور والوثائق في الهاتف والحاسوب، شنية أهميته النسخ هذايا وكيفاش يتم تفعيله. التفاصيل مع المهندس سامي حدوري، دكتور في الاتصالات والسلامة المعلوماتية ومدير قسم الإعلامية بكلية العلوم بقفصة. الختام باش يكون بأي تيك، باش نقدم لكم كالعادة أهم مستجدات الأمن السيبرني خلال هذا الأسبوع وكيفية الوقاية منها. التفاصيل مع السيدة أسماء الجراحي عن الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية. هذا كل معنا اليوم في تكنولوجيا نيوز. نسلم على كامل فريق التكنولوجيا، على دير رضواني في الإخراج الإذاعي، طاهر جبالي في الإخراج الرقمي، لسعد قروي في قاعة موزع الهاتف ريمولا. تتمنى لكم أسعد وأمتع الأوقات. مرحبا بكم مستمعينا.

تكنولوجيا نيوز. تكنولوجيا نيوز مع ريم مولا.

0: تندونس.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا في تكنولوجيا نيوز. بداية بأولى فقراتنا تندونس، حديثنا اليوم باش نعطوكم بعض التطبيقات المدعومة بالذكاء الاصطناعي. التطبيقات هذه تساعدنا على التعلم، تساعدنا على الإنتاج وأيضا على الابتكار. نجم نستغل التطبيقات هذه في العطلة الصيفية. تفاصيل مع الأستاذ يونس مصباح، مكون في مجال التكنولوجيا الرقمية. مساء ظهيرة طيبة، مرحبا بك سي يونس.
2: أهلا وسهلا،
1: مرحبا بك معنا. برشا تطبيقات باش نقدموهم اليوم، يساعدوا مستمعينا، يساعدوا تلامذة، يساعدوا الناس العاديين المستخدمين للتليفون وإلا للحاسوب باش يتعلموا، باش ينتجوا، باش يبتكروا في العطلة الصيفية. تفضل سي يونس.
2: إذن بارك الله فيك. بمناسبة الذكرى 69 لعيد الجمهورية، كل عام وتونس بخير. اليوم أصبحت الهواتف الذكية تحولت من مجرد أدوات تصفح وسائل التواصل الاجتماعي واستهلاك المحتوى إلى مختبرات إبداعية. اليوم وقت نحل الهاتف نقوم بطرح السؤال، كيف يمكن الاستخدام الهاتف لإنشاء محتوى رقمي أو تعلم مهارة جديدة؟ هذا السؤال اليوم المطروح.
1: التليفون شادة في الصيف، معناه كان تلميذ، كان طالب، كان إنسان معناه ماخذ كونجي متاع هزدة في العطلة الصيفية، فاش ينجم يستغل التليفون؟ ما نبقاش نتفرج مثلا كان على الفيديوهات الحاضرة، كان على تيك توك وغيرها، هكا ولا لا؟
2: نعم.
1: فاش نجم نستغلوه بالضبط؟ شنية التطبيقة الأولى باش نبدو بها؟
2: وذلك باستخدام

0: للمتدخل مهما كان. يكفي أن يدخل على تطبيق جيميناي أو شات جي بي تي، يطلب منه طلب معين، إنشاء صورة، إنشاء محتوى رقمي بكل دقة، يجاوب معه يعطيه المطلوب. هذا بالنسبة للتطبيق الأولى جيميناي أو شات جي بي تي. كذلك توليد الصور والفن الرقمي.
1: توليد الصور شنو معناها؟ توليد الصور والفن الرقمي شنو نجمو نعملو به بالضبط؟
0: استغلال تطبيقات مثل كانفا لإنشاء صورة، توليد صورة، وهو تطبيق له جانب مجاني يمكن استعماله، به مجموعة من التصاميم، تصاميم حاضرة نجمو نقوم بتغيير نوعا ما، ملصقات، رسوم توضيحية مباشرة من الهاتف باستعمال تطبيقة كانفا، وهي كما قلت لك فيها جانب مجاني تطبيع وجانب مدفوع.
1: منين نجم نصبها بالضبط تطبيقة كانفا؟ منين نجيبها؟
0: أن ندخل على محرك البحث جوجل ونكتب كانفا، تطبيع باش يطلب منا الإيميل الشخصي ويصبح لنا حساب في كانفا. ندخل ونلقوا مجموعة من القوالب، تقريبا 7000 قالب في المواد الكل خاصة بالنسبة للتلميذ، يمكن استغلالها الرياضيات، الإنجليزية، العربية في شكل تمارين، كذلك مجموعة من الصور، كذلك مجموعة من الفيديوهات. يصبح كانفا هي للإنسان المبتدئ، فهمت؟ في كما قلنا توليد الصور والفن الرقمي. كذلك المرحلة الثانية هي صناعة وتحرير الفيديو والصوت باستخدام تطبيقات مثل كاب كات أو ديسكريبت. هذه مدمجة بالذكاء الاصطناعي، يعني مدعومة بالذكاء الاصطناعي. هناك مساعد يساعدنا في تحرير الفيديو والصوت، كلها معناها تطبيقات تقريبا مجانية.
1: بالنسبة لكانفا، بالنسبة لكانفا سيونس مجاني وإلا فيه جانب صغير مجاني؟
0: فيه جانب كبير مجاني، فيه جانب كبير مجاني، فيه جانب بطبيعة مدفوع الأجر.
1: معناها نجمو نخدمو بيه حاجات مليش،
0: نجمو نخدمو بيه بالنسبة للمبتدئ، نجم يخدم بيه ومعناها
1: الإنسان اللي تعلم.
0: نعم، هي قوالب جاهزة، نقوموا إلا بتغيير. مثلا نأخذ القالب ككل، كالصورة ككل، ونبدل. مثلا كانت فيه موجودة صورة شخص ما، نبدلها بصورتي، نبدل ببولي صغير، نبدل نأخذ مثلا تمارين كيف تمارين بربط بساهم إلى آخره، نبدل كان للنص. هذا هو، أنا قوالب جاهزة. عندنا كذلك السرد القصصي الرقمي، هو هذا إنتاج القصص الرقمية. الآن بالذكاء الاصطناعي يمكن لنا إنتاج قصص رقمية بجميع لغات العالم.
1: كيفاش بالضبط؟ كيفاش وشنو هي التطبيقة؟
0: ندخل جيميناي، نطلب منه إنشاء قصة رقمية بلغة معينة، والنجم حتى نطلب منها معلومات يعطيها لنا في شكل قصة، يعني أسئلة موجودة في القصة، شرح مع أسئلة، يفسر لنا، تكون تخرج معناها قصة جاهزة كاملة، صوت وصورة. يمكن هذه زادة كيف نستغلوها خاصة بالنسبة للولاد الصغار في إنتاج القصة السنوات ما بين 7 حتى 15 سنة، وكذلك نجم حتى يستغلوها الكبار اللي ياخذوا في المواد هذيك اللوبسيون بالنسبة كما اللغة مثلا الإيطالية، الإسبانية، الألمانية، يعاونهم بالجد. هذا بالنسبة لإنتاج القصص.
1: إنتاج القصص.
0: نعم، كذلك بالنسبة لي دعم سرد القصص كما قلنا والبرامج الإذاعية.
1: كيفاش بالضبط؟
0: تو بالنسبة لي الذكاء الاصطناعي دخل في كل المجالات، يعني النجم ننجو فيديو رقمي في شكل أخبار إذاعي، مثلا القاعدين يعملوا تو في الإذاعة عن بعد أو مازالوا في البداية.

0: ولا كذا ينجم ينتجوا فيديوهات رقمية تحكي مثلا تعطينا المعلومة بأي لغة نحبوها نعملوا بها إشهار إلى آخره، نستغلوها في بالنسبة لي البرامج الإذاعية والرقمية.
1: شنو تطبيقها بالضبط؟
0: ديما ندخلوا للذكاء الاصطناعي، تطبيق جيميناي.
1: ديما نبقوا نخدموا بجيميناي، جوجل جيميناي.
0: خاطر هي سهل في الاستعمال، معها مساعد ذكي.
1: معناها من غير حتى شكون يعلمني بالجوجل جيميناي نجم نتعلم وحدي.
0: بالضبط، قلت مهما كان مستوى الشخص.
1: مهما كان المستوى التعليمي. باهي.
0: للشخص نعم. لأن الملاحظة اللي ركزوا عليها هي أن الإبداع يقترن بجودة المدخلات، المدخلات هي الطلب شو تطلبوا منه، لأن كلما كان توجيهها والطلب دقيقا ومحددا للمساعد الذكي كانت النتيجة ممتازة ومبتكرة. يعني يلزم هنا الدقة في طلب المعلومة. هذا هو، وبالتالي الهاتف الذكي لم يعد مجرد شاشة للترفيه، مش كان بالنسبة نستعملوه في تطبيقات بالنسبة للتواصل الاجتماعي أو كذا، بل أصبح ورشة كاملة، ورشة عمل متكاملة تتيح للجميع فرصة التعبير، الإنتاج، الابتكار في أي وقت ومن أي مكان.
1: باهي، لو كان اللخص سيونس نستعملوا جوجل جيميناي، نستعملوا كانفا، شات جي بي تي، شنو الآخر؟
0: ونستعملوا كانفا.
1: معناها ثلاثة نمر من الموقع قدمنا اليوم، نستعملوا جوجل جيميناي، شات جي بي تي وكانفا باش نتعلموا، باش نبتكروا، وباش ننتجوا. ديما نحكوا على الناس اللي مبتدئة، تقريبا كل شيء يكون مجاني.
0: نعم، وهي تطبيقات تقريبا كما قلنا مجانية.
1: شكرا لك، يعطيك الصحة الأستاذ يونس مصباح، مكون في مجال التكنولوجيا الرقمية. قدمتنا اليوم مجموعة من التطبيقات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، تعلمنا، تساعدنا على التعلم، الإنتاج والابتكار. كل الشكر لك وإلى اللقاء.
2: معك تضوى مرايتنا.

تكنولوجيا نيوز. تكنولوجيا نيوز مع ريم مولا.

0: تك نيوز. تك نيوز.
1: مرحبا بكم مستمعينا في تك نيوز. اليوم باش نقدموا لكم حاجه مهمه برشا تنجموا تستحقوها في تحديثات نظام التشغيل والتطبيقات اللي هي الميزاجور. تنجموا تستحقوها كيفاش نجموا ترجعوا الصور المحذوفه من الهاتف والحاسوب وغيرها من الحاجات الاخرى تنجموا تستحقوها فيها. حكينا عليهم زوز مواضيع هذوما في الحصص الفارطه الحصه اللي فاتت والحصه اللي قبلها، وقلنا رانا نخدموا بطريقه النسخ الاحتياطي للصور والوثائق. هذا هو موضوعنا اليوم اللي هو النسخ الاحتياطي للصور والوثائق في الهاتف والحاسوب. شنو هي اهميته؟ فاش نجموا نسحقوه بالضبط وكيفاش نجموا نفعلوه النسخ الاحتياطي؟ هذا خطر حاجه مهمه برشا يلزمنا نكونوا نعرفوها. التفاصيل مع المهندس سامي حدوري، دكتور في الاتصالات والسلامه المعلوماتيه ومدير قسم الاعلاميه بكليه العلوم بقفصه. ظهيره طيبه دكتور، مرحبا بك.
2: وبيك عايشك، تحيه طيبه للمستمعين اذاعه قفصه، وشكرا على الاستضافة مرة أخرى.
1: مرحبا بك معنا. كيف ما ذكرت موضوع مهم برشا، موضوع نجمه نسحقوه في مواضيع أخرين كيف الميزاجور وغيرها اللي تحدثنا عليهم في حصص فارتة. اليوم نحبوا نقول لكم فاش نجمه نسحقه بالضبط النسخ الاحتياطي للصور والوثائق في الهاتف وإلا في الحاسوب، وكيفاش نجمه نفعلوه. البداية فاش نجمه نسحقوه بالضبط، مدى أهمية النسخ الاحتياطي هذا؟
2: بالنسبة للنسخ الاحتياطي ماهوش مجرد خطوة معناها إضافية، في الحقيقة هو خط الدفاع الأول والوحيد ضد ضياع البيانات نتاعنا، كما تصاور كما المعلومات نتاعنا اللي موجودة في الهاتف وإلا في الحاسوب. علاش؟ على خاطر الأجهزة هذه معرضة للتلف، معناها تنجم تفسد، تنجم تضيع المعلومات نتاعنا. كيف تتعطل الأجهزة هذا بصفة مفاجئة، كيف ثم موجودين الفيروسات والبرمجيات الخبيثة الغير سليمة، هذوما كل ينجموا يمسوا المعلومات نتاعنا. كيف إذا احنا نحبوا نجدوا بار اكزامبل الهاتف الجوال نتاعنا، نشروا هاتف جوال جديد والا حاسوب جديد، نسحقوا كيف المعلومات نتاعنا وتصاور باش نهزوها من جهاز لجهاز. علاش النسخ الاحتياطي في الحاله هذه يكون مهم برشا باش نحافظوا على المعلومات نتاعنا والتصاور نتاعنا والفيديوهات وكل شيء. هذه الاهميه نتاع النسخ الاحتياطي باش نحافظوا على،
1: يعتبر مهم برشا. اي انسان عنده برشا معلومات، عنده صور، عنده فيديوهات، عنده مرات واحده جاي يخدم في بروجي كامل في وسط التليفون صابه، لازم يقوم بالعمليه هذه اللي هي النسخ الاحتياطي. معناها نعمل نسخه احتياطيه عندي على ما ياتي. نقولوا احنا
2: هو احنا كي تبدا واحد عنده نسخه واحده، تصويره واحده كما قبل، وتضيع له التصوير يبقى يتحسر عليها، تصويره معناها نطلعها ورقه يبقى يتحسر عليها، يقول كان جيت عندي ورقه اخرى، كان جيت عندي نسخه اخرى. الطلبه نتاعنا كي يبدا يخدم في البروجي نتاعهم لي بي اف مثال، يخدم البروجي نتاعهم
1: عنده نسخه. قرب شويه للتليفون سي سامي، ما نسمعوش فيك بالكدا، قرب شويه للتليفون.
2: قلت لك كي تبدا نسخه واحده تنجم تضيع النسخه ذيك ويضيع كل شيء. علاش الطلبه نتاعنا والمواطن العادي ماذا بيه يعمل نسختين ثلاثه من المعلومات نتاعه والتصاور نتاعه باش يحافظ على المعلومات وما تضيعش. دونك النسخ الاحتياطي هو حاجه هامه على الاخر، لازمنا الناس كلنا نعرفوه باش نحافظوا على المعلومات والتصاور نتاعنا.
1: باهي، ضروري جدا. هيك تقعد عندنا ورقه مهمه في الدار نمشوا نعملوا لها نسخه،
2: هذه أقل حاجة.
1: أقل حاجة نجم نعملها.
2: أقل حاجة نجم نعملها. لكن في الهاتف الجوال والحاسوب لازمنا نفعلوا حاجة اسمها النسخ الاحتياطي. هو في الهاتف الجوال فما الأندرويد وفما الايفون اللي هو دونك دو زوز أنظمة نتاع تشغيل مختلفين، معناها يستحقوا طرق مختلفة للتفعيل. بالنسبة للجهاز أندرويد للتصاور والفيديوهات نتاعنا، احنا وين نحطوهم التصاور نتاعنا؟ نحطوهم في جوجل فوتو. دونك نمشي للتطبيق هذيك جوجل فوتو اللي هي تبدا مثبته على اي جهاز نتاعنا، نمشي للجوجل فوتو ننقروا على كل جوجل فوتو الموجوده في الشاشه نتاع الهاتف نتاعنا. وكيف نحلوا جوجل فوتو؟ باش يظهر التصوير نتاع الحساب نتاعنا نتاع جيميل، التصوير على جنبك الدائره الصغيره الموجوده على جنب من فوق على اليمين، ننزلوا عليها وندخلوا فوتو بارامتر او بيان بارامتر نتاع لي فوتو، نختاروا الاحتفاظ بنسخه احتياطيه. الاحتفاظ بنسخة احتياطية بالفرنسية ولا بالانجليزية بكا ولا بالفرنسية زاد كيف كيف ننقر عليها وهكيك يصير التفعيل نتاع النسخ الاحتياطي. نجم نعاود نمشي جوجل فوتو
1: نعاودوا بشوي بشوي ونفسروا بالتدقيق خاطر صعيب شوي النسخ الاحتياطي. خلينا بالتدقيق نمشوا لجوجل
2: جوجل فوتو.
1: جوجل فوتو
2: اللي هي تطبيقة موجودة في كل جهاز أندرويد موجودة على الشاشة. نقوم بالكليك عليك لنحلوها التطبيقة هذيك. التطبيقة هذيك شنو يظهر فيها؟ فعلى على اليمين من فوق على اليمين من فوق بالكل في الكوان على اليمين من فوق فما تصويرة نتاع الكونت نتاعنا جيميل. ننزل عليك التصويرة هذيك تخرج لي إعدادات وإلا لي بارامتر فوتو سيتينغ فوتو وإلا بارامتر فوتو. نختار النسخ الاحتياطي
1: إذا كان هو بالعربية.
2: أي إذا بالعربية النسخ الاحتياطي وإلا باكاب بالانجليزية ولا ريستوري ولا ريستوراسيون ولا ريستوري بالفرنسية. نقوم بتفعيلها خاطر هي تبدأ ماهيش مفعلة نقوم بتفعيلها. شنو يصير وقتها؟ اللي يصير أنه جوجل فوتو للتطبيق هذه تمشي للتصاور اللي موجودين في الـ في الـ في الذاكرة نتاع التليفون نتاعنا الميموار نتاع التليفون نتاعنا وتاخذ منه نسخة وتحطها في جوجل فوتو في التطبيق هذه. معناها حتى لو التصاور نتاعي نحاها فرد مرة من التليفون نتاعي يبقوا موجودين في جوجل فوتو. معناها اي وين نحل الجيميل نتاعي في اي اباري اخرى في اي جهاز اخر هاتف باش نلقى نفس التصاور موجودين في جوجل فوتو. معناها ما عادش مربوطين بالجهاز ولا مربوطين بالتطبيق جوجل فوتو اللي هي مربوطه بالجيميل نتاعنا.
1: سؤال في صوره ما التليفون ضاع نجم نلقاهم تصاور الكل فبكن يكون عاد عامل النسخ الاحتياطي هذا؟
2: اي النجم نلقاه هو بطبيعه حدك يبدا عنده حدك التليفون نتاعك ما ضاعش وعندك زوز تليفونات وحاله نفس الجيميل على زوز تليفونات يبدو التصاور نتاعك موجودين في التليفون الاولاني والتليفون الثاني نفس التصاور علاش؟ على خاطر موجودين في جوجل فوتو. هذا بالنسبه للتصاور والفيديوهات. بالنسبه للوثائق الاخرى والتطبيقات نجمو نستعملوا جوجل درايف. جوجل درايف نمشوا كيف كيف للاعدادات نتاع جوجل ونفعلوا النسخ الاحتياطي اللي هو باش ياخذ زاده نسخه بالوثائق نتاعنا اللي هي ماهيش تصاور وماهيش فيديوهات وباش نفعلوا النسخ الاحتياطي باك اب ناو ولا ريستوري ناو مينتنو ريستوري مينتنو ولا باك اب ناو. وقتها المعلومات نتاعنا اكليفيشي نتاعنا وكل البيانات نتاعنا كلها تولي موجوده في جوجل درايف. نعاود بالنسبه للوثائق والتطبيقات نمشي لجوجل درايف نمشي للاعدادات اللي هما البارامتر نتاع جوجل ونفعل النسخ الاحتياطي نختار ونضغط على النسخ الاحتياطي اللي هي باك اب ناو ولا ريستوري مينتنو. وقتها ديريكتومون ايش يعمل جوجل درايف؟ ياخذ نسخه من البيانات الموجوده في الذاكره نتاع الهاتف نتاعي ويحطهم في جوجل درايف. معناتها شنو عندي؟ عندي التصاور والفيديوهات موجودين في جوجل فوتو وعندي المعلومات نتاعي الاخرى كلها موجودين في جوجل درايف. هذا بالنسبه للاندرويد. بالنسبه للايفون اللي هو الايواس نفس الحكايه نمشي للتصاور والوثائق والنظام بصفه عامه اي كلاود. نقوم بفتح البارامتر نتاع اي كلاود. نمشي الاعدادات اللي هي لي سيتينغز وبيان بارامتر نضغط على الاسم نتاعي اي كلاود موجود من فوق كيما جوجل التصوير نتاعي نتاع الكونت نتاعي. نضغط عليها ونختار فوتو ونفعل سينكرونيزاسيون ايفون. سينكرونيزاسيون ايفون يعني باش يولي اي تصوير نحطها في التليفون نتاعي ولا نصورها توا تمشي تتعدى ديريكتومون للايفون للاي كلاود. اي كلاود اللي هو نتاع ايفون. بالنسبه للوثائق والاعدادات هذيك كلها كيف كيف نمشي باك اب ذيس ايفون والا ريستوري سو بيان سيت ايفون. كيف كيف يصير نسخ احتياطي للوثائق داعي على الاي كلاود نتاع تصاور والمعلومات نتاعي كلها. هذا بالنسبة للهاتف الجوال، دونك خذينا الاندرويد وخذينا الايفون. اذا نجم نتعدوا توا للحاسوب،
1: نمشوا للحاسوب.
2: الحاسوب عندنا ويندوز وعندنا الماك. باش نشوفوا على نظام الويندوز اللي هو سيستم ديكسبلوتاسيون والا نظام التشغيل، احنا المعلومات نتاعنا وين نحطوهم؟ نحطوهم في اون درايف، او ان او درايف. هذا هو الحل السحابي والا سحاب لجمع المعلومات والا لتسجيل المعلومات، هي تطبيقة اون درايف نقوم بتثبيتها على الهاتف على الحاسوب نتاعنا اون درايف اللي هي تابعة مايكروسوفت. اي واحد ينجم يعمل فيها كونت. اذا عملت
1: سي سامي منرجعوا لك نكملوا بقية التفاصيل والمعلومات الخاصين بالحاسوب. نتوقف قليلا لنرفع الى حضراتكم اذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة قفصة وما جاورها.
3: اذاعة قفصة معك،
4: راديو قفصة.تي ان.

0: تقبل الله صلاتكم بوافر الأجر والمغفرة والثواب.
1: إذاعة قفصة. معاك غزوة مريتنا. تكنولوجيا نيوز. تكنولوجيا نيوز مع ريم مولا.

0: مرحبا بكم من جديد مستمعينا. كيف ما ذكرت اليوم في تيك نيوز تحدثنا على النسخ الاحتياطي للصور والوثائق في الهاتف والحاسوب، مدى اهميته وكيفيه تفعيله. تحدثنا قبل الاذان كيفيه تفعيله في الهاتف الجوال، توا باش نتحدثوا عن كيفيه تفعيله في الحاسوب كالعاده مع المهندس سامي حدوري، دكتور في الاتصالات والسلامه المعلوماتيه ومدير قسم الاعلاميه بكليه العلوم بقفصه. منورنا سي سامي، مرحبا من جديد.
1: وبيك عايشك. نرجع من جديد للتفعيل النسخ الاحتياطي على الحاسوب. قلنا ثم نظام التشغيل ويندوز وثم نظام التشغيل نتاع ماك. باش نبدا اول حاجه بنظام التشغيل نتاع ويندوز. بالنسبه لنظام التشغيل نتاع ويندوز، اول حاجه لازم نقوموا بتثبيت تطبيقه اون درايف او ان او درايف، اللي هي تكون موجوده تابعه لمايكروسوفت. نمشوا للبارامتر، دونك اول ما نحلوا بعد ما نثبتوها اون درايف هذه، نمشوا لبارامتر سيتينغ ونقوموا بتفعيل النسخ الاحتياطي اللي هي سينكرونيزاسيون اي ريستوراسيون، دونك ريستوري او بيان سوفغارد سينكرونيزاسيون، سوفغارد اي سينكرونيزاسيون، ونقوموا بتفعيل النسخ الاحتياطي. يعني أي معلومة نحطها أنا في الحاسوب نتاعي، إذا نفعل هذه السنكرونيزاسيون ما بين الهاتف الجوال نتاعي والدرايف والدرايف نتاع اللي هو سحاب رقمي نقوموا بتسجيل المعلومات فيه، أي معلومة نزيدها في الحاسوب نتاعي تتزاد ديريكتومون للسحاب الرقمي هذا. هو في الحقيقة ما يقومش باختيار اللي في شيء كله المجلدات وإلا المعلومات نتاعنا كلها باش يقوم بالنسخ الاحتياطي. احنا شنو نعمله بعد ما ندخل لبارامتر ونفعله النسخ الاحتياطي؟ شو يطلب منا؟ هو يطلب منا أنهم اللي في شيء اللي باش نقوموا بالتنسيق وإلا السنكرونيزاسيون ما بين السحاب الرقمي والحاسوب نتاعنا. يعني اذا عندي في شيء نسميه في شيء دوكيمون امبورطون باغ اكزومبل، نمشي للدوكيمون امبورطون هذه ونكوشيها نختارها، وقتها السيستم نتاعي يقوم باخذ المعلومات اللي موجودين في الفيشي هذوكم ويسجلها مع الدرايف نتاعي. معناها ما يقومش بنسخ المعلومات الموجودين في الحاسوب نتاعي كلها، لا، فقط اللي في شيء اللي انا اخترتهم باش يقوم بالنسخ نتاعهم في السباس درايف، في المساحه درايف، ويقوم بالتسجيل نتاعه. واحنا شنو نعملوا؟ نقوم بتفعيل التزامن. ايش معناها التزامن؟ معناها سينكرونيزاسيون، معناها اي معلومه نحطها في الحاسوب نتاعي في الفيشي اللي اخترته وهو يقوم بنسخها حينيا والا اوتوماتيكيا والا ديريكتومون يقوم بنسخها في السباس درايف. أنا حتى كيف نعمل فورماتاج نتاع البي سي نتاعي، ننظف البي سي نتاعي، هاك المعلومات هذوكم نلقاهم في اللون درايف. معناها نجم نعاود نعمل باك اب، نعمل ريستوراسيون، نعمل ناخذ المعلومات هذوكم من جديد نلقاهم حاضرين، ما يضيعوش المعلومات نتاعي كلها. اذا انا نحب مثال نقوم بنسخ احتياطي اخر، نسخ احتياطي ديما يكون ماهوش اوتوماتيكمون، ينجم يكون نسخ احتياطي يدوي. ايش معناها نسخ احتياطي يدوي؟ معناها المعلومات نتاعي نسجلها في ديسك دير اكستر، معناها في قرص صلب خارجي، نجم نسجلها في كارت ميموار صغيره، نجم نبعثها على الايميل نتاعي. هذوما كلها وسائل والا طرق اخرى للناس اللي ما يعرفوش لون درايف، ما نجمش يستعمل لون درايف، نجم يحط في فلاش، ينجم يحطه في ديسك دير اكسترن، يعني قرص صلب خارجي، ولا ينجم يبعث على الايميل نتاعه. هذه بالنسبه للويندوز. بالنسبه لنظام اي ماك، نستعمل كيف كيف الحل السحابي اللي هو اي كلاود درايف. كيف؟ ندخل الاعدادات اللي هما لي بارامتر ونختاروا اي كلاود، اي كلاود درايف هي، ونقوم بتفعيل التزامن المجلدي Desktop Document Folder. يعني نقوم بتفعيل الخاصية نتاع أخذ نسخ احتياطية من لفيشي اللي احنا نختاروهم في الدرايف في الاي كلاود، في الاي كلاود درايف. هذا بالنسبة للاي ماك. كيف كيف نفس الحكاية بالنسبة للماك، نقوم زادة بالنسخ اليدوي وإلا أخذ نسخ احتياطية للمعلومات نتاعنا يدويا، يعني نحطوهم في فلاش ديسك وإلا نحطوهم في ديسك دير اكسترن. هذوما كلها نفس الطرق اللي استعملناها في الويندوز هما بيدهم في اللاي ماك بالنسبة للنسخ الاحتياطي اليدوي. معناها إذا نحب نحوصه توا بالنسبة للحاسوب، فما بالنسبة للويندوز وبالنسبة للاي ماك، نقوموا بالنسبة للويندوز نقوموا بتثبيت اون درايف، ومن خلالها هي ندخل لبارامتر نتاعها ونفعل ونسخ الاحتياطي اوتوماتيكمون، معناها وحده يقوم بالنسخ الاحتياطي. نختاروا لفيشي اللي احنا نحبوا ديما تدخل تبقى منها نسخه. كيف كيف بالنسبه للماك، ندخل الاي كلاود، اي كلاود درايف، ونقوموا بنفس الطريقه بتفعيل النسخ الاحتياطي. المعلومات نتاعنا كلها ياخذوا منها نسخه في السحاب الرقمي. ديما نذكروا بالنسبه للسحاب الرقمي، هو سحاب نقوموا بتسجيل المعلومات نتاعنا، هو سحاب يكون مؤمن وقت اللي احنا نختاروا كلمات سر تكون قويه، كلمات سر تكون عندنا ثقه فيها، ما نعطوهاش للناس كلها، وتكون طويله وتكون فيها متنوعه بشكل نحافظوا على المعلومات نتاعنا في السحاب الرقمي ويكون مؤمن. دونك في الختام مش نقولوا في العاده احنا ديما نقوموا بالنسخ في والا اخذ 3 نسخ من الملفات المهمه نتاعنا على نوعين مختلفين، من وسائط التخزين مثل الحاسوب وقرص خارجي، مع الاحتفاظ بنسخه في مكان سحابي خارج المنزل، خارج المكتب، خارج العمل نتاعنا. هكاك مهما يكون الهجوم على الملفات نتاعنا كسوسوا بالفيروس والا بالتطبيقات الخبيثه والا يصير سرقه نتاع الحاسوب نتاعنا ولا هاتف الجوال والا يتعطل، ولا واحد من الصغار مثلا ينجم ينحي المعلومات من غير ما يقصد، ينجم ينحي المعلومات هذيك ولا تصور يفسخها من غير ما يقصد، تضيع المعلومات نتاعنا. اكلاش اهم حاجه هي نسخ الاحتياطي اللي احنا ندعو الناس كلها من المنبر هذا باش يفعلوه، باش تحافظوا المعلومات نتاعنا ساعات تصور تمثل ذكريات والا معلومات مهمه تبع الخدمه نتاعنا تضيع، بنقره واحده نجم نحافظ عليها من خلال النسخ الاحتياطي.
0: كل الشكر ليك، يعطيك الصحه سي سامي حدوري، دكتور في الاتصالات والسلامه المعلوماتيه ومدير قسم الاعلاميه بكليه العلوم بقفصه. قدمت لنا اليوم مدى اهميه النسخ الاحتياطي للصور والوثائق في الهاتف والحاسوب وكيفيه تفعيله ايضا في الهاتف والحاسوب. برشا معلومات، برشا تفاصيل قدمتها اليوم. تابعونا مستمعينا، لفت الاستماع يرجع للصفحه الرسميه الخاصه باذاعه قفصه على الفيسبوك. كل الشكر ليك والى اللقاء.

مرحبا بكم مستمعينا، هكا نوصل لختام مشوارنا اليوم في تكنولوجيا نيوز. شكرا لكل الضيوف اللي كانوا في الموعد، برشا معلومات تحدثنا عليها اليوم. لفت الاستماع يرجع للصفحة الرسمية الخاصة بإذاعة قفصة على الفيسبوك. شكرا لكل الزملاء، على الدير رضواني كان في الإخراج الإذاعي، طاهر جبالي في الإخراج الرقمي، لسعد قروي أمن مداخلات ضيوفنا الكرام، ريمولا رفقتكم في الأعداد والتقديم. لقاء يتجدد بكم غدوة في برامج الأثير من 10 حتى 11. متابعة طيبة لبقية برامج إذاعة قفصة، إلى اللقاء.

0: تمام الساعة 1 ظهرا.
1: إذاعة قفصة مراية تتكلم، مراية تتكلم.
2: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
0: أهلا بكم إلى ثانية نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم وفي عناوينها: تونس تحيي اليوم الذكرى 69 لإعلان الجمهورية باعتبارها محطة مفصلية في تاريخ الدولة الوطنية. ظاهرات شبابية ورياضية وفقرات تنشيطية تميز احتفالات ولاية توزر وجبلي والقصرين بعيد الجمهورية. حرائق هائلة تجتاح فرنسا وإسبانيا وتجبر السلطات على إجلاء أكثر من 200,000 شخص. تفاصيل النشر. أحيت تونس اليوم ذكرى 69 لإعلان الجمهورية وهي محطة مفصلية في تاريخ الدولة الوطنية. أنهت نظام الحكم الملكي وأرست أركان النظام الجمهوري، معلنة بذلك عن انطلاق مرحلة جديدة من بناء مؤسسات الدولة الحديثة. فاطمة أتليجين.
3: بعد 69 عاما من إعلان الجمهورية، ما يزال هذا الحدث يمثل إحدى أبرز المحطات المؤسسة للدولة التونسية الحديثة. فقد عرفت تونس على مدى ما يناهز 7 عقود تحولات سياسية ودستورية متعاقبة عكست تطور الدولة والمجتمع من دستور سنة 1959 إلى دستور 2014 ثم دستور 2022 في ظل تغيرات داخلية وإقليمية ودولية متسارعة. وبرزت عقب الثورة 14 من جان في 2011 نقاشات بشأن طبيعة النظام السياسي وحدود توزيع السلطات، كما أثيرت في بعض الأوساط تساؤلات حول هوية الدولة ومستقبل النظام الجمهوري. وتكتسي الذكرى 69 لإعلان الجمهورية أهمية خاصة في ظل ما تشهده تونس من مواصلة مسار إرساء المؤسسات الدستورية وإطلاق مشاريع إصلاحية تطمح إلى تحقيق تنمية أكثر عدلا وإنصافا وتعزيز السيادة الوطنية وتحسين الأداء الاقتصادي والإداري. كما تتزامن هذه الذكرى مع انطلاق تنفيذ المخطط التنموي 2026-2030 الذي يعد أول مخطط تنموي يصاغ في ظل دستور 2022 وفق منهج تصاعدي ينطلق من المستوى المحلي والجهوي وصولا إلى المستوى الوطني، وهو ما يجعله الإطار المرجعي للسياسات العمومية والخيارات الاقتصادية والاجتماعية للدولة خلال السنوات الخمس القادمة. ويهدف أيضا إلى الارتقاء بمؤشرات التنمية البشرية والجهوية وتعزيز السيادة الغذائية والمائية والطاقية، إلى جانب دعم النمو الاقتصادي والتشغيل ودفع الاستثمار وتحديث الإدارة والحوكمة. ورغم أن إعلان الجمهورية حسم منذ سنة 1957 مسألة نظام الحكم وشكل الدولة، إلا أن الرهان اليوم يتمثل في تعزيز نجاعة أداء مؤسساتها وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة وترسيخ العدالة الاجتماعية وتعزيز الثقة بين المواطن والدولة في ظل المتغيرات الدولية والتحديات الراهنة، في مقابل الآمال المعلقة على المخطط التنموي الجديد لمزيد تكريس قيامه ومبادئ الجمهورية وتحقيق قفزة تنموية استثنائية.
0: دعا مجلس نواب الشعب بمناسبة الذكرى 69 لإعلان النظام الجمهوري إلى جعل هذه المناسبة منطلقا متجددا لترسيخ ثقافة العمل والإنتاج والإبداع والالتفاف حول المبادئ العامة للجمهورية، بما يعزز روح التضامن والتآخي وينبذ مظاهر الكراهية والعنف والتجاذبات. كما حث في بيان أصدره اليوم إلى أن تكون المرحلة القادمة مرحلة عمل وإنجاز تتجه فيها كل الطاقات نحو تحقيق أهداف التنمية وتنفيذ كل مراحل المخطط التنمية 2026-2030 وتحسين الخدمات العمومية وتعزيز الاستثمار والإنتاج وتثمين الثروات الوطنية وترسيخ العدالة الاجتماعية. وأكد المجلس في ذات البيان التزامه بمواصلة الاضطلاع بمهام دستورية في المجالين التشريعي والرقبي، بما يعزز نجاعة العمل البرلماني ويسهم في استكمال الإصلاحات وترسيخ التعاون والتكامل بين مختلف مؤسسات الدولة خدمة للمصلحة العليا للوطن. من جهته أكد المجلس الوطني للجهات والأقاليم اليوم بمناسبة الذكرى 69 لإعلان الجمهورية، أكد التزامه بمواصلة الاضطلاع بمهامه بكل مسؤولية والإسهام في ترسيخ دولة المؤسسات وتعزيز قيم المسؤولية والانتماء، مجددا التأكيد أن السيادة الوطنية تمثل عنوان عزة الدولة وكرامة الشعب ومرتكزا أساسيا لحماية استقلال القرار الوطني وصون مقدرات البلد. وأدعى المجلس إلى توحيد الجهود والطاقات الوطنية لحماية مكاسب تونس وصون سيادتها ودعم مسيرة البناء والإصلاح، بما يفتح أفاقا أوسع أمام الأجيال القادمة مؤكدا مواصلة أداء رسالته في خدمة الوطن والانتصار لحق الشعب التونسي في حياة كريمة داخل دولة قوية وعادلة تحفظ الحقوق والكرامة وتستجيب لتطلعات المواطنين. دائما بخصوص الاحتفالات بعيد الجمهورية، تحدث عدد من المواطنين بمدينة قفصة عن أهمية هذه المناسبة الوطنية وإعلان النظام الجمهوري الذي ساهم في رسم ملامح تونس الحديثة وترسيخ أسس الدولة الوطنية. كان ذلك في متابعة للزميل أحمد عجوني.
4: عيد الجمهورية حدث كبير ياسر في بلادنا، خاطر كنا في العهد الملكي وتحولنا للمعاهد الجمهورية، تأسست برشا حوايج باهي للبلاد ونحتفلوا به ونحبوه، وإن شاء الله كل عام وتونس حية بخير.
5: الحقيقة هو تاريخ مفصلي، 25 جويلية 1957، فيه ولدت الجمهورية، فيه قطعنا مع مرحلة البيات. التاريخ هذا يلزمنا نحتفلوا به فعلا، لأنه أسس المرحلة الجديدة من تاريخ تونس، هي فترة بناء الدولة الحديثة. الناس كلها يلزم تعرف، يلزم المروه الأجيال لولادنا ولاد ولادنا، يلزم الناس كلها تحتفل به عيد الجمهورية، نعتز به وأي تونسي يعتز به. نتمنى السعادة، نتمنى الرخاء والحرية ودوام الاستقلال. الاستقلال هو الخدمة اليومية.
6: 25 جويلية تسمى مناسبة سعيدة للشعب التونسي، معناها خرج من فترة الاستعمار المتواصل، معناها التي استنزفت الثروات متاع البلاد، وبالنسبة النقطة هذه نسمى إن شاء الله نقطة تحول. الدولة حققت الاستقلال، إن شاء الله الدولة معناها تواصل في برامجها، معناها تحسين خدمات المواطن، بناء عدة مؤسسات تربوية اقتصادية، تسمى فرصة سعيدة، وإن شاء الله معناها تونس ديما بخير.
0: في ولاية تغزر، وبمناسبة إحياء ذكرى 69 لعيد الجمهورية، احتضنت ساحة الأدب والكتاب بمنطقة حلبة تظاهرة تنشيطية تثقيفية تضمنت ورشات متنوعة موجهة للأطفال، نظمتها جمعية التطوع في خدمة البيئة بتغزر وجمعية حلبة للبيئة والتنمية بالشراكة مع وحدة تنشيط الأحياء بالمدينة. جمال محاجبة رئيس جمعية حلبة للبيئة والتنمية يتحدث، والمتابعة كانت لوحيدة أمبارك.
7: تظاهرة تنشيطية تثقيفية نظمتها جمعية حلب البيئة والتنمية وجمعية التطوع في البيئة بالشراكة مع وحدة تنشيط الأحياء بمندبة شباب الرياضة، ومعنا كذلك جمعية مطبعة الحمية المدنية. البرنامج يتمثل في بعض تحية العالم من طبيعة الحالة ورشات تصوير، ثم مداخلة حول عيد الجمهورية، ثم برنامج ثاني في الإصحافات الأولية، وكذلك باش يكون رسم العالم تونس على جدارية عملاقة. وكذلك في إطار نشاط عيد الجمهورية عندنا كذلك حفلة إن شاء الله يوم غد تعنى للأطفال الصغار من تنظيم مندوبية الشؤون الثقافية، غدوة إن شاء الله يوم 26 على الساعة 8:30 ليلا. الدعوة موجهة للجميع إن شاء الله.
0: كما أعدت المندوبية الجهوية للشباب والرياضة بكبل عددا من الفقرات التنشيطية وعروض الأفلام الوثائقية والمسابقات الثقافية وحلقات حوارية ترسخ قيم المواطنة لدى الشباب. أكثر تفاصيل حول البرمجة التي أعدتها يقدمها رئيس مكتب الأنشطة الشبابية بالمندوبية الجهوية للشباب والرياضة بكبلي ماهر صوف، والمتابعة كانت لسعاد الكيلاني.
8: تنظم دور الشباب بولاية إقبلي على غرار دار شباب المنصورة، جمنا، القلعة، زعفران وجميع دور الشباب، جملة من الأنشطة الاحتفالية من أبرزها عرض أفلام وثائقية، ورشات في الرسم، المسرح، أعداد ومضات احتفالية، حلقات حوارية، مسابقات ثقافية، ورشات إبداعية وتعبيرية، أنشطة رياضية متنوعة. يهدف هذا الاحتفال السنوي بعيد الجمهورية إلى ترسيخ قيم المواطنة، وذلك من خلال غرس قيم الانتماء والافتخار بتاريخ الدولة التونسية، تكريس قيم الجمهورية وترسيخ السيادة الوطنية، استحضار قيم الحرية والديمقراطية، التأكيد على مبدأ العدالة والمساواة والديمقراطية. كل هذه الأهداف التي تم ذكرها تعمل دور الشباب بالجهة على تمريرها إلى الشباب باعتباره ركيزة أساسية من ركائز بناء الدولة، وباعتبار ما يمثله الشباب من أهمية في مستقبل الشعوب، فالشباب هم الثروة الحقيقية للوطن.
0: انطلقت اليوم بولاية القصرين فعاليات الدورة 33 من المهرجان الوطني لمصيف الكتاب بالتزامن مع الاحتفال بعيد الجمهورية، بتنظيم من المكتبة الجهوية وبمشاركة المكتبات العمومية بحي يزهور والنور والمكتبات المتنقلة. وقد افتتحت التظاهر التي حضرها عدد من الإطارات الجهوية بتحية العلم الوطني على أنغام مجرات قصر هلال مع تكريم مجموعة من القيادات الأمنية. وتتواصل فعاليات هذا المهرجان الثقافي إلى غاية غرة أوت القادم بتنظيم تظاهرات بمختلف المكتبات. مزيد من التفاصيل في التصريح التالي لمدير المكتب الجهوي بالقصرين عبد الرزاق الرحيمي، والمتابعة كانت للزميلة فدوى القرمزي.
9: في إطار المهرجان الوطني المسيف الكتاب في دورة 33 أثناء الشعار متاعه المحافظة على المحيط والبيئة وكيفية إدماج الذكاء الاصطناعي في العمل المكتبي أو العمل الجماعي وبالشراكة مع المكتبة العمومية حي الزهور والمكتبة العمومية حي النور والمكتبات المتنقلة، عملنا افتتاح تزامنا مع عيد الجمهورية، صار تحية تعلم على أنغام مجرة أقصر هلال، وكرمنا مجموعة من القادة الأمنيين سواء من حرس الوطني ولا من الشرطة. بعدها عملنا مجموعة من الورشات التي تعنى بالكتاب، عملنا ورشات في إعادة تدوير نفايات وتحويلها إلى كتب، عملنا لوحات راقصة، عملنا حكواتي، عملنا مجموعة أخرى من الورشات، مسابقات، عطينا جوائز للأطفال اللي كانوا حاضرين. في حال تنظيم التظاهرة الثقافية هذه مميز فيها أن هي تخرج من أسوار المكتبة العمومية مع التناس مع المواطن، تمشيله للشارع، تمشيله للمنتزهات، تمشيله للمسابح، تمشيله للشواطئ، تمشيله للجبال. نحن هدفنا هو أن نرغب في المطالعة بكل أشكال الترغيب في المطالعة. إحنا الموضوع مهم جدا هو العناية بالبيئة واستغلال التكنولوجيا المتطورة.
0: في العالم، تواصل التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران بالتزامن مع تكثيف التحركات الدبلوماسية والمفاوضات غير المباشرة بين الجانبين، بينما يدرس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خيارات جديدة للتعامل مع إيران وسط تحذيرات من اتساع رقعة المواجهة. وقال الرئيس الأمريكي إن الولايات المتحدة الأمريكية أمام خيارين في التعامل مع إيران، إما مواصلة الضربات العسكرية وتدمير قدرات إيران العسكرية، أو التوصل إلى اتفاق، مؤكدا أن المفاوضات مع طهران ما زالت جارية. تسببت الحرائق الخارجة عن السيطرة التي تجتاح غابات في إسبانيا وفرنسا في إجلاء أكثر من 200,000 شخص بحسب ما أعلنت السلطات في البلدين. وأفاد وزير الداخلية الفرنسي بأنه تم إجلاء قرابة 200,000 شخص في البلاد بسبب الحرائق قرب مدينة بوردو جنوب غرب فرنسا، في حين أعلنت وزارة الداخلية الإسبانية أن عدد الأشخاص الذين تم إجلاؤهم بسبب الحرائق قرب مدريد وصل إلى 45,000 شخص. وحطمت سنة 2026 الرقم القياسي على صعيد حجم المساحات المحترقة في فرنسا وفق بيانات الأقمار الاصطناعية التابعة لنظام معلومات حرائق الغابات الأوروبي، متجاوزة بذلك إجمالي المساحة المحترقة عام 2022، فيما ما زالت الحرائق خارجة عن السيطرة في منطقة جيروند ولاد. كانت هذه ثانية نشرات الأخبار لهذا اليوم، وجاء فيها تونس تحيي اليوم الذكرى 69 لإعلان الجمهورية باعتبارها محطة مفصلية في تاريخ الدولة الوطنية. تظاهرات شبابية ورياضية وفقرات

0: καίει ευδέκυρα.
1: الجنوب التونسي تتشكل ملامح مدينة لا تشبه غيرها. توزر القديمة المعروفة بحي أولاد الهادف ليست مجرد فضاء سكني، بل مدرسة مفتوحة في فن المعمار التقليدي، حيث يتحول الطين إلى جمال ويغدو البناء لغة قائمة بذاتها تخاطب العين قبل أن تخاطب العقل. ويرجح أن نواتها الأولى تشكلت خلال العصور الإسلامية الوسطى، وتحديدا ما بين القرن 13 و 14، حين استقرت عائلات عريقة في المنطقة وساهمت في بناء هذا النسيج العمراني المتماسك، ليتطور لاحقا عبر الزمن محتفظا بروحه الأصيلة رغم تغير الأزمنة. في أولاد الهادف يبرز الطوب المحلي كعنصر أساسي في تشكيل الهوية البصرية. طوب رملي اللون يصنع بعناية من تربة المكان، ثم يرص بانتظام هندسي دقيق ليشكل واجهة نابضة بالحياة، ليست مسطحة بل متحركة، تتخللها بروزات وانخفاضات مدروسة تنتج زخارف هندسية فريدة تجمع بين التكرار والإيقاع في تناغم يشبه النبض. هذه الزخارف ليست للزينة فقط، بل تحمل بعدا وظيفيا، فهي تخلق ظلالا متغير على امتداد النهار، تخفف من حدة الشمس وتمنح الجدران قدرة على التنفس. في بيئة صحراوية قاسية يصبح المعمار حيلة ذكية للتكيف مع المناخ. الأزقة بدورها ليست عشوائية، بل رسمت بعناية لتكون ضيقة ومتعرجة، تحجب الرياح الساخنة وتكسر حدة الضوء، فيتسلل الهواء بلطف وتصبح الحركة داخلها أكثر راحة وانسياب. الأقواس عنصر حاضر بقوة تزين المداخل وتربط بين الفضاءات وتضفي على المكان عمقا بصريا، كما تساهم في توسيع الأحمال في انسجام بين الجمال والوظيفة. بعض هذه الأقواس منخفض يدعوك للانحناء قليلا، كأنك تحيي المكان قبل الدخول إليه. الأبواب الخشبية الثقيلة غالبا تزينها مسامير معدنية مرتبة في أشكال هندسية، وتحمل ألوانا دافئة تتراوح بين البني الداكن والأخضر العتيق. وراء كل باب عالم خاص، فناء داخلي وتدور حوله الغرف وتنبض فيه الحياة اليومية بعيدا عن أعين المارة. النوافذ قليلة وصغيرة، ليست أهمالا بل اختيار ذكي، تحافظ على برودة الداخل وتقلل من اختراق الحرارة، وفي نفس الوقت توجه الضوء بطريقة مدروسة، فتخلق داخل البيوت لعبة ناعمة بين النور والظل. أولاد الهادف ليست فقط حياً قديماً، بل وثيقة حية تروي كيف استطاع الإنسان أن يصادق بيئته وأن يبدع من محدودية الموارد عالماً متكامل تسكنه الروح قبل أن تسكنه الأجساد. وفي كل زاوية تفصيل صغير ينتظر من يراه، نقشة على جدار، ظل يتغير، يهمس بأن هذا المكان ما زال حياً وما زالت حكاياته تبنى طوبة طوبة.
0: حكاية ذاكرة.
2: إذاعة قفصة،
0: مراية تتكلم.

0: سلسانة،
1: سلسلة وثائقية إذاعية حول اللباس التقليدي التونسي.
2: داس الترس
3: يوم عرسي اليوم، معيني طار النوم، نحس العرسة.
4: في حفلات الأعراس وعقد القران والحناء والختان وغيرها من المناسبات، يحرص الرجل التونسي على الظهور بلباس تقليدي من جبة وشاشية وبلغة تعبيرا عن الفرحة والبهجة.
5: في العرس العريس ليلة عرسه يستعمل البلغة البيض.
6: في الأعراس في حفلات ختان حاجة ما فيهش لا نقاش ولا جدال، لبسة عربي ومعها كونترا ولا بلغة عربي في رمضان وفي الأعياد، يلبس حتى لباس تقليدي هو ماشي للجامعة باش يظهر لي هو، معناتها عبارة أنا قاعد نعيش الشهر هذاك ولا نهار العيد هذاك نعيشه بكل جوارحي من لبستي من إحساسي.
4: والبلغة هي جزء من الزي التقليدي التونسي، تنتعل في القدم، تسمى أيضا خفا أو مداسا كما يعرفها محمد علي المعلول، سليل عائلة امتهنت صنع البلغة أب عن جد وصاحب محل لصنع البلغة.
6: فما مثل قبل يقول لك امشي من البديس حتى يجيك صبات. المديس قطعة تقليدية بسيطة ياسر، ما تتطلبش برشة مواد أولية وفي مقدور الفئات الكل من المجتمع، كما ينجم يلبسها الإنسان اللي لبس عليه، كما ينجم يلبسها الإنسان اللي بسيط واللي إنسان عايش.
4: موغلة في القدم يعود تاريخها إلى فترة عشرينيات القرن الماضي، حيث لم يكن هنالك ما يسمى اليوم بالحذاء، فكانت تلبس في كل الأوقات.
5: عمر البلغة ما يقارب عشرينيات القرن الماضي، معناه 1900 وأواخر العشرين، 28-27، يعني حاليا تقريبا 100 عام تمتهن. قد يكون على قديش نجيل تداولت وتطورت مع الوقت، معنا قاعدة البلغة البدائية الأصلية تصنع بالطريقة الأصلية، لكن عامل الموضة الجديدة والعصرية تم تطوير أنواع من البلغة هذه، لكن الأصل يبقى للتفاصيل الأولية والطرق الأولية وطريقة الصناعة اليدوية قاعدة فيها، لكن الديكور يختلف حسب متطلبات الموضة العصرية.
4: الريحية، البشمق، الكونترا، العفاز، تسميات لأنواع مختلفة من البلغة الخاصة بالرجال. سهيل الفتوري عضو بجمعية مدينتي بمدينة تونس العتيقة وحرفي مختص في صناعة البلغة.
7: الريحية تتلبس في وسط البشمق، البشمق هي أقوى من الريحية اللي تمشي لبرا كي تخرج من دارك أي مكان آخر أي فضاء آخر، تلبس البشمق بتاعك ولا الكونترا بتاعك، وهذاك هو الريحية هما الكلاست بتاعك. أما شني سبب لبسانهم؟ على خاطر هو مشي بالجامع، هذا مزوز يمشيوا نسائي ورجالي، أما بالأساس الريحية توجدت للراجل خاطر هو اللي أكثر اللي يخرج باش يمشي للجامع. وعن البلغة اللي ما فيهاش يمين ويسار، العربي اللي برشا ناس تحب زاد استعمالاتها للزوز، تتسمى مش كيما البشمق والبلغة، هذه تجمع ما بيناتهم، تستعملوها منزلي والبرة كيف كيف وفي الشارع يمشي بها. وفما يركبوا من تالي في البلغة صوبرات وتولي فيها مين ويسار، ما عادش بلغة اللي هي ما فيهاش مين ويسار على خاطر نوعية الخياطة بتاعها تاخو شكل الساق بعد نهارين من لبستها، تولي الكونترا اسمها. وفما عفاس هذا ترمل وتصحرة
4: تتميز بألوان وزينة ونقوش خاصة تخلد الماضي وتنقل تاريخ حقبة معينة.
7: في آخر الوجه البلغة تلقى رسمة تشكل ماذا حقبة معينة، تلقى حتى في البنايات بتاعنا الأشكال الهندسية دي موجودة في البني القديم، معناتها دلالات زمنية. أما هم أشخاص عاديين هم اللي بحبوا يلبسوا كيفاش كانت الضوء في الوقت ذا، هو فما شكون اللي يحب ياخو حاجة باش ترجعوا للزمن معين هو يتخيله في مخه. وإذا فما قصة وراء البلغة اللي بشخوها يولي هو عامل بها كيف، يولي كيف يقابل واحد من صحابه يرقى ما يحكي عليها يقوله هذيك كانوا الناس كل تلبس بلغة، ما كانت عندها كما نقولوا نحن توصيفات، معناتها العامة يلبس الجلد الطبيعي الأصفر ما يلبسهاش اللي يجي، يلبسها الشيخ الفلاني خاطر العلم بتاعه أكثر، كانت الوان تستعمل بالسيف.
4: تطلق عليها تسميات عدة بعضها لا يبدو مألوفا سوى لدى من اعتادها وخبرها.
7: فما تسميات قديمة وفما تسميات تسجيل هذه ما يعرفوهاش. تسمية كونترا، فما الكونترا عقبها مكسر وكونترا صبارت. وعلاش هي كونترا؟ خاطر فيها قدم من تالي يعاون على المشي أكثر. كل شائعات كانوا قبل كانوا برشا تسمية. قل كونترا لسان بقري بالموزيكا، شكون يلبس هذا؟ يبصوك المشيخة وعين البلاد شوية. علاش؟ خاطر فيها طبقتين تاع نعل اللوطة تعمل حس قصقيز، بصيفة انه كي يبدأ يمشي بيها يتسمع صوتها من الأول النهش. صنعوا فكرة انه كيفاش يحطوا الطفل بين زوز انواع تنعال دوما باش الماء ما يتعديش للساق.
4: تصنع من جلود الحيوانات وتحاك بطريقة تقليدية بحتة، الشيء الذي يحدد عادة جودتها وقيمتها.
7: جلد المعز وجلد العلوش وجلد الجمل وجلد البقري بتاعنا، والخيط اللي هو مصنوع من الحلفة ولا مصنوع، ما كل طريقة خياطة عندها نوعية خيط يستعملوا بها. الحقيقة الخياطة الحقيقة كانت قبل تو قعدت في أشكال معينة لخاطر تاخو مدة زمنية أطول من الكول والمسمار، فلذا معناتها كلفتها أكثر من اللي تكون استعملت الكول والمسمار والنطاق.
5: جلد الحيوان الخام نقوم بالدباغة ثم صباغة الجلد، وصباغة الجلد يكون بالنسبة للبلغة الرجالية إما باللون الأبيض أو البني أو الأسود.
7: هنا كل سوق البرجية هذه العطاري اللي دخلت العطاري واللي مقابله هو سوق البرجي، اسمها حلقة النعاء اللي هي البطحة الواسعة سوق البرجي.
4: هنا في سوق البرجية بمدينة تونس العتيقة أو بما يعرف بحلقة النعالة تصنع البلغة. في هذه السوق وفي مكان منزوي قريب من الدكاكين يجلس عدد من الحرفيين تحذوهم أزواج من البلاغ، كل منهمك في عمله حسب مراحل صنع البلغة. كل شيء هناك يبدو قديما وتقليديا، المكان وأدوات الصنع وطريقة الخياطة وغيرها، لوهلات تشعر أنك تعيش في زمن خلته قد ولا. أستفسر أحدهم عن ما هو بصدد فعله فيجيبني دون أن ينقطع عن الانشغال على قطعته.
0: شو تعمل أنت؟
8: نصنع المكنات بلغ. المرحلة الأولى المرحلة الأولى تشكيل القطع، المسمار نعمل له لوحة مكانية باش من بعد نطلع تيجي فوق. أما الأفصال الأولى بيتها يعني هي كونترا تعلم طهري، هذه نتاع الطهريه عندنا برشا نوع، عندهم نتاع العرايس تاع الطهريه نتاع سالي، عندهم حنه ذاكم يلبسوهم زيد. فما مراحل تتعدي، هنا مثلا نركبها، فما اللي يفصلها ويخيطها من بعد التركيب.
4: ولتفادي اندثارها يسعى صانعها إلى تطويرها لجعلها تساير مختلف أنماط الحياة الاجتماعية والمعيشية ولتواكب الموضة والحياة العصرية. حمد علي المعلول صاحب محل لصنع البلغة.
6: توا وقتنا هذا ولات موسمية، ولات موسمية دخلت ظاهرة جديدة اللي هي لي توندونس، معناتها اللي كونه مثلا ولات فمك اللبسة هذيك العربي سروال وفوقانية نتاعو مطروزين وكذا. المفروض كي باش تلبس اللبسة هذيك باش تلبس عليها صباط نتاع فترينا سوري وكذا، باش تلبس عليها يا بلغة مخدومة كي ستيل صباط وهي تقليدية، وصلنا حتى نطوروا ونجيو فوقك البلغة هذيك نطرزوا تريزة تشبه نتاع الجبة ولا نتاعك البدعية هذيك.
4: سهيل الفتوري حرفي مختص في صناعة البلغة.
7: بالنسبة لتوا الكونترا بتاعنا تمشي وتسوق بيها وتستعملها في كل وقت. كونترا تنقلوا نحن تلمزفت معناتها الطرقات معبدة.
4: عندما نتحدث عن البلغة لا يمكن أن لا نذكر البلغة الصحراوية والتي تعرف بها خاصة مدينة دوز من ولاية قبيلتي، لا تزال صامدة إلى اليوم في ولايات الجنوب. سامي المرزوقي بلاغجي من مدينة دوز.
5: في استعمال اليومي كمسائر الأهلية، في نوع آخر استعمال للرعاة اللي استعملوا في الصحراء، في ناس تلبس البلغة الصحراوية في المناسبات والأعراس والأعياد، واللي هي الحرفاء الموجودين يعني نسبة محترمة منهم أهل المنطقة والسائح، والأوقات اللي هي تشهد ذروة للبيع وترويج المنتوج هذا معروف في الموسم السياحي الصحراوي، لكن الأفضل أفضل أشهر لترويج البلغة الصحراوية مع أيام مهرجان دوز.
4: البلغة الرجالية هي جزء من اللباس التقليدي التونسي لا يكتمل رونقه دونها، وهي رمز من رموز الموروث التراثي التونسي ومن الهوية، فإن غابت عن حياتنا اليومية لن تغيب عن أفراحنا ومناسباتنا.
5: ياسر عادات بها تفخر شيرتنا، نذكر بالذات طرزة صانع بلغتنا، وفي التنظيمات الحولي واتي جبتنا، الحولي مواتيها مقاديها، جدي يبغيها ويشهيها، يتهنكر فيها في عز الصحراء والطان، زيدي حليها للطنقر على ظهر حصان.
1: تلحين الشارة عادل بركوس، توزيع محسن المطري.
2: امداس التراس، نص وإنجاز كريمة مرواني، إكساء أنيس باللالوم،
1: إنتاج الإذاعة التونسية 2024.
0: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

0: جمال الفنون، لحظات فرح وأسرار نجاح. سهرات الصيف على موجات إذاعة قفصة.
1: إذاعة قفصة، مراية تتكلم، مراية تتكلم.
2: الساعة الآن تشير تمام الثانية بعد الظهر.
3: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
2: نلتقيكم مجددا مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز. تتواصل بالمركب الشبابي بالقصر ولمدى 3 أيام فعالية الدورة التكوينية المتخصصة في حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتأتي هذه المبادرة بتنفيذ من جمعية منتدى الشباب لثقافة المواطنة وبدعم من مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بتونس، وكذلك بالشراكة مع المندوبية الجهوية للشباب والرياضة بالقصر. طالبت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة بضرورة أن تكون مراجعة أسعار الأدوية قائمة على معايير واضحة تراعي القدرات الشرائية للمواطن واستمرارية توفير الدواء وديمومة الصيدليات. وأعربت النقابة في بلاغ لها عن رفضها لأي زيادة مرتقبة في أسعار الأدوية ما لم تكن مبنية على آلية موضوعية وشفافة لمراجعة الأسعار ترتكز على مؤشر تطور أسعار المواد الأولية وأسعار صرف المعلومات الأجنبية وعلى مؤامة الأسعار مع خلاص الأداء الصيدلية لضمان التوازن بين توفير الدواء وحماية القدرة الشرائية وديمومة الصيدليات. وجاء هذا الموقف عقب صدور منشور مؤخر من قبل الصيدلية المركزية التونسية على صفحتها الرسمية يتعلق بمراجعة أسعار عدد من الأدوية تشمل ما حوالي 300 دواء، وذلك وفق ما أكدته النقابة. نظمت هيئة الأمم المتحدة للمرأة بتونس مشاورة وطنية تحضيرية للدورة 71 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة بمشاركة عدد من منظمات المجتمع المدني، وذلك بهدف بلورة أولويات وتوصيات وطنية تستند خبرات وتجارب المنظمات المشاركة. صدر بالرأي الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 24 من جويلية الجاري قرار لوزير التعليم العالي والبحث العلمي يقضي بتنقيح القرار المنظم لمقدار وطرق إسناد المنحة الخصوصية ومنحة التداول لفائدة الطلبة والتلاميذ التونسيين الذين يزاولون دراستهم ببلدان الاتحاد الأوروبي. أخيرا، ينتظر أن ينطلق موسم التخفيضات الدورية لصيف 2026، وذلك يوم الجمعة 7 أوت القادم، ليتواصل على امتدادية 6 أسابيع. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
4: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟

0: الملف الرياضي.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا في هذا العدد الجديد من الملف الرياضي. ككل سبت في هذا التوقيت الماضي ساعة أو ماضي ساعتين واربع دقائق نتواصل معكم حتى الماضي ثلاثة، ديما عودة على آخر المستجدات الرياضية، ديما متابعة لآخر التحذيرات خاصة بالنسبة لفرق الجهة وانطلاقة الموسم الرياضي. بدأت تقرب شوي بشوي ستورات المحترف الأولى لكرة القدم، نحكو زاد على الفرق الأخرى، نحكو على الرياضات الفردية والجهة جماعية ديما في هذا الموعد في الملف الرياضي، وكذلك في بين موسمين غدوة لحد انطلاقا من ساعتين كذلك حتى الماضي الثلاثة. رحب بالمحلل الفني والمدرب نضال نسيب. نضال أهلا وسهلا، مرحبا بك.
2: مرحبا أخويا حيدر، مرحبا بكل مستمعي إذاعة قفص.
1: أهلا وسهلا، مرحبا. الحصة يملككم تقنيا على دير رضواني وفي الديجيتال، تنجموا تتابعونا على اللايف ستريمينج للإذاعة على الصفحة الرسمية للإذاعة على الفيسبوك. طارق جمالي يملككم البث. طبعا نوجه تحية لسعد قروي في غرفة الهاتف، مننا مكالمات مع ضيوفنا اليوم. نحكوا على القوافل الرياضية بقفصة، باش يكون ضيفنا بعد شوية سيد خالد بنور رئيس القوافل الرياضية بقفصة، باش نحكوا على مخرجات الجلسة اللي كانت مع الهيئة المديرة للفريق، باش نحكوا على القرارات، باش نحكوا على المدرب الجديد بالنسبة للفريق في السيزون الجاية 26-27، باش نحكوا زادة على الميركاتو وكيف كيف نحكوا على منع الانتداب وعلى الموارد المالية للفريق والأزمة اللي عيشها فريقه في القفصة. كل هذا كما ذكرت مع السيد خالد بنور رئيس القوافل الرياضية بقفصة. ضيفنا في الجزء الثاني باش يكون شهاب عكرمي المدرب في فرع الملاكمة في جمعية النور الرياضي، باش يكون معنا بطبيعة باش ناخذوا تفاصيل على المشاركة متاع الجمعية، جمعية النور أو الجمعية الرياضية نور البريد بقفصة، إنجازات متميزة لحد الآن في البطولة الوطنية. باش نحكوا على كما ذكرنا فرع الملاكمة. شهاب اتصلت بيه، نسقت انا وياه تليفونه مغلق توا، ان شاء الله نعاودوا بعد شويه نتصلوا بيه يكون معنا عبر الهاتف. باش نخرجوا شويه موسيقى عليه ثم باش نرجعوا ويكون ضيفنا سيد خالد بنور رئيس القوافل الرياضي بقفصه.

0: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعين، أنتم في الاستماع لإذاعة قبصة والملف الرياضي. كما ذكرت البداية مع قوافل قبصة، الأسبوع الماضي كانت جلسة جمعة اللي هي المديرة للفريق، تم اتخاذ بعض القرارات، كيف رئيس النادي كان صرح بخصوص الوضعية المادية للفريق، الديون، باش نحكوا زاد على الانتدابات، الميركاتو والموسم الجديد وأهداف الهيئة المديرة مع المدرب اللي باش تم تعيينه بالنسبة لقوافل قبصة. معنا سيد خالد بنور رئيس الفريق في المباشر. أهلا وسهلا سيد خالد. أهلا وسهلا، مرحبا بك.
1: أهلا مرحبا بك يا حيدر، مرحبا بكل السادة المستمعين.
0: أهلا وسهلا، مرحبا بك. إذا كما كنت نحكي منذ قليل، كانت لكم جلسة كهيئة مديرة للفريق قبل بداية الموسم الرياضي، خذيتوا بعض القرارات، كيف كنت صرحت بخصوص الوضعية المادية للفريق، كنت حكيت زادة على الديون المتراكمة بالنسبة لفريق قوافل قبصة منذ الموسم الماضي واللي قبله زادة، باش نحكوا زادة على الميركاتو والانتدابات إذا فما ميركاتو زادة بالنسبة لقوافل قبصة في هذا السوق الصيفي، وباش نحكوا على الموسم الجديد. بداية سمعنا أنه فما أعضاء جدد في الهيئة المديرة، تم التوسعة على الهيئة المديرة للفريق، شنو صحيح من غلطنا هذا؟
1: فعلا هو الاجتماع كان بالخصوص باش الاعضاء الهيئه المديره الجدد يتعرفوا على بعضهم، يكون لهم لقاء معناها اول ساعه، ثم باش تكون بعد ما لقاءات اخرى حبينا ان نحطوهم في الصحن كما يقولوا، ما نشوف الوضعيه تاع الجمعيه شنو ايش عندها واش ما عندهاش. وحبينا نتشاوروا زادة في التمشي باش نمشوا في الفترة الجاية في ظل ما نحن قاعدين نعانوا من أزمة مالية خطيرة، ياسر الأزمة هذه قلت تشكل خطر كبير على الجمعية وعلى كل الفاعلين فيها، بحيث ما حضروا بعض الأعضاء الجدد إن شاء الله تشوفوهم في كتابة القائمة نتاع المديرة، ومازال معنا الباب محلول فإن شكون آخرين باش يزيدوا ينضموا. وهو من خلال إذاعة قصة معنا النداء اللي كل مني رأى معنا في نفسه أنه ينجم يقدم الإضافة، رأى ماناش معناها ماناش حكر على حتى واحد الهيئة المديرة ولا ممكن تكون ما فاعل في قصة.

0: قانوني، ثم طب، ثم بعض رجال الأعمال
1: بيه.
0: حبينا باش يكون معناها، خاطر هو الحمل معناها كي يتفرق يكون أخف شوي، ما تنجمش
1: نعم.
0: معناها تلقى رئيس جمعية ولا رئيس ونائب ينجموا يغطوا كل شيء معناها، فهمت؟ خاصة ركزنا على حضور الهيئة المديرة في التمارين وحضورهم في المقابلات، معناها يقول لك كل بلاد تخدمها رجالها وكل جمعية تخدمها رجالها، معناها بالوقفة الوقفة حتى الجانب المادي راه تو يجي بطبيعته، الجانب المادي راه تو يلقى روحه معناها المسؤول بطبيعته اونجاجي باش يسلكك الحاجة ذيك وكل الشيء هذاك معناها اللي هو قدامه.
1: نعم.
0: أما هذا يجي من بعد، احنا حاجتنا بالرجال والأسماء قبل ما نكونوا احنا منادينهم على جال فلوسهم ولا منادينهم على جال أشياء.
1: نعم، هذا بالنسبة للهيئة المديرة للفريق. عملتوا اجتماع، جلسة، أعضاء جدد. قبل ما نحكي على الوضعية، أنا نعرف الوضعية المادية، ولا خلينا نبدأ بالوضعية المادية ومن بعد نمشي، خلينا ميساج باش ما نحرقوش الأسئلة. اليوم وضعية مادية صعيبة عايشة في فريق وفي القبصة، كما كنت صرحت تقريبا أكثر من 10 شهور الخزينة النادي مدخلها حتى مليم، مع تراكم الديون، مع الخطايا من الفيفا، مع المنع من الانتداب. شنو هي الوضعية نتاع الفريق اليوم ككل؟
0: بالنسبة اللي قاعد يصير تو، بالنسبة سواء على قوافل القفصة ولا على جمعيات الجهة الكل، راه مشكلة على قوافل القفصة، هذا شيء من اللي تأسست الجمعيات هذه عمره ما صار كون قوافل القفصة تبقى 10 شهور ما يدخلش حتى مليم.
1: نعم.
0: ما نعرفش أنا الناس المشرفة معناها على الكورة والرياضة وعلى الأمور هذه في تونس كاملة، يعني مش حسيوا على المستوى جهوي ولا سواء على مستوى وطني،
1: نعم.
0: يا اخي معناها عندهم فكره معناها كيفاش معناها تعيش الجمعيات هذه ولا ما عندهمش فكره، ما نعرفش انا، خاطر ثم مصاريف يوميه، ثم مصاريف شهريه، ثم مصاريف تاع عائلات، ثم مصاريف تاع دي فورنيسور تاع دي ريستورون، معناها هيك القائم معناها كامل نجموا احنا نحلوه، نجموا ندمروه بحاجه كيف ما هكا.
1: نعم.
0: راهو معناه اذا نقول لك معناه ميزانيه السنه راهي ميزانيه كامله كامله ما دخلش منها ولا دينار خزينه النادي، كيفاش جابهنا معناه رو اخر الموسم من اخر للي حتى الرتور كامل، واحنا كل ماتش واحنا كل مع كل مقابله نحاولوا كيفاش نتاقلموا نلقوا ظروف باش نوفروا هذه بريم للجوارات، هذه تنقلات، هذه دي ليكيبمون، هذا دي ريستوراسيون، معناها اجبد ما ترد جبال تتهدر 10 شهور، باش نقول لك معناها كنا ما زلنا قادرين نزيد نتعدى قدام، ما نجموش، ما عادش نجموا نتعدى قدام.
1: نعم.
0: وهذا يعني هذه الميزانيه اللي تعيش منها الجمعيه، الميزانيه اللي تعيش منها الجمعيه هذه احنا حبينا معناها، هو احنا مضطرين، احنا كنا مضطرين باش نعمل سياسه نتاع تقشف في السنين اللي فاتت باش نخلصوا الدوسيات نتاع هيئات سابقه خاليه نتاع 7 ملاعبيه اترونجي. المحليين ما معناها هنا مش عندهم ضره، لكن ضرتهم مش كيما ضره الاجانب اللي هم علاقتهم بالفيفا. راهو وقت نقولوا 7 دوسيات، راهو حتى الدرجه الرياضيه التونسيه اللي فاتت ما تلقاش فيها 7، اذا تلقى دوسي 2.
1: نعم.
0: 7 راهي تبرك الجبال. 7 حلينا منهم 3 اين فوا بور توت،
1: نعم،
0: معناها تحلوا فرد مره خلصوا فرد مره خلصناهم 3، والاربعه الاخرين قسمنا لهم معناها دي ترانش مع هاك الخطايا اللي كي نوخروا باش تصير خطايا. وفعلا يعني وقت اللي ما جاتش الميزانيه تاع الجمعيه اللي كنا تنزيدوا نحو منها هي ونعطوا لهذوكم، كي زادت ما جاتش الميزانيه زادت تراكمت خطايا اخرى على كدوسيات هذيك. هنا يقول القائل تو انا عندي معناه اتفاقيه مع شركه وصلات قفصه،
1: نعم،
0: ومصحفه القباضه ومخلصين عليها قباضه، ما احنا شنو انا مصير الجمعيه هذه وشنو مصير الخطايا اللي جتني، شكون يتحمل مسؤوليتها الخطايا اللي جتني في جره التاخير نتاع الفلوس هذيك؟
1: نعم.
0: هي شركه وصلات قفصه في ازمه، هي لكن ما هي في ازمه يلزم ثم معناها انسرتان معناها حاجه اخرى تعوض شركه وصلات قفصه، معناها السلطه الدوله معناها تتدخل في الموضوع هذا. راي تعيش معنا راك نقولوا حوالي 300 مجاز راهو يعيشوا من الجمعيه هذه، معناها خلوهم هكاك المصير مجهول، هذاك ما غادي يهبط لك في الديزينياسيون كل حد راك
1: نعم.
0: تلعب في البلاصه الفلانيه ماهي ماشي، وهاو عندك ديون راك ما خلصتهمش راك ممنوع من الانتداب، معناها والجمعيه في وسطهم الجمعيات كل تولي

0: يهدر على اللي عند المنعم، سواسهم يتفرجوا فرجي لا يعطوهم فلوس. ونازلين عليهم كان بهاك مسال وهاك ممنوع وهاك تنعمل لك وهاك تندني لك. هذا
1: لذلك اليوم هو سي خالد الشركة استاذ قفصه واكيد عملت جلسه مع البي دي جي نتاعها مع ولي الجهه، وضعيه صعيبه تقول تمر بها الشركه، يقول لك ما عنديش مانيش قادره كشركه اني باش نوفر الفلوس هذه للجمعيات نتاع الجهه. في ظل تواصل هذا طبعا هذا الوضع اللي تعيشه شركه استاذ قفصه، انتم كهيئه مديره في ظل الوضعيه اللي تعيشوا فيها كذلك كفريق كهيئة مديرة، شنية الخطوات باش تعملوها؟ شنية القرارات باش تاخذوها؟ شنية الحلول ربما اللي باش تلقوها كهيئة مديرة؟ السيزون باش تبدا قريب برشا، الفريق باش يبدا يحضر، يلزمكم تخلصوا شوية من لاعبية من السابقين واللي عندهم مشاكل مع الفريق، عندكم زادة إذا تم رفع المنعم انتدابي يلزمكم تنتدبوا من لاعبية. في ظل هذا كل كيفاش باش تصرفوا تو؟
0: احنا عملنا عندنا زوز تمشيات احنا، عرضناها على الهيئة المديرة كيجو، ثم تمشي فيه رفع المنعم. وثم تمشي ما فيش رفع المنع.
1: نعم.
0: ما نكون واقعيين احنا تو.
1: اي.
0: احنا ما عندناش خبزنا اليومي، معنا باش نعيش عيشتنا اليومية ما عندناش.
1: نعم.
0: ما نمشي نرفع المنع اللي هو بحوالي 800 ألف دينار. ما هو كل معناها قال المتحدث سامحوني ما أقول لكل السامع عقل.
1: نعم.
0: معناها احنا ما تو ما لقيناش. إذا نوصل نقول لك قواف القفصة فيها حكم، عندها حكم والخروج من المقر نتاع النادي، ترى وثم ما اخطر من هكا غير الواحد وعادي يستر في يقول كستر مستر رب يستر في حوايج ويقول له نسكت وبرك. راهو الناس تفرج علينا، كل الناس كل تفرج، راهو باحباب كل الناس كل تفرج، لا نقدم حتى راهو حتى يجي التقرير المالي تشوف ما فيش حتى واحد نقدم.
1: نعم.
0: نقدم حتى دعم، الناس كل قاعده تحدث، الحديث سهل، قاعده في القهوه سهل، شرب القهوه سهل، باش تكلم وتنظر سهل، لكن عمليا ما فماش. جينا نشوفوا نقو هذا الحل، هذا يعطي حوالي 800 ألف دينار باش يتحل المنع بركة، باش نضيفو لهم باش ننتدبوا، ولا إذا باش تخلص باش تنتدبه أنت. اللي عندك لهنا تقول لك وأنا شنو محلي من العراب، أنا أنت ذاك جبت وخلصت هي وأنا قاعد نتفرج، ما هذا زاد باش يخلص.
1: نعم.
0: ما عندها متخلداتها من الموسم السابق، معناها باش تروح للمليار وأكثر من مليار. هذا معناها الموضوع هذا برسك سكرناه.
1: نعم.
0: الموضوع انت حل المنع الانتداب سكرناه، لان
1: معناه بش
0: نتكلم ولا
1: هي تو سامحني سي خالد، لكن في ظل الوضعيه هذه ونعرفوا الامكانيات زاد نتاع اللاعبين، ماكش نجم تقول لي سي خالد عندنا ما نحب نكون واضحين زاد مع الجمهور الرياضي وناس تفهم في الكره تبع في الكره، حتى المستوى نتاع الفريق واللاعبين الموجودين ما همش في المستوى نتاع اللي باش تخمم بيه باش تطلع في البطوله، مع احترامي لبعض الاسماء الموجوده، لكن يلزم تدعيم الفريق باللاعبين قادرين انهم باش يساعدوا الفريق للمحترف الاولى اذا هذا في البرنامج نتاعكم.
0: إيه تدعيم ما يطلب ماديات ولا ما يطلبش ماديات، ما يطلب فلوس، ما الوضعية هاي قدامنا، هانا وشانا شرحناها، هانا حطيناها هاي 800 موجودة هذه، ثم اللي عندنا 800 احنا ما عندنا 800 باش نجمو نخلصوا رفع منع انتداب.
1: هي في في في, في المجموعة هذه اللي انضاف، شوف سي خالد في المجموعة هذه اللي انضافت للهيئة المديرة مع بعضكم الكل، ما تنجموش على الاقل تلقوا حلول؟ ما نعرفش انا، تتسلفوا تشوفوا سامحوني معناها دخلت انا في نحكي في حاجات ربما انا جوست نحب نطرح السؤال هذا كما يطرحه المتسائل والمحب لفريقه وفي القفص كهيئه مديره حاليه مع الاسماء اللي ضفتوها مع ربما شويه دعم ما منيش عارف منين بالضبط مع جيبوش مستشارين تشوفوا حل تخرجوا من الوضعيه هذه ولا صعيبه برشا؟
0: السبب سر الوقت كي نقولوا راهي الميزانيه اللي كانت طلعت فينا في شريف فصفات قفصه حوالي 90%، راهي 90% من ميزانيه النادي، راهي ماشي منحه، معناها منحه عرضيه جايه كاك تو نستغنوا عليها، نجم نعوضوها، يدخل واحد منا يسلف في بلاصتها 100 ولا 200 وفي انتظار كونها ترجع المنحه هذيك ترجع، راهي 90% من ما لا هي الاساس اللي تقوم عليه الجمعيه، البقيه شنو اللي بقى هو مع بعد شركة صدقف شيء ثم 30 ألف دينار دي من المجلس الجهوي وإلا منحة نتاع وزارة تعرفوها وتجي مرة في العام.
1: نعم.
0: إذا كان هذا هذه مدخل الجمعية مني، المدخول الرسمي اللي تعيش به الجمعية البازات نتاع الجمعية هي شركة صدقف، سواء إحنا سواء رديس سواء العرائس سواء المتلوي كل رفضت.
1: نعم.
0: يجلسنا في الجلسة.
1: نعم.
0: يتكلمنا ما فماش هذا برا امشوا شوفوا منين، ما فماش امشي منين باش نمشي نشوف منين، نمشي نشوف منين، نمشي نشوف مياه، نمشي نشوف 200.
1: نعم.
0: بكل بإجماع المجموعة الكل قالوا له ما ثماش دعم من شركة فوسفات قصة، ما ثماش الجمعية تضمرة، الجمعية تضمرة اعتبرهم ما ثماش مش موجودين، وإلا الدولة تتحمل مسؤوليتها في بلس شركة فوسفات قصة كما تأخذ الجمعيات الأخرى. الجمعيات الأخرى تأخذ من من من من الولاية في بلس، ما عندهمش هم شركة فوسفات قصة، لكن المقدار هذا كمقدار 600 ألف دينار، هذيك 700 ألف دينار تاخذها من الولايه، احنا ما ناخذوش. اذا ما ثم شركه فوسفات قرصه يعوضونا يعطونا من من من من بلاصه اخرى، خاطر ما هي اري الجمعيات ما هي الشركات ربحيه.
1: نعم.
0: الجمعيات هي جمعيات السلطه، موسى السلطه، حتى المسؤولين اللي فيها يجيبانوا يعاونوا يمشوا يدوروا العجله، لكن بعد تالي يسترجعوا اللي يقدموه اذا لقوا.
1: نعم. بخصوص الاطار الفني للفريق شنو تقرر بالضبط؟ وانا سمعت سي خالد انه سمحني قبل هذا سمعت انه من عشنا باش تقول لي فرحات زروق، خاطر انا سمعت انه هذا ما فهمناه، سمعت زاد انه في فتره سابقه هي مديره دخلت في مفاوضات مع منذر مخلوف، هل انه صحيح ولا
0: لا؟ لا لا ما عندناش منذر مخلوف، لا ما دخلناش معاه، عارفش محب تخلي معاه في الـ في الـ في النيغوسياسيون، احنا ما دخلناش معاه ديجا، انا مولاي ما نعرفش اصلا. هو ما فهم مخلوف الدير مخلوف، ما واحد كان في المتلاوي
1: هذا هو، اي هذا هو
0: سيت واحد في المهدية ما نعرفش
1: هذا هو مهم، ما تخلوش في فوضات معه.
0: لا لا ما تخلوش، ربما تدخل جانبي من عند واحد منه ولا منه ما عندناش به علم.
1: نعم كهيئة مديرة به شنو استقر الاسم اللي طال فني فرحات زروق؟
0: بالنسبة حاليا انا حاليا تو موجود فرحات زروق، شيء يبدا بالفريق خاطر مع الوقت باش يبدا، اذا لقينا الساعه شكون باش يكون باش نبدا الساعه تو باش يلزمنا ديريكت على توكيع في القريب العاجل، نشوفوا وليداتنا الصغار الاسبوار جونيور، عندنا شعبات معنا قادرين نعاود نعززوا بهم الفريق. نحاولوا معنا نرجعوا المجموعه اللي كانت كامله، كل ما لازمهاش نخسر من حتى واحد
1: نتاع الموسم الماضي،
0: مش مش نخسر من حتى واحد، لان اي خساره نتاع جوار باش تشكل لنا عائق، خاطر الافكتيف معناها ديجا محدود. باش نزيدوه المجموعه معناها نتاع الشبان الاربعه ولا خمسه اخرين بخلاف اللي عندنا، نحاولوا نعملوا تحضيرات معناها على بكري، نستنوا هنا في الفرج كل مره هاو تو بإشكال آخر معناها هذاك الاحتمال الأول تاع حلال المانع تحدثنا فيه، الاحتمال الثاني تاع الترجيع الملاعبية. حتى الترجيع الملاعبية راه مش قالوا تعالوا تيجوا راه ما يجوش، تو اللي خلى عملوا الفلوس أنا هزل ما هزهاش، كي تقول له تو هيا باش يجي مش باش يجي، تقول اعطيني ساعة أنا باش نجي، وإلا ثاني يجي ستة ولا سبعة منهم هما ديجا في يجي ستة ولا سبعة ملاعبية ليبر عند معاهم برك. أما اللي عقودهم قديمة بوعامين عندك كانت عندهم عامين وفت، هذاك اذا كان مش باش يلقى الظروف المتوفره باش يمشي يشوف جمعيه اخرى. هو الافكتيف راهو موجود عندنا، مش معنا احنا برشا ناس يمكن ما تعرفهمش بالجدار، لكن راه مش خايبين، راه معناها مجموعه محترمه
1: هي، لكن سي خالد الموسم سامحني موسم الفارط راهو نحكوا على فريق في القصه في وضعيه ما عشاش قبل، نحكوا على الترتيب راهو ماهوش مقبول، فهمت سي خالد شنو نحكي الوضعيه نتاع فريقه في القفصه؟
0: بربي حيدر حتى كل مره قالها لي واحد قال لي الترتيب، احنا فينا مرتبه احنا كنت كلاسينا قداش احنا 34 بالمرتبه الرابعه، واحنا تروبو الرابعين 50 60 حاجه هكا ما نعرفش اللي يشوف يقول لك،
1: لكن كان نسالوا مقابله نربحوها مقابله تريانه حسب ما نذكر هيك، ولا مقابله باش نربحوها باش نبعدوا شويه على على على الفرق في اسفل الترتيب، دونك اذا باش نحكوا على مجموعه اليوم تكون
0: لا اسفل الترتيب، احنا 34 اسفل الترتيب اللي طاح عنده 26 بعيد ياسر، غير احنا شبح نتاع هذاك قاعد يدني فين وقت اللي احنا نقارن رواحنا احنا باش لعبنا عام نوكي كماديات، ونقارنوا الملعب الجالسي باش لعبت كماديات، راهو فرق كبير، الملعب الجالسي قرابة 3 مليارات راهي لعبت به، احنا ما فهمش حتى شيء
1: باهي
0: سي مجانا شيء.
1: هو سي خالد معناها تتوفر الامكانيات مع الملاعبين الموجودين مع الاطار الفني هذا النجم، واننا نحكوا على صعود ونحكوا على مرتب اولى
0: قدرة ربي، اذا كان هذوما هم شنو كان عندهم عملوا التشكي الوحيد، ولا محل زوج تشكيات هم يشكوا من الماديات، قال لك وفر لنا وشوف وحاسبنا، اعطونا في الوقت وحاسبونا. وكانوا زاد يتشكوا من قله وجود المسؤولين عندهم غاديك في الـ في الـ في لونترينمون. الواحد يقول لك انا نجوم ما نلقوش مسؤولين، ما نلقوش كذا، انا هذه حوايج معناها ها نقولوا احنا ما
1: هي وينكم من هي وينكم سي خالد وينكم؟ وين وين الهيئه المديره؟ هي اليوم كهيئه مديره
0: علاش قمنا
1: اي تفضل
0: علاش قمنا لتعزيز الهيئه المديره؟ احنا بعديد الاسماء من نجمتهم النقطه هذه نتاع قولنا الملاعب يوصل يقول يا اخي انا ترينو ما يجينوش المسؤول يا اخي تلعبوا على طلوع ولا ما تلعبوش.
1: نعم
0: فهمون هذا يعني هذه ديرومارك يعمل الملاعب. اظن النقطتين اللي بقوا في بالي انا في ذهني اللي بقيت مركز عليهم.
1: نعم
0: لكن كان امكانيات ملاعبيه وقت اللي نزيد نضيفوا لهم خمسه سته من اولادنا، احنا اولادنا صغار وقد تربي روى عندنا عنصر الخبرة.
1: نعم.
0: عندنا معنا عنصر الملاعبية روى برسك لعنا كل ملاعبين ناسيونال حتى كي حتى الزونترونور ولا الأطراف الأخرى لزادفرسار كي يسمعوا يخرج ملاعبية ويقول ايش بيه الفكتيف كي وكي والترتيب مش
1: نعم.
0: مقابل بعض.
1: نعم ايه. هذا هو بيس خالد كلمة الختام خويا تفضل.
0: والله أنا كلمة الختام توجه معناها للسلطة الجهوية على رأس اللي هو نجم منا هو لما حنا قاعد يحاول وقاعد لكن راه وصلنا لمرحلة توكية مرحلة فيها معناها باش تتحسن فيها الأمور كل توا صاير وصلنا مرحلة حرجة. احنا بالنسبة لي احنا كقوى في القفصة ونتحدث مع قوى في القفصة ولا حتى على الجمعيات الأخرى كل سواء على التحضيرات سواء على معاودة إرجاع الإفكتيف لأن احنا بالأخص قوى في القفصة إذا معناها المنع اللي تحدثنا عليه برسك شبه مستحيل. وقعدنا حلنا نتاع ترجيع ملاعبيتنا هذوما كل ملاعبي باش نخسروه باش نخسروه بتضيع الوقت وبغياب نعم. الماديات في الوقت في الأوقات القريبة هذه
1: نعم.
0: يلزم أقل شيء ستة سبعة ملاعبي هذوكم اللي عندهم عام بركة
1: يحطوا
0: مصفقاتهم ويجوا يعاودوا ينظموا من جديد
1: نعم.
0: إن شاء الله راهو إذا كان توقف الناس كل وهي الأزمة معناها برسك في الجمعيات كل في تونس كاملة لكن احنا جيتنا بشكل حاد كبير ياسر.
1: نعم
0: تحس ان شاء الله ظروف شركة
1: الفاتر
0: الشركة الراعية راهو قدرة ربي توفر الماديات واحنا الإفكتيف اللي عندنا هذا نعطوه فلوسه في الوقت وياخذ معناها حوافز على كل مقابلة راهو قدرة ربي ما
1: نعم
0: قدرة ربي تطلع الجمعية ان شاء الله.
1: نعم شكرا لك يعطيك الصحة سيد خالد بنور رئيس القوافل الرياضية بقفصة لكل هذه التوضيحات. نتمنوكم التوفيق ان شاء الله في بداية الموسم. أنا باش ناخذ الكوتش من الفترة الجاية باش ناخذ على بداية التحضيرات ونحكوا زادا على الإفكتيف ونحكوا على الأمور الفنية في علاقة بفريق القوافل الرياضية بقفصة. شكرا لك سيد خالد بنور. نضال سمعت رئيس قوافل القفصة والله هو شوف فما معطى مهم اللي باش تحكي فيه انه فماش فلوس وفما وضعية مادية صعيبة يعني ديون متراكمة منع من الانتداب ما يخليكش تسأل برشا أسئلة ما يخليكش معناته إذا باش تسأل سؤال مثلا باش نحكي على الصعود للرابطة المحترفة الأولى معناها كانك تحكي في حاجة ماهيش واقعية ما تنجمش تسأل أسئلة معناها أنا بالحق نتبلوك ساعات كي نلقى وضعية كيما هكا تعيشها يعيشها فريق ستو نحكو على قوة في القفصة ماهوش أي نادي ولا نحكو على نجم متلوي ولا غيرهم من الفرق دونك وضعية صعيبة تعملك بلوكاج لكل شيء تخمم فيه إذا باش نعمل نحكو على الانتدابات إذا باش نحكو على تحضير الموسم الجديد إذا كان باش نحكو على ستاف تكنيك كبير إذا باش نحكو على صعود لرابطة المحترفة الأولى إذا عندك هذا دونك ما عادش تحكي تلغي كل شيء مع أنه هاو الأمل اللي يبقى موجود قالك عندي الملعبية عندنا الملعبية اللي عندهم الخبرة مع تدعيم بعض الشبان ربما مع تحسن الوضعية المادية نجم نحكو على فريق يلعب على مراتب الأولى. شنو رأيك في هذا الكل؟
2: صحيح صحيح هو كان رئيس الجمعية هو رو شوف كنا تحدثنا أكثر من مرة على الوضعية المادية راهو متنجمش طالب جمعية كسوة بالمنتيان وإلا بالصعود والفلوس ما ثمش رأي بالحق راهو المال قوام الأعمال ما تنجمش تطلب من جمعية أكثر من جهدها. إذا كان جمعية 10 شهور ما عندهاش مورد رزق معناها معناها تقالت به الوضعية متاع جمعية في الرابطة المحترفة الثانية راه مش بالسهل يعني كي نشوفه ديجا كان عنده دو بلان البلان الأول يرفع الانتداب ويحاول يلعب على الصعود وينتدب ويلعب على الصعود وإلا البلان الثاني اللي أنا من مستحسن من رأيي الشخصي أنه يمشوا في البلان الثاني اللي هو يعول على أبناء الجمعية، ولكن نكون واضحين مع الجمهور أنه سنة ما ثم الصعود نلعب على الجمعية، نخلص ديوني، نحضر جمعيتي باش كيجي الصعود يجي بزيرو زيرو معناها ديون. هذا المنطق واش يقول؟ إذا كان عندك 750 ألف دينار أو 800 ألف دينار معناها ديون ورفع وش اسمه ومنع انتداب، يعني نهنا نتعدوا ديريكتومون للبلان الثاني اللي هو نبعد على فكرة أنه ننتدبوا الملاعبية ونلعبوا على الصعود. يعني نهنا المنطق يقول أنه نكون صريحين أنه ما ثمش باش يكون يلعب على الصعود، والسيناريو باش يكون موسم صعيب في صورة ما إذا كان ما توفرتش الموارد المالية اللازمة اللي باش يخليه كوسوس ويخلص القديم ويدخل في معترك تاع الموسم الجديد.
1: والميركاتو لازم تكون محضر ملعبية توا، اللي فهمته ما فهمش ملعبية بالنسبة ماش نحكي على الميركاتو وانتدابات توا.
2: ما تنجمش تحكي على ملعبية ديجا هو وش قال؟ قالك عندي بلان الأول اللي هو نخلص الملعبية ونخلص ديوني وننتدب ونلعب على الصعود.
1: نعم.
2: وإلا نتخلى على الفكرة الأولى ونمشي للفكرة الثانية اللي هو نعتمد على أبناء النادي، ولكن راهو نكونوا واقعيين ما تنجمش تلعب بهم على الصعود. راهو حبينا ولا كرهنا لازم تدعم الفريق. الفريق اللي شفناه عام الاول شفت معناها بصعوبه باش ضمننا البقاء نتاعو في المرتبه السابعه ب 34 نقطه.
1: نعم.
2: اللي هي جلمة اللي اللي اللي اللي, اللي نزلت للرابطه المحترفه الثالثه مستوى اول.
1: نعم.
2: ب 30 نقطه معناها بعيد عليها باربع نقاط.
1: نعم.
2: صحيح انت في المرتبه السابعه، ولكن اللي نزل في
1: كان قريب برشا
2: اربع نقاط يعني بصعوبه باش ضمننا البقاء في الرابطه المحترفه الثاني. يعني نكونوا واقعيين، اذا كان عام الاول بالافكتيف اللي موجود ضمننا البقاء بصعوبة، صحيح ثم ظروف مالية مادية حكمت خصنا إذا كان ما عندكش،
1: لكن إذا أنا فهمت هو الضرورة ضرورة قصوى يلزمك تدعم الفريق باسمه،
2: ما عندكش حتى حل. إذا كان إذا كنت تحب تلعب على
1: مش نحكوا على مركز ثاني وثالث، مش نحكوا على الصعود،
2: لا نحكوا على المنتيا. احنا تو نحكوا على المنتيا، نحكوا على ضمان البقاء. عندك عديد من اللاعبين يلزمك تدعمهم، راهو باللاعبين الموجودين ما نجموش نطلبوا منهم اكثر من اللي هما موجود، خاصة في الظروف المالية اللي كنا نحكوا فيها. إذا كان ما عندكش فلوس باش تخلص الملاعبية في القديم وتحب زيد تجيب جديد، عاد القديم يقول لك انا نسالك تجيب لي في جديد منين باش تخلص.
1: هذا هو باي باش نسالك على الستاف تكنيك اليوم فرحات زروق، شنو نجم يقدمه فرحات زروق للفريق في ظل هذه الوضعية؟ يعرف جيدا الملاعبية ثم تمشي، يقول لك استقرار ونحافظوا على نفس الـ يعني الإطار الفني، اللاعبين اللي كانوا الموسم الماضي خاصة في آخر السيزون. لكن فرحات زروق عمل زوز تجارب الموسم الماضي مع قاوف القفصة، تجربة الأولى كانت فيها نتائج سلبية وسلبية، ومن بعدها مع تصلحت الأمور شوية ضمن البقاء مع الفريق. شنو نجم يقدمه فرحات زروق مع قاوف القفصة في هذا الموسم؟
2: والله شوف، أي مدرب أو أي مدرب مهما كانت قيمة متاعه، إذا كان ما تتوفرلوش ليزاتو اللي بيش نجم يخدم بها، راه ما تتوقعش بيش يعمل نتيجة معناها مشرفة وإلا ينجم يقدم الإضافة. يعني نهنا نمشوا للحل كما كان يحكي سيد رئيس الجمعية، راهو هذا ابن الجمعية ماهوش بيش يكلف من الخزينة تاع النادي برشا فلوس.
1: نعم.
2: خيركم انك انت تمشي المدرب باسمه.
1: أنا قبل بلاي خنصحح، قلت منذر مخلوف هو أيمن مخلوف.
2: أيمن مخلوف. ديجان باركولو ان شاء الله بالزواج نتاعو ديرنيرمو
1: ان شاء الله مبروك يعني.
2: لا محمد رسول الله، كنا نحكوا على الاطار الفني. اذا كان الاطار الفني اللي باش تجيبه ولا باش تدعم به الفريق، راه باش يطلب عليك يطلب لك بيجي، معناها لازم باش يولي اكثر فلوس وباش يجيب الستاف نتاعو.
1: نعم.
2: باش يطلب عليك ريكروتمون، ثمش حتى مدرب باش
1: يقبلك في وضعيه
2: كيما هكا. هنا نمشوا للبلان انه هو ابن النادي، يعرف الجروب اللي يكمل بها عام الاول، يحاول يحسن به لو ماكسيموم، يحاول يساعد الفريق معناها طاقات شابة ينجم يدعم بها الفريق، ولكن هذا غير كافي. راح حبينا وذكرنا هذا غير كافي، يلزم حتى مع سي فرحات لازم الناس كل تتلم، الناس كل والناس كل تدور بالجمعية. راح حتى الأحباء زاد راه نشوفوا فيهم القوافل، نشوف حتى في لي كومونتير معناها نتاع
1: ناس سلمت في السيخة وفي القبس
2: بالضبط وسلمت أتم معنى الكلمة. يعني حتى اللي كان يحب ولا حتى هو يدخل فك النفق نتاع السلبيات اللي هذا.
1: نعم.
2: ماهوش في وقت، ماهوش وقت هذا تو. الناس كلها القوافل القبسة تطلب من الناس الكل من جماهيرك في الولاية كاملة، مش كان في
1: ما فماش ما فثم مشكلة. هي شنو هو هذه اختيارات والناس حرة، شنو تتبع وشنو تحب وشنو تدعم، كل انسان حر في الاختيار نتاعه، لكن فما اسم تاع جمعيه، فما بلادك قبل كل شيء. اللطخات اللي عملتوها ربما الجمعيات اخرى عملتها القوة في القفصة وخرجتوا الوضعية، لأن اسم جمعية اسم ولاية كاملة، اسم مدينة، اسم عراقة،
2: الأشخاص راهي تمشي
1: نتاع ولاية،
2: الأشخاص راهي تمشي،
1: الأشخاص تمشي كما مشى،
2: ولكن اسم الفريق راهو اللي يبقى.
1: نعم.
2: الشخص اللي شاد كسوى رئيس جمعية في شخصه، وإلا اللي باش يجي ولا اللي قبله ولا اللي بعده.
1: وأنا نم بحاجة زادة، فما انتخابات، فما أخويا اللي قادر ما يسالش يقدم في جيل الانتخابات القادمة، يقدم ويطلع هو، ثم صندوق هكا ولا هو اللي يحدد شكون باش يسير الجمعية. فعليه فانه هذا كل زيد فترة حالية تكمل هي المديرة متاعها، إذا أصابت أو أخطأت هذا موضوع آخر، لكن تكمل الفترة متاعها وبعدين لكل حادث حديث. لأنه كما قلت، ونفس المشكل صار فيها نجم متلوي توا، لأنه الجمهور ولا يحكي على الأشخاص، نسي الجمعية حتى على جنب ويفكر في الأشخاص، وهلي هذا أكبر خطأ ينجم يصير.
2: صحيح.
1: نضال، شكرا لك من هذه ال يعني والله مشيت لحكاية باهية برشا، معناها نقطة مهمة جدا كنت حكيت فيها، اللي هي الجمهور الرياضي في علاقته بالجمعية متاعه. خلينا نبدلوا شوية الاختصاص نضال، باش نحكوا شوية على الملاكمة وجمعية نور البريد بقفصة. الجمعية هذه يعرفوها برشا ناس، اللي هي في الكرة الحديدية، لكن عندها فرع في الملاكمة، وفما تتويجات في الفترة الحالية، وفما مشاركة في البطولة. معنا السيد شهاب عاكرمي، مدرب فرع الملاكمة في الجمعية الرياضية نور البريد، باش ناخذ أكثر تفاصيل معاه، باش ناخذ فكرة زاد على الفرع هذايا. كوتش، أهلا وسهلا، مرحبا بك.
0: أهلا بك يا حيدر، مرحبا بك.
1: مرحبا بك كوتش. بداية خلينا ناخذ فكرة على جمعية نور البريد بقفصة. كما ذكرت أنا في الحقيقة برشا ناس تعرف أنه الجمعية هذه الاختصاص يعني اللي عنده اهتمام أكثر اللي هو الكرة الحديدية، ولكن الملاكمة زادة فيها نتائج إيجابية، فما تتويجات، فما ميداليات، فما مشاركات محترمة جدا. أعطينا فكرة على فرع الملاكمة في الجمعية.
0: فرع الملاكمة جمعية نور البريد تأسس سنة 2020. ليلة
1: المهم
0: سنة 2020.
1: نعم.
0: الجمعية تنشط من عامها الأولاني، معناها حرزنا من العام الأولاني في الصنف الأداني والأصغر على البطولات الجهوية.
1: نعم.
0: ومع الخدمة بشوي بشوي تطورنا، ولنا نعمل في 3 سنين التالية تو كل عام نعمل كأس الوطني.
1: نعم.
0: عملنا سنة 2023-24 كأس المرتبة الثالثة بصنف الأصغر. سنة 24-25 عملنا كأس المرتبة الثالثة بصنف الأواسط.
1: نعم.
0: وصلنا الحمد لله وفقنا ربي، عملنا كأس صنف الأصغر.
1: نعم.
0: مرتبة ثانية وطني بعد جمعية الحرس الوطني تونس.
1: مهم جدا بي الجمعية والفرع كما ذكرنا 2020، معناها توا قديش عندكم مجاز كوتش في الفرع هذا؟
0: بالنسبة للموسم الحالي عندنا 86 مجاز.
1: مهم جدا. المقر متاع التدريبات متاعكم وين بالضبط؟ ولا في قاعة خاصة؟ كيفاش تنشطوا؟
0: ننشطوا في ملعب محمد الجمودي.
1: نعم.
0: قاعة الملاكمة.
1: هي كوتش بلاي، مدام ذكرت القاعة دي، ما هي اليوم القاعة متاع محمد الجمودي يعني تدربوا بشكل عادي، ما عندكمش قلق في الموضوع هذا؟
0: لا عندنا قلق، احنا بالنسبه لنا احنا كفنيين معناها اقل حاجه لازم 6 حصص للملاكم.
1: نعم.
0: باش تسمع بطل تونس، بطل افريقيا، احنا نعملوا فيها 3 حصص و4 حصص.
1: نعم.
0: حاله الصاله الحقيقه حاله ما نوصف لكش.
1: ما عاود حلو من جديد بالله، خليني شهاب سامحني، يا خلينا نحكوا شي، انا نتقابل انا وياك ساعه ساره ونحكوا شويه، نتقابلوا هيك في كل مره في البلاصه، نوجه تحيه لمصطفى زاده صديقنا العزيز ومراد وجماعه كل. خليني جست بلي باش نحكوا على حاجه بركة، خليني نحكي على المشاركه تو، باش نرجع للنقطه هذه نتاع قاعه مغطاه والمشاكل اللي تعانوا فيها كجمعيات رياضيه واختصاصات هذه. اليوم عندكم مشاركه وتتويج، خليني نعطي شويه بالله الاسماء باش نزيد نخليك تاخذ طبعا تعطي فكره أوسع على المشاركة متاعكم. إذن نحكو على محمد أمين فرياني، وزن 48 كيلوغرام ذهب، خليل حرشاني وزن 50 كيلوغرام ذهب، وفما فضية غيث حامدي وزن 80 كيلوغرام. معنى هذه تتويجات نتاعكم في المشاركة الأخيرة، نحكوا على كأس يعني البطولة الوطنية
0: ثانية. أيه بطولة وطنية
1: هذه تتويجات نتاعكم يعني؟
0: هذه تتويجات
1: بين المشاركة.
0: دخلنا بخمسة ملاكمين،
1: نعم،
0: ذكور، حصلنا على ثلاثة ميداليات،
1: نعم،
0: منهم زوز ذهبية واحدة فضية. بطولة تونس مش تعمل بطولة ذهبية، بطولة غي حاجة كبيرة بالأخص في اختصاص الملاكمة.
1: نعم، وما فما جمعيات كبيرة، كنت أذكرت جمعية الحرس الوطني، جمعية العسكرية، معناها جمعيات كبيرة تشارك.
0: جمعيات العسكرية الخمسة، الملعب التونسي، الترجي الرياضي التونسي، النادي الرياضي الصفاقسي، برشا جمعيات، حتى في قفصة لهنا عندنا جمعيات الحق.
1: جمعيات كبيرة، جمعيات كبيرة كنت واجهتوها، كانت مشاركة صعيبة بنتصور هيك، معناها أنت كل يوم خاطر هو شهاب نعرفه، نعرفه سيرتو الجمعية العسكرية مركزة برشا مع الاختصاصات هذه، ونعرفه زاد الجمعيات هذه عندها استقرار خاصة من الجانب المادي، من حيث زاد التدريبات وال معناها التركيز والمعنى المواصلة في العمل نتاعها بصفه مستمره، يعني حتى في الفترات نتاع العطل يكملوا ويدربوا. في ظل الوضعيه نتاعكم انتم والمشاكل اللي موجوده على مستوى التدريبات اليوم، كتاب تلعبوا مع جمعيات كيما هكا وتجيبوا تتويجات، هذا يعتبر انجاز اعتقد؟
0: انجاز من احسن الانجازات اللي قاعده تصير معنا، في احسن انجاز احنا عندنا بطوله الوطنيه.
1: نعم،
0: بعتالي الصغيرات حتى كي يمشوا للمنتخب الوطني هذه كتولي انجاز في المنتخب الوطني. احنا كجمعيات مدنية نخدموا على البطولة الوطنية لا أكثر،
1: ودعموا في المنتخبات الوطنية.
0: بالنسبة لي احنا عندنا أربع ملاكمين في المنتخب الوطني،
1: نعم،
0: في المركز عدد القوى بقفصة،
1: نعم،
0: أربع ملاكمين، عمر بليل وأواسط، ومنير مفتي أواسط،
1: نعم،
0: ومهاب تليلي أواسط،
1: نعم،
0: وعلي إبراهيم، وإن شاء الله يلتحقوا بهم الوليدات هذوما خليل حوشاني وأمان الله سرياني. إن شاء الله يكونوا عندنا ستة سبعة ملاكمين في
1: المنتخبات الوطنية،
0: النخبة
1: مهم جدا الوطني. مهم جدا. باهي خلينا نرجع للقاعة توا، مش نحكي شوية، أنا حكيت على التتويج نتاعكم واللي هو يعتبر إنجاز في الحقيقة مقارنة بما موجود على مستوى وطني. يرون اليوم نحكوا مشاركة وطنية ماهيش مشاركة جهوية، أو نحكو على مستوى وطني مع جمعيات كبار، مع جمعيات تضخ في برشا أموال، مع جمعيات عندهم ونترينو، ومع جمعيات لاهين بهم برشا. كي نجيب اليوم ميدالية وزوز ذهب واحدة فضية يعتبر إنجاز، برافو ليك، معطيكم الصحة. خلنا نرجع القاعة المغطاة بقفصة، وكنا منيش عارف أن شهاب المرة فات ما عندش برشا من اللي تم إعادة افتتاح القاعة.
0: بالنسبة للقاعة اللي عاودت انفتحت، احنا البوكس ديما حقنا مهضوم في قفصة.
1: كيفاش؟
0: ديما حقنا مهضوم، اللي سمعناها على القاعة ان احنا ما نشفع الحق.
1: علاش؟
0: باش نترنوا فيها، باش يخلونا في القاعة ذيك الصغيرة اللي مدهونة الحكاية، حتى حكيت انه مسؤول من المندوبية ادهنونا على الأقل، قال لنا أنتم تشاركوا وأنتم تجيبوا كجمعيات، احنا باش نقطعوا الشباب باش ندهنوا باش غانوا شنو باش نعملوا بالضبط، ما عادش فاهمين في قفصه بصراحه.
1: والله يسمع،
0: وانت تشوف الوضع، انا تشوف الشارع تو خويا حيدر، تشوف الشارع تو.
1: اي هو مهم جدا روى الجمعيات هذه، وهو نثار اللي شاركنا مازال معناها باش نطول عليك شويه، مازال عندنا قداش 12 دقيقه في البرنامج على الاقل شويه. نثار اليوم جمعيات كيما هكا، بلي خلينا نرجع المسؤول تاع المندوبيه، مانيش عارف انا شكون بالضبط، اما تو نشوفوا كيفاش نعاونوكم نوقفوا معكم على الاقل، ولا نتصلوا بالمسؤول في مندوبيه شباب الرياضه ونشوف شنو بالضبط الاشكاليه في القاعه بالنسبه للملكيه.
0: الاشكاليه في البلديه في حيط، بالعكس المندوبيه مدعمتنا ويرحم والدهم سي نبيل وسي مهدي وسي رفيق المدير
1: اشبال البلديه
0: شباب الرياضة. البلديه هي اللي معطلتنا بكل صراحه، نقولها كانت مدام عواطف ربي يبارك لها وربي
1: يعطيها الصحه، مدام عواطف كانت متعاونه مع الناس،
0: مدام عواطف وعمور كعباشي زاد،
1: نعم،
0: سي عمور يرحم والديها، معناها كانوا لهين بينا.
1: اي قبلتوش كاتب العام، قبلتوش كاتب العام تاع البلديه؟
0: لا قبلنا احنا وياه، ما فماش
1: تجاوب. ان شاء الله سيد كاتب العام تاع بلديه قفصه يتجاوب ويتبع شويه، ماهيش اشكاليه واحده هذه، راهم برشا اشكاليات سيد كاتب العام، مش دورنا اليوم انه باش نعملوا انجازات، انه نمشي نعملوا تصويره ولا زوز وعملنا مشاريع عملاقه، ما فماش حتى مشاريع عملاقه في قفصه. هاو الجمعيات اليوم اللي عندها المشاكل والله يا رو شوف أنا ما عنديش حق نعطي رأي، لكن أنا نشوف في الوضع اللي تعيشه رو، وهذا رو على جل البلديات الموجودة في الجهة رو. اليوم نضال، اليوم جمعية تلعب في دور كبير، تأثر في الصغيرات، تباعد زادة في هو معهم دي كوتش صغار زادة رو، هو يأكد لي شياب نتقابل أنا وياه نحكي أنا وياه ساعة ساعة، معناها ما نخدمه في خدمة كبيرة، ناس تصرف من جيوبها بإضافة للجمعية. نوجه تحية سيان ورزادة وللناس الكل اليوم يجيك
0: الجمعية الكل
1: أي يعطيهم الصحة. اليوم يجيك يقول لك أنا هيالي فضاء باش ندرب فيه، رو يزمني تدريبات، يزمني نعمل معناها ستة حصص، علاش تعمل لي تعطيني في ثلاثة حصص هيالي الفضاء؟ يقول لها ما فهمش تجاوب. وين بالله فاش تجاوبوا؟ جاوبونا بلدية قفصة
0: بالله في حيدك حتى كان قصت عليك. بالنسبة لإحنا جمعية نور البريد
1: نعم.
0: في ملعب محمد الجمودي
1: مه.
0: 30 دينار سنوية، سنوي 30 دينار الملاكم يخلص
1: نعم.
0: في الديبلاسمونات نعاونوا فيهم، تصور انت الديبلاسمون للصفاقس باش يبقى بوكسير ربع ايام نقولوا له جيب معاك 30 دينار بالكش انت ما تنقصش حاجه
1: نعم.
0: معناها عاملين معاهم المستحيل الكل باش تجي تمنعنا من قاعه رياضيه نستحقوا باش نترانوا ستة حصص.
1: هي ما انا ما فهمتش شنو التفسير بالضبط راهو بالحق، راهو حتى تو شفت نطلبوا الكاتب العام تاع البلديه ومش باش يجاوبنا بالهاتف، مانيش عارف انا شنو بالضبط المسؤولين تاع توا، مانيش عارف
0: الكاتب العام سيد الكاتب العام حتى كان انا ما حبيتش نذكرها يوم يوم ما مشيت للبلديه نحكي معاه قلت له سكر عليا الصاله، قلت له احسبهم ولادي، قال لي لا ما همش ولادي بالعباره كيفك سيد العام البلديه. كانت عندنا منحه للجمعيه فيها 2000 دينار نحاها لنا ونخلصوا في قاعه الملعب الجمودي كل شهر في 100 دينار.
1: بلاي خليك معي خليك معي خلي نضال بلاي خليك انت تعلق خليك تعلق
2: بلاي وش نقول خويا حيدر تو هنا انا نلخص لك عم نول حضرت بطوله صارت هنا في قاعه كراولي تاع
1: نعم.
2: ملاكمه
1: نعم.
2: من الاصناف الكل راهو ثم فتيات مش حتى كان اولى ثم فتيات تروا فوا شامبيون ناسيونال راهو معناها انت كي توصل انت ولايه قفصه يوصل يخرج لك 5 و6 و10 و12 بطل او بطل ما توفرلوش حتى مينيموم باش يترينا، ومن بعد تحب تطلب منه انت تحب باش يجيب لك ميداي، وبعد تحب تطلب منه انه باش يجي يشرف الجهه ويشرف الجمعيه، راهو مش معقول كيما هكا. شنو باش نعلق على موضوع انه حتى ابسط حق ليه اللي هو باش يدرب
1: نعم.
2: ما عندوش الحق. خلونا نرجعوش للعصر القديم وندوروا على شجره كيفاش باش يترينا، نحطوا طرف سبونتكس باش يترين عليه.
1: انا مانيش عارف مانيش عارف كوتش جوز باش نسال باش ما نظلموش الناس، شنو هو معناه شنو التفسير نتاع البلديه نتاع قفصه؟ معناها راهو مش نحكوا على الجمعيه نتاعكم بركة في بها حسب ما فهمت جمعيات اخرين كلها
0: ايه بالنسبه للجمعية كل بالنسبه لنا احنا في الملاكمه نفس الحاله نفس الحاله سي حيدر. احنا قبل نشدوا نلتحقوا بقاعه الملاكمه في ملعب محمد اليمودي ثلاث سنين الصاله يقولون مهيئه للسقوط، كيفاش الصاله مهيئه للسقوط وجماعه الفوت يبدلوا فصل الاستيارات اللي هي متابعه الصاله
1: وصاله جديده ما
0: انا كانوا من لا مش مانيش نحكي
1: تاع الصاله الداخليه اي الصاله الداخليه
0: قاعده داخليه الحاله اللي فيها وما همش حابين يخلونا نترانوا فيها. كان كيجي مدام سوسن كاتبه العامه اللي كانت يرحم والدين والداه هي ومدام عواطف وعمر كعباشي باش رجعت لنا الصاله وتحلت ورجعنا لنا العراقي. شنو هو انت مسؤول في البلديه نجي هي مدام نخلص فيها الصاله هي اهالي على الاقل مدهونه على قد يدخل ولي يشوفها يتهنى على ولده انا ويته نجي تشوف الصاله حاله راهو صاله حاله حتى
1: نعرف
0: نعرف
2: انا وصلت حتى تفرجت انه رو 12 ملاكم او ملاكمه راه تتعبى الصاله ما عادش نجم تتريق
1: نعرفها صاله جامده
2: صغيره ياسر يلزمك هنا تولي حتى في جمعيه واحده مش في جمعيات في جمعيه واحده لازمك تقسم الاوقات. اسكو هذا ما تنجمش تقسم اذا كان انت عندك تقريبا ما بين 30 و 40 و 60 مجاز معناها ما بين لي كاتيجوري الكل على حساب هذا يلزمك تبدا 8 تكمل نص الليل باش توصل تدرب جمعيات الكل تاع الملاكمه في ولايه قفصه.
0: صحيح احنا على كلامك علاش كل جمعيه في قفصه مثلا الامل الرياضي بطلعها عملت ريزلتات في السنيور، النور البريد عملت في الاصغر، عملت في العواطف اللي رد على خاطر لازمك كتبش في صنف واحد تغنيه باش نجم تلح ما كانش متنجمش الباقي كل لازمك تهملهم. كيف ما كنت تحكي الصاله ما تهزش العدد الملاكمين الكافي
1: نعم.
0: الظروف ساعه ونص تدريب معناها
3: النهار كامل الجمعيه مع الناس سونتر بروموسيون اللي هو الصغيرات باش يترنوا فيه.
1: مشاكل بالجمع
3: حيدر معاناه
1: كبيره بالله. نوجه نداء
3: للجميع الجمعيات الاخرى
1: نفس الوضعيه نوجه نداء للسيد كاتب العام البلديه بتاع قفصه، عاونوا الجمعيات الرياضيه هذه، اعتبروهم ميساج، اعتبروهم ولادكم وصغيراتكم، وقفوا معاهم لانه قفصه دخلت في ثنيه اخرى. هذه الجمعيات هذه راهي نحكي على الشباب، انا نحكي على احنا عايشين في المجتمع ونشوف شنو موجود. على الأقل الجمعيات هذه الرياضية رو عندها دور كبير ياسر، أنها تباعد برشا صغيرات من برشا حاجات ما نحبوهاش في المجتمع متاعنا. دون قموا بدور متاعكم واخدموا من تلهوش في حاجات أخرى، مش إنسان يجي يدبر في راسه ولا يحب يعاون ولا كما شهاب اليوم يقول كوتش أنا ميساش هاب شو صرف من جيبي الجمعية، ما نصورش خلص فيك في الملايين ولا تعطيك فيك في الميات للدنانير، ما تخلصش فيك الجمعية، هذا اجتهاد شخصي. يمسيش يعطيه خليه، ما جاش طلبك دق عليك الباب قال لك اعطيني باش نعمل مشروع ولا دخلني نخدم، على الاقل خلوا الشبيبه تخدم وخلوها وخلوهم ينطلقوا، خلوا يعملوا تتويجات وطنيه وعربيه وعالميه. علاه هكا يسيبوهم خسايبوا الناس؟ علاش بالحق علاش هذا كل يعاونوهم حتى بالكلمه الباهيه؟ ما عندكش مثال شنو هو دورك كبلديه قفصه اليوم؟ شنو ما فهمتش شنو البدور تاع بلديه قفصه؟ كان شو تدخل في مواضيع تي البوبيلات والواحد معبي في وسط البلاد، هي صغيرات هذوما باش يتدربوا اليوم، صغيرات باش يتدربوا، شنو دورك كمسؤول اليوم؟ قوم دورك ولا خلي البلاصه لغيرك. هذا هو، هذا باش نجم نكمل معاك كوتش، لانه بالحق غير مقبول هذا، مش اول مره نسمع بجمعيه تتعاني كما هكا.
3: نحكي لك انا، شوف حيدر انا ماني منسكتش نتكلم، نحكي لك راسكي وجهك.
1: لا نعرف هو المشاكل، هو شوف شياب، هو الموضوع طويل ياسر، لانه كما قلت راهي المشاكل هذه موجوده في البلايص الكل، وبالحق احنا نحاولوا كمؤسسه اعلاميه تهمنا الجهه نتاعنا تحاولوا نوقفوا مع الناس الكل. كوتش احنا ان شاء الله باش نحاولوا نتصلوا ببلديه قفصه بخصوص الوضعيه نتاع القاعه نتاعكم، ان شاء الله على الاقل هي شويه تنظيف باش الصغيرات على الاقل ياخذوا حظهم وياخذوا وقتهم، لتوان تبدلش حاجة معناها على مستوى القاعات الأخرى، تتصلحش القاعات أخرى، يهيئوش قاعة أخرى زادة تولي ترفع الجمعيات الرياضية وكل حد يأخذ الوقت متاعه الكافي. خلي كلمة الختام كوتش في هذا المرور معنا مع إذاعة قفصة.
3: نشكركم على الاستضافة ونشكر السيد نبيل بغيك مندوبية شباب رياضة قفصة، السيد مهدي كليلي ومدام عواطف بن علي، والسيد لمجد عكاشة رئيس الرابطة الجهوية بصفاقس.
1: نوجه لهم التحية للناس الكل ومرحبا بك، يعطيك الصحة وإن شاء الله تدخل معنا مرة جاية وتكون بلدية قفصة وسيد كاتب العاب البلدية، يعني تسمع الباساج متاعك وسمع يعني النداء متاعك، وإن شاء الله إن شاء الله طبعا بتضافر كل الجهود إن شاء الله تتهيئ القاعة متاعك. شكرا لك شهاب العكرمي مدرب فرع الملاكمة في جمعية أو الجمعية الرياضية نور البريد بقفصة. هكا نضال شكرا لك، يعطيك الصحه. ان شاء الله ماش نحكوا في المشاكل هذه تاع الواحد يدخل من السبورت يدخل في حاجه اخرى لانه كل مربوط ببعضه، وهذا معناه في ترى انه نلقوا ديما حلول للجمعيات نتاعنا والفرق نتاعنا الكل. شكرا على دير رضواني، شكرا تاج بادي، وكذلك لسعد القروي، نتقابلوا معكم ان شاء الله في مواعيد قادمه. الى اللقاء.

0: أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى موعد الساعة الثالثة.
1: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
0: نهدت إصابة الطماطم الفصلية بولاية القصرين خلال الموسم الحالي 98 ألف طن بمعدل إنتاج يبلغ 8 طن في الهكتار، واحتلت معتمدي تصبيط المرتبة الأولى من حيث المساحة المزروعة. في تونس اليوم الذكرى 69 لإعلان الجمهورية، وهي مناسبة لاستحضار أبرز المنعطفات في التاريخ المعاصر للبلاد. ذلك أن إعلان الجمهورية مثل منطلقا لسلسلة من الإصلاحات الكبرى شملت مؤسسات الدولة والإدارة والتعليم والصحة ومجالات أخرى. اليوم السبت يوافق الذكرى 13 لاستشهاد محمد البراهمي عضو المجلس الوطني التأسيسي والأمين العام السابق لحركة الشعب ومؤسس حزب التيار الشعبي، الذي اغتيل بطلق ناري أمام منزله في 25 من جويلية من سنة 2013. ناهزت مستحقات شركة تونسية للكهرباء والغاز ستاك غير المستخلصة لدى المؤسسات العمومية 3500 مليون دينار، كما أكده رئيس لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب النائب ماهر الكتاري. وبين الكتاري في تصريح الإذاعة الوطنية أن كلفة إنتاج الكيلو وات من الكهرباء تبلغ نحو 400 مليم، في حين تبيعه الشركة للمواطن ب 270 مليم، ولا تتولى الدولة تغطية فارق الدعم. من المنتظر أن ينطلق موسم التخفيضات الدورية الصولد لصيف 2026 يوم 7 من أوت القادم، ليتواصل على امتداد 6 أسابيع وفق ما أفاد به رئيس الغرفة الوطنية النقابية لتجارة الملابس والأقمشة باتحاد الأعراف محسن بن ساسي. شهدت الضفة الغربية المحتلة خلال الساعات الماضية تصعيدا ميدانيا واسعا تركز بصورة رئيسية في محافظة نابلس عقب المجزرة التي شهدتها بلدة التل جنوب غرب المدينة، وأسفرت عن استشهاد 4 فلسطينيين. شكرا وإلى اللقاء.
2: إذاعة قفصة، مراية تتكلم. العلم والحياة.

هذه حصة جديدة تجمعني بكم إنس حمد الويسي في برنامج العلم والحياة. مرحبا، اليوم نتحدث عن تطوير مطاط يقاوم التمزق ويمهد لإنتاج إطارات وأحذية أكثر متانة. هي طريقة جديدة لجعل المواد المطاطية أكثر قدرة على تحمل الشد والصدمات عبر تصميم مركبات بوليمير تستطيع تغيير بنيتها الجزئية تدريجياً عندما تتعرض للضغط بدلاً من أن تتمزق فجأة. وتستخدم هذه المواد المعروفة باسم الإلاستومرات في منتجات يومية كثيرة، من نعال الأحذية الرياضية الممتصة للصدمات إلى الإطارات والقفازات والمواد اللاصقة. تمتاز بقدرتها على التمدد والعودة إلى شكلها الأصلي بعد زوال القوة المؤثرة عليها، لكنها قد تفشل أو تتمزق إذا بدأت شقوق دقيقة في الظهور داخلها. المشكلة الأساسية كما ذكر الباحثون في هذه المواد ليست المرونة وحدها، بل القدرة على توزيع الإجهاد ومنع تركيزه في نقطة واحدة تؤدي إلى القطع أو التمزق. ولحل هذه المشكلة صمم الباحثون مادة مطاطية تعمل بطريقة متعددة المراحل. فعندما تتعرض المادة لقوة خارجية تبدأ جزئيات حلقية صغيرة داخلها في الانزلاق والدوران، ما يساعد على توزيع الضغط داخل شبكة البوليمير. وإذا زادت القوة تنكسر روابط جزئية مخصصة للتضحية بها أولاً، بحيث تمتص جزءاً من الطاقة وتحمي البنية الأساسية للمادة. ومع استمرار الضغط تتحول بعض السلاسل الجزئية وتتشابك مع سلاسل أخرى، ما يساعد على إبقاء الشبكة متماسكة لفترة أطول. الباحثون دمجوا ثلاث طرق لتبديد الطاقة داخل مادة واحدة حتى تنشط بالتتابع مع زيادة الضغط. هذا الدمج المتدرج سمح بتحقيق تأثير أقوى من استخدام كل آلية وحدها. وصف الباحثون هذه الاستراتيجية بأنها أشبه بنظام دفاع متتابع داخل المادة. ففي المرحلة الأولى يعاد توزيع القوة، وفي الثانية تمتص الصدمة عبر روابط قابلة للكسر، وفي الثالثة تحافظ على تماسك الشبكة عبر تشابك السلاسل الجزئية. وتوقعت الدراسة أن تفتح هذه الطريقة الباب أمام إنتاج مواد لينة لكنها أكثر متانة، يمكن استخدامها في الإطارات والأحذية والقفازات الواقية والمواد اللاصقة وغيرها من التطبيقات التي تحتاج إلى مرونة عالية وعمر استخدام أطول. ويرى الباحثون أن تحسين قدرة الإلاستومرات على مقاومة الفشل الميكانيكي لا يعني فقط إنتاج مواد أقوى، بل قد يساعد أيضاً على تقليل تلف المنتجات واستبدالها وتحسين موثوقية المواد المستخدمة في التطبيقات الصناعية واليومية. شكراً لكم مستمعين على المتابعة. إلى الملتقى. العلم والحياة.

0: مصلحة الدراما بالإذاعة التونسية بالاشتراك مع الإذاعة المحلية بالقصرين وتحت إشراف إذاعة قفصة تقدم.
1: هيا خي هيا خي أنا برني وأنا شلبي ناراني مع الحسين ما عادش نفهم حد شيء. هيا سقط راحك. هيا
2: جيت نخطب في الطفلة خيرا للعقبي ولد العيفة.
1: هي إيش بي ما منه
3: أبوي ما كانش يعاون في الثوار سلطان.
1: عرفتهم يكذبوا لي
4: ودي كلمات.
3: أبوي كان واحد من الثوار.
5: حسين ببيك عاش راجل ومات راجل، مات مقرون وفيدو، مات واقف كي النخلة.
6: أي واحد فيك بيه عاون فلاقة انت كول وانا حطه في حابس.
2: نعم ذبية حتى اللي يثبت سيرتهم بخير نقتلوه ونعلقوه في السوق.
1: على خاطر أخوياننا في الجزائر استنوا فينا، من بعد لازمك تخير مريم بنت المعمر ولا تونس يا ذياب. تونس يا ذياب.
0: فج الصفصاف.
7: برا وليدي ربي ينصركم وربي ينصر تونس.
0: التسجيل الصوتي عبد بيمولة، تركيب ومزج لسعد الدريدي، موسيقى الجينيريك محسن الماطري. فج الصفصاف مسلسل من تأليف سامي تليلي وإخراج أنور العياشي.
3: وقت شافوا أختي جت جميلة موسع بالها،
8: هي هي
3: والنسوة شهقت وزهت مرن ندخل خالها. قمرت 14 ذوت صغيرة شكون يسالها.
8: هي
9: ما قلت لك شقول عليا شعر، قلت لك وجبت لي بالسوق.
3: يثم شكون ينسى خيطه هو.
8: هي
3: هذا يا ساعة كيلو تمر اللي وصيتيني عليه.
9: هي تترى
3: هي وهذا حولي صبار شد حلي وشوف شد شد وهذه شلاكة بطاطي بالقفلة والنوار الصفرة اللي وصيت عليه.
8: تعيش أخويا تعيش، محلاها الشلاكة ومحلاها الحولي، تعيش وتجيب سيدي خوي. إن شاء الله ديما سالم غانا، وإن شاء الله نرقص في عرسك بزوز محارم. هيا قول لي هيا وقتاش يا سيدي؟
3: وقتاش نجيب لك زوز محارم؟ السوق الجاي يكونوا عندك بإذن الله.
8: إيه تيلا يا سيدي خوي، وقتاش نعرسولك؟ وقتاش نعرسولك؟
3: اسمعيني بعد ما تعرسي انت ونتهنى عليك.
8: إيه
3: يا دادا دادا.
10: يا جميلة
3: خلي ندخل.
10: ذيابي الزلوس كذيب. اسكتي على روحك تاو نوريك فيه. غدوة نكركر معايا للعين بالسيف عليه، وما يروح إلا ما يختار هسكة أعلى كيف كيف.
8: هي
10: عارم بنت الهذبة مصلي على النبي ساجرة متاع سرول على حالها.
8: هي
10: بيضة حمر خد بخد ولا زيز يا بنت قطاري كريم الشارد راقبة وخيال، ولا نأخذ له شراد شراد. هي شراد بنت المدب سلسة وسمحة وعيناها قد الفنجيه
8: زعما.
10: هي بنتي غير يقول به برك.
8: وقيل مش تيقول به إلا ما يعرس لي أنا ويعاود يعرس ليك أنت يا خيلتي.
10: أسكت يا يعطك بالرخاء. ما ما عادش نعرس لو كان يتقاعد عمك خليفة من الجبينة بتاع الفج ويمشي يخطبني من عند باي من الجبينة القديمة.
9: يا خيلتي برحمة عمي خليفة على السير غني لي أكل غنية متاعك المرأة اللي تغني على أخوها هذيك.
10: ما عادش غدا تو باش نقعدوا نغنوا.
9: بالله يا خيلتي برحمة عمي خليفة بالله.
10: باهي باهي يا جميلة باهي اسكتي برك.
11: يا زهوي البال يا ماما حنا يا زهوي البال يا ماما حنا يا زهوي البال يا وعندي خويا خير لي من المال يا ماما حنا لابس البطاطي يا ماما حنا لابس البطاطي يا ماما حنا لابس البطاطي قلت لهم هو قالوا لي خطي يا ماما حنا.
6: C'est délicieux.
2: هيا فيه الشفاء مسيزي، إن شاء الله فيه الشفاء والعفاء، إن شاء الله راهو عجبك العشاء مسي زيزي.
6: يعطيك صحة يعطيك صحة شيخ. كسكسي بالعلوش بالحك بالحك بنين بغشة بغشة. يعطيك صحة.
2: إن شاء الله زاد راهو عجب مدام ماريا ولالا مريم.
6: أكيد عجبهم. مصباح نسمع فيهم يضحكوا مع مغتك وبنت وانا. يعطيك صحة. توا شيخ نكسين كشتاي وتبدأ أمورنا كما تقول أنت عم بغ.
2: أي أي أي يا مسي زيزي أمورنا في العنبر.
4: أرحيم أرحيم.
12: نعم مسيدي شيخ. جيب التاية تفل.
4: الله يبارك.
12: وقول لن في سمرتك
4: أي
12: تزر بروحها تهز التاية لنسوين.
4: حاضر حاضر.
12: أي سيدي شيخ هذوما زويز تاي يعملوا 66 كيف واحد لك انت واحد مسيو زيزي وانت بونسوار والاخرى مسيو زيزي.
6: ميرسي بيان بونسوار.
12: هاي تفضل.
6: ميرسي.
2: ونفيسه هزت التاي لنسويا.
12: يا شيخ نفيسه راهي قاعده تصلي في المغرب توت بعد تكمل تصلي المغرب تسربي لهم التاي وتهز لهم.
2: شنو تصلي في المغرب؟ ماني نبهت عليك كي جونا ضياف ناجلوا كل شيء وخاصة كي جينا مسيو زيزي.
12: يا اخي حاضر
2: يا اخي حتى انا ماشني نصلي.
12: لا لا تصلي ونص.
2: خلي روحوا الضياف ومن بعد الواحد يلمهم مع بعضهم مغرب وعشاء.
12: صحيح.
2: يا والله حال تينا مرات نلمهم اربع اوقات مع بعضهم وربي يغفر ويسامح.
12: ساعات تصليهم بعد جمعه كل ما بعضهم نعرف هذا كل شيء.
2: هيا ربي يتقبل ربي يتقبل منا ان شاء الله. هيا اجرب روحك اجرب روحك وبرا تفقد العسكر اللي يجوا مع مسي زيزي. ناقصينش حاجه
12: اتهنى
2: هزلهم التاي وزيدهم الماء.
12: اتهنى اتهنى المهم انت سيدي شيخ ضد امورك واضحه مع مسي زيزي هكا ولا لا يا سيدي شيخ؟
2: اجرب روحك اجرب.
12: الله يبارك.
2: ها ما جو الاثنيه كان بالزلاط والكبس والعياط. مسي زيزي أحناني
6: كلمتوا كلمتوا
2: باش نحكي معاك في ميذوع وحاشم الحق.
6: تكلم شيخ تكلم. احشمش احشمش تكلم.
2: والله اش باش نقول ليك

0: مليح، وأي واحد فيك بيه عاون فلاقة انت كل، وأنا حطه في حابس، وإلا أقتله ضربة واحدة.
1: أي نقتلوه خير، اللي نفيقوا بيه يعاون في الفلاقة.
0: خبيان
1: نقتلوها مسي زيزي، نعم ذبية، حتى اللي يزبد سيرتهم بخير نقتلوه ونعلقوه في السوق.
0: بيان
1: اتهنى مسي زيزي، كعبتين وكعبة هان مخانسين في الزبل كي الزرابية، يأكلوا في الحميضة والقيز ويغزوا في الحارة ويشربوا من القلت مع الزبوعة والثعالب. أيامهم معدودة مسي زيزي.
0: سخيت شيخ، هلا ينيك مليخ. اي انا توا غوح، وغدوه جيني انتي في غما نحكيو اش باش اعملو جديد مع بعضنا. كومبري؟
1: الله يبارك الله يبارك يا مسي زيزي، وتوا نزيد نشيعكم للفيرما ناور حيم.
2: ارحيم حضر الكريس وقول لنفيسه تخرج مدام ماريا ولنتها مريم.
3: الله يبارك يا شيخ الله يبارك.
2: وتركبهم في الكنيس متاع مسيو زيزي.
3: باهي يا سيدي الشيخ باهي، تهنى عليهم.

0: ذياب ذياب هاي ذياب ولد عمي نا
1: اش بيك السلطان تنادي من بعيد تقرب يا ولد تقرب تقرب جاي يا راجل ما ثم حتى حد بران
0: لا لا لا اخوينا نحش هراح هراح اشي بيك هراح
1: اصبر انا جيت كل مرة طلع لي بطلع ما فهمتش من شكون هاشم يا سلطان لما كنا وخالاتك الزوز وجميل اختي وانت هاك لابس دبشك ومصور ولابس عليك تشبيك نادي من بعيد
2: راجل ثبت ساعة في الطرباقة ومن بعد تحدث اخي قول لي ساعة مش بيك وعطني باش تجيني تحت كيف الصفصاف وقت السروح باش تحكي لي على عم الحسين وما جيتنيش ما عندكش فيا ثقة
1: تلا يا سلطان يا ولدي تشديت الرقع في القريشة والكيم قل لي ساعة تيش بيك لابس طرباقة زوز فرد ديسار يا ولدي وش بيك
2: خوي نقاهم الخاص شريتهم هاي شريتهم اللي عندك الساسي لابرق راو مزال عنده لو كان تحب تشري
1: يعطيك الخير يا سلطان يا جميلة جميلة
3: هانعم هانعم
1: أني نصهر ناو سلطان في المندرة شوي أخر ونجي اسمعيني قولي لدادة باش ما تشغبش علي
3: الله يبارك يا سيدي خويا الله يبارك

0: أيواش هاي أقعد توا سيدي تفضل. شد ساعة شد شد شد هاي شد قرمش اللوز هذا سرقت من العشية مستانية متاع الشيخ وجنان المعمر.
1: ها توا تسرق في اللوز مش حرام عليك السلطان؟
0: لا لا لا مش حرام وحتى يوم غدوة ربي سبحانه يسامحني عليها.
1: لا لا
0: وحاني باش نحكي لك تونا عندي في الطبة لوزتين لدونهم
1: نعرف هاي.
0: هاي الشيخ عنده تقول انت يجي 514 لوز
1: هاي وبر
0: المعمر ذاك عنده احسب تغلط لوز
1: نعرف هاي.
0: كي نسرق لهم ناك عبات نقرمشهم كل عشية وقت اللي نبدأ نسرح يولي حرام
1: حرام السلطة.
0: لا لا ما يوليش حرام لا لا يا راجل

0: تاكل وتسكت وتحكي لي على عم الحسين الله يرحمه. من وقت اللي قلت لي على حكايه وانا مشخشب
1: يا ولدي، توا ناكل ونسكت ولا نحكي لك على ابي الله يرحمه؟
0: لا لا، اللوزات تاكل وتسكت وتحكي لي على عم الحسين الله يرحمه.
1: اش تحب نحكي لك يا سلطان؟ ومني باش نبدا لك يا ولد عم؟
0: خويا هم قالوا، هم راهم قالوا عم الحسين الله يرحمه قالوا كان يعاون في الثوار.
1: ابي ما كانش يعاون في الثوار يا سلطان.

0: عرفت توم يكذب علي.
1: ودي كلمات
2: بي كان واحد من الثوار.
0: إذا
3: عاود ايش قلت؟
2: كان واحد منهم
3: عم الحسين الله يرحمه. أخي أبي
2: اسمعني يا سلطان. بي الله يرحمه.
4: وي قوا حنروح نحن تكريب وسيدنا سيدنا معنا عسكر. خافش علينا خافش علينا.
5: هاي هاي في لمان
4: تتم في با
5: في لمان ارحي
6: نعم
5: هاي قدام ياي
6: هاي الله يبارك. هاي سيدي
7: الله اكبر
8: هدوسوا وشيفوا عليه
9: اهليلي رد بالك يا سيد الشيخ
4: مغيا
9: سيدي شيخ ابعد عليهم من هنك منين طلعونا سقوطات الظلمة. سيدي شيخ ابعد واجهه وكرتوش بالراس بيطلع. سيدي شيخ وتتكلم على نسي في كرتوش ابعد هنك. اهي انا ولاد عمكم ناحن عليش هنك انك بغلطين فيه.
10: كنتم مع مسلسل فج الصفصاف بطولة حمزة داود، زبيدة العرفاوي، أحسونة ناجي، سامي تليلي، محمد حملاوي، عادل رابح، وناجي المرواني. تمثيل صفوة جرمازي، رمزي محمدي، انتظار قاهري، ملاك جرمازي، ريم جبنون، أحمد نصر اللي، وعصام الغضباني. ضيوف الشرف رفيعة بالحوت، الجمع العماري، وأنيس المغزاوي. التسجيل الصوتي عبد النبي مولى. التركيب والمزج لسعد الدريدي. الموسيقى التصويرية محسن الماطري. العزف على آلة القصبة ياسين العصيدي. غناء الجمع العماري، سوسن الفرشيشي، وشميسة الغيلانية. ساعد في الإخراج عزيزة برباش. فج الصفصاف مسلسل من تأليف سامي تليلي وإخراج أنور العياشي.
11: إذاعة قفصة مراية تكلم.

0: نلتقي من جديد مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى موعد الأخبار.
1: الأخبار.
0: انطلقت الهيئتان المحليتان الهلال الأحمر التونسي بكل مندوز وسوق لحد بولاية قبلي في تأمين تزويد عدد من المناطق بالماء الصالح للشرب في إطار الحملة الوطنية التي أطلقتها الهيئة الوطنية للهلال الأحمر لدعم المجهود الوطني في تأمين حاجيات العائلات بعدد من المناطق. طالبت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة بضرورة أن تكون مراجعة أسعار الأدوية قائمة على معايير واضحة تراعي القدرة الشرائية للمواطن واستمرارية توفير الدواء وديمومة الصيدليات. عربت النقابة في بلاغ لها عن رفض الهيئة زيادة مرتقبة في أسعار الأدوية ما لم تكن مبنية على آلية موضوعية وشفافة. اعتبرت الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى المتوسطة أنه رغم تقديم البطاريات المنزلية على أنها أحد الحلول لتفادي انقطاع التيار الكهربائي أنها تمثل استثمارا مكلفا دون أن يكون له المردود المرجو. كما اعتبرت الجمعية في بلاغ لها أن الأولوية الوطنية يجب أن ترتكز عوضا عن ذلك على العدادات الذكية لتعزيز قدرة شبكة الكهرباء. صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية قرار مشترك من وزيري التعليم العالي والاقتصاد والتخطيط يتعلق بضبط كراسة الشروط المنظم للمبيتات الجامعية الخاصة المخصصة لواء الطلبة المرسمين بمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي دون سواهم. أعلنت جماعة الحوثي استهداف مواصفاته بأهداف حساسة في منشآت لشركة أرامكو في جازان وينبع بالسعودية بعشرات الصواريخ البالستية والمجنحة والمسيرات بعد غارات على مواقع للحوثي في 3 محافظات يمنية. كشف مصدر أمني إيراني أن طهران أعدت بنك أهداف جديد داخل الكيان المحتل سيجري ضربها مع بداية المشاركة الصهيونية في الحرب الأمريكية على إيران. إلى الملتقى بإذن الله.
2: إذاعة جفصة، إذاعتكم. رجع الشريط.
3: نوالي سيدتي وسادتي تقديم برامجنا.
4: يسرنا إذن أن نلتقي بكم لأول مرة عن طريق مولود جديد اسمه التلفزة التونسية التي تشهد انطلاقها اليوم.
2: رجع الشريط. رجع الشريط.
5: نرجع للحكايات اللي عمرها ما تنسات، للأصوات اللي عاشت في الذاكرة.
2: رجع الشريط.
6: زويب مدى تميم سريعة تمشي العقربي، عقربي أكيد فتح العقربي تمشي تميم تمشي تميم أكثر.
2: رجع الشريط مع مفيد أبو ملاسة.

0: مستمعينا الكرام، مرحبا بكم في حصة جديدة من رجع الشريط. عنوان حلقتنا اليوم: من ماجورة القرطاج صوت الجبل اللي غنى.
1: رجع الشريط، خلي الصوت يتسرب بين ثنية سكات، كيف نسمة دافية خارجة من شباك درجتي.
0: كان صيف عام 1980، المسرح الروماني في قرطاج عامر بالضوء وبالناس، سهرة من سهرات المهرجان الدولي، وفرق جاية من كامل تراب الجمهورية. في وسطهم فرقة جاية من دوار صغير من بر الهمام، ماجورة.

0: اليوم باش نرجعوا الشريط ونسمعوا حكاية صوت طلع من جبل. ناس غنوا للحياة رغم تعب السنين، واليوم أولادهم وحفادهم مازالوا يواصلوا. نبدو الحكاية من الناس اللي عاشوها، ثلاثة من أعضاء الفرقة الأصليين عاشوا العرض، وقفوا على ركح كارتاج بصوتهم بلبستهم وبطبوعهم. الأصوات هذه فيها الرعدة بتاع التعب، أما زادة فيها حرارة لحظة ما تتمحاش وقت الفرقة الصغيرة طلعت على أكبر ركح.
1: الاسم تلالي بالفالح لقب بن حمد، مشينا كارتاج، مشينا برشدرية ونصر وزم في برشدرية ويهزوني في العشوة. ثلاثة كيران نصحون المسرح، نلقوا المسرح ما ينام عبي بالعباد في الليل هذا المطول، وحتى أننا كراسي واحد ما يمسكرش، كراسي موجودين كل واحد يعرف بلاصة وين. نحن نمشوا نلقوا البلايسة، وقت اللي دخلنا معناه ظلمة ما يشوفوا شيء. قعدنا شوي أغنى واحد جريد، أغنى صالح مع الموليسين، بعد أغنى ذاك بالظلمة تنحت أكل ظلمة ذيك أكل مسرح معبي بالعباد ما يشوفوا كذلك. جانا المخرج قال يا سامار عندك عندك عندك كل غناية عندك فيها بيتين، اللي غير تمني فيها جيب فيها بيتين. كيساقر وصالحي هز صالحي بعد وبعد صالحي كيساقر حل جيب فيها بيتين، واللي غير تمني فيها رشيدك طلعوا الأيام اللي كتختم بين المهرجان كامل، ويتبع فينا أحمد حرز الله وعلي سعيدان وتفلوخ القفصي الغناية اللي نغنوها يقولون يعودوها لهم. وصارنا في آخر لحظة آخر اللحظة بمزيدي معنا اختمنا بها قد قال مهرجان نجح وعميد فن هو عمار المجهول. احنا اي جتنا عدنا المجهولة بعد جتنا هنا تلبونا تلبونا وقعدنا هنا بمشينا لمصر لسم لله. جتنا تلبونا قولوا له بلداتنا والحمد لله. عاد وقت النجاح واحد من قبل عسنان قال الله يصح عليها مجهولة قفصة معنا عمار بزور هزي جلول عمتها هزي جلول وهذه فرقة عمار ومسيت. قلت له قبصة راي عندها رجال عندها رجال بمسيت والبس عليه والحمد لله. جينا لا جدنا التلفزيون صحيح وعدنا وقيت والحمد لله وكسر خير الناس وكل كسر خير قمت وجيتونا تعاود راجل.
2: أنا محمد بن حمد فرقة عمار المجوري سددنا من هنا الكرتاج، مشينا الكرتاج غادي قعدنا فيه 15 يوم 15 يوم. ثم جت الفرق كل من كامل الجمهورية كل عشية نمشي جمشة بالكار نمشي ثم الكرتاج ندرب وثميك وكل حد يغني اش عنده واش ما عندهش واش عنده شعر واش عنده كذا واش عنده كذا وكل حد يجيب اش عنده من كل بقع كامل الجمهورية جمل تكون في كرتاج ثم شاهد الأبيض وجماعة كلك. وجاء عاد ليلة السهر عاد تنبذوا نسهر وعاد جاء المدير نتاع مهرجان قال يا عمار كسنا السهرة ذي راك تنجح عليها أنت ولا تخسر أنت. قال لي ولدي ما تخافش حتى من شيء. وتفلنا في السهرة السهرة كامل الجمهورية كامل الجمهورية ثم كل فرقة تجيب غنية كل فرقة تجيب غنية. نحن يا سيد الفرقة نتاع عمار المجوري غنينا أربع غنيات نحن كساب الحل والله الحين ضيعت مشوي فهم ليش بعشرة مهمة ربع غنيات احنا غنينا شاد لبض غنية واحد وليش شعراء واحد كل فرقة جابت الغنية نتاعها وفرقة كليك ونحن هزينا فيها الجائزة الأولى ساعات نحن الفرقة نتاع عمار هزينا فيها الجائزة الأولى. إيش عادي نحن ما متعودين بيها نحن متعودين بيها العريس هذه والفرق والسهريات متعودين بيها عادي عنا عادي والله يا سعمار حتى كان أكل الغنية هذيك كلها والشعراء يجول عمار مجوري كل حد يقول لنا شنو القصيدة نتاعي تبي يسهر بيها في الليل كان قال لي العمارة دي به أسهر به أعد به. سهرنا عاد فيه في الجدا وكملنا كروحنا ركبنا في الكار وجينا مروحين ومن هنا نزيد النادي بالمغرب. نادينا بالمغرب قعدنا فيه 15 يوم. جينا سيد إبراهيم نسيت اسمه يعطيه بسيدة علي سعيدة فهمت. مشينا من هنا غنينا ثميك وصورنا وردنا ثاني كل شيء. مشينا ثميك صاحب وسعنا بينا وصور وكل شيء. كل بقى نمشور نحن كل بقى نمشور نحن رمان بكري هذه فرق هذه أول فرق هذه هدفة أصلا.
3: سالم بن محمد بن عمر منصور الفرقة هذه يا سيدي مشيت لكل بلاصة وقاعدة لتو الناس التاريخ نتاعها موجود الأمس في المهرجان التاريخ نتاعها جبدوه ومعناها ومثلوا عليها بارش حويس فهمت. هنا في ماجورة الأعراس والمهرجانات والفرحات الموجودة الكل بديهم. مشينا للقصر العبدلية مشينا الحمامات ومشينا للقصر العبدلية ومشينا المكناسي ومشينا البر كل درناه ما خلنا لا جان مزونة لا بنعوان لا البر الكل هيك درناه. حفلة نتاع قرطاس قاعدة لتو موجودة وتاريخها موجود لتو وإن شاء الله ما تغباش من تو في الدنيا تبقى فهمتي قاعدة موجودة لتو. كل مهرجان يجبدوها وكل محضر يجبدوها وكل حاجة معناها قاعدة تاريخ. عملنا الافتتاح فرحوا بينا واستقبلونا والناس الكل فرحانة الولاية الكل نتاع قفص فرحانة بينا والتوكة قاعدين يتبعوا في التاريخ ويتبعوا في الأغنية نتاعنا لتو. الأغنية نتاعنا تقلب شوية ثم ناس قلباتها فهمتي ثم ناس تغني قلباتها اللحن نتاع الأغنية فهمتي. غنانا نحن هو صحيح بالضبط يقول له كل غناية يجيبه جرتين فهمت معناها الوقت مقسم يهز الصالح هو الأول وبعد يرجع الغناية يجيب فيها جرتين وبعد يرجع الغناية الأخرى يجيب فيها جرتين تم الوقت عند 4 ساعة ولا 4 دراج يتعدل غيره اللي غير تمني فيه هي الأولى وبعد يطلع بالصالحي ويجيب كيساق الحل ودار شعبه فوق البل فهمتي معنا عند 4 ساعة ودار 4 دراج يقسمهم يتم الغناية.
0: بعد أكثر من 40 سنة نفس المجموعة رجعت وغنت خصيصا لرجع الشريط غناية اسمها سجوهر حل زادت رسخت مكان الفرقة في ذاكرة الجهة وخلدت فرحة وبكاء.
2: يقول يا صاحبي نوصيك وكون رجيل ودام ودعاس ناطحت بين يديك هزت عقلي كحلة لنعاس.
4: غنايه

إذاعة قفصة 24 ساعة بث. تسمعوها في توزر على 89.2، القصرين على 92.7، قفصة قبلي سيدي بوزيد على 91.8.

حي على الصلاة.

لا يا جماعة.

النار ليش لما يا وصل يا حين العمنا يا

0: باش نفهموا الفرقة هذه لأنها ظاهرة لازم نرجعوا لبداياتها وقت كان عمار الماجوري الله يرحمه الراجل الكفيف يجمع الناس بالكلمة والنغمة. عمار الماجوري وفرقته كان أول من غنى احتفالاً بعث محطة الإرسال الإذاعي في جبل العربات، صوته سبق الميكرو.
1: الفرقة تأسست قبل الستينات، أو في مثال الوالد يحكي لي على العرسة متاع عرباط هذه اللي متاع الإذاعة، وقت دشنوها شوف عمش دشنوها، مش نرجع لذلك عمش مشيت ولا متاع عرباط؟
2: والله يولي مشي دينا ما ديش علي أول هي ركيل قدينا العرسة متاع عرباط. أول فرق نحن وقت عبد السلام قدير، أول فرقة نحن فيها هذا محمد اللون ما عليه فيه، فعنا زم العربات وتغدينا زم وغنينا زم قصبة وغناء وقدوا العرسة وبطنا سند نعملنا سهرة بسند وروحنا.
1: من قبل الفرقة هي من قبل كانت تمشي بالأغاني الشعبية والملزومة، وكان سهريات ما كانش طبال قبل، ما كانش مزود وما كانش قصبة، كان شوي قصبة صحيح. كانت في الأول كانت القصبة، بعتلي جاء المزود القصبة، وبكري قبل العراس كان 7 أيام و7 ليالي مش ليلة ولا ليلتين. كانت الناس متضامنة مع بعضها وناس قلوبها حنان، وكانت ناس تعاون، وكانت ناس فهمتي. بعتلي بشوي بشوي حفظوا بما فيه محمد الله يحفظ المزود مزاودي، بدو عاد يمشوا في وين يستدعوهم لأي بلاصة يمشوا لها يخدموا في العراس. حتى العراس والطهاير قبل كانت البليش التشجيع للمنطقة، والناس عارفينها في مثال ما عندهاش وكذا، هذا ولد عم هذا وصلوا يحكوا لي في طريفة ما الطريف قالك من أول الصيف ثم عامنهم من أول الصيف بدو في العراس جو يحوسوا على الكرموس يلقوه طاب الواو طاب، بحيث 7 أيام عند هذا يكمل هذا يمشي الاخر، فهمتك؟ نجم تقول بلاش
3: العرس هذه نخدموا فيها بلاش
4: تطوع
3: نخدموا فيها بلاش تطوع. انا بالمزود المزود هذا والمخلقت انا في مجوره هو العبد لله هذا، وقد ما تعلمت قد ما تعلم وبعد علي انا ما نجمنيش حتى حد الغود بعض هذا نجم نخدم بيه عادي.
5: حبيب بن حسان ابو عزيز خدمة أنا وخير عمار وتليلي وسي سالم نخدم القصب ونخدم المزود الزوز نخدم بيهم وتليلي والله يرحمهم فيه. خدمت معاهم 7-8 سنين نخدم معاهم مقادين ومقادرهم ولباس العراس الكل درنا فيها نمشي المهرجانات وين يتدعونا لباس ساعتها خير عمار وسي محمد وسي تليلي وعلي الأحمر الله يرحمه وسي عبد الله الله يرحمه كلك ومحمد الهادي الله يرحمه متنا راس الوفيد نذكر فيه ولاد عمي لما يقول لك عرش واحد خدمنا مع بعضنا ولباس الحمد لله الله يرحمه مام وكثر مزال سي محمد ومزال تليل وجماعة الاخرين الصغار الذين ذكروا يجبتوا
6: خالد بن محمد الهادي بعد ما شاركوا في مهرجان قرطاج وتحصلوا على الجائزة هذه كانت تلم السبب للخروج لبرا المغرب وشاركوا في مهرجان في المغرب في أكادير وكانت لهم مشاورة كبيرة وزادتهم مشاورة تاع خدمتهم وتعرفوا أكثر وخذوا عليها جايزة. نحن وقتها كنا صغار ونتابع فيها وأول مرة ما نجينا ظاهرة ذي يشاركوا في مهرجان قرطاج كبير معروف ونتابع فيها من بعيد وما عندناش تلافز والناس ما عندهاش كانت الوضع مش معناها كي تو معناها متوفر وشاركوا في عدد المهرجانات كيما الحمامات في جابس في قفصة في مشهور برشا تظاهرات ومعروفين في تونس في عام.
0: فرقة ماجورة ما كانتش مشروع ثقافي، كانت صرخة من الأرض، غناية من جبل العربات، من الواد، من العريس، من الفرح وحتى من الحزين. توا الفرقة ما زالت، اللبسة نفسها، الغناية نفسها، النمط محافظين عليه رغم الدنيا تغير.
1: منجي بنت ليلي بالفالح رئيس جمعية المرحوم عمار الماجوري الفن الشعبي ورئيس الفرقة تاع عمار حاليا الفن الشعبي اللي هزوا جائزة مهرجان قرطاج الموجودين حيين معانا اللي توفوا الله يرحمهم، رئيس الفرقه اللي يشرف على الفرقه كامل سي عمار بن مبكر، معاه قصاب علي محمود، معاه نقولوا احنا علي الاحمر، معاه محمد احمد، معاه محمد الهادي وعبد الله دعلي معيوف وتليلي بالفالح هاي والقصاب القصاب الله يرحمه اسمه علي بن محمود الله يرحمه. هذاكم هم هذونا اللي مشوا لقرطاج، هذونا اللي توفوا الله يرحمهم والحيين ها موجودين، تليلي بالفالح محمد احمد، سالم خو الاخر ما مشاش معهم القرطاج ام يخدم معهم، مشى معهم بلايس اخرى. حاليا الفرقه تنشط في شكل جمعيه، تنشط في الافراح في المهرجانات، واني استدعوهم يمشوا، احنا اولادهم، احنا اولاد المجموعه هذيك، يعني احنا خلينا المشعل عليهم والى حد الان محافظين على التراث نفس النمط ونفس الطابع نتاع الاغاني، طابع مجورة روحته. انا مولود 65، كي نربطوا ال 80 من 65 ل 80 15 سنه، وقتها انا صغير نتذكرها عندي كي تو، حتى تلفز كانت قليل شكون تلقى عنده تلفزة بيضة وكحلة، الناس تستنى ها تجي مهرجان خرطاج لوين جابوه، اما الفرحة ما توصفش، صدقيني الفرحة لا توصفها، الناس كل تستنى كأنها ثم حاجة جديدة باش تجي المجورة، وعبارة مولود فعلا، وهذاك الحاجة الوحيدة اللي عرفت منطقة مجورة دي. اغلبية الناس حتى كي تسأل يقول لك مجورة يقول لك خويا ما نعرفهاش مجورة وين تجي هذه، لو لا مشوا في مثال من الفرقة هذه اللي عرفت بالمنطقة هذه بالذات. ومع أن زاد بعد في بالي 20 سنة جاها سي علي سعيدان، جاء هو لهنا ومشوا لمنطقة الدخلة عنا جوامع قديمة، صوروا ونجم تقول قربوهم بنفس، يجيبوا حتى في الأغاني يجيبوا نتاع قرطاج يجيبوا منها لقطة ورجعوا نتاع ماجورة، نفس الوزن نفس اللحن نفس الكلمات، فهمتي؟ فيهم وقت اللي توفى اللي قاعدوا حيين قاعدوا، فهمت؟ يا بنتي كأنه ناس في مهرجان، ولدي هي أول شيء الناس ما عندهاش وقتها تلفز قليلة، ثم اللي شعال يمشي فيها بطارية، فهمتي؟ عاد الناس تلقاها تقول في عرس ماشي انت يتفرجوا عليك المهرجان، تجيبوا فرقة ماجورة وفعلا جابوها، فيها ذوق فيها نكهة خاصة، فهمت؟ عبارة احنا عندنا عرس اخر في ماجور، روحوا فرحة كبيرة، فرحة ما توصفش، الحمد لله شرفوا ماجورة وشرفوا ولاد قفصة بصفة عامة، فهمتي؟ مش كان ماجورة، احنا رانا ولاد تونس الكل، فهمتي؟ وحاجة سمحة، وهنا احنا حاليا نجم نقول محافظين على نفس الطابع، هي من جهات نتاع في 2016 كل ولاية تهز الموروث نتاعها تراث واثار، مشينا معاهم اللي غنيتهم في قرطاج، اللي غير تمني فيه وكي ساقر حل وروح له بيك ولا قدرت نهني، قول روح له بيك ولا قدرت نهني يما لقي دم محني، قول روح له بيك يا عيون الطاوس لبست حلقة وزاد زوز مقاوس، يا ولفتي يا عانس، نطلب ربي إن شاء الله ميعادي ولي ثم نفرح ونغني، قول روح له بيك يا عيون التوتة لبست حلقة وزاد دارت فوتة، يا ولفتي الخرخوطة، نطلب ربي إن شاء الله ميجالي ولي ثم نفرح ونغني.
0: الأولاد والأحفاد ورثوا النغمة والفرقة ولت عائلة تغني تحي وتوثق. اللي عاش العرض يقول لك اللحظة ما تتنساش والصورة باقية، صوت الجمهور، أضواء الركح، الهيبة بتاع الوقوف قدام جمهور العاصمة وفرقة جاية من بلاصة الناس ما تسمعش بها.
2: هذه غير تمني فيها رجيت كتار الأيام، أما هات الربانية ولا قولي فرحي دام، منيتني يوم الصيف وخليتي في القلب حصيفة، نمسني جراني كيف دربتيني بغير نجام، جام لحظة صيفة جا في سبخة من حقام، منيتي كيح على أشباح خليتي في القلب جراح، ولدتيني على الملاح دخلتيني دم تظلام، درتي في تلفون المصباح لا بقدش بغير دام، منيتني أنا الخدة وعماتولي غزبة وردة، أنت كسرتي بشدة نرجو حتى دور العام، العاشم يرحام، اللي غير تمني فيه رجلت كتابه الأيام. قالت لي ماذا منيت هني كبعثت لي جيت، طلبت ربي وتهنيت علي نافر والله رام، ورت بعد الغبيت على المسرح مليان جمام يالي غير تمني فيا رجل قتلوا ليام.
0: الغنية هذه رمز، الصوت ما تبدلش ما تبدلش حتى قدام السنين.
4: الماضي ما هوش كان وقت فايت، الماضي فيه منا، فيه ضحكتنا، دمعتنا، أحلام صغارنا وصوت أميتنا. الماضي فيه من روحنا، من ذكرياتنا، من عمارنا اللي خباها الزمان. هذاك علاش يستحق نرجع الشريط ونسمع الأصوات، نعيش اللحظات. أرجع الشريط برنامج يوثق، يحن ويخلي الذاكرة تحكي على موجة إذاعة. نرجع وين الزمان خبص.
0: ما يكفيش نحكو على عمار الماجوري كفنان، كان زادة مناضل بشهادة أقاربه، كان يهز في الكرتوش للمناضلين في الجبل، يهرب في الأخبار، يخاطر بحياته وهو ما يشوفش الثنية، لكن كان شايف الحقيقة. الفن عنده كان حرية، كان واجب.
4: رجع الشريط.
7: الاسم نوردين بالهاشمي من داخل ماجورة، أنا قريب عمار الماجوري. عمار الماجوري أول فنان في ماجورة، صوته مرفوع في كل مكان، وكذلك خلف أولاده وأولاد أولاده، وثم حاجة أخرى ربما أكثر الناس ما تعرفوش، يعني كان مجاهد معناها في يمشي قصة ويجي في القرعة ويجي في كرتوش يوصل الثوار، يوصل هنا لجبل ماجورة ويوصل لجبل أرباط. هذا سي عمار والله يرحمه والله يفضله وتحيه ذات قص.
3: قلت عمار المجور هذا خدم في المجاهدين، هو مو ضرور ما يشوفش، عاد يخدم في ولاد شتليل، عنده صاحبه يقولوا له شو اسمه نسيت الطيب، وعنده محنوط جينا فيه نحن بحال مره والاثنين، يلموا في الكرتوش، هو صاحب هذا يلموا في الكرتوش وفي السلاح وفي اللبس وفي كل شيء، ونعبو كشكار هذيك بشكار يعبو. يحكينا عمار كما كان لا الوقت سرك السوق ثم تاع ستلين صاحب هذا، قال لي عمار سركنا، قلت لي هلي كيفاش ندنو دو كيفاش ندنو، شوفونا كيفاش قد نتمرق الكرتوش كرتوش بعبينا في الكسكس، قال في الجمح في الغراير نادوا أمر الجمل هذا، قالوا له نعبو في الجمل وعدينا، قال لا يا سيدي أنا لنهز الجمل وليش دخلني فيه، قال يا عمار الجمل هذا يعرف ثنية، قال لا يعرف ثنية، بارك وك الجمل فوق من الحمل ويركب فوق من عمار ولا زول ثنية الجمل، وثم مصوب ما يمشي الثنية واشتعد على العسكر انتع فرنسا عرضوه، قال شنو هذا، قال تبلي انتع الجمع
8: لمسل
3: الغرار كما كان، قال تبلي تعدى وين فات غادي، خلط عليهم والجمل، قال ما ساي ما أكبر قلوبكم، قال الحمام ذو ما أكبر قلوبكم، قال رانا معاملين على ربي، نحن رانا معاملين على ربي. سعمار خدم ياسر خدم الثوار والله يحكينا قدام يا صاحب هذا، قال لمن السلاح وكساوي وصبابيوت والمجاهدين، قال كتعبت أشكارة، قال قلت لها شوفت رأي دقاش واحد يا سيدي هزنا أشكارة مش وصل الجماعة في الجبل في الليل، راه دار سي طيب هذا قد ما دار الأصحاب، قال لي ولي قولي لقل ما نمشيش خلينا ما نمشيش بلاد مسارك بالعسكر نتاع فرنسا، قال لي راه مثمش كان واحد ويصحب بالسعي، قال لي برنا ديالي نادى جاء اش حالك ملابس لباس، قال أشكارة هذه تهز فوق ظهرك وتطلع بيها للجبل تلقى جماعة في الجبل، وقبل ما تهز اختار سبيدري اللي ساعدك باش تمشي بيه، اختار سبيدري ولبسه وضربك الغرارة وشكارة فوق ظهره وتم نادي في الجبل وشا وصله وجاء الهمام. سي عمار الله يرحمه خدم ياسر والله يحكي لنا مرة راكب في الكار من هنا وماشي القفص وجابه معبي بالكرتوش، ما هو ما يشوفش، قال لك جيت مصوف، قال جوا يهبطوا للعباد يحوسوا فيه، قالنا ما نشوفش، قال لك البوليس اللي واقف يفركت، قال عثرت فيه كما كان بجنبي، قال بكرتوش بكل، قال عثرت فيه كما قال جبهتي، قال يا ما قال شد، قال جاودني قال هبطني بكرتوش بكل، قال لي برا هم يفركتوا، ميخافش عمار الله يرحمه شاف ياسر.
0: عمار الفنان الكفيف كان يشوف أكثر من الكل، ورط روحه باش يهز الكرتوش للجبل في مهرجان قرطاج. سهرة كبيرة برشا فرق، لكن الفرقة اللي شدت كانت فرقة صغيرة جاية من الجبل، طلعت غنت وفازت مش بالكماليات بالصدق. واليوم رغم التعب ضعف الصوت، عم تليلي وعم سالم وعم محمد مازالوا يغنوا وأحفادهم يكملوا.

حضرة مدري مولاك يا اخويا وماك مجل علي بساتي يا ناري ها وصل ريت للاك يا اخويا جاب عليها ونادي

Well,

الصوت هذا ماهوش تراث، هو حياة، هو روح ناس غنت للناس. رجعنا الشريط ولقينا فيه الذهب، لقينا فيه الوجيعة، لقينا فيه الناس اللي صدقوا وغنوا للحياة.

0: عمار المجوري رجل كفيف لكن شاف أبعد من الناس الكل. شاف في صوته طريق، في التراث قوة، في الغناية سلاح. معاه فرقة من دوار صغير طلعت القرطاج في سهرة شاركت فيها في رقم كامل تراب الجمهورية، لكن هما اللي شدوا الركع وهما اللي فازوا. في الليلة هذه مجورة ما كانتش تعرف بروحها برك، كانت تمثل الجنوب، تمثل الصوت الشعبي، وتمثل تونس اللي تغني وتحب وتحلم.
1: رجع الشريط، حكايات ما تكتبتش، فيه دمعة حلوة وضحكة موجوعة وأحلام خباها العمر في درج النسيان. هذك علاش رجع الشريط.
0: عمار المجوري ما كانش كان شاعر، كان رمز، رمز القوة في البساطة والنور في العتمة والصوت في الصمت. واليوم وبعد 40 عام ولا أكثر الفرقة ما زالت حية والناس تتفكر والركح يحن. رجعنا الشريط ولقينا فيه الذهب والصوت والضوء، في صوت راجل وفي خطى فرقة مشيت من ماجورة القرطاج.
1: رجع الشريط.
0: من ماجورة القرطاج صوت الجبل اللي غنى، هذا كان عدد اليوم من برنامج رجع الشريط.

0: الماضي ما هوش كان وقت فات، الماضي فيه منا، فيه ضحكتنا، دمعتنا، أحلام صغارنا وصوت أمتنا. الماضي فيه من روحنا، من ذكرياتنا، من عمارنا اللي خباها الزمان. هذاك علاش يستحق نرجع الشريط ونسمع الأصوات، نعيش اللحظات. أرجع الشريط برنامج يوثق، يحن ويخلي الذاكرة تحكي. على موجة الإذاعة نرجع وين الزمان خبص.
1: أنتم في الاستماع إلى إذاعة جف.

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
1: إذاعة قفصة، مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
2: الخامسة مساء، أهلا بالجميع.
3: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
2: من المنتظر انطلاق أشغال تجهيز وكهرباء البئر المحدثة على مستوى الطريق الوطني عدد 14 بمعتمدية الكثار مع بداية الأسبوع المقبل، على أن تدخل هذه البئر حيز الاستغلال في غضون 10 أيام لتعزيز الموارد المائية بالمنطقة. احتفلت مجموعة من مكونات المجتمع المدني والمؤسسات الثقافية والشبابية بتوزر اليوم بالعيد الوطني الجمهورية عبر مجموعة من الأنشطة الموجهة للأطفال والشباب لترسيخ مبادئ الجمهورية. وجهت المنظمة التونسية لأطباء الشبان نداء عاجلا إلى المواطنين، دعتهم إلى الوقوف إلى جانب عوان الصحة في ظل موجة الحر الشديدة والانقطاعات المتكررة في التيار الكهربائي، عبر المساهمة في توفير الوسائل اللوجستية الضرورية لتكفل بالمصابين بضربات الشمس. أفاد المركز الوطني للتكنولوجيات في التربية التابع لوزارة التربية بقرب انطلاق عملية التسجيل السنة الدراسية الجديدة لجميع المستويات التعليمية، والتي ستجرى حصريا عبر منصة الحياة المدرسية viscolaire.education.tn. أعلنت الوكالة الوطنية لتصرف النفايات عن تنظيم مناظرة خارجية بالملفات والاختبارات الكتابية والشفهية لانتداب 10 أعوان وإطارات في اختصاصات هندسة وإدارة تقنية، وذلك في إطار دعم موردها البشرية. وحددت الوكالة الفترة من 24 من جويلية إلى 24 من أوت لقبول الترشحات. في العالم، لقي 35 شخصا مصرعهم وأصيب 30 آخرون اليوم جرى تصادم حافلتي ركاب بين منطقتي السخنة وتدمر على طريق دمشق تير الزور في البادية السورية، وفق حصيلة أولية أعلنتها وزارة الصحة السورية. شكرا، نلتقي في تمام السادسة.

0: Allô, docteur? Allô, docteur?
1: عسلامة ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في هذا العدد من ألو دكتور. اليوم محور اهتمامنا المبيدات الحشرية والأطفال. ساعات جينا فكرة هكا بالتنظيف أما مواد تنظيف وإلا شفنا ذباب وإلا حشرات ونحبوا نستعملوا مبيدات حشرية ويكونوا عنا أطفال في المنزل، كيفاش نعملوا في الحالة هذية؟ فما اختر عليهم وإلا لا؟ يظهر لي الإجابة جينا من أهل الاختصاص وفي ضيافتنا الدكتور عبد الرحمن حميدي اختصاص طب الأطفال. مرحبا بك دكتور.
2: أهلا وسهلا، مرحبا بك ديم بجميع المستمعين إذاعة كفصة. راهي المبيدات الحشرية تشكل خطر على الأطفال، يعني لأسباب عديدة. الأطفال لهم أكثر فئة عمرية ميلا للاستكشاف، فهمتني، استكشاف المحيط، يحطوا يديهم ياسر في فمهم بطبيعة الحال، هذه حاجة غريزية طبيعية. راهو المبيدات الحشرية والمواد الكيميائية الأطفال هم عرضة أكثر، سرعة امتصاص نتاع المواد الكيميائية والمواد الحاضة عند الأطفال أكثر من الفئات العمرية الأخرى. كذلك ضعف الجهاز المناعي يعني لدى الأطفال يخليهم يعني ما يتحملوش هالرذاذ هذا متاع المبيدات الحشرية وإلا عند الاستنشاق وكذا. وكذلك يعني شنية المشاكل التي تجب تتأتي من استعمال المبيدات الحشرية في وجود وفي حضور الأطفال؟ هي مشاكل الجهاز التنفسي، التهابات الحلق والأنف، يعني مشاكل الجهاز العصبي. فما مبيدات حشرية تجب تعمل مشاكل في الجهاز العصبي، تعطل جميع الوظائف الحياتية كما القلب وكما حتى يعني تسبب فقدان الوعي، آلام في المعدة، غثيان، اضطرابات في السلوك. يعني المشاكل متعددة تنجم تتأثر من استعمال المبيدات الحشرية. دونك لازمنا ديما نوجه وننصحوا الأولياء انهم وقت باش يستعملوا مبيد حشري من الفليتوكس اللي طارد للذباب ما يلزمش يستعملوه في وجود الأطفال، ويلزم المكان اللي تم فيه رش المبيدات هذه يعني تم تهوئة المكان بشكل جيد، خاصة الغرف متاع النوم الأطفال يتجنبوا الأماكن هذه، وإلا عند الضرورة نهو الغرف هذه اللي يلعبوا فيها الأطفال وإلا الغرف اللي يرقدوا فيها الأطفال لساعات قبل ما يتم إصدعهم للمنزل أو باش يدخلوا لك الغرف هذيك. هذه نقطة مهمة. كذلك نتجنبوا ديما نحطوا مواد التنظيف وأي مواد أخرى كيميائية في الأوعية وفي يعني القارورات اللي هي معدة لشرب المياه وغيره. راهو نجموا صغار يغلطوا فاسيلمون، حتى الكبار نجموا راهو تصير إشكالية هذية، سبحان الله ساعة القضاء لها غفلة. دونك الواحد يزم يحتاط. كذلك ماذا بينا أكيد يسألوا فينا ديما على الطاردات الناموس وغيره، وراهو أقل من 3 أشهر. أنا ديما نقول قبل 6 أشهر ماذا بينا لا، حتى كان تلزينا يعني بعد الفئة بعد الترانش داج هذيك باش يستعملوا طارد متاع ناموس بطبع الحال راهو يزم يكون في مكان بعيد على سرير الرضيع. وماذا بينا يعني نستعملوا وسائل آمنة أكثر كما لموستيكير يعني اللي يتعملوا على شبابك متاع المنازل والشبابك متاع السيارات وفي العربات الجرمنة لبوسات متاع الأطفال، فهمتني. كذلك بالنسبة لي اختار الناموس بصفة عامة نجم راه يعني صغير نجنبه أنه يرقد، معناها لازم نغطيه مليح فبش ما نوصلوش نستعملوا المواد هذه. النجم صغير يتغطى مليح، نستعملوا موستيكير، فهمتني. وبقدرة الله إن شاء الله كيف إن شاء الله تكون أمور آمنة. كذلك غسل الخضروات والغلال بشكل جيد قبل الاستعمال، خاطر ما تعرف احنا ساعات يكون يتم رش يعني المواد هذه الغذائية ومواد الفلاحية بالمبيدات الحشرية، نجم يقعد نسبة بسيطة في الأسطح متاع المواد هذه. دونك نغسلوا الخضروات والغلال بشكل جيد، كذلك نغسلوا الأسطح متاع الأماكن اللي يلعبوا فيها الأطفال ديما، وخاصة اللي جوي وغيره، فهمتني، ولا خاصة في بعض الأماكن اللي تبدأ فيها يعني تم استعمال مكثف الضيعات الفلاحية، يعني الحدائق اللي كما ديار فيهم حدائق، نحاول ديما نمسح الأسطح متاع الأماكن اللي يلعبوا فيها صغار، وكذلك الألعاب متاع الأطفال. هذا هو يعني بشكل عام، وربي يحفظ الجميع أختي.
1: إن شاء الله. شكرا لك دكتور عبد الرحمن الحميدي اختصاص طب الأطفال. مع أجمل تحيات ريمو حمد النوري.
0: ألو دكتور؟ ألو دكتور؟ من عام 91 بأصوات مستمعين ذوق 24. إذا قفصة، أنا المراية اللي تتكلم.
3: من يومين كنا صغيرين،
4: جو زهو ترب،
5: فرحانة برجعة خويا بعد غربة سنين.
4: هنيني هنيني ولدي الغالي نجح.
5: سيفنا حفالي مع إذاعة قفصة.
4: سيفنا حفالي مع إذاعة قفصة.

0: الوقت صيافي، الجو صيافي.
1: نسمة صيف. نسمة صيف.

أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا في نسمة صيف على موجة إذاعة قفصة. ثلاثة سويعة من البث المباشر، ثلاثة سويعة من الأجواء، من النغمات، من المسابقات والمصافحات والاستضافات أيضا. إن شاء الله نكون خفف الظل عليكم مستمعينا، خفف عليكم أيضا حرارة الطقس اللي بدت بشوية بشوية في تراجع بين درجتين ودرجة وثلاثة درجات. إن شاء الله ربي يخفف علينا كيف العادة. نوصوكم كان على أرواحكم، نوصوكم على الكبار في السن، ونوصوكم زيادة على الصغار برشا. وتحية كبيرة كبيرة كبيرة للناس اللي تخدم وهي معرضة لأشعة الشمس ومضطرة للخروج، ما هيش تخدم في بروات مكيفة ولا غيره، تخدم وهي معرضة لأشعة الشمس. إن شاء الله ربي يحفظهم. زيادة الناس اللي تخدم وهي تسوق سواء في مختلف وسائل النقل، إن شاء الله طريق السلامة لكم الكل. استحفظوا على أرواحكم، وإذا كان حسيتوا بالتعب ماذا بكم ترتاحوا شوية. ملا مع نسمة صيف نتواصلوا حتى الثمانية. اليوم ترافقني راضية العياري في الإخراج التقني، طاهر جبالي في الإخراج الرقمي، ري محمد النوري من أمام الميكروفون، هذي النغم لولاني، وبعد شوية نعطوكم تفاصيل نسمة صيف.

احلى سلام لكم الكل مستمعينا، مرحبا بكم. هذه نسمة صيف على موجة إذاعة قفصة، ترافقونا أيضا على موجاتنا وعلى الصفحة الرسمية لإذاعة قفصة. أهم فقراتنا أغنية تحكي عليكم اللي ناخذوها هكا مع المسابقة الهاتفية، مكالماتكم الهاتفية تختاروا معنا أغنية في الأخر البرنامج هكا نسمعوها مع بعضنا، وعلى علما أنه راهو مختلف الاقتراحات نحاولوا أنه منحطوها غدوة في نسمة صيف ومبرمجوهم غدوة. إذا كان ما سمعتش غنيتك اليوم بطبيعة هكا الاختيارات نتقاسموها معاكم ونشوف شنية ميولاتكم وشنية الغنيات اللي تحبوا تسمعوها. ملا مع مشاركتكم في المسابقة، أيضا تعطونا فكرة على الغنية اللي قريبة لكم وتحبوا تسمعوها. اليوم في صيف معانا باش نمشوا للمهدية مع فوج المناجم الردي، فوج الكشافة مع القائد عاطف قداحي، باش نشوفوا الأصدقاء القادة غادي شنو عاملين في المهدية، شنية برنامجهم، وأيضا تفاصيل برنامج يومي وأهم ما باش يبقى في الذاكرة من هذا المخيم. في ركن برافو باش نقولوا برافو للمركب الثقافي منزل بوزيين على مختلف الأنشطة اللي مبرمجة على مختلف النوادي الموجودة في هذا المركب الثقافي، وأيضا على ناشط في هذا لناشط اللي في هذا المركب واللي هو سي معز عباسي والمتوج إفريقيا. إن شاء الله باش ناخذوا كل التفاصيل الخاصة بهذا التتويج مع سي معز العباسي وجملة الأنشطة مع سي محمد بوزيين مدير المركب الثقافي.

0: احتفالنا بعيد الجمهورية لسنة 2026 زعما رقم قديش. مرحبا بكم هاتفيا وأيضا عن طريق الصفحة الرسمية بإمكانكم التواصل معنا مع كل الرجاء وبكل لطف تحطوا أسماءكم الحقيقية ماهيش الأسماء المستعارة. هذه نسمة صيف على موجة إذاعة قفصة.
1: الأغنية اللي تحكي عليك.
2: الأغنية اللي تحكي عليك. الأغنية اللي تحكي عليك.
1: صيف معانا.
2: صيف معانا.
3: معاك غزوة مريتنا

0: 5:22 بساعة استوديو إذاعة قفصة. مرحبا بكم مستمعينا، نواصل معكم المشوار في نسمة صيف. اليوم تحيي تونس الذكرى 69 لعيد الجمهورية، اليوم السبت 25 جويلية 2026، المناسبة هذه الوطنية الفارقة واللي جسد الانتقال التاريخي للبلاد من النظام الملكي إلى النظام الجمهوري. نعطيكم فكرة ولمحة تاريخية على المناسبة هذه اللي جاء علينا الجمهورية في 25 جويلية عام 1957، نحو عام ونصف بعد حصول تونس على استقلالها عن الاستعمار الفرنسي في 20 مارس من عام 1956. في اليوم التاريخي هذايا اجتمع المجلس القومي التأسيسي المنتخب وقرر بالإجماع إلغاء النظام الملكي، أعلن قيام الجمهورية التونسية وتكليف الزعيم الحبيب بورقيبة بمهام أول رئيس للجمهورية التونسية. يمثل اليوم هذايا رمزية كبيرة للشعب التونسي، وين يعتبر محطة أساسية لبناء الدولة الحديثة القائمة على السيادة الوطنية وتطوير التعليم والصحة وحقوق المرأة. إن شاء الله كل عام وتونس حية بخير. ميكرو تروتوار مع زميل أحمد عقوني، فيه الناس تحكي على عيد الجمهورية.
1: الجمهورية حدث كبير ياسر في بلادنا، خاطر كنا في العهد الملكي وتحولنا للمعاهد الجمهورية، تأسست برشا حوايج باهي للبلاد ونحتفلوا به ونحبوه، وإن شاء الله كل عام وتونس حيا بخير.
2: الحقيقة هو تاريخ مفصلي، 25 جويلية 1957، فيه ولدت الجمهورية، فيه قطعنا مع مرحلة البيات اللي امتدت برشا، يعني حوالي أكثر من 250 سنة، فترة الحسينيين صي وقامت الجمهورية. التاريخ هذا يلزمنا نحتفل به فعلا، لأنه أسس المرحلة الجديدة من تاريخ تونس، هي فترة بناء الدولة الحديثة. الناس كلها يلزم تعرف، يلزم المروه الأجيال لولادنا ولاد ولادنا، يلزم الناس كلها تحتفل به عيد الجمهورية. أنا يمثل لي برشا حاجات الحقيقة، هو نعتز به وأي تونسي يعتز به. نحب نقول أنه سعيدة جدا أنه معناه تحول النظام إلى جمهوري، وقطعنا معاه النظام الكلياني اللي يتمثل في البيات، وأسقط محمد أمين باي، وكان الحبيب بورقيبة هو اللي ترأس أول جمهورية. نتمنى السعادة، نتمنى الرخاء والحرية ودوام الاستقلال. الحقيقة الاستقلال راهو ماهوش معناها مرحلة وتعدت، الاستقلال هو الخدمة اليومية من تصبح الصباح حتى للعشية. معناها الاستقلال راهو مش الفترة اللي هزينا فيها جدود نهزوا فيها الاستقلال، إنما هو عمل دؤوب بالتعليم، بأبسط حاجة يقوم بها المواطن، بالواجبات اللي عملها، بالحقوق اللي ياخذها. نتمنى تكون تونس دائما حرة ومستقلة.
3: بالنسبة ل 25 جويلية سمى مناسبة سعيدة للشعب التونسي، معناها خرج من فترة الاستعمار المتواصل، معناها التي استنزفت الثروات متاع البلاد من النفط. وبالنسبة النقطة هذه نسمى إن شاء الله نقطة تحول، معناها أن الدولة حققت الاستقلال. إن شاء الله الدولة معناها تواصل في برامجها، معناها تحسين خدمات المواطن، بناء عدة مؤسسات تربوية اقتصادية، تسمى فرصة سعيدة. وإن شاء الله معناها تونس ديما بخير، وشعب التونسي بخير، وإن شاء الله وحماة الوطن والجيش والأمن إن شاء الله بخير. ونتمنى إن شاء الله أن المواطن عنده دور كبير، معناها هو اللي يساعد معناها في خلق الثروة، هو اللي يساعد معناها في حماية الوطن. إن شاء الله نقول كل عام وتونس بخير، وكل عام والشعب التونسي والرئيس وكل مواطنين بخير إن شاء الله.
4: في بالك تونس خضرة تتحب من أول نظرة، لأصفر رمل لأخضر جبل، لأحمر غالي دم لليتها وسيدها الفحل.

0: وعشرة بين تونس الوين.
1: معاك غزوة مريتنا
2: الأخبار الرياضي. الرياضي في التوب والفلاش.
1: فلاش سبورت.
3: فلاش سبورت.
4: أهلا وسهلا بالجميع في فلاش سبور. الجامعة التونسية لكرة اليد أعلنت اليوم عن إنهاء مهام المدرب إبراهيم لاغا على رأس المنتخب الوطني للأواسط لأسباب صحية حسب ما جاء في البلاغ. وكان أوضحت في البلاغ اليوم أن المكتب الجامعي قرر بعد التشاور ومرافقة المدير الفني تكليف المدرب سامي السعيدي المكلف بتجديد النخبة بالإشراف على المنتخب الوطني للأواسط مواليد 2006-2007 وإعداده للمواعيد الدولية القادمة مع المحافظة على مهامه الأصلية صلب الإدارة الفنية الوطنية. ويشارك المنتخب الوطني التونسي للأواسط لكرة اليد بداية من 19 شوط القادم في دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط المقررة بتورنتو بإيطاليا ثم كأس أمم أفريقيا في كوت ديفوار في شهر سبتمبر القادم. المنتخب التونسي للكرة الطائرة للصغريات ينهزم اليوم أمام منتخب مصر بثلاث أشواط مقابل صفر لحساب الجولة الرابعة من منافسات بطولة أفريقيا تحت 18 سنة لتستضيف مدينة الإسكندرية المصرية إلى غاية 29 جويلية الجاري. وكان المنتخب التونسي حقق ثلاث انتصارات بثلاث أشواط نظيفة على السنغال الجزائر والمنتخب الكاميروني. ذكر أن المسابقة تقام في مرحلة أولى على شكل بطولة في من مجموعة واحدة تضم منتخبات تونس الجزائر السنغال المغرب والكامرون ومصر على أن يتأهل للربع المتصدر إلى المربع الذهبي. نادي سان دييغو الأمريكي يعلن ضم اللاعب الدولي التونسي الياس العاشوري بعقد يمتد إلى غاية 30 جوان 2029 قادما من FFC كوبنهاجن الدنماركي. وقال تايلر هوبس المدير الرياضي لنادي سان دييغو يسعدنا انضمام الياس العاشوري الى نادي سان دييغو اف سي انه لاعب ذو خبره واسعه حسب البلاغ في المنافسه على اعلى المستويات سواء في البطوله الاوروبيه للانديه او على الساحه الدوليه. ويعد الياس العاشوري صاحب 17 سنة ثاني لاعب تونسي وقع عقدا مع فريق امريكي خلال الميركاتو الصيفي بعد الياس سعد اللي تعاقد قبل ايام من نادي مع نادي ناشفيلد بعقد يمتد إلى 30 جوان 2027. الهيئة المديرة لنادي مدية الجزائر تعلن أنها تواصلت إلى اتفاق نهائي مع اللاعب الدولي محمد يوسف البليلي بهدف تعزيز تشكيلة النادي استعدادا لاستحقاق القادمة. النادي كان أضاف في بلاغه على صفحة الرسمية أن الاتفاق بين إدارة المدية والبليلي ينص على عودة اللاعب إلى فريق المولدية الجزائرية وهذا بعد أن تم الاتفاق على كامل التفاصيل المالية مختلف الجوانب الأخرى فيما ستدخل اتفاق حيز التنفيذ بشكل رسمي مباشرة بعد صدور القرار النهائي من محكمة التحكيم الرياضي التاس على العقوبة المسلطة على اللاعب واجتياز الفحص الطبي بنجاح. كان الترجي الرياضي التونسي أعلن أمس الجمعة غلق ملف تجديد عقد اللاعب الجزائري بصفة نهائية وذلك بعد استنفاذ جميع مراحل التفاوض وانقضاء كافة الأجل التي تم اتفاق عليها في مختلف الأطراف. النادي الرياضي الأصفاقسي يعلن اليوم أمس عن تعزيز فريق الأكابر لكرة القدم بالتعاقد مع حارس المرمى عبد السلام الحلاوي لمدة موسم واحد. الترجي الرياضي الجرجيسي يعلن عن فسح عقد الجناح الأيسر أشرف بن ذياف بعدما أعلن الأخير المدير الفريق نيتو تفعيل الشرط الجزائي المنصوص عليه في عقده المحدود ب 100,000 دينار بعدها باش ينضم إلى النجم الرياضي الساحلي. هذه أهم أخبار الرياضة. إلى اللقاء.
1: فلاش سبورت.
3: فلاش سبورت.

0: الوقت صيافي، الجو صيافي.
1: نسمة صيف. نسمة صيف.
2: مرحبا بكم من جديد مستمعينا، ديما في محاولة من الاتصال بالقائد عاطف قداحي عن فوج المناجم بردي، فوج الكشافة والموجودين في مخيم المهدية. إن شاء الله نحاولوا نتصلوا بي ونتواصلوا معاه في الأثناء. مرحبا بكم للمشاركة معنا هاتفيا في مسابقتنا. نبدو في استقبال مكالماتكم الهاتفية، نسألوا على عدد الذكرى، ذكرى احتفائنا بعيد الجمهورية لهذه السنة. كيف العادة كما ترشح معنا سي محمد البشير بحري البارح، اليوم زاد يترشح معنا المترشح الثاني ومترشح ثالث غدوة، وتكون ما بيناتهم ثلاثة عملية القرعة النهائية ليفوز واحد فيهم بجائزة مهداة من إذاعة قفصة قيمتها 100 دينار. إن شاء الله حظ سعيد للجميع. معكم ديما في نسمة صيف، تشاركونا إما عن طريق الهاتف أو عن طريق الصفحة الرسمية لإذاعة قفصة، وين فما البوبليكاسيون الخاصة بنسمة صيف.

0: قبل ما نمشوا للنغم نمشوا للمكالمة الهاتفية الأولى. عسلامة ومرحبا.
1: أهلا بختيرين.
0: مرحبا بيك.
1: تحية ليك والفريق العامل معك كل المستمعين من محمد البحري من المتلوي.
0: مرحبا بيك سي محمد البحري ومرحبا بالمتلوي. تبدلش شوية طاقة سي محمد.
1: والله يا اخويا احنا امس طلبنا نسمع علينا الهواء مستغرب لك سبحان الله العظيم قدرة ربي نسمع علينا الهواء بالجدال بارح
0: يا رب
1: الغنايه ما تعدتش
0: ليه انا نبرمجوا نسمع علينا الهواء اي نسمعوا علاش لا
1: اخويا لصوصيه كونوا نسمع علينا الهواء
0: اي هذاك هو اهم حاجه ذي
1: والله
0: يا
1: سي
0: يا ربي ورضاك الحمد لله من ساعه لساعه فرجره ومن ساعه اكيد باش تفرج اكيد ان شاء الله. سي محمد بالنسبه ليك العدد الذكرى بالنسبه للسنه قديش ذكرى عيد الجمهوريه
1: ذكرى 69
0: باهي سي محمد وبالنسبه لاختيار الاغنيه نحط نسمع علينا الهواء
1: اي
0: مره اخرى نسمع اخرى
1: هو مع فيروز صلي دي عقد
0: يا رب يا رب شكرا ليك يعطيك الصحه دمت وفي شكرا شكرا يفضلك مكالمة أخرى عسلامة. مرحبا بكم للمشاركة معنا في مسابقتنا الهاتفية ونسألوا على عدد الذكرى اللي نحتفي بها اليوم لعيد الجمهورية التونسية. مرحبا عسلامة. عسلامة
2: عسلامة ري.
0: مرحبا بك سميرة.
2: تحية لك أنت وتحية لك مدعات قصر كمال ربي بارد عليك فسخنا ويعاونكم
0: يا رب يا رب احنا وانتم يا ربي. سميرة طبيبي هكا ولا
2: مرديف
0: مرديف مرحبا بكم مرحبا بالرديف
2: يعيشك اختي الغالي. 69 المسابقة
0: باه ذكرى ذكرى 69 والغنية يا سميرة اي والغنية اللي تختارها
2: اللي امس اللي اخترت امس رؤوف ماهر هذيك تعبني اللي هو السهر
0: باه
2: اللي اخترتها
0: اي راني كيف ما عديناهاش امس اليوم راني مبرمجتها باش تسمعها باش تسمعها معنا باهي يا سمير
2: يفضلك ان شاء الله انا حد يسمع فيكم بس خانه ما انتم فرضين علينا بس خانه يعني
0: يفضلك يفضلك دمتم او فيها. شكرا سميره. نمشي المكالمة اخرى. عسلامه ومرحبا.
3: الو عسلامه
0: مرحبا بيك للا شكون معنا؟
3: تحيه ليك والفريق العامل معك الكل يعطيك الصحه على العشويه المتنوعه.
0: شكرا ليك يفضلك. ذكريني بالاسم.
3: فاطمة علوي.
0: مرحبا بك يا فاطمة.
3: بيك يا عيسي.
0: الإجابة فاطمة
3: 69
0: والغناية
3: غناية اخترت أمس غنيت لو أهل لعبك يا زهر.
0: أي
3: ما تعدتش
0: نسمعوها بقدرة ربي راهو إذا كان ما تعددش في الكوكتيل المختار أكيد راني نبرمجها للغدوة. باهي يا فاطمة شكرا ليك شكرا ليك شكرا إلى اللقاء. راضية مازلت عندي مكالمة. مرحبا عسلامة. مرحبا عسلامة.
4: هلو لبنومة.
0: مرحبا بيك سي عيسى.
4: عسلامة
0: الله
4: البشير بحك.
0: مرحبا بيك مرحبا بيك سي محمد البشير. مرحبا
4: وينك لبنومة لباس
0: ربتي. يفضلك يفضلك
4: ماني انزل نشارك حتى اليوم يا
0: ايه عجبي
4: دبراسك ملا ملا هاك المسابقة 69
0: اي والغناية
4: والنغمة كما قلت لك صباح فخري.
0: صباح فخري باهي يا سيدي
4: أي.
0: شكرا ليك سي محمد الله يفضلك. شكرا ليك. ما بقتش عنا مكالمات بدقال ديما المجال مفتوح ليكم للمشاركة معنا في نسمة صيف على موجة إذاعة قبصة. مرحبا بكم.

احلى الايقاعات معكم مستمعينا. الغالب ما نجمناش تحصلوا على القائد عاطف القداحي، ربما في بلاصه ما فيهاش ريزو، ان شاء الله ربي يحفظهم ويرجعهم سالمين هو وكل افراد المخيم الكشفي بالمهديه. باش نواصل معكم المشوار في جزء ثاني من نسمة صيف، ولكن بعد اللقاء مع قسم الاخبار.

0: نشرات إخبارية. نشرات إخبارية. الثامنة صباحاً، الواحدة ظهراً، السادسة مساءً، والساعة العاشرة ليلاً. موجز الأخبار على رأس كل ساعة. الأخبار بين يديك في كل لحظة. إذاعة قفصة، إذاعتكم.
1: إذاعة قفصة، مراية تتكلم، مراية تتكلم.
2: نلتقي من جديد، أهلا بكم إلى موعد السادسة مساء.
3: إذاعة قفصة، إذاعتكم. الأخبار.
2: وتتابعون في هذا الموعد الإخباري المسائي. تونس تحيي اليوم الذكرى 69 لإعلان الجمهورية. الهيئة الجهوية للهلال الأحمر بولاية قبيلة تواصل تزويد عدد من المناطق بمياه الشرب ضمن حملة وطنية للتخفيف من تأثيرات درجة الحرارة. قوات الاحتلال تنفذ حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية في تصعيد عسكري مستمر أسفر عن استشهاد 4 فلسطينيين. السلام عليكم، أهلا بكم إلى موعد الأخبار. أحيت تونس اليوم الذكرى 69 لإعلان الجمهورية، وهي محطة مفصلية في تاريخ الدولة الوطنية. أنها التاريخية نظام الحكم الملكي وأرست أركان نظام الجمهورية، معلنة عن انطلاق مرحلة جديدة من بناء مؤسسات الدولة الحديثة. وتعد الذكرى التي تحتفي بها تونس سنويا مناسبة لاستحضار أحد أبرز المنعطفات في تاريخها المعاصر. ذلك أن إعلان الجمهورية لم يكن مجرد تغيير في شكل نظام الحكم، بل منطلق لسلسلة من الإصلاحات الكبرى شملت مؤسسات الدولة والإدارة والقضاء والتعليم، إلى جانب إصدار دستور تونسي ومجلة الأحوال الشخصية وتعزيز مكانة الدولة المركزية، بما ساهم في رسم ملامح تونس الحديثة وترسيخ خصوص الدولة الوطنية. وبهذه المناسبة دعا مجلس نواب الشعب إلى جعل المناسبة منطلقا متجددا لترسيخ ثقافة العمل والإنتاج والإبداع والالتفاف حول مبادئ الجمهورية. كما أكد المجلس الوطني للجهات والأقاليم بهذه المناسبة التزامه بمواصلة الاضطلاع بمهامه بكل مسؤولية والإسهام في ترسيخ دولة المؤسسات وتعزيز قيم المسؤولية والانتماء. في الجهات، وبهذه المناسبة احتضنت ساحة الأدب والكتاب بمنطقة حلبة بتوزر تظاهرة تنشيطية تضمنت ورشات متنوعة موجهة للأطفال التي نظمتها جمعية التطوع في خدمة البيئة بتوزر وجمعية حلبة للبيئة والتنمية بالشراكة مع وحدة تنشيط الأحياء. جمال محاجبة رئيس جمعية حلبة للبيئة والتنمية والتفاصيل التالية.
4: تظاهرة تنشيطية تثقيفية نظمتها جمعية حلب البيئة والتنمية وجمعية التطوع في البيئة بالشراكة مع وحدة تنشيط الأحياء بمنطقة شباب الرياضة، ومعنا كذلك جمعية مطبعي الحمية المدنية. البرنامج يتمثل في بعض تحية العالم متابعة الحالة ورشات تصوير، ثم مداخلة حول عهد الجمهورية، ثم برنامج ثاني في الإصحافات الأولية، وكذلك باش يكون رسم العلم تونس على جدارية عملاقة. وكذلك في إطار نشاط عيد الجمهورية عندنا كذلك حفلة إن شاء الله يوم غد تعنى للأطفال الصغار من تنظيم مندوبية الشؤون الثقافية، غدوة إن شاء الله يوم 26 على الساعة 8:30 ليلا. الدعوة موجهة للجميع إن شاء الله.
2: في السياق ذاته، أعدت مندوبية الشباب والرياضة بقبيلة عددا من الفقرات، وتمثلت أساسا في عرض الأفلام الوثائقية والمسابقات وحلقات حوارية. أكثر تفاصيل مع رئيس مكتب الأنشطة الشبابي بمندوبية الشباب والرياضة بقبيلة ماهر صوف.
5: تنظم دور الشباب بولاية إقبيلية على غرار دار شباب المنصورة، جمنا، القلعة، زعفران وجميع دور الشباب جملة من الأنشطة الاحتفالية، من أبرزها عرض أفلام وثائقية، ورشات في الرسم، المسرح، أعداد ومضات احتفالية، حلقات حوارية، مسابقات ثقافية، ورشات إبداعية وتعبيرية، أنشطة رياضية متنوعة. يهدف هذا الاحتفال السنوي بعيد الجمهورية إلى ترسيخ قيم المواطنة، وذلك من خلال غرس قيم الانتماء والافتخار بتاريخ الدولة التونسية، تكريس قيم الجمهورية وترسيخ السيادة الوطنية، استحضار قيم الحرية والديمقراطية، التأكيد على مبدأ العدالة والمساواة والديمقراطية. كل هذه الأهداف التي تم ذكرها تعمل دور الشباب بالجهة على تمريرها إلى الشباب باعتباره ركيزة أساسية من ركائز بناء الدولة، وباعتبار ما يمثله الشباب من أهمية في مستقبل الشعوب، فالشباب هم الثروة الحقيقية للوطن.
2: ما زلتم في متابعة نشرة السادسة. تنطلق الدورة 35 من المهرجان الدولي للمناجم بالمتلوي بولاية قفصة يوم 28 من جويلية الجاري لتتواصل التظاهر لغاية 6 من أوت المقبل. وأفاد مدير المهرجان فريد خميلي في تصريح للإذاعة بأن البرنامج يتميز بالتنوع، حيث سيكون الافتتاح بسهرة فنية لألفة بالرمضان، كما تمت برمجة عروض الفن الرابع والفن الشعبي إلى جانب عرض خاص موجه للأطفال.
6: احنا امكانيات معناها الوضعيه تاعنا معناها وضعيه صعبه جدا هذه السنه، رغم المجهودات معناها الحق اللي تذكر فتشكر، مش برمي ورود ولا تزلط، لانه صرنا في لحظه من اللحظات انه كنا باش ناجلوا معناها نشاط المهرجانات، وكما نعرفوا انه شركه قفصه هي الداعم الرسمي مهرجانات جهه قفصه وهي المدعم الحق، ان شاء الله معاملين على انه باش نزيدوا نطوروا. وتلاحظوا هذا في البرمجه السنه صارت الحدث الفنان السنه محلوش اللي طلبها الجمهور، ان شاء الله معناها حال فرصة انه باش يكون على مسرح نواة تلقى الكو. عنا زاد اسماء اخرى، نورتو امباير، عنا كريم الغربي، مسرحية كريم الغربي، عنا الفضل رمضان، مسرحية بومبينو، جبنا رومي فتوش ان شاء الله نهار على بعود باش يكون بحزانة. عنا زاد حفلة كان مع وليد الصالحي، عنا عروض الاطفال اللي هما زاد فقرة، هذيك فقرة لازمة لوليداتنا، العروض معناها عروض مختلفة في كل الاذواق.
2: بولاية سيدي بوزيد تتواصل فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الحاج منصر للفروسية والتراث بالمنصورة بمعتمدية سيدي علي بن عون بولاية سيدي بوزيد اليوم الثالث على التوالي، بفقرات عروض متنوعة تهدف إلى المحافظة على التراث وانعاش الحركة التجارية. عبد المجيد منصر رئيس جمعية الثقافة والإبداع والطفولة بولاد منصر يقدم فكرة عن الدورة.
7: الدورة الثالثة كمهرجان وطني، كان مهرجان محلي لمدة أكثر من 35 سنة، عملنا مرة جديد هذا وعملنا منصة شرفية وعملنا كانت كركح للفنانين، ولت معها ولت سهرات فنية. من الدورة الأولى سهرات فنية بدينا بثلاثة سهرات فنية، وكنا ارتئينا باش نطوروا من المهرجان، أصبحوا 4 سهرات فنية. نحن سوق تجاري بدأ من يوم الأربعاء، كل معروضات كل بضائع كامل ومخدوم كسوق الأسبوعي، أما تواصل هذا فيه يعني يفرق سوق أسبوعي لمدة 4 أيام متواصلة ليل ونهار. هو هدف نحن إحياء تراث، محافظة على الموروث الثقافي، على الأصالة متاعنا، على الفروسية خاصة، مركزين على الفروسية، هو على اسمه مهرجان حاج منصر للفروسية والتراث، وحافظوا على عاداتنا وتقاليدنا التراثية في كل شيء. في الألعاب الشعبية عملنا مسابقة في الألعاب الشعبية للسنة فارطة الخربقة، وكانوا فيها متميزين، كانوا جونا حتى من شقيق الجزائر. أثناء عنا في عروض فروسية متميزة إن شاء الله. الدورة هذه المميز في الفروسية أنا فريق جزائري معنا متكون من 7 فرسان، وبقية الفرسان كلها من مختلف الجمهورية، من القصريين، من سيدي بوزيد وقفصة.
2: التظاهر استقطبت أبناء المنطقة بمتابعة مختلف عروض الفروسية، ألفة الخسخوسي التقت عددا منهم.
8: قريت وكبرت لهنا، يعني عندي 25 سنه متغرب في فرنسا. العام روح برشا مرات، اما خصيص نجو للمهرجان هذا سبيسيالمون باش نحضروا نفرحوا مع اولاد بلادنا ونعاونوهم زادة هكاك، واحنا هذه حاجه نفتخروا بها وهي اصالتنا وتراثنا. توا الدوره الثالثه هذه قبل كان مهرجان عادي يعني، ولا توا مهرجان وطني اللي باش تولي تظاهره دوليه ان شاء الله، وان شاء الله كل عام نتحسنوا.
9: والله التظاهره كل عام استدمنا عليها يعني قوموا بها، الناس فرحانه لا نحرصوا عليها، رغم الناس باش يتجاوبوا معنا وغمنا نحرصوا
2: نحاول نطور أكثر من ما يمكن. مع ارتفاع درجات الحرارة التي تزامنت مع انقطاع التيار الكهربائي وشبكة الماء صالح للشرب، قامت الهيئة الجهوية للهلال الأحمر التونسي ببيلي بتكوين خلية أزمة لمساعدة الأهالي خاصة من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، لمساعدتهم على التحول للمستشفيات أو من خلال تمكينهم من الأدوية وشراء المستلزمات المنزلية. كتب عام الهيئة الجهوية للأحمر التونسي بقبيلي مصباح سرقان ومزيد من التفاصيل في التصريح لمجد عمار.
10: خلال الأزمة هذه لأزمة الحرارة الغير مسبوقة واللي تزامنت مع انقطاع الماء والكهرباء، كوننا خلية أزمة متكونة من العديد من المتطوعين بالتداول. خلية هذه الهدف متاعها مساعدة مواطنينا وأهالينا خاصة من كبار السن أو المرضى، سواء في شراء مستلزمات منزلية أو الأدوية، أو حتى ما تحصلوش وإلا ما تمكنتش الأمبولانس وإلا الحماية من إيصالهم للمستشفى. عندنا شكون متبرع بسيارة تتكفل باش ينقل المريض هذا المستحق مثلا اكسجين او مريض طلعت التونسيون ولا تعكرت حالته، كيف كيف باتصال دائم بالهيئه المحليه بالفوار اللي حطت على الذمه مجموعه من الممرضين المتطوعين لازمه كل مريض يشكو من مرض خاصه مرض مزمنه باش يعاونوه، مستعدين للتدخل في اي وقت مجانا. الخليه هذه خاصه في الاتصال بالهيئات المحليه بسبب حد ودود فيما يخص الاماكن اللي فيها نقص كبير في المياه بطلب من الهيئة الوطنية حملة سقي الماء للجهات هذوما، وهي بالطبع باتصال وبتنسيق مع السلطات الجهوية. الخلية هذه تخدم ليلا مساء صباحا، حاولنا على الأقل في خلال الأزمة هذه نحاولوا نمد يد مساعدة أهالينا.
2: كما انطلقت الهيئتان المحليتان الهلال الأحمر بيدوز وسوق لحد منذ يوم أمس في تأمين تزويد عدد من المناطق بالماء الصالح للشرب.
11: يسر كرير رئيس الهيئة المحلية للهلال الأحمر التونسي بيدوز على إثر الأزمة الحاصلة في توزيع المياه الصالحة للشرب بمنطقة دوز، تم التدخل بمنطقة القلعة وتوفير صهاريج مياه صالحة للشرب. كما نوه أن هذه الحملة سوف تتواصل، سوف نتدخل في منطقة دوز الغربي لأن وصلتنا إشعارات هنالك أماكن في منطقة دوز الغربي لا تصلها المياه منذ 3 أو 4 أيام، هنالك صعوبة في توفير مياه صالحة للشرب، ولكن بتضافر الجهود ووعي الجميع تمكن إن شاء الله من توفير على الأقل 5 صهاريج مياه يوميا.
12: منى إبراهيم رئيس الهيئة المحلية للهلال الأحمر التونسي بسوق لحد بدري، هذه شملة أم الصمعة زاوية الحرث، وإن شاء الله افتقد في طناسة وبش تتواصل الحملة هذه لغاية يرفع علينا ربي الحر ذي المتواجد حاليا.
2: في الأخبار الوطنية، نهزت مستحقات شركة تونسية الكهرباء والغاز غير المستخلصة لدى المؤسسات العمومية 3500 مليون دينار وفق ما أكده رئيس لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب النائب ماهر الكتاري. واعتبر الكتاري في تصريح للإذاعة الوطنية هذه الديون تمثل عبئا ثقيلا على المؤسسة، مبين أن كلفة إنتاج الكيلووات من الكهرباء تبلغ نحو 400 مليم في حين تبيعه الشركة للمواطنين ب 270 مليم ولا تتولى الدولة تغطية فارق الدعم. وشدد على ضرورة إيجاد استراتيجية للحوكمة ومنوال اقتصادي جديد للحد من هذه الإشكاليات. اعتبرت الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة أنه رغم تقديم البطاريات المنزلية على أنها إحدى الحلول لتفادي انقطاع التيار الكهربائي، فإنها تمثل استثمارا مكلفا دون أن يكون له المردود المرجو على مستوى المجموعة الوطنية. واعتبرت في بلاغ لها أن الأولوية الوطنية يجب أن تركز عوضا عن ذلك على العدادات الذكية لتعزيز قدرة شبكة الكهرباء، ويبقى الهدف النهائي هو اعتماد سياسة وطنية تركز على المصلحة الوطنية. طالبت النقابة التونسية لأصحاب الصيدلية الخاصة بضرورة أن تكون مراجعة أسعار الأدوية قائمة على معايير واضحة تراعي القدرة الشرائية للمواطن واستمرارية توفير الدواء وديمومة الصيدليات. وعربت في بلاغ عن رفض أي زيادة مرتقبة في أسعار الأدوية ما لم تكن مبنية على آلية موضوعية وشفافة لمراجعة الأسعار. إلى أخبار العالم، أعلنت جماعة الحوثي استهداف ما وصفتها بهدف حساسة في منشآت لشركة أرامكو في جازان وينبع بالسعودية بعشرات الصواريخ الباليستية والمجنحة والمسيرات في تطور يأتي بعد غارات على مواقع للجماعة في 3 محافظات يمنية. أوضح المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى السريع أن الجماعة لن تتردد في تصعيد تحركاتها استنادا إلى تطورات الموقف. وفي وقت سابق اليوم أفاد التلفزيوني اليمني الرسمي أن غارات جوية استهدفت تعزيزات لجماعة الحوثي في محافظتي مأرب والجوف. شهدت الضفة الغربية خلال الساعات الماضية تصعيدا ميدانيا واسعا تركز بصورة رئيسية في محافظة نابلس عقب المجزرة التي شهدتها بلدة تل جنوبي غرب المدينة وأسفرت عن استشهاد 4 فلسطينيين. وشنت قوات الاحتلال حملة اقتحامات واعتقالات واسعة في عدد من المحافظات. إلى التذكير بعناوين السادسة هذا المساء، تونس تحيي اليوم الذكرى 69 لإعلان الجمهورية. الهيئة الجهوية للهلال الأحمر بولاية قبيلة تواصل تزويد عدد من المناطق بمياه الشرب ضمن حملة وطنية للتخفيف من تأثيرات ارتفاع درجات الحرارة. قوات الاحتلال تنفذ حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية في تصعيد عسكري مستمر أسفر عن استشهاد 4 فلسطينيين. شكرا لكم على المتابعة والمشاهدة لنشرة السادسة.
13: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج أحداث إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين أنتي؟ وين هي؟
14: من مصلحة السائق أنه يبقى ديما منتبه ومركز على السياقة وما يشغلش روحه بحتى شيء آخر.
15: المرصد الوطني لسلامة المرور.

0: جمال الفنون، لحظات فرح وأسرار نجاح. سهرات الصيف على موجات إذاعة قفصة.
1: استقبل يومك،
2: كونوا في الموعد مع حكاية صغار
1: ديماري وثنية زينة.
2: معكم تضوى المراية.
1: تبعني تربح
2: معايا، سافر مع الموسيقى.
1: الصيف ضيف وعشية عالكيف، وقاية مهرجانات اسهر معانا مشموم الفل وتانا.
2: أجواء الفن والفرجة من مهرجان المهرجان،
3: جولة أسبوعية في أعرق التظاهرات الثقافية.
2: النغمة اللي ترد الروح.
1: مبروك اللي فرحك يفرحني.
2: تونس عقلي وروحي. شبكة صيف 2026،
1: شارع الفن. النغمة طرب وترند، والموقع في ثنية وفي كل دار.
4: العائلة، الأصحاب والأحباب، تجمعنا إذاعة قفصة.

مرحبا بكم مستمعينا، مواصلين معكم في نسمة صيف على موجة إذاعة قفصة في الجزء الثاني مع نفس الفريق. رضي العياري في الإخراج التقني، كمال عبادي في الإخراج الرقمي، ريم محمد النوري من أمام الميكروفون. نتمنى لكم أحلى الأوقات باش نواصلوا هذا الجزء الثاني إن شاء الله. زميلنا كمال يستقبل مكالماتكم الهاتفية بعد 6:30 باش نعاودوا نستدعوكم في المكالمات الهاتفية الخاصة بالمسابقة وغنية تحكي عليك، ونرجع لكم بأجمل وأحلى النغمات لكم الكل مستمعينا.

0: جو زهو ترب
1: فرحانة برجعة خويا بعد غربة سنين.
0: هنيني هنيني ولدي الغالي نجح.
1: سيفنا حفالي مع إذاعة قفصة.
0: سيفنا حفالي مع إذاعة قفصة.

0: الوقت صيافي، الجو صيافي.
1: نسمة صيف. نسمة صيف.
2: مرحبا بكم مستمعينا وين ما كنتم في نسمة صيف، نواصل معكم المشوار والآن في ضيافتنا المركب الثقافي منزل بوزيين. في الحقيقة عديد النوادي اللي تنشط في المركب هذايا، كل التفاصيل على جملة الأنشطة وعلى النوادي الناشطة في ضيافتنا سيد محمد بوزيين مدير المركب الثقافي بمنزل بوزيين. عسلامة ومرحبا بك سي محمد.
3: مرحبا بك، تحية ليك وتحية كافة زملائك اللي عاملين معك في برنامج نسمة صيفية. كل الشكر لكم. محمد طاهر بن علي مدير المركب الثقافي بمنزل بوزيين، مشكورين على هذه اللفتة لمعرفة أنشطة النوادي بدور الثقافة وخاصة منزل بوزيين. منزل بوزيين عديدة هي النوادي الثقافية الناشطة، نوادي الفنون، المسرح، الموسيقى، الثقافة الرقمية، الألعاب الفكرية. عنا تبارك الله 14 نادي ناشط، وهذا الفضل يرجع في إطار التنشيطي. عنا 6 منشطين مترسمين، 5 منشطين متعاقدين مع المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات التنمية. عندنا 3 منشطين مع المتعاقدين مع المنطقية، تبارك الله 14 منشط، 14 نادي. يعني ثم حركية ثقافية، وخاصة الصيف نتاع السنة إقبال مكثف للرواد. وصلنا يمكن في شهر جوان الجيلية أكثر من 60 منخرط، برغم السخانة وبرغم البرقية واحد، لكن النوادي ناشطة والدور متاعنا بخلاف أنه تكوين في الفنون واحد، متولهين بالتوقي من السلوكات المحفوفة بالمخاطر لدى الطفل خاصة ولدى الشاب، التوقي من الإدمان على مختلف الظواهر، مثلا الإدمان حتى على التدخين في أقل مستوى متاعه، التقنيات الذكية، أي حاجة تنفلها فيها إدمان نحاول نحن أن نبهوهم. خاصة عندنا نادي المواطنة، نادي المواطنة هذية في حوارات ثقافية نحط فيها على كل ما هو مخاطر يتعرض لها الطفل أو الشاب، نحاول نبهوهم، نحاول نوعاهم، نحاول إيه. بالنسبة للنوادي الناشطة في المركب الثقافي منزل بوزيين، هي عندها عراقة ما هيش جديدة منذ بعث المركب الثقافي منزل بوزيين 2006. موجودة النوادي بأقل العدد، يعني المنشطين ما كانوش بالكمية هذه حتى في التكوين وفي التكوين بتاعهم. موجودة تو النوادي، عندنا قبل عديد المشاركات في الثقافة الرسمية، تحصلنا على جوائز وطنية في المسرح الشارع في الملتقى الوطني اللي قيمة بقصة، تحصلنا على أحسن عمل متكامل في مسرح الشارع هزينا به الجائزة الوطنية في 2021 في نابل، أعتقد أخذنا أحسن ممثلة وأحسن مخرج على المستوى الوطني. عندنا مشاركات في نوادي الفنون في الصالون الوطني، نوادي الفنون التشكيلية في السنة القبل الفاضة، موجودين في توزر في الملتقى في الصالون الوطني للفنون التشكيلية. خاصة بالنسبة للنوادي، النوادي أغلبية التظاهرات الوطنية مخصصة خاصة للمسرح وللفنون التشكيلية، ثم المهرجان الوطني للمسرح وثم الصالون الوطني للفنون التشكيلية. نحاول وليش لا، وقاعدين نسعى ونحن كمدير الثقافة كإطار ثقافي بالطبيعة المندوبيات الثقافية والإدارة العامة للعمل الثقافي باش تبعث فهمت ولا كذا، لكن المسرح للموسيقى للسينما في خضمها النوادي، خضمها النوادي تتويجات. عنا مثلا اللي هما تكونوا عنا في المركب الثقافي بمنزل بوزيان وكل لهم فهمت، معناها نقولوا نحن عملوا لنفس المكانة واصلوا في العمل بعد ما تكونوا في المراكز الثقافي أو بدايات تأطير من تكونوا في المراكز الثقافي تكوين صحيح، لأن الإنسان ديما يتعلم بدايات بدأت من المراكز الثقافي، وكي خرجوا على مستوى جامعي على مستوى الواحد تواصلوا في الفنون هذه. مثلا معنا مونيا سعد سيدة المسرح الموجودة تو اللي هي تنشط في نادي مسرح الطفل وخذت بها عديد الجوائز الإقليمية مش وطني إقليمية في المسرح.
2: برافو.
3: هي أني كانت تقرأ في الأولى ثانية وتتكون عندي ناس في نادي المسرح ناشطة عندي في نادي المسرح. مشيت بعد لحظة الباك مشيت الكاف عملت مسرح ورجعت نشط عنا في المسرح، يعني خرجت عنا أمير بن جدو أمير بن جدو كذا جوائز مغاربية وعربية في وقت الكورونا في وقت الكوفيد يعمل مونودراما، والعمل يخدم مونودراما نبعث أنا لإدارة العامة العمل الثقافي فهمت ويجي له العمل بتاعه الجوائز بتاعه والمشاركات بتاعه نبعث لإدارة العامة العمل الثقافي وديجا في منطقة طوزر فهمت وروا العمل بتاعه والجوائز بتاعه على مستوى وراهم مديري دور الثقافة واحد الخدمة بتاع أمير بن جدل تو هو زميلنا إكثار موجود في مكتب الصاك. عندنا كذلك محمد أيوب عديسي تكون عندنا في نادي المسرح في الحياة البحث في شهر رمضان المبارك في مسلسل اسمه دكتور حب يمكن أنك تفرجته عليه ما تفرجتوش عليه هو في نسمة جديدة هو موجود كممثل اللي هو كان يتكون عندنا في نادي المسرح ما في المركز الثقافي مشى يقرأ في الجامعة مشى يقرأ في الجامعة بحكم هو بداياته في التكوين هنا في المركز الثقافي منزل بوزيات وجد لنفسه ولقوا فيه معناها تم تكوين فانتوا لا دخل كممثل في نسمة وتوجد يعني كواحد هذا كله يرجع إلى بدايات التكوين في المركز الثقافي منزل بوزيات.
2: ممتاز.
3: وعز عباسي تكون عنا اللي احنا في نادي مسرح الشارع بطبيعة هو مع زملائه الجائزة الوطنية أحسن عمل متكامل بقصة عمل مونودراما هنا في المركب الثقافي تحت إشراف مونيا سعد عمل مونودراما يكتب في النصوص متاع المسرح الطفل مشاركة مونيا سعد في الملتقى الإقليمي والجهوي يكتبه في النصوص وفي أحسن جوائز والسنة الفارطة في قفصة في الملتقى الإقليمي في قفصة أحسن نص خذه معز عباسي هو يقرأ في جامعة المستير يحاول عمل محاولة أنه خاصة أنه كمشى لجامعة المستير احتضنوا المركب الثقافي بالمستير وعمل أعمال مسرحية المخرج ناصر طنبورة وشارك بها كالعمال هذيك ولقى روحه بدا يخدم في عروض مسرحية ويعرفها في دور الثقافة ويعرفها في المهرجانات أثناء عمل مشاركة خاصة أنه على مستوى نادي مسرح الطفل الملتقى الجهوي والإقليمي هز جايز أحسن مصر عمل نص مسرحي ويحدثكم عليه هو واحد وعمل مشاركة على في الجزائر على مستوى الإفريقي وهذا أحسن جائزة نص مسرح.
2: ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز يعطيك الصحة. هذه جولة كبيرة سي محمد طاهر في المركب والجميل حتى في الصفحة الرسمية متاع المركب وأنا نتصفح في جملة النوادي وفي جملة الصور اللي نتقسموها معاكم حتى لليوم معناها اليوم الصباح تمت فما نادي ينشط نادي الفنون هكا ولا واللي هذا هو نادي الفنون
3: اليوم الاحتفال
2: بعيد الجمهورية
3: الذكرى 69 لعيد الجمهورية
2: أيوة.
3: عملنا فيه النشاط متاعنا
2: ورشة الفنون
3: شراكة مع مركبة الطفولة بمنزل كوتيات
2: ممتاز
3: النوادي متاعنا تنشط والنوادي متاعنا ناشطة وهذا واجبنا لأنه ديما خاصة بالنسبة للأطفال والشباب ديما التوقي من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر هذا ما فينه على عاتقنا كثقافة
2: أن
3: باش نحاولوا نكونوها نحاولوا والدليل أن من اللي تكونوا عنا كيخرجوا كيمشوا يقروا في الجامعة كيخرجوا وشاركوا تم عنا في رحاب عمامي تكونت عنا موجودة في جمعية قبلي جتنا مرة في عرض مسرحي مدعوم. هذا الجمعية معناها رمي كلهم اللي يتكونوا في النواد.
2: أي
3: لفتة لفتة للزملاء كل المشرفين على دور الثقافة. راهي أهم حاجة لدار الثقافة هي تكوين النواد.
2: لأن
3: يعني النواد هي النواة الأساسية لأي نشاط.
2: لصقل الموهبة وتنميتها ومعناها على جذور صحيحة.
3: نعم كما قلت على جذور صحيحة وزيد عنهم هما يتكونوا حتى فكريتهم يبدو ناجحين
2: صحيح.
3: حتى في سلوكهم في الشارع في العائلة في المدرسة في تقول شنو تقول لك أنا نشط في نادي ثقافي نشط في نادي ثقافي نشط في نادي مسرح نشط في نادي بنادي موسيقى راهي السلوك نتاعه مهذب
2: رويد كل المركبات الثقافية طبعا ومتربين خلينا نقول بين قوسين في أسوار المركبات الثقافية شخصيتهم تكون غير وثقافتهم تكون غير ذوقهم يكون خير وأيضا تتويجاتهم أيضا في مختلف المجالات بطبيعة كما كنا نحكو
3: أشياء يبدأ الصغير ولا الشاب يتكون في مصر ولا في الموسيقى ويبدأ قدام الجمهور يبدأ حتى في القسم نتاعه ويقرأ يخرج للشفاهي ولا فهمت ولا باش يقدم نص ولا يقدم حاجة ما عندوش اشتراك
2: شخصيته نمت في النوادي هذه. يعطيك الصحة سي محمد طاهر من عرش إذا كان بحذاك سي معز خلينا نهنئه بهذا التتويج الإفريقي ونسلم عليه
3: بارك الله فيك.
2: شكرا لك شكرا لك سي محمد طاهر بن علي مدير المركبة الثقافي في منزل بوزيان ونمر الآن لمعز عباسي اللي ينشط في نادي مسرح الشارع بالمركبة الثقافي بمنزل بوزيان واللي تحصل على أحسن عمل متكامل سنة 2019 في المهرجان الوطني بقفصة عنده عديد المشاركات عنده عديد التتويجات خلينا نتعرفوا أكثر على سي معز العباسي. عسلامة ومرحبا بك معز.
4: مرحبا بك وتحية لك وتحية لكل مستمعين.
2: الله يخليك شكرا سي محمد طاهر حكى عليك بالباهي برشا من خلال نشاطك في نادي المسرح الشارع بالمركبة الثقافي بمنزل بوزيان أعطانا جملة من المشاركات في مختلف النوادي معك سي معز أعطينا فكرة على المشاركات وتحكينا على هذا التتويج الإفريقي كيفاش شاركت وبشنو شاركت وهذا التتويج كل التفاصيل معك سي معز تفضل.
4: أول حاجة حبيت نشكر سي محمد طاهر بن علي على الكلمة الطيبة معنا هنا وحبيت نشكركم على الاستضافة هذه على العشوية المزينة اللي بشاهديها معكم.
2: شكرا.
4: أنا معز العباسي كاتب وممثل مسرحي كانت بدايتي مع المسرح من خلال دور الثقافة ودور الشباب وثم وصلت التجربة في المسرح الجامعي ومسرح الأولاد تحت عديد من الهياكل القانونية كما جامعة المنستير كما مركز الثقافي بولاد المنستير. مؤخرا شاركنا في الدورة السابعة للمهرجان الإفريقي للمسرح الجامعي المنتظم بالعاصمة الجزائر من 13 إلى 19 جويلية من خلال نص مسرحي تحت عنوان الشمع الطافي من تأليفي
2: ممثل الشمع الطافي أيوة
4: الشمع الطافي
2: الشمع الطافي
4: النص تقبل ضمن 39 نص مشارك من مختلف الدول الإفريقية في المسابقة الرسمية وتم تتويجه بالجائزة الأولى في المسابقة الإفريقية لأحسن نص مسرحي.
2: برافو.
4: وهو تتويج معنا أسعدني لأنه جاء في منافسة ضم التجارب المسرحية من عدد بلدان إفريقية والمشاركة هذه هي امتداد لمسار منذ سنوات خلال الفترة اللي اشتغل في مجالات مسرحية مختلفة منها مسرح الشارع ومنها الدراما مسرح مجال الشباب والكهول مسرح الطفل وكما شاركت في العديد من المهرجانات والملتقيات المسرحية على المستوى الجهوي والوطني والدولي وتحصلنا معنا حصلت رفعه الفرق اللي عملت معها معنا الأعمال المسرحية لك على جوائز فردية وجماعية في اختصاصات مسرحية مختلفة.
2: نعم.
4: ونعتبر معنا أنه التتويج هذا يمثل مسؤولية قبل
2: بطبيعة.
4: التتويج الشخصي
2: لأنه
4: يدفعنا للمواصلة على الاشتغال على الكتابة المسرحية وتطويرها وتقديم نصوص قادرة على تمثيل المصلحة التونسية في المحافل العربية والإفريقية وال
2: هذا مهم برشا. واحنا علاش احنا نهنوك سي معاذ العباسي ونهنوك على التتويج هذا ونقول لك برافو. حبيت من خلالك معناها رسالة إلى كل الشباب العازف على المركبات الثقافية على دور الشباب على النوادي، شنية أهميتها في حياتنا، شنو تضيف لنا في حياتنا، رسالة منك معناها كهكا شاهد على عصرنا توا اللي شدوا العالم الانترنت وعالم التابلت وتليفونات، فما عالم آخر من الإبداع ينجم الشاب زاد يبحر فيه، هكا ولا سي معز؟
4: بالطبيعة نعتقد أنه أهم رسالة نحب نوصلها اليوم هي أنه الشباب أو الشاب التونسي قادر على المنافسة والتألق قاريا ودوليا متى توفرت له الفرصة. أنه المسرح مازال فضاء حقيقي للإبداع والفكر وصناعة الأمل، ونتمنى أنه تتويجات أو حاجات معنا كما هذه تكون حافز لكل شاب عنده حلم باش يمل بموهبته ويواصل انه يخدم عليها، لأن التعب والإصرار في الأخير يعطي ثماره.
2: أكيد جدا، يعطيك الصحة سي معاذ العباسي، كل التوفيق ليك وإن شاء الله نشوفوك في كل معناه في أعمال أخرى. شكرا ليك، شكرا أيضا سي محمد طاهر بن علي مدير المركب الثقافي منزل بوزيان، شكرا لكم.

0: هذه جديدة لسا في نسمة صيف على موجة إذاعة قفصة. مرحبا بكم مستمعينا، نواصلوا معكم ومرحبا بكل مكالمتكم الهاتفية. سؤالنا اليوم نسألوا على عدد الذكرى اللي نحتفلوا بها اليوم لعيد الجمهورية. اليوم تحتفل تونس بعيد الجمهورية، الذكرى عدد قديش؟ مرحبا بكم تتواصلوا معنا إما عبر الصفحة الرسمية لإذاعة قفصة أو أيضا عن طريق الهاتف. مرحبا بكل مكالمتكم، وكيف العادة كما ترشح معنا مترشح البارح، اليوم زادة مترشح ثاني ومترشح ثالث اليوم الأحد، على أنه تتم عملية القرعة ما بينتهم الثلاثة نهار الأحد، ويفوز واحد فيهم بجائزة مهداة من إذاعة قفصة قيمتها 100 دينار. مرحبا بكل المكالمات اللي توصلنا وأيضا المشاركة معنا عن طريق الصفحة الرسمية لإذاعة قفصة، مع كل الرجاء أنكم تحطوا أسماءكم واللقب الصحيح، معناه ماهوش اسم المستعار متاع الباج متاعكم. باهي يا سيدي، عنا مكالمة. عسلامة، مرحبا.
1: ألو،
0: مرحبا بك عسلامة.
1: أهلا بك.
0: مرحبا، شكون معنا؟
1: عزيزة فزراء مستو.
0: مرحبا بك يا عزيزة، تفضلي تفضلي عزيزة. نمشي المكالمة أخرى. عسلامة، مرحبا. مرحبا، تقصت المكالمة على عزيزة مكانها تعاود تصل بينا. مرحبا، شكون معانا؟
2: معك مبروك من حزوة.
0: مرحبا بك سي مبروك بن سعيد من حزوة، تفضل.
2: تحية ليك أخويا كمال حميدة والفريق المستمعين.
0: شكرا. الإجابة سي مبروك
2: ذكرى 69.
0: فمش غنية تحب تسمعها معنا سي مبروك؟
2: غنية هاني شاكر تونس عربية.
0: هاني شاكر تونس عربية. شكرا سي مبروك، مرحبا بكم، مرحبا بكل مكالماتكم الهاتفية. أيضا من الأسماء مكالمة أخرى تقولي راضية، من الأسماء المشاركة معنا في الصفحة يسرى ناصر، محمد سعد، أيضا أمال وساحلي صندس، هكا الأسماء كان يصحيحها تعودوا تكتبونا. به نمشي المكالمة أخرى. عسلامة.
3: أهلا عسلامة ريما،
0: مرحبا بيك. ربح حكا ولا؟
3: أيوة والله عرفتي صوتي، يعطيك الصحة.
0: مرحبا بيك أختنا ربح، مرحبا.
3: ريما بقولك ريما تحفونا.
0: يفضلك يفضلك يفضلك.
3: عايش.
0: أيوة،
3: سمتي متألقة ديما.
0: شكرا لك عزيزتي، شكرا لك. مكال الإجابة
3: ذكرى عيد الجمهورية 69 سنة.
0: به والغني
3: والغني أختي خيري لي على كيفك ريما.
0: الكلهم الكلهم سمعين. شكرا، إن شاء الله إن شاء الله جينا نسمع. شكرا لك يا ربح، شكرا.
3: والمطر والنون
0: وكل شيء، كل شيء نحبه الخير الكل، إن شاء الله ربي يعطينا الخير.
3: عايش.
0: إن شاء الله، شكرا لك. شكرا. مكلمة أخرى عسلامة، مكلمة أخرى عسلامة.
4: عسلامة ريم،
0: مرحبا. مرحبا
4: بيك. عايشك مع أختي ميس، شكون أنا نقابل ديما نشارك معاك، معروفة ديما
0: عايشة.
4: إي يعطيك الصحة يا ربي.
0: ما تعملوليش الامتحان هذا يا رو، خطيرة الأسئلة هذه، خطيرة، خاطر إذا كان ما نجاوبش صحيح أنا نتغشش مش أنتم.
4: لا ما تعمل.
0: عايشة عيساوي من أم العرايس.
4: يعطيك الصحة يا عايشة.
0: والإجابة صحيحة، ساعة ما نترشح للدور النهائي. مرحبا يا عايشة، أعطينا الإجابة. عايشة
4: 69 ذكرى 69.
0: ايه
4: وهناك صنديدة ما عدت اللي فيه
0: صنديدة مبرمجة وباش نسمعوها ان شاء الله. ان شاء الله اذا كان بقانا الوقت نسمع، فما برشا غنيات خذيتهم امس على اساس مبرمجوهم اليوم. ايه نسلموا على وسيلة ان شاء الله يوصل اسلامك. شكرا ليك، شكرا يا عايشة. مكالمات باش نرجعوا طبعا، احنا قديش عنا الوقت توا؟ مازال عنا الوقت، تنجموا تشاركوا معانا في مسابقتنا لليوم كيف العادة. يترشح معنا مترشح ثاني لليوم، مترشح ثالث غدوة، والكلهم تتم عملية القرعة النهائية غدوة، والواحد فيهم يفوز بجائزة مهداة من إذاعة قفصة قيمتها 100 دينار. نواصلوا مع المكالمات. عسلامة ومرحبا. عسلامة.
5: الو عسلامة، مرحبا.
0: مرحبا مرحبا، شكون معنا؟
5: جميلة روضح من المضيل.
0: مرحبا بك يا جميلة، ومرحبا بالمضيل للكل.
5: يعيشك يا ريما تحفون، الله يخليك.
0: الله يخليك. الإجابة يا جميلة
5: ذكرى 69.
0: والغنية اللي تقترحها؟
5: محمد عبد والأماكن.
0: الأماكن، حلوة الغنية يا جميلة.
5: الله يخليك حلوة.
0: الله يخليك.
5: أيام.
0: شكرا شكرا يا جميلة، ليلتك زينة، إلى اللقاء. رضي عنا مكالمة أخرى. عسلامة، مرحبا.
1: ألو.
0: مرحبا بيك
1: عزيزة فجرة مثلو.
0: مرحبا بيك عزيزة، تقص عليك المكالمة بكري شوي. الإجابة يا عزيزة قبل ما تقص علينا. الإجابة 69. والغناية؟
1: الغناية وائل جسار، تعي حبيبي خذني روح.
0: وائل جسار، باهي يا عزيزة، شكرا ليك شكرا ليك. راضية مازال عنا مكالمة. باش نقول حاجة للناس اللي من بكري ونقول تنجموا تشاركوا معنا على الصفحة الرسمية لإذاعة قفصة، كما الأخت نسرين. نسرين، ما نجموش ناخذ محاولتك لأنه لازمني تعطيني الاسم واللقب باش نجم نحطوك معنا في عملية القرعة. أيضا عبد الحليم زادة، ما نجموش ناخذ، ماذا بينا اللي يحب يشارك معنا ومن صفحة معناها تبع الصفحة الرسمية لإذاعة قفصة يحط لنا الاسم واللقب، كما أم أيوب اسمها مسعود ناصري، ناخذ الإجابة وناخذ المحاولة معه. به نمشي لمكالمة. عسلامة ومرحبا. مرحبا بيك عسلامة.
6: إليك الراجع والفريق والكل وكمال أحمد.
0: شكرا. من شكون؟ تحية سي حفناوي.
6: حفناوي الأخ،
0: مرحبا بيك سي حفناوي، تفضل.
6: 69.
0: أي
6: والأغنية؟
0: أي
6: فهد بلان، فهد بلان ركبنا على الحصان.
0: أمس عملنا أغنية أخرى هكا ولا صح ولا فهد بلان زاد ولا انا غلطه؟ باهي سي حفناوي، شكرا ليك، يعطيك الصحه. ناخذ اخر مكالمه في الجزء هذايا. مرحبا. مرحبا عسلامه.
7: عسلامه ريت.
0: مرحبا بيك صالح.
7: شنو حوالك؟ لاباس عليك.
0: الله يخليك. شنو الطقس عندكم يا صالح؟
7: باهي متوسط والله، مش ثم شويه شيء اليوم. باهي حاليا هو
0: قريب من الحسن، بدا ينجح، بدت تنجح. ان شاء الله ان شاء الله. باهي يا صالح الاجابه.
7: الاجابه والله انا في بالي ذكرى 64، لكن الجماعه قالوا 69، مش عارف الا 64 و 69 هي.
0: لازم تحسب مليح
7: خاطر المعلومه عندي انا، المعلومه عندي عارفها.
0: لا ومعلوماتهم هم اصح.
7: اي 69.
0: 69
7: باهي. اي 69.
0: اي تو نشوف الاجابه الصحيحه في اخر البرنامج.
7: اي كان اسمعي، كان نجم تعدونا سنه حامد، خليك تستنى موال برب
0: سنه حامد، علاش لا؟ به به يا صالح. شكرا شكرا للاقتراح، شكرا ليك، فضلك شكرا ليك. احنا نرجع لكم بعد اللقاء مع قسم الاخبار في الجزء الثالث من نسمة صيف على موجة إذاعة قفصة.

0: أهلا بكم إلى موعد السابعة هذا المساء.
1: إذاعة جفصة إذاعتكم الأخبار.
0: أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بإقبالي في بلاغ لها اليوم أنه تم تعزيز عدد من المؤسسات الصحية بمولدات كهربائية، حيث تم دعم المستشفى المحلي بسوق لحد بمولد كهربائي لإفادة قسم الاستعجال من قبل وزارة الصحة. كما يجري العمل على تركيز مولدين لإفادة قسم تصفية الدم لتأمين تغطية الأقسام الوحدات الحيوية بالمستشفى، وأيضا تعزيز المستشفى المحلي بدوز بمولد كهربائي في إطار هبة من الشركة التونسية للأنشطة البترولية. افتتحت البارحة بالمسرح الأثري بسبيطلة من ولاية القصرين فعاليات الدورة 45 لمهرجان العبادلة الدولية بعرض فرجوي للفنان عدنان الهلالي يؤثق الموروث الثقافي والشفوي الجبلي. نفى البنك المركزي التونسي نفيا قاطعا عن الشائعات المتداولة على بعض المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن تراجع سعر صرف الدينار التونسي، مؤكدا أن سعر الصرف ما زال مستقرا ضمن المستويات العادية. طالبت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة بضرورة أن تكون مراجعة أسعار الأدوية قائمة على معايير واضحة تراعي القدرة الشرائية للمواطن، وعربت عن رفض أي زيادة مرتقبة في أسعار الأدوية. يتميز الوضع الجوي هذا الليلة بخلايا رعدية محلية مع أمطار متفرقة، وذلك بالمرتفعات الغربية للوسط والشمال، ويكون الطقس صافي إلى قليل السحب على كامل جهات البلاد، وتتراوح الحرارة ليلا بين 35 و40 درجة بجهات الجنوب الغربي. قال مساعد وزير الخارجية الإيراني أن بلاده لن تسمح بتاتا بفرض هيمنة أمريكية على مضيق هرمز في ظل تصعيد عسكري بين الجانبين في المنطقة. شكرا وإلى اللقاء.
2: من مصلحة السائق أنه يبقى ديما منتبه ومركز على السياقة وما يشغلش روحه بحتى شيء آخر.
3: المرصد الوطني لسلامة المرور.

0: استقبل يومك،
1: كونوا في الموعد مع حكاية صغار
0: ديماري وأغنية زينة.
1: معاكم تضوى المراية.
0: تبعني تربح
1: معايا، سافر مع الموسيقى.
0: الصيف ضيف وعشية عالكيف، وقاية مهرجانات اسهر معانا، مشموم الفل وتانا.
1: أجواء الفن والفرجة من مهرجان المهرجان،
2: جولة أسبوعية في أعرق التظاهرات الثقافية،
1: النغمة اللي ترد الروح.
0: مبروك اللي فرحك يفرحني،
1: تونس عقلي وروحي. شبكة صيف 2026،
0: شارع الفن، النغمة، طرب وترانز، والموقع في ثنية وفي كل دار.
2: العائلة لأصحاب والأحباب، تجمعنا إذاعة قفصة.
1: معاكم تضوى المراية.

0: جو زهو ترب
1: فرحانة برجعة خويا بعد غربة سنين.
0: هنيني هنيني ولدي الغالي نجح.
1: سيفنا حفالي مع إذاعة قفصة.
0: سيفنا حفالي مع إذاعة قفصة.

0: سلامتكم، مرحبا بكم مستمعينا في نسمة صيف في هذا الجزء الأخير من برنامجنا وفي ركن أهلا وسهلا. نستضيف اليوم شخصية تونسية، شخصية تميزت بمحتوى رقمي متميز. شنو يعمل فيه المحتوى هذايا؟ إنه يوثق فيه الفن الخالد وأرشيف الموسيقى التونسية والعربية. كيفاش بربش على الأرشيف هذايا؟ حكاية غرام ولا شنية التفاصيل؟ في أهلا وسهلا مع سي جلال البنا.
1: أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا.
0: مرحبا بك سي جلال على موجة إذاعة قفصة.
3: عايشك، مرحبا بك، مرحبا بجميع مستمعين إذاعة قفصة.
0: مرحبا. هكا تبربيشة صغيرة نشوفوا على صفحتك، معناها أرشيف من الموسيقى الخالدة، موسيقى تونسية، موسيقى عربية، أغاني نادرة، أغاني لعمالقة الفن. هل الغرام هذية، هل ترى، معناها أنت أستاذ موسيقى، كيفاش نجمو نتعرفوا عليك وإلا بحثك عن الموسيقى وأرشيف، وخاصة أنك مخليه معناها للناس اللي تحب، الناس اللي تحب تستعمل تعرفهم، اللي تحب تسمع، اللي تحب تاخذ المحتوى، ما فماش مشكل. احكي لنا شويه نتعرف عليك اكثر سي جلال.
3: شوف، هو غرام.
0: ايوه
3: غرام، وانا مغروم من الصغر بالحكايه هذه وحاجه اخرى. انا رئيس جمعيه تحبيه التراث التونسي.
0: نتشرف.
3: عايش. دونك انا غرامي في التراث.
0: اي
3: حاجه تراث تونسيه أنا تقاني نحاول باش نستحفظ عليها، نحاول باش نخليها، باش نستقلها مش مغير ما نبدلها.
0: أي
3: خاطر أنا مثلا ضد التهذيب. مثلا كيما واحد ياخذ غنية يقول لك هذبتها غنية قديمة، لا ما تهذبهاش، خليها كيما هي. وعطينا أنت يا خويا كي تعرف، عطينا أنت حاجة من عندك أنت، أما التراث يقعد هو ما يتمسش.
0: معقول.
3: دونك هذا غرام من عندي انا، هذا غرام مني انا. انا ديجا من الصغرى حليت عيني، عزيزي كان منتج رجل مسرح بخلاف الحانوت اللي يخدم فيها اللي انا توا فيها على الخامس جد، الحانوت اللي انا فيها
0: ما شاء الله
3: بعد جمع الزيتونه.
0: اي
3: الوحيد في العائله اللي قعدت، خاطر انا مغروم برشا بالقديم. مغروم بالمدينة في تونس من هذيك. أنا ما نجمش نعيش في بلاصة أخرى، كي حوت تخرج من الماء تمشي.
0: فهمتك. حكاية جميلة برشا. والموروث هذية والأرشيف هذية في كل مرة معناها تلقى مناسبة أنك معناها بحث مع الأصدقاء، خاطر بالحق موسوعة موسيقية.
3: شوف الموسيقى، انا من اللي صغير ونلم في الغناء، وقبل كانت نلم ونسجل.

0: لي كونت نتاعي بدا يفركس عليها. معناتها وليت كيف الريبير، قلت كان نتعاونوا عليها انا ما قلت نعمل فيه نتاع غرام، لاني ناخذ في فلوس لاني ناخذ في حتى شيء.
1: فهمتك.
0: جوست نعمل فيه نتاع غرام. دونك قلت اللي عنده غنيه قديمه عنده مثلا علاش ما يبعثهاليش ونهبطوها ونتولي الناس كل متى
1: يسمعها نبارتاجو
0: يسمع فيها هو برك. وقتها مثلا وقتها روحت للدار ما تراو جوني من برشا بلايص برشا غنيات بعثوهم لي زاده، كل واحد عنده غنيه مخبيها فهمتني ولا بعثها لي فهمت. زدت قويت الارشيف نتاعي وقتها بك النداء هذاك.
1: ونكملوا نعملوا نداء، نكملوا نعملوا نداء خاطر فما صفحه فما صفحه مهتمه بالتوثيق الموسيقي حتى معناها التراث ما يضيعش، التراث ما يضيعش. وكما قلت بصمته ما يلزموش يضيع فوالا بصمته الاصلانيه معناها باصلها النسخه تكون اصليه ماهيش لا متجدله حتى شيء. نتصور سي جلال انه فما حلمه تحب توصلها بالارشيف هذايا،
0: كيفاش
1: شنو هي الحلمه شنو معناها باش نحطوا الاغنيه وكل شنو وين معناها الحلمه اللي تحب توصلها بالتوثيق هذايا بالارشيف هذايا؟
0: والله الحلمه اللي نحب نوصلها انه يجي نهار وتتحرك عندي الاذاعات والتلفزيون اللي عندنا ويوليوا يبثوا في الاغنيات هذايا وتولي العباد تسمعها والفن هذا القديم نحب نوصله للعباد اللي ما تعرفوش والصغار اللي ما عاشوش الفترات هذيك. ما فهمت انا كي نسمع اغنيه مثلا من العشرينات تاع القرن الماضي ما تعمرها في فوق القرن فهمت
1: صحيح،
0: نحس حاجات ساعات اللي نحب نعيش معاها، انا نحب نشوف العباد وقتها شنو اللي كانوا يسمعوا فهمت. علاش ما تسمعوهاش الناس الكل؟ علاش ما تقعدش تتبث الحكايات هذيا؟ علاش نقعدوا ديما نبثوا كان في الاغاني الشرقيه والاغاني الغربيه والاغاني ونركب نحل الراديو ساعات نولي باش نبكي عليه؟ علاش ما نسمعش حاجه تونسيه؟ علاش ما تتبثش حاجات التونسي؟ يعملوا لنا حتى على الاقل ساعتين في النهار مش اكثر، ما طلبناش برشا، ساعتين في النهار يظل به على الاقل يعطيوا فيه تونسي برك ناحي الشرقي وناحي الغربي وناحي الحاجات هذه كل، مانيش ضدهم انا.
1: فهمتك
0: ما خويا اعطيني التراث نتاعي. اعطيني التراث نتاعي نحب نسمعه انا، علاش ما انت تشوف البارح نهبط اغنيه البارح كان ترجع للي كومونتير ثلاثه من الناس كتبوا لي كومونتير يقولوا لي راك بكيتنا. تحس بحاجه، تحس بروحك عملت حاجه كلي عرفتك اللي زيد تقول شو كيفاش معناتها ما نزيد نتقوى انا باش نزيد تصور كثير من الناس في كل اغنيه يقول لك راك بكيتني. اي اي اي سمعت الاغنيه واحد قال لي سمعتها 100 مره فكرتني في صغري الله يهديك.
1: اي
0: معناتها تحس عباد اذا عندها الحنين
1: فما تفاعل.
0: ترجع وتشوف لوحدك وحدك تقراهم لي كومونتير.
1: اي نشوفها انت تحكي وانا نتصفح معناها وزاد ماهوش كان التراث التونسي كهو معناها فما غنيات ماهمش تونسيين عندك ولا
0: لا؟ الاكثريه في التونسي
1: اكثريه يعني. تونسي نسبه كبيره من الاغاني التونسي
0: كان التونسي، انا مختص في التونسي كهو
1: هذا هو
0: مختص في التونسي.
1: ان شاء الله تتكاثف الجهود خليني نقول هالكلمه وليدين في يدين خلينا ديما بطبيعه كما قلت نحافظوا على التراث هذايا اللي ما يلزموش يتنسى بالكل.
0: ما يلزموش يتنسى، ما يلزموش يندثر.
1: هذا هو
0: الحاجه راهو كيف تخليها هكاك تندثر تنسى. كما فما برشا ارشيف مشى
1: صحيح
0: امشي اندثر.
1: خلينا كل وردة نسقوه بشوية بشوية ويرجع يحيا من جديد إن شاء الله.
0: ولا هذاك قاعد نعمل أنا هذاك قاعد نعوم ضد الطيار كما يقولوها. الحمد لله العبد كل ما تمسندني والعبد كل تشجع فيا والناس تقول توفى هذاك اللي يفرحك ويخليك ديما تقدم القدام فهمت.
1: إن شاء الله.
0: أنا اللي نهبط فيه الأغنية نهبط زادة في الصور القديمة مع شوية ساعات نكتب حاجات تاريخية
1: موجود المعلومات.
0: اي هذاك هو اللي قاعد
1: ان شاء الله موفق ويعطيك الصحة معناها حكاية غرام حلوة برشا يعطيك الصحة سي جلال بنا، يعطيك الصحة.
0: وبربي أقرأ عندك.

0: الغنية الكل قدامك برجل
1: اي
0: بالصور، بس هو
1: ان شاء الله
0: انا ما انا ممكن كلهم ما ذبلي انا سولت بصهم، فهمت؟
1: ان شاء الله. يعطيك الصحه، شكرا ليك يا سي جلال على كل التفاصيل هذه، وعلى حكايه الغرام اللي مميزه مميزه جدا، وبحث على تراثنا وموروثنا مهم جدا. شكرا والى الملتقى.

0: جو زهو ترب فرحانة برجعة خويا بعد غربة سنين. هنيني هنيني ولدي الغالي نجح.
1: سيفنا حفالي مع إذاعة قفصة.
0: سيفنا حفالي مع إذاعة قفصة.

0: Flash Sport. Flash Sport.
1: أهلا وسهلا بالجميع في فلاش سبور. المنتخب التونسي للتنس أحرز بطولة أفريقيا للنشئات بعد ما تفوق في الدور النهائي على المنتخب المغربي 2-0. كان المنتخب التونسي وصل للمباراة النهائية البطولة اللي تحتضنها مدينة بولوكواني إثر الفوز على منتخب جنوب أفريقيا البلد المنظم اللي دور البطولة في جنوب أفريقيا بنتيجة 2 انتصارات دون رد. بهذا التتويج القاري ضمن المنتخب التونسي للفرق تأهل لبطولة العالم للناشئات. الجامعة التونسية لكرة اليد أعلنت اليوم عن إنهاء مهام المدرب إبراهيم لاغ على رأس المنتخب الوطني الواسط لأسباب صحية. وكان البلاغ تحدث أنه المكتب الجامعي قرر بعد التشاور موافقة المدير الفني تكليف المدرب سامي السعيدي المكلف بتجديد النخبة بالإشراف على المنتخب الوطني الأواسط مواليد 2006-2007 وإعداده للمواعيد الدورية القادمة مع المحافظة على مهامه الأصلية صلب الإدارة الفنية الوطنية. ويشارك المنتخب الوطني التونسي للأواسط لكرة اليد بداية من 19 شوط القادم في دورة الألعاب البحر الأبيض المتوسط المقررة بتورنتو بإيطاليا ثم كأس أمم أفريقيا في الكوت ديفوار في شهر سبتمبر القادم. انهزم المنتخب التونسي لكرة الطائرة للصغريات اليوم أمام منتخب مصر 3-0 لحساب الجولة الرابعة من منافسات بطولة أفريقيا تحت 18 سنة لتستضيف مدينة الإسكندرية المصرية إلى غاية 29 جويلية الحالي. وكان المنتخب التونسي حقق 3 انتصارات ب3 أشواط مقابل 0 على السنغال الجزائر والمنتخب الكاميروني. نادي سان دييغو الأمريكي يعلن ضم اللاعب الدولي التونسي ليس العاشوري بعقد لمدة 30 إلى غاية 30 جوان 2029 قادما من أفسي كوبنهاجن الدنماركي. الهيئة المديرة لفريق مودية الجزائر أعلنت توصلها إلى اتفاق نهائي مع اللاعب الدولي محمد يوسف البليلي بهدف تعزيز تشكيلة النادي استعدادا للاستحقاقات القادمة. قبل ذلك باش ينتظر القرار النهائي من محكمة التحكيم الرياضي التاس حول العقوبة المسلطة على اللاعب واجتياز الفحص الطبي بنجاح. ذكر الترجي كان أعلن يوم أمس غلق ملف تجديد عقد اللاعب الجزائري بصفة نهائية بعد استنفاذ جميع مراحل التفاوض وانقضاء كافة الأجل التي تم اتفاق عليها بين مختلف الأطراف. في أخبار الترجي كذلك قصي معشة يغادر الترجي الرياضيات التونسي. النادي الرياضي الأصفاقسي يعلن يوم أمس تعزيز فريق الكابل لكرة القدم بالتعاقد مع مدرب مع الحارس عبد السلام الحراوي لمدة موسم واحد. جعفر موسى يمضي لأمل حمام سوس لمدة موسمين قادما من بعث بوحجلة. مستقبل المرسى يضم اللاعب نور ماني لمدة موسمين. المنتخب التونسي للتنس يحرز بطولة أفريقيا للناشئات بعد ما فاز في نهائي المنتخب المغربي كما ذكرت ويستعد للاستحقاقات القادمة. في أخبار فرق الجهة تأجيل جلسة العام الانتخابية لجمعية الملعب الرياضي القفصي لموعد لاحق لغياب الترشحات باب تقديم القائمات مفتوح لمن يرغب في تحمل المسؤولية. شبيبة مجلب العباس انتهت أجل تقديم الترشحات على الساعة 0 من نهار يوم 24 جويلية دون أن يتقدم إلى أي شخص ترشحه إعادة فتح باب الترشحات من تلك اللحظة لمدة أسبوع آخر بدخول الغاية أي يوم 30 جويلية لتنعقد الجلسة العامة يوم 31 جويلية الحالي. الكتابة العامة هلال لدي في آخر أجل قبول الترشحات حدد يوم 5 أوت القادم. الراغبين في تقدم الترشحات هم إرسال قائمة تضم 15 عضو مع ضرورة التنصيص على رئيس القائمة تكون مصحوبة بالوثائق التالية: مطلب ترشح باسم كل عضو، نسخة بطاقة التعريف الوطنية، إنكارات الموسم الرياضي الفارط 2025-2026 لكل عضو. لا تقبل إلا المطالب الواردة على بريد النادي على العنوان التالي: الكتابة العامة هلال لدي في صندوق بريد 45 أرديف 2120. هذه مخبر رياضة. إلى اللقاء. فلاش سبورت.

0: حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة قفصة وما جاورها.
1: الله أكبر الله

0: تقبل الله صلاتكم بوافر الأجر والمغفرة والثواب.
1: إذاعة قفصة. إذاعة قفصة 24 ساعة بث. تسمعوها في توزر على 89.2، القصرين على 92.7، قفصة قبلي سيدي بوزيد على 91.8.
2: من يومين كنا صغيرين،
3: جو جو زهو ترب،
4: فرحانة برجعة خويا بعد غربة سنين.
3: هنيني هنيني ولدي الغالي نجح.
4: سيفنا حفالي مع إذاعة قفصة.
3: سيفنا حفالي مع إذاعة قفصة.

0: الوقت صيافي، الجو صيافي.
1: نسمة صيف. نسمة صيف.
2: نسمة صيف على موجة إذاعة قفصة. توا باش نعطيكم حل المسابقة الهاتفية، واللي شاركتوا معنا عبر الهاتف وأيضا عبر الصفحة الرسمية لإذاعة قفصة، إجابتنا صحيحة، تونس تحتفل بالذكرى 69 لعيد الجمهورية، إن شاء الله كل عام وتونس حية بألف خير. المترشحة معنا لليوم سوندس ساحلي. إذن سوندس تنضم لفريق اللي فيها أمس ترشح سي محمد البشير بحري، اليوم تترشح معنا سوندس الساحلي، غدوة زادة يترشح معنا مترشح ثالث. تم عملية القرعة ما بيناتهم ثلاثة للفوز بجائزة مهدات من إذاعة قفصة قيمتها 100 دينار. أما الغنية اللي تحكي عليك، الغنية اللي فازت معنا اليوم وباش نسمعوها، اللي اقترحها علينا المستمع مبروك بن سعيد لهاني شاكر، تونس يا عربية.

0: الوقت صيافي، الجو صيافي.
1: نسمة صيف. نسمة صيف. نسمة صيف.
2: نسمة صيف أكيد العديد من التظاهرات الخاصة بعيد الجمهورية في مختلف الجهات. إن شاء الله ربي يحمي البلاد، وإن شاء الله ديما تونس بألف خير، وأيضا تحافظوا على أرواحكم بالباهي مستمعين مع ارتفاع درجات الحرارة. إن شاء الله ربي يحميكم ويحفظكم الكل. بدأت المهرجانات، بدأت الإيقاعات والأجواء الصيفية، إن شاء الله أسعد الأوقات ولما تكون حلوة مع كل أطراف العائلة، سواء مع العائدين إلى أرض الوطن وإلا لما العائلية البسيطة أهم فيها الصحة والسعادة والكلمة طيبة. إن شاء الله تجمعكم أسعد الأوقات، ومختلف المهرجانات تعتبر معناه متنفس لبرشة عائلات، إن شاء الله سهرات ممتعة. آخر فقرة في نسمة صيف هي جونا تونسي والحفال التونسي، وإن شاء الله أيامكم كلها تكون أفرح أفرح أفرح وفرحة في كل القلوب.

مع إقاعة التراث نسمعكم نهاية مشوارنا لليوم من نسمة صيف. شكرا لكل ضيوفي, شكرا لكامل الفريق. ملتقانا يجدد غدوة في نفس الوقت وعلى نفس التوقيت, نسمة صيف من 5 ل 8. نستناكم غدوة ونخليكم مع جونة تونسي.

0: جو جو زهو ترب
1: فرحانة برجعة خويا بعد غربة سنين.
0: هنيني هنيني ولدي الغالي نجح.
1: سيفنا حفالي مع إذاعة قفصة.
0: سيفنا حفالي مع إذاعة قفصة.

0: استقبل يومك،
1: كونوا في الموعد مع حكاية صغار
0: ديماري رقمية زينة،
1: معكم تضوى المراية.
0: تبعني تربح
1: معايا سافر مع الموسيقى.
0: الصيف ضيف وعشية عالكيف، وقاية مهرجانات اسهر معانا مشموم الفل وتانا.
1: أجواء الفن والفرجة من مهرجان المهرجان،
2: جولة أسبوعية في أعرق التظاهرات الثقافية،
1: النغمة اللي ترد الروح.
0: مبروك اللي فرحك يفرحني،
1: تونس عقلي وروحي. شبكة صيف 2026،
0: شارع الفن، النغمة، طرب وتراند، والموقع في ثنية وفي كل دار.
2: العائلة لأصحاب والأحباب، تجمعنا إذاعة قفصة،
1: معكم تضوى المراية.
3: إذاعة قفصة، مراية تتكلم، مراية تتكلم.
4: الثامنة ليلاً، مرحباً بكم مستمعينا لهذا الموجز الإخباري.
5: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
4: اندلع بعد ظهر اليوم حريق على مستوى جبل عين عمارة بمنطقة السلاطنية التابعة لعمادة بودرياس الحدودية بمعتمدية فوسان من ولاية الكسرين. وحسب معطيات افاد بها النائب المجلس المحلي بفوسان عن عمادة بودرياس فتحي الخميري، فقد قدرت المساحة الغبية التي أتى عليها الحريق بأكثر من 6 هكتارات. أحيت تونس اليوم الذكرى 69 لإعلان الجمهورية، الذي مثل منطلقا لسلسلة من الإصلاحات الكبرى شملت مؤسسة الدولة والإدارة والتعليم والصحة وعدة مجالات أخرى. يوافق اليوم الذكرى 13 لاستشهاد محمد البرهمي، عضو المجلس الوطني التأسيسي والأمين العام السابق لحركة الشعب ومؤسس حزب التيار الشعبي، الذي اقتل بطلق ناري أمام منزله في 25 من جويلية 2013. ناهزت مستحقات الشركة التونسية للكهرباء والغاز ستيك غير المستخلص لدى المؤسسات العمومية 3500 مليون دينار، وفق تأكيد رئيس لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب النائب ماهر الكتارية. ينتظر أن ينطلق موسم التخفيضات الدورية سولد لصيف 2026 يوم الجمعة 7 من أوت القادم، يتواصل على مدى 6 أسابيع، وفق إفادة رئيس الغرفة الوطنية النقابية لتجارة الملابس والأقمشة باتحاد الأعراف محسن بن ساسية. نقل التلفزيون الإيراني عن بحرية الحرس الثوري أنهم أوقفوا 4 سفن في 24 ساعة الماضية إثر إطلاق طلقات تحذيرية. شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.
1: إذاعة قفصة 24 ساعة بث، تسمعوها في توزر على 89.2، القصرين على 92.7، قفصة قبلي سيدي بوزيد على 91.8. تيك إكسبرس. دليلك للتكنولوجيا الآمنة والذكية. أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا في تيك إكسبريس، باش نحكوا على التكنولوجيا بطريقة بسيطة وقريبة للناس، نصائح، تحذيرات، حلول تخليك تستعمل التكنولوجيا بأمان. موضوعنا اليوم ضياع أو سرقة الهاتف الجوال، كيفاش نتصرفوا بطريقة صحيحة، أهم الخطوات الوقائية قبل فقدان الهاتف، أبرز الإجراءات الطارئة بعد سرقة أو ضياع الهاتف، أهم الإعدادات اللي يجب تفعيلها، كيفاش بإمكانك حماية حساباتك وبياناتك الشخصية. التفاصيل مع خبير التكنولوجيا سامح دوري، دكتور في الاتصالات والسلامة المعلوماتية. مرحبا بك دكتور.
6: ويك عايشك، تحية طيب للمستمعين إذاعة قفصة. موضوعنا اليوم هو كيفاش نتصرف قبل بعد ضياع الهاتف وإلا تصير السرقة نتاعه. الهاتف ما عادش فيه الارقام تاع الهواتف كاوا، معناها الكونتاكت، صار فيه التصاور والرسائل نتاعنا والحسابات البنكيه والوثائق الشخصيه. كعلاش لازم الاستعداد قبل وقوع المشكله، اللي هي المشكله ينجم يضيع التليفون، ينجم يتسرق، ينجم يفسد. ثم الخطوات اللي نجم نقوم بها قبل ضياع الهاتف هو تفعيل قفل الشاشه برمز سري والا بصمه والا خريطه والا طريقه تعرف على الوجه. كيف نقوم بتفعيل خدمه العثور على الجهاز، اللي هي ندخل للبيانات وندخل للبيانات التامين الهاتف، ونقوم بتفعيل الخاصية Find My Device في الأندرويد وإلا Find My iPhone، ومن بعد تنجم تبدل البارامتر هذوما ولا الإحداثات هذوما باش تنجم تلقى تليفون تاعك. قفل ولا تفعيل النسخ الاحتياطي تلقائي للصور والملفات، يعني ندخل البارامتر تصير سينكونيزاسيون ولا تناغم ما بين السحاب الرقمي والأجهزة الإلكترونية والجهاز الإلكتروني كوسوا الحاسوب وإلا الهاتف. أي حاجة نزيد على الحاسوب وإلا الهاتف وقتها يصير إضافتها وإلا إعداد نسخة احتياطية موجودة في السحاب الرقمي. كيف كيف نحفظ الكود اسمه EMEE اللي هو خاص بكل هاتف، كل هاتف عنده الكود هذا ولا الرمز. كيفاش نعرفوها؟ نجمة دياز 06 دياز نكتبوه في ورقة ولا نسجلوه في أي بلاصة آمنة. إذا ضاع الهاتف ولا صارت السرقة نتاعه نحاول تحديد الموقع نتاع الهاتف من خلال الخدمة اللي احنا فعلناها قبل اللي هي Find My Device ولا Find My iPhone. إذا كان قريب يمكن تشغيل صوت لتنبيه المكان، يعني إذا ضاع لك في الدار الهاتف نتاعك تنجم تلقاه من خلال تشغيل الصوت، حتى إذا يكون في وضع صامت وإلا سيلونسيو تنجم تشغل الصوت عن طريق الإحداثات هذه والإعدادات هذه. إذا تعذر العثور عليه ما عادش باش تلقاه تنجم تسكر الهاتف نتاعك عن بعد، تنجم تزيد رسالة يصير عرضها على الشاشة يكون فيها مثل رقم للسيد لقاه ولا باش يتواصل معك. إذا تأكدت صحيح من السرقة نتاعه اللي التليفون نتاعك ما عادش باش يرجع باستعمال أكل التطبيق وإلا الإحداثات والإعدادات اللي عملها قبل، نقوم بمسح جميع البيانات عن بعد لحماية الخصوصية نتاعك. نتصل بشركة الاتصالات اللي أنت متعاقد معها وتقوم بإيقاف الشريحة ولا حرقها باش ما يستعملهاش. نغير كلمات المرور للحسابات المهمة كسوا وسائل التواصل الاجتماعي وإلا البريد الإلكتروني والحسابات البنكية وجميع التطبيقات اللي نستعمل فيها. في الآخر نبلغ السلطات الأمنية ونعطيهم الرقم هذاك EMEE اللي احنا تحصلنا عليه من خلال الرمز نجمة دياز 06 دياز للمساعدة في التعرف على الجهاز إذا صار اتصاله بالإنترنت وإلا إذا حط فيه شريحة كارت سيم جديدة. في الختام أفضل طريقة لحماية الهاتف تبدأ قبل الضياع نتاعه ما هيش بعده. إذا ضاع الهاتف ميسالش تكون خسارة مادية، ما تكونش خسارة مادية مع الملفات نتاعنا إذا نفعلوا برشة حاجات مثل النسخ الاحتياطي لتمكننا من استعادة والاسترجاع البيانات نتاعنا كل. وشكرا.
1: شكرا لك دكتور. كانت هذه تيك إكسبريس، تابعونا غدوة في حلقة جديدة مع تحيات ريم مولا. بسلامة.
2: تيك إكسبريس دليلك للتكنولوجيا الآمنة والذكية.

حيث لا حدود للزمان ولا جدران للمكان، نقتفي أثر النوتة ونروي حكاية الإنسان.

مرحبا بكم في مدار جديد من مدارات موسيقية. اليوم باش نبعدوا على ضوضاء المدن وموانئ البحار ونمشوا نحو المساحات المفتوحة نحو الصحراء. اليوم مانيش باش نحكوا عليها كعزلة أو كفراغ، بل كمرآة وجودية صلبة وكبرياء إنساني يسوغ مقاييس الوقار والحرية. اليوم باش نعيشوا مع أصوات الصحراء ونسمعوا كيفاش يتحول جيتار التيرجي وعود الرحالة من أنين السفر إلى بلوز عالمي يفرض هيبته على أكبر مسارح العالم. أبقوا معنا.

البداية مع تيناروي اللي ولدوا بين الكثبين وحملوا جيتاراتهم كما يحملوا هويتهم، ما بحثوش على العالمية. أما العالمية بحثت عليهم لأنهم عزفوا بصدق المساحة وسكون الليل التارجي. الجيتار لهنا ما يرافقش الغناء فقط، بل يحاكي خطى الإبل ووقع القوافل اللي ما تعرفش حدود سياسية صاغتها الخرائط. ومن مالي باش نواصلوا الإبحار في بلوز الرمل نحو النيجر.

بامبينو ليس مجرد عازف جيتار، بل هو السفير الأول الروك الصحراء في العالم. خاض تجربة المنفى واللجوء وشاف حروب الساحل تشعل أجاديس، لكن رفض أنه يحمل بيديه غير الجيتار ويخلي منه سلاح دفاع على هوية شعبه التوارق وعزتهم. بأصابعه اللي تلامس الأوتار ببراعة استثنائية سهر بامبينو السلم الخماسي الصحراوي بروح الروك العالمي، ويولي هكا أول فنان نيجيري يترشح الجوائز الجرامي أوردز. موسيقاه تحمل سرعة هبوب الريح وتفيض بكبرياء إنسان الصحراء التي لا تنكسر. من النيجر نرتفع شمالا نحو جانت وتمرست والعمق الصحراوي الجزائري مع فرقة إمران، يتجدد شباب البلوز الصحراء بنقاء استوديو مذهل. الشباب هذوما أخذوا الإرث التارق العتيق وطعموه برؤية عصرية حادة، وأثبتوا أنه أصالة الرمل مش فقط حفرية من الماضي، بل كائن حي يتنفس ويكتب تاريخه اليوم بكل اعتزاز.

شنغيت وأرض موريتانيا، هناك حيث يلتقي الحرف العربي الفصيح بشجن المجموعات الصحراوية العتيقة. نورة منت سيمالي بآلة الأردين وصوتها الممتلئ بكبرياء الصحراء تخلي المقامات الشنغيتية تخاطب وجدان العالم. أغنيها مش مجرد ألحان بل وثيقة تاريخية تحفظ أنساب الذاكرة الصحراوية.

ومن شنقيت نرجو الأرضنا، نرجو الأرض نفزاوة والجريد والجنوب التونسي وشماله المزيان والمبتسم للشمس. هنا تصبح القصبة الصحراوية بليغة كقصيدة، وصوت الموقف والذكرى مش للتسلية بل زئير الأرض وصهيل الكبرياء في المحافل والملتقيات. تراثنا الصحراوي التونسي حين يصاغ بنقاء استوديو محترف يثبت أنه الشريان الأساسي اللي يربطنا بقلب إفريقيا وعمقها الروحي.

أسوان حيث ابتسامة الرمل ودفء الطمي، محمد منير وقبله الكثير من الفنانين هم اللي نقلوا الروح الصحراوية النوبية إلى الأثير العربي والعالمي. السلم الخماسي النوبي يحمل في طياته بساطة الجغرافيا وهيبة التاريخ الخالد.

محطتنا الأخيرة نختموها من أقصى الجنوب المغربي من زاكورة وادي درعا في المغرب الأقصى، الفنانة أوم في رائعتها ترجلت تسهر الجاز العالمي ببلوز الصحراء المغاربية في قالب أنثوي دافئ ومليء بالوقار. صوتها ينزل كقطرات النداء على رمل الليل حتى يختم مدارنا بكبرياء ورقة في آن واحد.

0: تتكلم. التسعة ليلا، مرحبا بكم مستمعينا لهذه الموجزة الإخبارية.
1: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
0: أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بكبيلي في بلاغ لها اليوم بأنه تم تعزيز عدد من المؤسسات الصحية بمولدات كهربائية، حيث تم دعم المستشفى المحلي بسوق لحد بمولد كهربائي لفتة قسم الاستعجالي من قبل وزارة الصحة. ويجري العمل على تركيز مولدين لفتة قسم تصفية الدم لتأمين تغطية الأقسام والوحدات الحيوية بالمستشفى، وتم أيضا دعم المستشفى المحلي بدوز بمولد كهربائي في إطار هبة من الشركة التونسية للأنشطة البترولية لفئة الأقسام والوحدات الجديدة. نهزت صبة الطماطم الفصلية بولاية القصرين في الموسم الحالي 98 ألف طن بمعدل إنتاج يبلغ 80 طنا في الهكتار على مساحة جملية تقدر ب 1235 هكتارا، وتتميز معتمدية سبيتلا والعيون وفوسانا وسبيبة بإنتاج الطماطم فيما تحتل معتمدية سبيتلا المرتبة الأولى من حيث المساحات المزروعة. نفى البنك المركزي التونسي نفيا قاطعا للشائعات المتداولة على بعض المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن تراجع سعر صرف الدينار التونسي، وأكدوا أن سعر الصرف مازال مستقرا ضمن مستوياته العادية. طالبت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة بضرورة أن تكون مراجعة أسعار الأدوية قائمة على معايير واضحة تراعي القدرة الشرائية للمواطن واستمرارية توفير الدواء وديمومة الصيدليات. وأعربت النقابة في بلاغ عن رفضها لأي زيادة مرتقبة في أسعار الأدوية ما لم تكن مبنية على آليات موضوعية وشفافة. يتميز الوضع الجوي بخلايا رعدية محلية مع أمطار متفرقة بقية اليوم بداية الليلة المقبلة بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط، ويكون الطقس صاف إلى قليل السحب على كامل البلاد. تتراوح الحرارة ليلا عامة بين 35 و40 درجة بجهات الجنوب الغربية. شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.

Ha ha ha!

0: جمال فنون، لحظات فرح وأسرار نجاح. سهرات الصيف على موجات إذاعة قفصة.
1: أكبر سلامة للسائق هي التزامه بمسافة الأمان، ومسافة الأمان للمترجل هي شقانه للطريق في الممرات الخاصة ليه وتقييمه للخطر قديش بعيد عليه.
2: المرصد الوطني لسلامة المرور.
3: إذا تقفصة مراية تتكلم، مراية تتكلم.
4: العشرة ليلا، مرحبا بكم مستمعينا لهذا الموجز الإخباري.
5: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
4: عناوين نشرة العشرة نستهلها بأبرز بهذه العناوين. تونس تحيي اليوم الذكرى 69 لإعلان الجمهورية. الهيئة الجهوية للهلال الأحمر بولاية قبيلة تواصل تزويد عدد من المناطق بمياه الشرب ضمن حملة وطنية للتخفيف من تأثيرات ارتفاع درجات الحرارة. قوات الاحتلال تنفذ حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية. تنطلق الدورة 35 من المهرجان الدولي للمناجم المتلوي بولاية قفصة يوم 28 من جويلية الجاري، تتواصل إلى غاية 6 من شهر أوت المقبل. وأفاد فريد خميلي مدير المهرجان الدولي للمناجم المتلوي بأن برنامج الدورة يتميز بالتنوع، حيث سيكون الافتتاح بسهرة فنية تحييها الفنانة ألفة برمضان.
6: احنا امكانيات معناها الوضعيه تاعنا معناها وضعيه صعبه جدا هذه السنه، رغم المجهودات معناها الحق اللي تذكر فتشكر، مش برامي ورود ولا تزلف، لانه سمع في لحظه من اللحظات انه كنا باش ناجلوا معناها نشاط المهرجانات. وكما نعرف انه شركه قفصه هي الداعم الرسمي، مهرجانات جهه قفصه وهي المدعم الحق، ان شاء الله معاملين على انه باش نزيدوا نطوروا. وتلاحظوها هذه في البرمجه السنه صارت الحدث الفنانه السنه محموش اللي طلبها الجمهور، ان شاء الله معناها حال فرصة انه باش يكون على مسرح نواة تلقى بالكوي. عنا زاد اسماء اخرى، نورتو امباير، عنا كريم الغربي، مسرحية كريم الغربي، عنا الفضل رمضان، مسرحية بومبينو، كتنا رومي فتوش، ان شاء الله نهار طالب عود باش يكون بحذانا. عنا زاد حفلة كتان مع وليد الصالحي، عنا عروض للاطفال اللي هما زاد فقرة ذيك فقرة لازمة لوليداتنا. العروض معناها عروض مختلفة في كل الاذواق.
4: بولاية سيدي بوزيد تتواصل فعالية الدورة 3 من مهرجان الحاج منصر للفروسية والتراث بالمنصورة من معتمدية سيدي علي بن عون لليوم 3 على التوالي، بفقرات وعروض متنوعة تهدف إلى المحافظة على التراث وإنعاش الحركة الاقتصادية. ويختتم المهرجان غدا الأحد بندوة تحسيسية وعروض فروسية وسهرة فنية. التظاهرة استقطبت أبناء المنطقة لمتابعة مختلف عروض الفروسية. ألفة خصخوصي التقط عددا منهم.
7: قريت كبرت لهنا، يعني عندي 25 سنه متغرب في فرنسا. العام روح باش مرات، اما خصيص نجو للمهرجان هذا سبيسيالمون باش نحضروا نفرحوا مع اولاد بلادنا ونعاونوهم زادة هكاك، واحنا هذه حاجه نفتخروا بها وهي اصلتنا وتراثنا. توا الدوره الثالثه هذه قبل كان مهرجان عادي، يعني ولا توا مهرجان وطني اللي باش تولي تظاهره دوليه ان شاء الله، وان شاء الله كل عام نتحسنوا.
8: والله التظاهره كل عام استدمنا عليها، يعني قوموا بها، الناس فرحانه، لا نحرصوا عليها رغم الناس باش يتجاوبوا معنا، نحرصوا
4: من انطلقت الهيئتان المحليتان للهلال الأحمر التونسي بكل من ندوز وسوق لحد من ولاية قبيلي في تأمين تزود عدد من مناطق الولاية بالماء الصالح للشرب في إطار الحملة الوطنية التي أطلقتها الهيئة الوطنية للهلال الأحمر لدعم المجهود الوطني في تأمين حاجيات العائلات ببعض المناطق التي تكرر فيها أو طال انقطاع الماء الصالح للشرب.
9: يسر كرير رئيس الهيئة المحلية للهلال الأحمر التونسي بدوز، على إثر الأزمة الحاصلة في توزيع المياه الصالحة للشرب بمنطقة دوز، تم تدخل بمنطقة القلعة وتوفير صهاريج مياه صالحة للشرب. كما نوه أن هذه الحملة سوف تتواصل، سوف نتدخل في منطقة دوز الغربي، لأن وصلتنا إشعارات هنالك أماكن في منطقة دوز الغربي لا تصلها المياه منذ 3 أو 4 أيام. هنالك صعوبة في توفير مياه صالحة للشرب، ولكن بتضافر الجهود ووعي الجميع تمكن إن شاء الله من توفير على الأقل 5 صهاريج مياه يوميا.
10: منعم إبراهيم رئيس الهيئة المحلية للهلال الأحمر التونسي بسجلة حد بدري، هذه شملة أم الصمعة زاوية الحرث، وإن شاء الله افتقد في تناصر وبش تتواصل الحملة هذه لغاية يرفع علينا ربي الحر ذي المتواجد حاليا.
4: أحيت تونس اليوم الذكرى 69 لإعلان الجمهورية، وأكد مجلس نواب الشعب بمناسبة الذكرى التزامهم بمواصلة الاضطلاع بمهامه الدستورية في المجالين التشريعي والرقابية. وأكد المجلس الوطني للجهات والأقاليم بالمناسبة أيضا التزامهم بمواصلة الاضطلاع بمهامه بكل مسؤولية. نهزت مستحقات شركة تونسية للكهرباء والغاز غير المستخلصة لدى المؤسسات العمومية 3500 مليون دينار، وفق ما أكده رئيس لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب النائب ماهر الكتارية. وأبرز المتحدث أن ستاك تسجل خسارة ب 19% من كمية التيار الكهربائية في عملية تحويله إلى حرفائها، وشددت على ضرورة إيجاد استراتيجية حوكمة جديدة ومنوال اقتصادي جديد للحد من هذه الإشكاليات. أعلنت مؤخرا الشركة التونسية للكهرباء والغاز أنه بات بإمكان حرفائها من القطاع السكني رسميا تركيب بطاريات تخزين الطاقة الكهروضوئية المرتبطة بمحولات هجينة في إطار تشجيع الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة. من جهتها اعتبرت الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى المتوسطة أنه رغم تقديم البطاريات المنزلية على أنها أحد الحلول لتفادي انقطاع التيار الكهربائي، فإنها تمثل استثمارا مكلفا دون أن يكون له المردود المرجو على مستوى المجموعة الوطنية. شهدت الضفة الغربية المحتلة في الساعات الماضية تصعيدا ميدانيا واسعا تركز في محافظة نابلس عقب المجزرة التي شهدتها بلدة تل جنوب غرب المدينة، أسفرت عن استشهاد 4 فلسطينيين. وشنت قوة الاحتلال حملات اقتحام واعتقال واسعة في عدد من المدن بالتزامن مع تصاعد اعتداءات المستوطنين على المواطنين وممتلكاتهم وسط إدانات عربية وفلسطينية متواصلة. في الأخبار العالمية نصل لختام النشرة 10 ليلا إلى التذكير بأبرز عناوينها. تونس تحيي اليوم الذكرى 69 لإعلان الجمهورية. اللاهية الجهوية للهلال الأحمر بكبلي تواصل تزويد عدد المناطق بمياه الشرب ضمن حملة وطنية للتخفيف من تأثير ارتفاع درجات الحرارة. قوات الاحتلال تنفذ حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية. شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.
11: إذاعة قفصة 24 ساعة بث، تسمعوها في توزر على 89.2، القصرين على 92.7، قفصة قبلي سيدي بوزيد على 91.8.

0: يا تونس الخضراء جئتك عاشقا، يا تونس الخضراء
1: جئتك عاشقا.
2: هنا

مساء الخير، مساء النور، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الأوفياء في هذا الموعد الجديد من برنامج جئتك عاشقا. هذه البوابة اللي نفتحها على جاليتنا التونسية بالخارج لاستقبالهم في هذا الفضاء لمدة ساعتين من الآن حتى منتصف الليل مع أكثر من ضيف نحكو معاه، نحكو على تجارب الجالية التونسية بالخارج، نتعرفوا على أعمالهم، على مشاغلهم، على اهتماماتهم، على العالم اللي يعيشوه ويخلقوه ويكونوه، لأنه الجالية التونسية بالخارج صحيح يخرجوا لظروف معينة، هناك بعد جغرافي، ولكن هناك علاقة وطيدة بتونس من خلال أنشطتهم، من خلال أعمالهم، من خلال تواصلهم داخل المجتمعات اللي يعيشوا فيها. بطبيعة الحال هما في شكل سفراء في هذه المجتمعات من خلال الأنشطة اللي يقوموا بها، من خلال التظاهرات، من خلال ديمومتهم وتواصلهم وعلاقتهم اللي ما تنقطعش بتونس. في برنامج جئتك عاشقا الليلة إن شاء الله باش تكون عنا إطلالة على مدينة توزر. زميلتنا وحيدة مبارك كانت حاضرة في الندوة الجهوية للتونسيين بالخارج، قامت بمجموعة من التسجيلات ومحاورة لضيوف الندوة، وبطبيعة الحال لنا لقاء في هذا البرنامج مباشر مع سي زكريا فرحات. سي زكريا هو المندوب الجهوي لديوان التونسيين بالخارج بتوزر، سيكون حاضر معنا في المباشر للحديث عن هذه الندوة اللي تتبرمج كل عام ويستقبلوا فيها، وتكون لقاء مفتوح معهم للحديث عن المشاغل والمشاكل. في برنامجنا اليوم زيادة باش نحكوا على برشا حاجات يقوم بها ديوان التونسيين بالخارج لفائدة الجالية التونسية بالخارج، منها الرحلات، منها المخيمات، المصايف، المدرسة الصيفية اللي موجهة لتلامذة ولأعمار معينة. هذا الكل باش نشوفوه. عنا زادة ضيف آخر، السي خالد بن حسن، ممثل ديوان التونسيين بالخارج بقفصة، نسقنا معاه إن شاء الله باش يكون حاضر معنا سيو بالحضور أو بالهاتف. هما زادة في قفصة الجمعة جاية عندهم الندوة الجهوية، وبطبيعة الحال حديثنا معاه باش يكون حول المدرسة الصيفية، هذه المدرسة اللي تفتح أبوابها لأبناء الجالية التونسية بالخارج أثناء إقامتهم في تونس باش يتعلموا أصول اللغة العربية. البرنامج هذا تعمل بالشراكة مع وزارة التربية. في الجزء الثاني من برنامج جئتك عاشقا عنا إطلالة واستضافة للمواطن التونسي سي رضا المشرقي. مواطن هو رئيس جمعية وناشط، ويقوم بالشراكة بالطبيعة مع مجموعة من التونسيين بالعديد من الأنشطة والأعمال الخيرية الموجهة للجالية التونسية بالخارج. تفاصيل اللقاء إن شاء الله باش نشوفوه في الجزء الثاني من برنامج جئتك عاشقا. اللقاء هذايا يأمنوا تقنيا زميلنا لزهر حمد على جهاز الكونسوليت، في الإخراج الفني والتقني زميلنا كمال عبدي، في تأمين مكالمات الضيوف كمال حميدة، سيبار عميدية من أمام المزدح. نقترح لكم أنغم ثم نبدأ في استقبال ضيوفنا والحديث في تفاصيل هذا اللقاء.

0: ما زلنا مواصلين في جئتك عاشقا بعد هذه البداية مع نغم خالد عجاج. نبدأ في فقرات البرنامج، أولى الفقرات ملخص الندوة الجهوية لجالية التونسية بولاية توزر. زميلتنا وحيدة مبارك كانت حاضرة في هذه الندوة وسجلت لنا الروبورتاج التالي. بطبيعة الحال كنت أشرت في بداية هذا اللقاء أنه ضيفنا في هذا البرنامج باش يكون سي زكريا فرحات، المندوب الجهوي لديوان التونسيين بالخارج بولاية توزر. في البداية خلينا نسمع بعض آراء وما تدخلات عفوا الضيوف اللي موجودين في الندوة.
1: فردوس الشابي مهندسة متاع إعلاميا، نسكن في الدنمارك، أصيلة ولاية توزر من الشابية. كما قلت لكم يعني أهم حاجة مثلا أنه باش العباد حتى باش السياحة تتحرك، حتى باش المشاريع تتحرك، أنه تكون البنية التحتية موجودة. أبسط حاجة أتوروت العباد على الأقل حتى كي يجي حتى السياح الداخلية من تونس يعني تنجم تتحرك، لأنه عبد باش يجي فرق باش يجي في 4 سوايع يوصل لتوزر، ما بينات 7 سوايع باش يوصل، حتى البخ اللي يولي يبخل. ثنية ماهيش ديما آمنة مع الأسف، يعني نقولوا المشاكل باش نجم نصلحوا. ثنية ماهيش ديما آمنة، تتعدى على برشا بلدان ساعات، يعني توصل تتحصر بينات وزك ماين كراه معك صغار في ثنية ما تخلطش. أنا نجيبش نضل على أهلي نتعذب في ثنية، يعني صراحة نقولها كان أنا أهلي ما جوش ساكنين في توزر أنا ما نجيش لتوزر. بطبيعة الحال ثم واحد ما يحبش يستثمر في بلاده، يعني ماذا بيه الواحد إذا كان ثم تكون أمور مسهلة، انفراستركتور موجودة، طيارة جي في وقتها ينجم يروح في ساعي طل مثلا على المشروع متاعه ويروح بطبيعة الحال، وعلاش لا؟ ولكن إذا كان تبدأ مثلا ماش بنية تحتية تصلح العباد ما تتشجعش، مش حتى المواطنين بالخارج راو، حتى العباد اللي ساكنين في تونس. وهذه أهم حاجة. يعني
2: عبد الفتاح مليك صاحب وكالة أسفار بالجهة وخبير في السياحة الصحراوية والوحيد. مدخلتي اليوم نحبوا معناها التونسيين بالخارج حقيقة معناها يتولهوا بالجهة ويعاونونا ونعاونوهم أترافير بعث أن تور أوبيراتور ممول من طرف معناها التونسيين بالخارج أصيلي الجهة ويكون يخدم حقيقة على مطار توزر. وكما عطيتك بيد المثال بار اكزامبل ينجم يكونوا معناها لي زاسوسي نتاعها تقريبا 500 واحد ولا اكثر ولا اقل بمعدل 10000 يورو كل واحد، اللي هي ما تمثل حتى شيء، انا نعرفها ما تمثل حتى شيء سواء في تونس ولا في الخارج. وبالامكان معناها شراء 3 وحدات فندقيه في الجهه سواء معناها ما بين توزر ونفطه، خلينا نكون واضحين، واقامه معناها انتور اوبيراتور في اوروبا يعنى بالشان السياحي فيما يخص توزر، لأن باش نبقوا معاملين على الناس الاخرين. يا خويا اهل مكه ادرى بشعاب هذه الدين بار ودوتر بار، احنا توا وصلنا لمرحله يلزم اولاد البلاد هي اللي تتزحزح وهي اللي تبعث المشاريع وهي اللي تستثمر. اليوم الدوله ما داداها في الاعانه، ولكن للامانه ما نجموش نعولوا على الدوله في كل شيء. الضغوطات، كثره المصاريف، كثره الفلوس، كثره الصرف اكثر. اليوم ماذا بينا أنا أولاد البلاد هم اللي يكونوا مستثمرين في البلاد. تو كيف نشوفوا هنا أغلبية دور الضيافة وإلى الميزون دوت أغلبيتهم ما مش من أولاد البلاد، خلينا نكونوا واضحين. للأمانة معناها ليزاجونس دو فواياج الكبار اللي كانوا موجودين في توزر وخرجوا من توزر ومشوا ما مش تاع أولاد البلاد، خلينا نكونوا واضحين. يلزم اليوم نفهموا ونفهموا من الدرس اللي فات تو كوري تو سامبلومون اللي احنا يلزمنا نكونوا كبار ونكونوا متضامنين مع بعضنا. ألور وجود أنتور أوبيراتور يخدم على الجنوب التونسي ممول من طرف أهل الجنوب وأولاد الجنوب وبنات الجنوب في الخارج، هذه رأي اليوم ولت حاجة ماسة قبل ما نطلبوا حتى حاجة من الدولة. بارك الله.

0: يا تونس الخضراء
1: جئتك عاشقا لأن القلب لا يهاجر.
0: جئتك عاشق
2: أهيم بتونس الخضراء.
3: من البرامج التي تهتم بإعدادها أو بالأحرى يهتم بإعدادها ديوان التونسيين بالخارج في مختلف الولايات بالجمهورية التونسية هي الندوات الجهوية. هذه الندوات التي تبرمج وتنظم سنويا في عودة الجالية التونسية هي في شكل مائدة مستديرة. هذه المائدة المستديرة اللي يقع فيها استدعاء الجالية التونسية بالخارج في الولاية المعنية إضافة إلى ضيوف أخرين عندهم علاقة بالجالية وعندهم علاقة بأعمالهم أيضا. في ولاية طوزر نظمت أخيرا الندوة الجهوية الخاصة بهذه الولاية، وكما سمعتم ريبورتاج سجلته زميلتنا وحيدة مبارك مشكورة، وتفاصيل هذه الندوة ومخرجاتها مع سي زكريا فرحات المندوب الجهوي لديوان التونسيين بالخارج اللي حاضر معنا في الطرف الآخر من الخط. مساء النور سي زكريا، أهلا وسهلا بيك.
4: أهلا وسهلا بيك، مساء الخير، مساء البركة لكافة مستمعي إذاعة قصة. شكرا. إذاعة البيا مناسبة أخت سوار، نجمش نعدي الفرصة إلا ونهني الشعب التونسي بمناسبة عيد الجمهورية وتحية تونس حرة مستقلة بشعبها الشامخ الأبي، وشكرا على الاستضافة هذه.
3: شكرا ليك سي زكريا، تحية ليك. و احنا بدنا نحبو نشكروك لانه كل مره نطلبوك تستجيب لي الدعوه، ومتعاون برشا مع الاذاعه ومع وسائل الاعلام. شكرا، حبينا من خلال هذا اللقاء نشكروك سي زكريا، يعطيك الصحه.
4: عايشك العفو، هذا واجبنا نحو صح. الاعلام الهادف والاعلام العمومي واذاعه قصه بالذات.
3: شكرا،
4: شكرا لكم، بتواكبوا كافه انشطتنا، ربي يدوم عز إذاعة قصة وربي يخليكم سندا لنا، وشكرا.
3: شكرا سي زكريا. هذه الندوة اللي يبرمجها الديوان كل عام ويقع استدعاء الجالية وفي نفس الوقت استدعاء الأطراف الأخرى المعنية واللي فيها علاقة بالجالية ومشاغلهم، مشاكلهم، مشاريعهم، استثماراتهم. أعطينا فكرة على تفاصيل هذا اللقاء سي زكريا.
4: شكرا لك أخت سوار وعلى مواكبتك دائما لأنشطة أبنائنا المقيمين بالخارج، يوم الجالية لهم في قلب الوطن وهم في قلوبنا أيضا والوطن في قلوبهم أيضا. هي الندوة الجهوية للتونسيين بالخارج بتوزر، هي في إطار معناتها الأنشطة اللي يقوم بها ديوان التونسيين بالخارج. تحت إشراف ديوان التونسيين بالخارج نقوم بندوات جهوية. بالنسبة لنا في ولاية توزر، الندوة الجهوية للتونسيين بالخارج أصيلي ولاية توزر، تم تحت إشراف السيد ولي توزر سيد شاهين الزريبي الذي ما فتئ يدعم أنشطة الديوان على مدار السنة. تم تحت شعار الجالية التونسية شريك أساسي في التنمية والاستثمار يوم الأربعاء في جويلة بأحد نزول الجهة. كانت مناسبة كما قلتي أنت أولا للأنصاف لمشاغلهم، للأنصاف لمقترحاتهم، وأيضا لإبراز مدى الامتيازات التي والخدمات التي ما فتئت كافة المرافق العمومية والإدارات العمومية لفائدتهم. الحمد لله أن النسيج الإداري العمومي في توزر متكامل، نخدم على نسق واحد لما فيه خير أبناء الجالية. تمت هناك في الندوة أولا تقديم مداخلات مداخلات أهم أول حاجة للتشغيل والتكوين بالخارج. نحب يكون أن التشغيل وفرص العمل التونسي بالخارج في إطار هجرة منظمة، لابد أن تكون هذه الهجرة تفرضوا وتحترموا كرامة أبنائنا ويمشوا مرفوعي الرأس في إطار عقود منظمة وشرعية. ثانيا قم تعرفي أن ولاية تزر لها من سامحيني العبارة الفرنسية ببوتنسيال في القطاع السياحي. ارتأينا أن نؤسس مداخلة باسم دور الجالية في النهوض في قطاع السياحة بالجهة تزر. تعرفي أن الجالية تنجم تجي كسائحة وتنجم تكون كمستثمرة. وتعرفي السياحة تودت أفاق كبيرة. فما سياحة إيكولوجية وبديلة تستطيع الجالية. وتعرفي أن السياحة هي قاطرة سواء لتشغيل مطار تزر نفطة سواء لدعم قطاع الصناعة التقليدية ودفع التنمية. ثم أيضا جزء مداخلات هم في نفس التوجه ولكن بخصوصية كل معناتها مرفق عمومي هو الامتيازات للتونسيين بالخارج في القيام بمشاريع ذات صبغة فلاحية ونتاحية للابيا وأيضا ذات صبغة صناعية ونتاحية لوكالة النهوض والتجديد بالإدارة الجوية. أيضا أسسنا الندوة بسمحيني بالفرنسية ستوند للإدارة الجهوية للبريد التونسي. هذا مرفق عمومي يقدم ما له من خدمات موجهة لأبناء تونس من الخارج. وقوات السنة كانت له العديد من الخدمات ما تسمح لأبناء الجالية أن يكون سندا للاقتصاد ودعما لمخزون العملة الصعبة في بلاده. أيضا كانت مناسبة للاستماع إلى مشاغلهم ومقترحاتهم. الحمد لله حضرت ثلة محترمة من الكفاءات التونسية بالخارج والذين هم مصدر فخر لنا في عديد الاختصاصات. كان لهم العديد من المقترحات الجيدة فيما يخص مشاغل التونسي بالخارج. ابن تزر مثلا هناك مقترحات كتدعيم طرق السيارة التي من وإلى ولاية تزر. أيضا هناك من اقترح أن تكون أيام الاستثمار التي تنظم بتزر أن تقوم بخلق بنك للمعطيات اللي تنفي حتى عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي الزمير يعرف فرص الاستثمار في الجهة باش كيجي تونس. وتعرف الحمد لله لإداراتنا بتحبها الله أنا بالخدمات الإلكترونية كيجي تزر باش يربح الوقت وتكون الخدمات أكثر فعالية وأكثر مرونة. الحمد لله كانت ندوة ممتعة وشيقة. بإذن الله نحن دائما في خدمة أبناء الجالية بما فيه خير البلاد والعباد.
3: شكرا لك سي زكريا. بالنسبة لبرنامج المدرسة الصيفية، هذا البرنامج اللي تحضروه بالشراكة مع وزارة التربية، وهذا البرنامج اللي هو زاد تعدوه لأبناء الجالية التونسية بالخارج، هل انطلقت هذه الدروس أم لا سي زكريا؟
4: أكيد هي انطلقت، هو الدورة هذه انطلقت منذ 16 جويلية. كما قلت أنت بالتنسيق وشراكة مع وزارة التربية اللي توفر الإطار البيداغوجي وأيضا بالفرنسية دائما نعتذر على استعمال مصطلح السيبار بيداغوجيك أن تعطي هم المختصين. الإشكالية صدقا أختي سوار الإشكالية حرارة الطقس اللي هي موجة الحر اللي مرت أثرت على توافد الصغيرات. وبإذن الله إن شاء الله نأمل أن باش تبرد عليه باش تبرد درجة الحرارة باش تنخفض. وكما عم نقول نجح البرنامج ثلاث سنين زادا ينجح ملاحظة. نطلبوا من الأولياء نقولوا مدرسة أبو القاسم الشابي في جانب مركز الولاية هي المدرسة اللي تحتضن هذه الدروس. نحن مستعدون لفتح مركز في أي نقطة من نقاط ولاية تزر على شرط أن يوفرون 10 صغيرات. هذا هو اللي جاري به العمل. وأيضا نحب نشارك صغيراتنا في الإملاء الوطنية اللي في المستير باش يمثلوا تزر ويمثلوا تونس.
3: جميل جدا، يعطيك الصحة سي زكريا. فرحات المدير الجهوي لديوان التونسيين بالخارج، شكرا لك، إن شاء الله ديما موفقين في أعمالكم وفي أنشطتكم لفائدة جالية التونسية بولاية تزر. شكرا لك ليلى سعيدة وإلى اللقاء.
4: إلى اللقاء أختي وهم، تحية ليك ولإذاعة قصة مرة أخرى.
3: شكرا.
4: وتحية تونس حرة مستقلة بمناسبة عيد الجمهورية، إن شاء الله ديما حرة مستقلة أسامة.
3: إن شاء الله. شكرا. إن شاء الله. شكرا لك سي زكريا. كان من المفروض أيضا يكون حاضر معنا سي خالد بن أحسن ممثل ديوان تونسيين بالخارج بقفصة، كنا نسقنا معاه ووعد بالحضور أو بالتدخل عبر الهاتف، ولكن للأسف حاولنا الاتصال به في أكثر من مرة، هناك معناتها التليفون ما يجاوبش بالكل. كان من المفروض يعتذر قبل انطلاق البرنامج لأنه مربوط معنا بموعد، من المفروض يقع احترام هذه المواعيد لأنه الاستضافة ستكون فكرة عن برنامج الديوان في ولاية توزر، رزنامة الدروس الموجهة لأبناء الجاهلية، موعد الندوة الجهوية اللي باش تكون الأسبوع القادم. للأسف كان هذا معناتها التنسيق المسبق، ولكن للأسف حاولنا في أكثر من مرة الاتصال به. إن شاء الله المانع، نقول إن شاء الله المانع خير، ولكن كان من المفروض سي خالد بن حسن يتصل بينا ويعتذر إذا كان عنده مانع قوي ما خليش يحضر في البرنامج. كان من المفروض يتصل بينا ويعتذر، هكذا نتعامل دائما مع مختلف المسؤولين. نواصلوا برنامج جئتك عاشقا، وكما ذكرت باش نواصلوا في الساعة الأولى مع مختلف الخدمات التي يقدمها ديوان تونسيين بالخارج لفائدة الجالية التونسية، والجزء الثاني نقضيه مع ضيفنا سي رضا مشرقي تونسي مقيم بإيطاليا. تفاصيل هذا اللقاء بطبيعة باش نشوفوها من 11 لنصف الليل.

0: جئتك عاشقا.
1: جئتك عاشقا، برنامجنا الليلة مازال متواصل مع مختلف الخدمات الموجهة لجاليتنا التونسية بالخارج. وكنا حكينا قبل النغم مع سي زكريا فرحات المندوب الجهوي لديوان التونسيين بالخارج بولاية توزر، واللي حكينا على مختلف إلى جانب الندوة الجهوية اللي ضمت مجموعة من جاليتنا التونسية بولاية توزر. أعطانا فكرة زيادة عن الدروس الصيفية اللي في الواقع الدروس هذه الوقت متاحة ينطلق في مختلف ولايات الجمهورية في نفس الوقت. انطلقت بالأحرى يوم 13 جويليا وتتواصل حتى 14 أوت. هو كما ذكر سي زكريا كانت الفترة الأخيرة فيها درجات حرارة مرتفعة، وأثر درجات الحرارة هذه كان سلبي، وبطبيعة الحال فهم برشا عائلات أكيد تبدأ خايفة على صغيرات، خاصة بالنسبة لجاليتنا التونسية اللي يبدو جايين من طقس درجة فيه منخفضة. بطبيعة الحال هل التغير المناخي هذا ينجم يقلقهم؟ في قفصة حبينا نعطوا فكرة على الأماكن اللي يقع فيها تقديم الدروس لأبناء الجالية التونسية بالخارج، وكما ذكرت الدروس انطلقت يوم 13 جويليا مازالت متواصلة حتى 14 أوت بمعتمدية قفصة الجنوبية. المكان هو مقر مندوبية الجهوية لديوان التونسيين بالخارج بحي الشباب قفصة. أيضا معتمدية الرديف بالمدرسة الابتدائية الفوز بالرديف، وبمعتمدية الكتار المكان اللي يقدم الدروس لأبناء الجالية التونسية بالخارج هي المدرسة الابتدائية أحمد تليلي بالكتار. بطبيعة الديوان ديما يضع على ذمتهم الموقع الرسمي للديوان للدخول وللتسجيل في مختلف هذه المدارس ولتلقي هذه الدروس، علما أنه الديوان إلى جانب هذه الدروس الصيفية الدروس التي تبرمج مع الوزارة وزارة التربية، هناك أيضا الأنشطة وهناك الرحلات، هذه الرحلات التي تبرمج وتكون فرصة لفسح المجال لأبناء الجالية أنهم يمشوا يتفرهدوا، يمشوا في شكل مخيمات، وبطبيعة الحال في مثل هذه المخيمات تكون فرصة أنهم يتعرفوا على بلادهم ويتعرفوا على أماكن ما يعرفوهاش في السابق وما سمحتش الفرصة أنهم يتواجدوا في هذه الأماكن. مازلنا مواصلين في جئتك عاشقا، وبطبيعة الحال نذكروا أنه من 11:30 الليل عنا ضيف هو سيريدا مشرقي ناشط في المجتمع وأيضا صاحب جمعية عنده أكثر من 35 سنة في إيطاليا. تفاصيل هذه الحياة وهذه التجربة الحياتية والجمعياتية باش نشوفوها من خلال استضافتنا لهذا الضيف التونسي المقيم بالخارج بالـ11:30 الليل.

0: الدراجات النارية ما تحميش سيقها، ولذلك من الضروري لباس الخوذة وتطبيق قواعد السياقة الرصينة وعلى سائقي السيارات لتجنب الحوادث مع الدراجات النارية. يلزم يتعاملوا معهم بحذر، يخليوا لهم الأولوية، وعند المجاوزة يخليوا بجنبهم المسافة القانونية اللازمة. وما ينساوش أنه سائق الدراجة النارية ما عنده حتى حماية كان الخوذة.
1: المرصد الوطني لسلامة المرور.
2: إذا تقفصة مراية تتكلم، مراية تتكلم.
3: الحديثة 10 ليلا، مرحبا بكم مستمعينا لهذا الموجز الإخباري.
4: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
3: يكون مجمل الجنوب التونسي لحد في درجة إنذار كبيرة، ما يستوجب اليقظة التامة ويشمل التحذير وفق خريطة اليقظة الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوية ولايات توزر وقبلي ومدنين وكابس وتطاوين. ومن المتوقع أن يتميز الوضع الجوي بظهور خلايا رعدية محلية مع أمطار وتساقط محلي للبرد ورياح قوية تتجاوز مؤقتا 60 كيلومتر في الساعة في شكل هبات، وأثناء ظهور السحب الرعدية يترتب عنها إثارة للرمال والأضربة بالجنوب، إضافة إلى الطقس الحار إلى حار جدا مع ظهور أشهيرية. انطلقت الهيئتان المحليتان للهلال الأحمر التونسي بكل مندوز وزوق لحد من ولاية قبلي في تأمين تزود عدد من مناطق الولاية بالماء الصالح للشرب في إطار حملة وطنية أطلقتها الهيئة الوطنية للهلال الأحمر لدعم المجهود الوطني في تأمين حاجيات العائلات ببعض المناطق التي تكرر فيها أو طال انقطاع الماء الصالح للشرب. طالبت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة بضرورة أن تكون مراجعة أسعار الأدوية قائمة على معايير واضحة تراعي القدرة الشرائية للمواطن واستمرارية توفير الدواء وديمومة الصيدليات. اعتبرت الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة أنه رغم تقديم البطاريات المنزلية على أنها إحدى الحلول لتفادي انقطاع التيار الكهربائي، فإنها تمثل استثمارا مكلفا دون أن يكون له المردود المرجو. أطلقت وزارة الصحة بالتعاون مع مكتب منظمة الصحة العالمية بتونس وبدعم من الشعب الياباني حملة توعوية بمناسبة اليوم العالمي للوقاية من الغرق بهدف الحد من حوادث الغرق وتعزيز وعي المصطفين بأهمية الالتزام بإجراءة السلامة على الشواطئ. شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.
5: راديو قفصة بوانتين.
4: إذاعة قفصة، إذاعتكم.
5: ألو على 76 226 600 www.facebook.com/radio-gafsa.

0: يا تونس الخضراء جئتك عاشقا، يا تونس الخضراء
1: جئتك عاشقا.

0: جئتك عاشقا لأن القلب لا يهاجر. وبالفعل القلب لا يهاجر، هو كل تونسي يختار أنه يعيش في المهجر، صحيح يمشي من أجل مهمة معينة، ولكن القلب دائما في تونس. ضيفنا في الجزء الثاني من برنامج جئتك عاشقا هو سيريدا المشرقي. سيريدا هو تونسي من تونس، ولكن متواجد في إيطاليا منذ أكثر من 35 سنة. هو رئيس جمعية محلية سماها الزيتونة للتونسيين بالخارج. شغل خطة رئيس رابطة الجمعية التونسيين بالخارج. هو الآن رئيس المركز الثقافي الإسلامي ببريشيا شمال إيطاليا. أكثر تفاصيل عن تجربة حياة وعمل جمعياتي وحياة فيها برشا حكايات، كل هذه التفاصيل باش نشوفوها مع ضيفنا العزيز. مساء النور سيريدا، أهلا وسهلا بيك، مرحبا في برنامج جئتك عاشقا.
1: أهلا وسهلا، مرحبا، مساء النور والسرور والورد المنثور في كامل قفص البية.
0: شكرا.
1: مرحبا بكم ومرحبا بالسادة المستمعين في كامل أنحاء تونس وليس في قفصة فقط.
0: شكرا لك سيريدا، يعطيك الصحة. شكرا لك، تحية لك، تحية لكل جاليتنا التونسية بإيطاليا أينما كانوا. سيريدا، سألتك وقت اللي نحضروا للبرنامج واتصلت بيك، قلت لك سيريدا قديش عندك في إيطاليا؟ قلت لي والله شوية عندي 5. أنا فك شوية ذوك في بالي باش تقول لي 10 سنين، ياخي قلت لي عندي أكثر من 35 سنة. معناتها التجربة ما شاء الله ما شاء الله، أكيد التجربة هذه والحياة هذه فيها الباهي، فيها الخايف، فيها الحكايات، فيها التفاصيل، فيها المفاجآت، فيها تعب، فيها أفراح، هذوما الكل خلينا نشوفوهم معاك في هذا البرنامج. نفسحوا لك المجال انك تقدم روحك. كيفاش تقدم روحك سيريدا؟
1: والله انا اول شيء اهم الشعب التونسي الكريم
0: بمناسبه
1: 25 عيد الجمهوريه. كل عام وانتم حيين بخير، وكل عام وبلادنا ان شاء الله يا ربي بخير ويحفظها ويسعد شعبها يا رب العالمين
0: ان شاء الله.
1: رضا المشرقي في اختصار هو مواطن تونسي، يعني هاجر من سنه 1990 الى ايطاليا. 28 أوت 1990 خرجنا من تونس الى ايطاليا. كان النية بتاعي أني نبقى عامين، كنت فرصة بش واحد ربما يتحصل على شهادة ويرجع للبلاد. فضربنا 35 سنة، يوم 28 أوت القادم إن شاء الله ندخل في 36 سنة.
0: ما شاء الله.
1: يعني مرت كما يقولوا طول في عمر الإنسان، عداء في الخارج وطلق عداء في تونس، وهذه طبيعة الغربة تمشيلها في فترة وزيزة، ولكن تلقى روحك يعني ما شاء الله عديت جيل وجيلين يعني في الغربة على أمل أنك تعود في يوم من الأيام.
0: ولكن أنت تعود سيريدا. أي أي
1: نعم والله العودة كما قلنا برفية هي إن شاء الله عن طريق نعود للبلاد، لكن العودة النهائية ناوي على ربي هكا إن شاء الله بعد التقاعد. لكن كيف نقولوا نعمل أن نكون من ذلك يتحقق له، لأن الإنسان عبارة الجسم في إيطاليا والقلب في تونس، قاعدين مرتبط بالبلاد ومرتبط بأهله ومرتبط بالحومة اللي تربى فيها من صغره، من يعني طبيعي أنه حتى بعد 35 سنة يلقى روحه مازال كأنه يحس روحه مهاجر.
0: نعم.
1: بالرغم من الجنسية، بالرغم من الإقامة الطويلة، ولكن ريحة تونس وريحة البلاد تبقى ديما شد الإنسان.
0: أكيد جدا.
1: منذ يعني الدخول لإيطاليا حقيقة دخلت في مجال العمل الجمعياتي والعمل المجتمع المدني إلى يومنا هذا، ونعمل إن شاء الله على الأقل ربي كما كلها يريحني منها، لكن صعيب شوية.
0: لا، ما هو عمل إنساني قبل ما يكون معناتها فيه بعض المهام الأخرى، ولكن هو بدرجة أولى عمل إنساني، العمل الجمعياتي. على كل سير ذا، خلينا نرجع شوية بالذاكرة قبل ما نحكو على الجانب هذية في حياتك، العمل الجمعياتي، وخاصة أنك ترأست معناتها رابطة الجمعيات التونسية بالخارج، وأنت الآن رئيس المركز الثقافي الإسلامي بالمدينة اللي أنت فيها، كنت أيضا وأنت أيضا تترأس جمعية محلية. خلينا نرجع شوية بالذاكرة سيريدا، أول نهار أنت ذكرت حتى النهار اللي خرجت فيه من تونس 28 أوت، النهار هذاك ما زلت تذكر التفاصيل متاعه، النهار اللي قررت باش تمشي باش تخرج؟ هل انك كنت محدد الوجهة؟ كيفاش كان الخروج؟ لو كنت تعطينا فكرة، خلينا نرجع معاك بالذاكرة شوية سيدي ذا.
1: نعم، هذاك النهار مستحيل يتنحى من حياتي، من تفكيري، من والله حاسه كأنه يوم يوم أربعاء. وتعرف انت ايطاليا فرضت التأشيرة على الاجانب يوم 3 سبتمبر 1990، وكان تنظيم كأس العالم في ايطاليا لذلك ينتهى وقتها، فالناس الكل وقتها تحضر في روحه اللي يحب يخرج، كانت المنذكر والناس اللي بالطيارة بالبط وكذا. وانا وقتها نبكي كملت البكالوريا نتاعي، فقلت يعني شفت جماعة يعني الحومة وكل شيء يحب يخرج، فقلت يلا نجرب حظي. فتصوري حتى التذكرة ما كانتش موجودة، فاقطعت في الرقم في الانتظار. وبعد مشيت سبحان الله الصباح مشيت باش نركب النهار الاربعاء، ما بقيتش تمشي بلاصه طيارات مع الدين. العشيه رجعت كيما سويك مع الخمسه بتاع العشيه، قلت يلا نجرب. دخلت كان عدوني عديت كان روحي الطياره تخرج 9 تاع الليل، توصل ل 11 بوقت ايطاليا، وقت زايدين علينا ساعه ل 11 تاع الليل ايطاليا. طلعت الطيارة مش مصدق روحي، يعني إنسان وين ماشي؟ وصلت لإيطاليا روما، بالطبع قدمت جواز سفر كلهم أغلبية رجعوا فيها مجنية. قلت له أنا استديو كذا باش نعدي باطون في إيطاليا، قال لي يعني شنو معاك شنو؟ قلت له ذاكرهم صدقوني كيف لكن 165 ألف ليرة، يعني حوالي 70 دينار تونسية. يعني لحظة دفع طبعني في الكسر ومدري الباسبور كيف نغزر له قال يعني من الإيطالية تجد تمشي. خرجت سبحان الله، خرجت مطار في مشيدة في روما ليه وبعد يا رضا وين ماشي؟
0: ما عندكش ما كانتش عندك نعم سيري ذا، ما كانت عندك حتى وجهة، ما كان عندك حتى برنامج، معناتها هزيت ساكك ومشيت.
1: هزيت ساكي ومشيت والله. وعند الصوت بعد روما بعد مش مشيت، انت ما تعملش ترانيات وكل شيء. كان عندي ابناء كان مع واحد اخرى معايا، حتى يعني المدينه مكتوبه بالرموز بالرمز حرفين لولاني سيتي، يعني كاتانيا سيتي، وهذه في صقلية وبينها وبين روما 11 ساعة بالقطار. 11 ساعة وانا عمري ما طلعت حتى بالقطار ساعة بس 11 ساعة.
0: بدت يعني بدت المغامرات معناتها
1: بدت لأمريكا في مطار روما. الصباح انا قصدت ربي يعني اللاجار نتاع روما، قصدت سميكا واني نوريه العنوان هذا يحكي لي بالتاليني. انا مشيت خميس بيه وقصدت ربي من 9 نتاع الصباح نوصل للمكان 8 نتاع العشيه، والدنيا صيف وقتها 28 قوت وكذا. يعني من بعد انا صليت على المكان وصليانيه جوزه كانت بدات تصيح وتعيط، انا مش فاهمها وهي طريقتها اي تونسي يمشي للمدينة هذه كتان في سكرية يمشي للمكان هذاك. فقلقت من كثرة العدد جاء في أنا
0: جد في وجهك
1: وبعد قال لي على شكون له واش قلت له صديقي هذا قاري معايا كل شيء قال لي يجي تو يجي بعد ذاك ومع الجهاز سيد قال لي راه صعيب باش نجي نتبادل معنا الليله لكن يجي تو والحمد لله وقتها تو عام 90 ثم جاب اسمها بالليل في مدينه كاتانيا كانت الناس الكل يتلموا وقتها 8 عباره 7 وقت في بدايه الدنيا نهار فالناس كلهم يتلموا فليك جوا كاية ثم مجموعة من التوانسة واحد تونسي مهمته أنه كل يوم يطمن على تونسي من البيت أنت عندك انتباه أنت عندك هذا أنت هز هذا أنت هز هذا سبحان الله جاني أنا وقالي برة بيت مع فلان والله هزني بيت على البيرو بتاع الخدمة بتاعه على البيرو سبحان الله وكل يوم كان كل يوم وانت تخمم وين باش تمشي تبات وين باش تمشي تبات حسيت ان شاء الله انت عندك هكا ديري بعد ولا بشوي بشوي تلقى مكان الواحد ينام فيه وكل
0: نعم كيف كانت التجربه
1: حاشا ديك التجربه
0: صحيح صحيح يعني خرجت من غير ما يكون عندك برنامج خرجت من غير ما تكون عندك وجهه محدده كان الدافع نتصور المغامرة أكثر من أي حاجة أخرى ولكن في هيك الفترة هذيك سيريدا جكش أحساس أنك أحساس بالخوف أنه يلزم ترجع لتونس أنه مغامرة ما تنجمش تنجح فيها خاصة وأنك مشيت الأكيد ما تعرفش اللغة معناتها ما قريتش اللغة الإيطالية هل أحاسيس هذية متاع يلزمك ترجع وملا عملة عملتها هذي الكل حسيته ولا
1: أكثر من مرة أكثر من مرة تعرف أنت خاصة في الوصول ما كانش كما قويك يعني الهواتف سهلة وكل شيء باش تعمل التليفون أنت يلزمك تمشي بالكابين تبقى مصباح حتى في العشية للعشية باش يخطف الرقم باش تقدر تحصل على واحد من تونس وانت معكم ما فيهم اشتري ما عندهم اشتري يكون وكذا ثم بعد مباشرة تصور انت عديت 5-6 شهور وانت بدأت تتوضح لك الرؤية بدأت كذا باش تلقى روحك ما انا مثلا مشيت باش نقيم في جامعة سجلت في جامعة مثلا في كاتانيا ولكن قال لك لا ما تقدرش تسجل لانك انت ما عندكش الإقامة وما كنتش نفهم شنو معناها الإقامة فبالتالي بتبدلت وجهتك وليت تفكر في الشغل لانك لازمك الفلوس اللي هزيت معاك الشهر

0: يعني وليت خايف وليت كذا، ما تحسش بروحك، فما ناس روحت
1: صحيح
0: وقتها بالفعل في
1: اي
0: الحرب
1: صحيح
0: الخليجية، فما ناس روحت، وانت ماذا بيك ما تدخل على الاقل، على الاقل روح بحاجه كذا،
1: صحيح
0: فبالتالي فما الناس تشجعك تصبر،
1: يعني
0: فما الناس
1: لهنا
0: تخوفك، يعني هاي
1: نعم
0: الصراع.
1: نعم سيري ذا هو اللي نفهموه من خلال أحديثك، إنه أي واحد يهاجر بالطبيعة باش تعرضوا برشا التعثرات، باش تعرضوا برشا محطات يحس فيها إنه صعيب يواصل وصعيب يتأقلم في هالحياة الجديدة، ولكن اللي يخليه ديما يمشي لقدام للمغامرة وللإصرار والتحدي إنه هذك هو خرج ويلزمه، ما عندوش خيارات إلا إنه يبني مستقبله ويعرف كيفاش يختار طريقه. هذا هو اللي ربما أكثر إحساس يحسه إنسان غادر بلاده.
0: هذا هو لأن في النهاية أنت مشيت الهدف، وإذا ما تحققتش الهدف وقد تفكر الأقارب كيف باش ينظروا لك، الأصدقاء كذا وما صبرش وكذا، فأصبح عندك تحدي
1: نعم
0: وعندك ولد كيف خاصة مسألة الدراسة، أن نكمل دراستي أن كذا،
1: نعم
0: عندي هاجس، لكن الآن فوت فترة في تونس، فيلزمك تحقق الهدف اللي جيت عليه.
1: نعم
0: من بعد ولدت مشاغل أخرى، واللي تبحث على أي شغل يوفر لك العيش الكريم، مع انه كل مره كانوا باش يصبرونا، هم باش يحلوا الاوراق او باش يسووا الوضعيه في
1: اي
0: تونس في الخارج، هم باش يصبروا في ايطاليا باش يحلوا، كانت تعرف انت لذلك غلطوا
1: نعم
0: مساله الاقامات الرسميه وقتها في اول يعني في شهر جوان انت 90 وانت جيت في اول، فبالتالي قال لك يعني عن
1: نعم
0: طريق شحن كل عام يستناها وش يحل، عديت 3 سنوات في صربيا، وفي
1: نعم
0: صربيا بصراحه حقيقه يعني العيش فيها عيش يعني بسيط، لان الناس بسطاء، الناس يقبلوا
1: نعم
0: لولا لم تكن حرب الخليج كان بالبدايه لم يشوفوا يعرفوا عليك، يشوفوك عباره كانك كيف محتاج كانك كذا، امر طبيعي هذا فيهم لانه مقرب لينا، حتى الحياه قريبه لينا، انهج هناك وشرار. من بعد 3 سنوات بحكم انه الشغل ما هو ثابت،
1: نعم
0: وديما الجنوب
1: نعم
0: هي مرحله محطه يعني
1: نعم
0: محطه. انا نتذكر في ناس قدمت في خدمه، اول واحد ساعدته هو احد الاخوه من الحي اللي ناخذ
1: نعم
0: بشوشه من القطار من جفصه جانا
1: نعم
0: ودار له وبدا، يعني كما انت تساعد كما
1: نعم
0: ساعدوك تساعد،
1: نعم
0: وبعد هو يساعد غيره،
1: نعم نعم
0: حياه يعني اصبحت عندك
1: نعم
0: الميل هذا نحو انك تقدم اي شيء من غير كما انت تقدمون لك
1: نعم
0: الناس الخدمات، وبديت
1: نعم
0: نفكر في الشمال وبديت نفكر في اي مدينه اخرى، لان الجنوب ديما صعيب الوضعيه نتاعو.
1: نعم سيري ذا قبل ما نواصل معك في الحديث، ما نعرفش اذا كان انت تتكلم فيها بحط ايكوتر في اذنك ولا حاجه هكا باش يبدا الصوت اصفى شويه.
0: يعني
1: كلمني من التليفون مباشر، معناتها ما تحطش.
0: الآن واضح الصوت، الآن واضح،
1: اي هكا اوضح خير.
0: نعم
1: اي
0: نعم
1: نواصل سي رضا. سي رضا المسيرة لم تكن سهلة، ولكن اللي خليك تواصل واللي خليك في المستوى اللي انت عليه توا هو الإصرار، هو التشبث، هو رغم انك خرجت من غير هدف من غير وجهة محددة، ولكن شوية شوية أصبحت لديك وجهة وأصبح لديك هدف، هو أنك تبني مستقبلك وأنك تلقى روحك حياة فيها عيش كريم متوفرة فيها كل الظروف اللي يلزم الإنسان معناته كيما يعيش في بلاده كيما يعيش في بلد آخر. ومن بعد شوية شوية بدت هالتجربة متاع العمل الجمعياتي والدخول في الجمعيات. كيفاش كانت الفكرة سي رضا؟ علاش اخترت انك تدخل في هالعمل هذي وتنخرط في هالعمل الجمعياتي وفي هالمنظمات هذية اللي

0: فيها العديد من الخدمات الموجهة للجالية التونسية بالخارج.
1: نعم، كما قلت لك يعني في البداية أول تجربة معايا، بحكم أنك شفت شكون قدم لك خدمة، شفت شكون ساعدك وقت أنت محتاج المساعدة.
0: لا يعطيك الصحة.
1: فمن هذيك كانت يعني أنت في بلاد غربة ولا أهل لا قارب، لا ربما حتى ماديا مش وضعيتك مش واضحة وكل شيء،
0: نعم
1: وجيت تلقى واحد لا تعرفه ولا يعرفك، فقط يجمعنا العالم، يجمعنا البلاد،
0: يعطيك الصحة.
1: يجمعنا
0: محلاها
1: الكابينات تونس.
0: محلاها سيريذا كلمة، نعم سيريذا محلاها كلمة
1: نعم
0: يجمعنا العالم، يجمعنا العالم
1: نعم
0: محلاها
1: نعم
0: معناتها. أي
1: نعم نعم فتحس روحك يعني هو قدم لي خدمة، أنا ليش ما نقدمش خدمة لغيري؟ وبدأت بشوية، وأول ما تلقى واحد يسألك ولا كذا تلقى فيه حتى معلومة، من
0: لا
1: بعد شوية
0: يعطيك
1: وليت
0: الصحة.
1: توجهه، من بعد شوية يعني احنا بقينا 6 سنين، 6 سنين عبارة عن إنسان بدون إقامة قانونية، يعني تصور أنت مرة مسكون الشرطة ووجدونا بدون إقامة، تلقوا صرحنا، لكن مرة أخرى أخذونا على المركز ورصدت لنا ما يسمى ببطاقة طرد وكذا. فالإنسان يعني شاف كيفاش حاجة في بعض الأحيان أنك محتاج غيرك حتى المعلومة حتى يدلك حتى كذا. فأول ما بدينا الإنسان بدأ يوقف على ساقيه، أول حاجة لازم يرجعك الدين
0: يعطيك
1: عليه.
0: الصحة،
1: فكيف
0: يعطيك
1: شوية
0: الصحة.
1: بشوية مع الجالية مع كذا، نعم يعني ليك أنك تدل على، وإحنا حتى في ديننا المشي في خدمة غيرنا وفي تقديم المساعدة هذا أمر كبير ياسر وفي أجر كبير. فبديت أنك تسعى باش تقدم أي مساعدة أي حاجة. وفي البداية بديت مع توانسة برك، وبعد بشوي بشوي تسعى، ولت ما عادش تنظر يعني حتى بقطع النظر التونسي على الأولوية، لكن إذا تنجم تقدم أي خدمة حتى
0: نعم
1: للأجانب الآخرين يعني
0: إيه
1: الإنسان اللي
0: نعم
1: تراجع في
0: نعم
1: التالي
0: الجاليات
1: يقدمها،
0: الأخرى.
1: لأن بالضبط يعني كما يقولوا الناس بناس والناس بالله. فبالتالي
0: نعم
1: كل واحد إذا يقدر يقدم حاجة بعد بشوية بدأ
0: نعم
1: ينتظم في عمل جمعيات
0: أول
1: وبشوية بشوية
0: أو
1: بقينا.
0: سيري ذا أول جمعية عملتها.
1: أول جمعية أنا قبل دخلت في جمعيات مع الطلاين، يعني الإيطاليين عندهم العمل الجمعياتي مقدس، يعني بصراحة أنا تعلمت منهم برشا. الإيطاليين لما يكون يعمل يعني مثلا الفولونتريات اللي هو التطوعي، عندهم تطوع راهو بالتزام ماهوش كلام، عبارة كأنه واحد يتصور كأنه واحد يخدم، كأنه واحد يعني يحاسب حساب شديد إذا كان قصر. ما فهمش لعب مع الجمعيات ومع العمل التطوعي في إيطاليا حقيقة، وعندهم نسبة كبيرة للعمل التطوعي. يعني مثلا احنا يكفي أن نشير أنه الإنقاذ هذاك نتاع المستشفيات،
0: نعم
1: الطوارئ نتاع
0: طوارئ.
1: المستشفيات ما تلقاش ناس تخدم بالفلوس، وكلهم متطوعين، سواء
0: متطوعين.
1: الصليب الأحمر سواء الصليب الأبيض سواء الصليب، جميع المؤسسات نتاع الطوارئ تلقاهم متطوعين ويخدم لك ويلتزم لك وما فيش لعب يعني. فبالتالي هذيك زادت يعني كما استقلت الانسان حبه للعمل التطوعي. وبدينا بشويه عملنا اول جمعيه كما نقولوها جمعيه على مستوى تقديم خدمات للتوانسه في ايطاليا اللي يحب. انا بديت بعد 96 سووا قانون يعني الوضعيات الأجانب في إيطاليا، ومن بعد تعرف وضعيات ثم ناس يعني يبروفيتوا باش يستغلوا باش كذا. فبدينا ننشط في جمعيات على أساس أن نوجه، لا تمشي للمحامي تمشي كذا، راهو هذه مجال منتخبها راهو هذه كذا،
0: يعطيك الصحة.
1: وانطلقت من فمك على أساس أنه لأن للأسف تعرف إذا الواحد ما يعرفش القوانين أي واحد ينجم يكون عرضة للاستغلال، عرضة لل يعني لل لل
0: يعطيكم الصحة.
1: يعني أي ينجم ياخذ له فلوس وما يعملوش شيء. فبدينا نوجه الناس وبدينا كذا، وبديت بشوية نقرأ قوانين إيطالية، مغرم شوية بالقوانين الإيطالية، فبديت ندخل هكاك وبعد شوية شوية حتى عملنا جمعية على المستوى المحلي،
0: نعم
1: يعني للمتوانسة بالمناسبات، يعني مثلا
0: يعطيك الصحة.
1: بمناسبة
0: هل
1: الأعياد، بمناسبة
0: نعم سي رضا، هل الجمعية هذه يعطيك الصحة هو جمعية تحاول تحتوي فيها التوانسة الكل، خاصة فيما يخص بالمجال القانوني، لأنه كما ذكرت حاجة مهمة جدا، لأنه فما بارشة اللي يمشوا ويبدو ما عندهمش وجهة، ما عندهمش دراية حتى باللغة، ما عندهمش دراية بالقوانين متاع الدولة اللي هم ماشيين لها. بطبيعة الحال ينجم يتورط في العديد من الإشكاليات، ومثل هذه الجمعيات اللي كما أشرت أنت سي رضا وحكيت وأسست هالجمعية دي، مهم جداً هالجمعيات هذه تكون هي الحاضنة اللي تحضن التوانسة وقت ما يتحولوا للغربة، خاصة كي يبدو ما همش متهيئين، ما همش خارجين وعندهم فكرة وديارة الدراية عفوا للوجهة اللي هم ماشيين لها. إلى جانب هذه الأنشطة سي رضا، أنتم قمتوا بالعديد من الأعمال اللي في علاقة ب مناسبات تونسية، مناسبات دينية، أنتم كنتم حاضرين. قبل ما نحكو على تفاصيل هذه المناسبات سي رضا، حبيت نعرف هل الجمعية هذه أنتم تنادوا بانخراط التوانسة فيها، أم هي جمعية أسستوها من أجل أنكم تقوموا بهذه الأعمال؟ يعني ما فمش دعوة لانخراط التوانسة في هالجمعية هذه باش يكون عندها صدى وإشعاع أكثر.
1: بالطبع بالطبع احنا الحقيقة يعني العقلية التونسية مع الجمعيات من زمان، يعني خاصة التوانسة المهاجرين،
0: نعم،
1: هي من زمان ضعيفة، ويعني بعقلية ضعيفة شوية، لأنه
0: نعم،
1: يقول لك أنا جاي نشتغل نوفر لقمة العيش كذا، فيعتبر صرف نوعا ما الجمعيات، لكن فيه ناس
0: يعدي
1: لا فيه ناس
0: يعدي وقت طويل وهو يخدم، يعني ما يلقيش وقت حتى
1: بالضبط
0: نعم
1: بالضبط. لكن كي تعمل مثلا رحلة تخرج العائلات وتمشي مثلا للجبل ولا للشط وكذا، ويشوفك الجو العائلي والجو التونسي وكذا والضحك، ولا واللي بالطبع يغير فكرته، يولي بالفعل يحب ماذا به يسأل على أي نشاط آخر، ماذا به يولي يحب يتحرك. مثلا احنا عندنا كذلك فرصة وقت تجي بمناسبة العودة الصيفية ولا غيرها، نستدعو القنصليات باش يقدموا لنا خدمات قنصلية
0: نعم.
1: في تجديد جواز سفر، تقريب الخدمات، فتكون فرصة أن التوانسي يشوفوا يلاحظوا أنه بالفعل فما يعني فما عائلات تونسية
0: نعم
1: تقابل. مثلا عملنا أكثر من مرة في عيد الاستقلال 20 مارس بمناسبة عيد الثورة 14 جانفي وغيرها، فعملنا أكثر من نشاط وشفنا أنه فما التوانسة تغير رأيها كي تشوف فما حاجة، فما
0: نعم
1: جنسية، فما التقابل نتاع العائلات، فما يتعارفوا على بعضهم،
0: نعم
1: حتى بالاستشارات وبغيرها، يولي يحب يعرف معلومات، يحب كذا، فتولي هذيك تنطلق في علاقات،
0: نعم
1: وتولي يعني وخاصة احنا الفترة الأخيرة يعني ما عادش واحد عنده اهتمام محلي ولا اهتمام وطني على مستوى إيطاليا وكل، والحمد لله يعني من 2011 انطلقت تنسيقية الجمعيات، ثم في 2014 تحولت إلى رابطة الجمعيات التونسيين بإيطاليا، وكانت انطلاقة نوعية وانطلاقة كبيرة، أنك من عمل يعني من عمل كما يقولوا محلي أصبح على مستوى إيطاليا كل. وبالمناسبة نهني السيدة الرئيسة الجديدة الدكتورة نسرين أو نادين عبيدية اللي هي أصبحت رئيسة أول امرأة رئيسة جمعيات رابطة الجمعيات التونسية في إيطاليا،
0: نعم،
1: كشابة من جيل ثاني، وهي الآن ترأس الرابطة، وأعتقد أنها ستعطيها انطلاقة
0: نعم
1: جديدة،
0: نفس
1: لأنها
0: جديد
1: تعرف الشباب يعني
0: نعم
1: شباب طموح ويخدم، وبالتالي هذا فخر حتى للمرأة التونسية
0: نعم
1: أنه
0: نعم
1: في إيطاليا وتمسك رابطة فيها ما يقال أكثر من 20 جمعية على المستوى الوطني في إيطاليا. فبادرة كبيرة وبانطلقت يعني أصبحنا يعني مثلا في الكويت قدمنا خدمات كبيرة سواء للجالية في إيطاليا للطلبة في إيطاليا، فما مساعدات كبيرة خرجت للطلبة في إيطاليا، وفما حتى مساعدات في تونس يعني نظمنا أكثر من مرة يعني مساعدات خاصة حملة السباب لبوسنياك اللي هما نوع من الآلات اللي تبعث الأكسجين في الـ في الـ يعني في الأمبولانس فيكون عندها أكثر من 5 لترات أكسجين لازم تحطها في الأمبولانس باش المريض لما يتنقل مثلا من قصر سوسة ولا من الجنوب للشمال يقدر يوصل للمكان. والحمد لله بعثنا عدد كبير من هذه بالتنسيق مع جمعيات في أوروبا، وبعد بعثنا حتى آلات نتاع تنفس وغيرها ويعني السرة، ويعني عملنا أكثر من حملة على أساس أن نعاون بلادنا ونخدم بلادنا، وهذا يعني ليس جمعية محلية وإنما جمعيات على مستوى كامل إيطاليا شركة نشطاء المجتمع المدني والمواطنين التونسيين وغيرهم. الحمد لله يعني قدمنا أشياء تعتبر بالنسبة لنا احنا مفخرة أن على الأقل ساعدنا بلادنا وساعدنا أبناء، خاصة الفترة بتاع الطلبة. تعرف أنت أنتم في الكوفيد كانت يعني أزمة كبيرة سواء على الطلبة سواء على التونسيين، كذلك الجثامين وغيرها كانت أزمة كبيرة، والحمد لله حركنا على مستوى كامل إيطاليا وقدمنا ما نستطيع تقديمها بالطبع لأن الإيطالية ضعيفة شوية، والحمد لله أنه الآن في انطلاقة جديدة في إدارة جديدة أن نتقدم المزيد من هذه الأعمال يعني.
0: نعم سي رضا، هو في الواقع مثل هذه الأعمال وهذه الأنشطة وهذه الحيوية ومعناتها وهذا الزخم هو اللي يخلي التونسي نتصور هو الأكثر دافع أني تستقطب التونسي اللي صحيح. لو المرة ذكرت أنت سي رضا أنه العمل الجمعياتي ما برشا ما يقبلوش عليه لضغط العمل ضغط الحياة اليومية، ولكن وقت اللي تجي مناسبة ويحضروا ويشوفوا هالزخم هذايا يولي فما أقبال يولي فما استعداد للانخراط في هذا العمل الجمعياتي في هذه اللقاءات اللي بالفعل معناتها تكون حافز انه معناتها تأكد على الصيلة وديمومة هالصيلة هذه ما بين التوانسة خارج معناتها خارج أرض الوطن، والأهم من هذا الكل هو انهم تكونوا سفراء لبلادكم، انه هذه أهم حاجة سي رضا انكم تكونوا سفراء تعرفوا ببلادكم تعرفوا بمختلف العادات والتقاليد وتفاصيل الحياة اليومية وأيضا الثقافة التونسية. هذا الكل يكون عن طريقكم عن طريق هذه الأنشطة وهذا الزخم اللي كما ذكرت سي رضا راهو هو اللي يستقطب من بعد في معناتها القادم يستقطب التونسي ويولي يستحسن هاللقاءات هذية ويقبل عليها وينخرط فيها ويشارك زادة.
1: أكيد أكيد هذا وصارت أكثر من تظاهرة على مستوى إيطاليا من صقل الروم الميلان وغيرها أن بمناسبة يعني سواء وطنية أو غيرها أن النساء خاصة النساء التوانسة في إيطاليا أن يقدموا يعني الزي التقليدي واللباس التقليدي والعادات والتقاليد في تونس يقدموها للإيطاليين، وهذا بالطبع يأثر إيجابا على سواء المجال السياحي أو مجال التعريب تونس. ما يعني أكثر من هذا أنه الجيل الثاني يعني أقولك أن إيطاليا بصراحة يعني متقدمة في مجال التطوع والعمل التطوعي. الجيل الثاني والجيل الثالث الآن بدأ يعني يحس نفسه أنه العمل التطوعي جزء من حياته. نحن ربما الجيل الأول كما قلت لك ما كانش عندنا ثقافة العمل التطوعي، لكن الآن الجيل الثاني بدأ بسهولة توجد أنه شباب يحب يتحرك يحب يعرف البلاد ويحب كذا، ربما هو مولود هنا وحياته كان هنا لكن بالمناسبة راح لتونس، ولكن القلب الخفاق لتونس يخليه ديما يبدا يحكي على تونس مش منطلق المعلومات ولكن منطلق تخرج من كيانه من داخله فتكون اصدق اصدق الرسائل توصل اصدق الرسائل اللي يحب يوصلها للايطاليين وغيرها وكثير خاصه الجيل الثاني بدا في التفوق الدراسي وغيرها وهذا كله من شانها انها يقدم يعني كما نقولوا تعريف لتونس اكثر من واحد يقولوا إيطالي من الأصل التونسي إيطالي من الأصل التونسي رغم أن الإيطالي لكن من الأصل التونسي وهذا فخر التونس يعني الحمد لله أن الاستقرار الجالية استقرار الجالية وتوسعها هو اللي خلي أنه بالفعل الجالية تولي تلعب دور أكثر احنا نكفي أن نشوف لما تصير أي حاجة لتونسي في إيطاليا في أي مكان من الأرض من أي مكان من الأرض من يعني من أقصى إيطاليا الأدنى إيطاليا ما الناس تتحرك الناس تتغضب الناس كذا كانت تذكروا لما كان وزير أحد الوزراء الإيطاليين مشى يعني يضرب الجرس على تونسي ويسألوا هل أنت من أصحاب المهدلات كلنا تحركنا كلنا تحركنا وصلنا أن حاولنا نرفع قضية به على أساس أنه من أقصى الجنوب الإيطالي لأعلى مدينة في إيطاليا كلهم تحركوا كلهم جتهم الغير على التونسي وأكثر من مدينة شاهدت مظاهرة وشاهدت يعني تحرك من أجل ذلك التونسي لأن يقول الآن التونسي ما يتمثل ما يدمش يتمثل ليش يتهان التونسي هذا المكسب هذا المكسب
0: نعم.
1: مهما مهما صار يبقى التوانسة ديما
0: يبقى ديما يد واحدة وقلب واحد و
1: بالرغم الهجرة لإيطاليا ما تسماش قدام الهجرة اللي في فرنسا ولا البلدان الأخرى لكن ولت عندها يعني عندها عادات وعندها تقاليدها الخاصة بها في إيطاليا يعني ليك في أي شكل أنتم كانت تسمعوا نهارين فما بطل وتأخر من روما بالخروج إلى تونس أو تأجل الناس كل تحركت الناس كل تحركت بتونس كل حاولت تجتهد واتصالات من هنا ومن هنا للي على الأقل مرتاحوا إلا مخرج البطل اللي روح بتوانسة هذا بحاجتنا به هذا نقدر نفتخر به يعني على
0: هذا هو نعم هذا هو التضامن اللي يخليكم ديما مربوطين بتونس رغم انه البعد الجغرافي ولكن دائما القلب في تونس والمحبه في تونس وتبقوا ديما معناتها صحيح الظروف تخليكم تبعدوا على تونس ولكن الحب لهذا البلد والتضامن ما بين التوانسه هذا يبقى ديما قائم وديما يبقى موجود سيري ذا في حياتك في مسيرتك الحياتية المختلفة في هذا الزخم من التجارب من المحطات اللي فيها التعثر فيها النجاح فيها برشا حاجات فيها برشا حكايات وفيها اللي بقى وشم تتذكروا شنية من الحكايات أو بالأحرى الأحداث المهمة اللي بقيت ديما وشم في ذاكرتك وبقيت ديما تتذكرها
1: والله هي كما قلوها من جميع المراحل كل مرة مرحلة تخليك تنسيك في مرحلة أخرى ومرحلة تخليك تنسيك في مرحلة أخرى لكن لما تحس أنك تقدم شيء أن الناس تقول والله بفعل اتصلنا في المدينة الفلانية ما لقيناش مشكلة رانا كذا بالنسبة لك أنت هذا يسوى لك كل شيء حقيقي يسوى لك كل شيء لأن صحيح فرحنا وقت سوينا وضعيتنا القانونية صحيح فرحنا وقت واحد يتزوج صحيح فرح وقت إنسان روح وعانق أهله وبلاده وكل شيء لكن تبقى أكل أطر اللي تخليه يكفي أن تقابل إنسان من بعيد يقول لك والله راك أنت عاونتني في مسألة معينة ولا كذا بالنسبة لي أنا عندي هذاك أهم شيء عندي هذاك يسوى كما يقول أي مكسب آخر أي فرح لأن الحياة ديما فيها الصعوبة وفيها النجاح وفيها الإخفاق وفيها كذا لكن لما تقدم شيء وتخلي وتشوف أثره وتشوف كذا ولا واحد مثلا كنت ساعدت انه سووا وضعيتها القانونيه وبعد فتره اللي بعث لك رساله يشكرك وكذا. بالنسبه لك انت هذاك اهم شيء يعني هذا انك انت الحمد لله اني ساعدت شخص على الاقل كي خرج من مازق وان شاء الله، لان في بعض الاحيان مساعده بسيطه تكون مرهونه بمستقبل كامل الانسان.
0: نعم سيري ده
1: في ايطاليا وفي بلدان اوروبا تكون الاقامه هي اهم شيء بالنسبه له
0: بالطبيعه. سيري ده شنية النصايح اللي تقدمها لكل شاب؟ لانه شفنا احنا توا حاجه حقيقه ما نجموش معناتها نجادلوا فيها، هي عشق الشباب للهجرة. ولكن الأكيد أنتم أصحاب تجارب، الأكيد أنتم عندكم ما تحكوا في الجانب هذية، ما تنصحوا هالشباب هذية، شنية أهم النصايح اللي تقدمها للشباب اللي يحب يهاجر سيري ذا؟
1: والله يا مدام سواري يضر فيك حكيتني في وجه المدفع. عارف انت خاصه المساله هذه حساسه شويه،
0: ولكن مهم جدا سيري ذا مثال شراه نصيحه بيه
1: واحد بالضبط واحد ينصح لكن يفهم بالخطا ويفهم كذا. انا اول نصيحه انصحهم انهم يحاولوا دائما يبحثوا على الطرق القانونيه.
0: اي بالطبيعه القانونيه ما لا جدال فيه
1: بصراحه، لأن سامحين الهجرة رأوا فيه إمكانيات للهجرة بإيطاليا بسهولة تامة، والله بسهولة تامة. يجي الإنسان ياخذ يتبع يعني فترة زمنية، يضحي فترة زمنية يتعلم اللغة الإيطالية، يتعلم صنعة ويجي فما ألف أكثر من القناة يقدر إذا تعلم اللغة الإيطالية يقدر الآن بالبحث يعني محركات البحث يلقى أكثر من ما إمكانية في الدخول لإيطاليا، لأن دائما إيطاليا محتاجه، ولكن تحتاج أن يقول لك مثلا يجب عندك لغة، يجب عندك صنعة، وإذا يحب يهاجر ما يهاجرش بدون صنعة، بدون صنعة في إيطاليا ما تخلش من شي معمل غادي لا لأنها إذا تكلم نفسك تهاجر بالصنعة تلقى روحك كما يقولوها من أول يوم شغال يعني متخدم وتوفر، لأن للأسف كثير من الشباب يجروا وراء الحلول السهلة لأن نحرق وطول من غادي ربي يدبرها، لأن راهو في إيطاليا للأسف عندهم بصراحة بيوقراطية كبيرة. فالإنسان في كثير من الأحيان يهاجر يحرق مثلا يقول لك طول ضحي عام عامين ثلاثة بعد ربما شخص سوى وضعيته فيخبو عليه أنهم هو هذاك المقياس، وهو مش مقياس لو حظه مشاكا، لكن الغبي للأسف يحرق يجي مثلا يحطوه في مراكز مراكز شبه اعتقال للأسف. من بعد إذا كان حتى خرج من فميكا يبقى يستنى ربما في بطاقة طرد فما ينجمش يسوي وضعية قانونية. إذا جاء بعقد مشري بالفلوس كذلك نفس المشكلة، لأن يعني منها أول نهار يجي لهنا أنت شريت عقد ما شريت الشغل، مش شغل أنت شريت عقد، والعقد إذا كان بش تمشي لتجي لإيطاليا يزمك من أول نهار يعمل لك العقد نتاع العمل وبش يولي صب عليك، وهو يحب يتهرب ما يقولك لا بس صوب عليك يجب تخلصني. وأقل تخليص مثلا هنا يجبك حط بين 200-300 أورو يعني على الأقل فما حوالي تقريبا 800-900 دينار انت كيف بش توفرها، ومن بعد اللي تبحث على السكن، ومن بعد السكن يعني تبحث على الشغل الحقيقي لأن هذا عقد من تشريد. فبالتالي يجب هذوما كل الشباب يفكر في المسألة دي. لذلك أنا دائما أنصح إذا إنسان شاب متعلم ويحب يمجي يسجل في أي جامعة، لأن ثم الجامعات دائما تفتح وهذا أسهل، وإلا عن طريق يتعلم اللغة الإيطالية ويقدم وفيه إمكانيات برشا إمكانيات أن ينجم يجي لإيطاليا ويشتغل من أول يوم، مش يبقى عبارة كان اشتراك الورقة العقد وهو بعد يبقى في دوامة، لأن للأسف هنا كما قلت لك البيروقراطية تخليك تدفع أوراقك وتستنى سنة وسنة ونص باش يسلموك، وفي بعض الأحيان ما يسلموك إقامة منتهية للصلاحية وتعاود نفس الدوران. فيا شباب ما تتسرعوا وشراوا كل شيء بالأجل. فكر واخدم وبرمج برمج الهجرة برمج لها. احنا صحيح في 90 جينا بدون برنامج لأن كانت إيطاليا بدون إقامة بدون يعني بدون فيزا
0: بدون تأشيرة
1: بدون تأشيرة. والآن أصبح كل شيء إلكتروني وكل شيء ديجيتال. احنا لما جينا ما كانش عندهم البصمة الديجيتال، فبالتالي كان ينجم إنسان يمسك شرطي هنا وتعطيه اسم تعطيه أي اسم وبعد يمسك شرطي آخر تعطيه أي اسم تمر. لكن الآن لا، البصمات وكل شيء
0: فأصبحت
1: أصعب.
0: نعم
1: بالضبط. وبعد هم يجونا حالات، احنا في المركز في قابل الاسلامي البريش يجونا حالات والله صخ يقول لك قص لي بيخر روح تونس، راني عديت 4 سنين 5 سنين ما لقيت حد شيء. ليش انت توصل حد ما هذيك؟
0: هو الواقع النصايح سيريدا، الواقع النصايح اللي تقدم فيه النصايح مهمة جدا، لانه بصدق معناتها باش تمشي وتهاجر يلزمك تعلم لغة الدولة اللي باش تمشي لها باش تنجم تتعامل مع المختلف الأماكن اللي باش تتنقل فيها. لازم تكون عندك صنعة بطبيعة باش تنجم تخدم، يلزم فما المجالات زادة الجامعات موجودة وينجم يمشي بالطرق عن طريق معناتها التسجيل. يعني هذا اللي يلزم يتقدم من معلومات ونصايح للشباب، لأنه ونحن لا نتحدث عن الهجرة الغير نظامية، للأسف الشباب اللي يمشي ويرمي روحه، أنا نقول للبحر قبل ما يرمي روحه للمجهول، لهنا اللي يخرج بطرق قانونية يضمن أنه يعيش حياة كريمة ويعيش حياة معناتها مرتاحة ويتمتع بكل الحقوق اللي يتمتع بها المواطن في الدولة اللي يتوجه لها. يعني هذا هو نعم نعم على كل شكر لك سيريدا مشرقي، كنت معنا والوقت تعدى في ساعة الوقت في ساعة تعدى ساعة
1: تعدى بسرعة صحيح.
0: نعم شكرا لك يا سيريدا، كنت معنا. نخلي لك المجال انك تقدم تحية للأهل والأحباب ونختم معك هذا اللقاء سيريدا.
1: شكرا مدام سيبان، حقيقة والله كان لقاء ممتع ومنعش وأسئلة حقيقة يعني في المستوى، ربي يبارك فيك، مبدع حقيقة، ربي يبارك فيك والله مبدع. تحياتي لكل أحبابي وأصدقائي من بن قردان، من البندر، مش من بندر، بن قردان، من بن قردان، وإحنا صالحين البندر. وعبورا بقفصة البية معتمدية معتمدية. وتحياتي لأهلي الوالد سي عبد القادر ولجميع أهلي وأحبابي في تونس وخارج تونس وللجالية التونسية في إيطاليا، تحياتي للجميع وبارك الله فيكم.
0: شكرا لك سيريدا مشرقي، تونسي مقيم بإيطاليا، هو رئيس جمعية محلية الزيتونة للتونسيين بالخارج، هو رئيس المركز الثقافي الإسلامي ببريشيا شمال إيطاليا. كنت معنا في هذا اللقاء، تحياتنا ليك ولكل جاليتنا التونسية بالخارج. ليلة سعيدة وإلى اللقاء. هكا وصلنا لنهاية هذا اللقاء من برنامج جئتك عاشقا. اللقاء هذا يأمن تقنيا زميلنا لازهر حمد على جهاز الكونسولات، زميلنا كمال عبادي في الإخراج التقني والفني، أمن مكالمة الضيوف زميلنا كمال حميدة، سوار عميدية من أمام المزح. ألتقيكم الأسبوع القادم إن شاء الله نفس الزمان ونفس المكان.

0: إذاعة قفصة 24 ساعة بث، تسمعوها في توزر على 89.2، القصرين على 92.7، قفصة قبلي سيدي بوزيد على 91.8.
1: منتصف الليل، مرحبا بكم مستمعينا لهذا الموجز الإخبارية.
2: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
1: تتواصل بالمسرح الأثري بسبيطلة من ولاية القصرين فعاليات الدورة 45 لمهرجان العبادلة الدولية إلى غاية 12 من أوت القادم. نهزت صبة الطماطم الفصلية بولاية القصرين في الموسم الحالي 98 ألف طن بمعدل إنتاج يبلغ 80 طنا في الهكتار على مساحة نجومية تقدر ب 1235 هكتارا. نهزت مستحقات الشركة التونسية للكهرباء والغاز ستاك غير المستخلصة لدى المؤسسات العمومية 3500 مليون دينار وفق رئيس لجنة المالية والميزانية بمجلس النواب الشعب النائب ماهر الكتارية. صدر برأد الرسمي للجمهورية التونسية قرار مشترك عن وزيري التعليم العالي والبحث العلمي والاقتصاد والتخطيط يتعلق بضبط كراس الشروط المنظمة للبيتات الجامعية الخاصة المخصصة لإيواء الطلبة المرسمين بمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي دون سواهم. ينتظر أن ينطلق موسم التخفيضات السولد لصيف 2026 الجمعة 7 من أوت القادم. نفت الكويت السبت التقارير التي أشارت إلى مشاركتها في العمليات العسكرية ضد إيران. شكرا لكم على المتابعة، تصبحون على خير.

عسلامة ومرحبا بكم في عدد جديد من نغمات منسية. في التاريخ الثقافي والاجتماعي للمنطقة العربية تقف الفترة الممتدة من أواخر عشرينات القرن الماضي وحتى خمسينات القرن العشرين كشاهد على واحدة من أخصب مراحل النهضة والتحديث. لم تكن هذه العقود مجرد فواصل زمنية، بل كانت مرحلة التأسيس الذهبي اللي شكلت الوجدان المشترك وتحولت فيها الفنون والثقافة من الأطر المحلية الضيقة لفضاء عربي واسع وعابر للحدود. تزامنت هذه الحقبة مع تحولات سياسية واجتماعية كبرى كانت فيها المجتمعات تخطو بثقة نحو مدنية حديثة تبحث فيها عن هويتها الخاصة، وكان التحدي الأكبر والمحرك الأساسي للمبدعين في ذلك العصر هو كيف يمكن استيعاب أدوات العصر الحديث وتقنياته دون التخلي عن الجذور والأصالة الشرقية. من هذا التساؤل ولدت حركة إبداعية استثنائية غيرت ملامح الحياة اليومية. دخلت التكنولوجيا كلاعب رسمي من خلال الراديو اللي جمع العائلات والسينما الناطقة اللي نقلت الصوت والصورة للملايين، والأسطوانات اللي خلدت النتاج الفني وتحول الإبداع من مجهودات فردية تائهة إلى عمل مؤسسي رصين تقود معاهد متخصصة وإذاعات رسمية وصحافة نقدية حريصة. هي الحقبة اللي اتسمت بالجدية المطلقة والأناقة في المظهر والجوهر والرقي في الكلمة والنغمة والفكرة، مما جعلها زمن جميل ومرجعية كلاسيكية ما زلنا نرجع لها لحد اليوم لاستلهام قيم الأصالة والتجديد. مطربتنا المنسية اليوم هي نادرة أمين، واحدة من أهم الأصوات النسائية اللي أسست للمرحلة الانتقالية للموسيقية بين القرن التاسع عشر والقرن العشرين، رغم أنها لم تحظو بالهالة الإعلامية التاريخية اللي نالتها أم كلثوم أو إسمهان، إلا أنه قيمتها الفنية والتاريخية لا تقل أهمية.

0: ولدت نادرة أمين مصطفى في 17 جويلية من سنة 1906 في حي عابدين العريق بوسط القاهرة. نشأت في بيئة جمعت بين الثقافة المصرية والشامية، حيث كان والدها مصري من أصول رشيدية بينما كانت والدتها لبنانية الأصل. توفيت والدتها وهي لا تزال طفلة صغيرة، فتولت جدتها لأبيها رعايتها. ظهرت موهبتها الغنائية في سن مبكرة جداً أثناء دراستها الابتدائية، حيث كانت ترتل الأناشيد المدرسية وتغني لصديقاتها.
1: واجهت نادرة في البداية معارضة أسرية شديدة لدخول مجال الفن كعادة كل العائلات في ذلك الوقت، وزوجت وهي في سن 15 سنة تقريبا في محاولة لإبعادها عن هذا الطريق، إلا أن هذا الزواج لم يستمر سوى أشهر قليلة وانتهى بالانفصال، لتجد نفسها مدفوعة نحو شغفها الأول والأخير الموسيقى.
0: لم تعتمد نادرة على الموهبة الفطرية الفذة فحسب، بل أرادت صقلها علميا. درست عزف العود على يد أحد كبار عازفي العصر الموسيقار يوسف عمران، اللي علمها أيضا قواعد المقامات العربية والشرقية. تقدمت لاختبارات معهد الموسيقى العربية اللي كان يعرف بالنادي الموسيقي الشرقي، واجتازت الاختبارات بتفوق، وبدت تغني في الحفلات اللي كان ينظمها المعهد، مما لفت ليها أنظار كبار الموسيقيين. حظيت نادرة برعاية الشاعر الكبير خليل مطران شاعر القطرين، والشاعر أحمد رامي اللي لقوا في صوتها مرونة وثقافة أهلتها لغناء القصائد الفصحى المعقدة والراقية، وهو اتجاه كان يتطلب صوت مثقف ومخارج حروف سليمة.

0: جت النقلة النوعية في حياة نادرة وفي تاريخ الفن العربي ككل سنة 1932، حيث تم ترشيحها لبطولة مطلقة أمام عملاق المسرح جورج أبيض والملحن الكبير زكريا أحمد. كان اسم الفيلم أنشودة الفؤاد، وتم عرضه في أبريل 1932. رغم أنه الفيلم واجه بعض الانتقادات الفنية بسبب بدائية التقنيات الصوتية في ذلك الوقت وطغيان الطابع المسرحي عليه، إلا أنه حقق نجاح جماهيري مدوي بفضل أغاني نادرة. غنت في الفيلم قصائد من أشعار خليل مطران وألحان زكريا أحمد، ومن أشهرها قصيدة أمس عهد الإخوة وأغنية يسعى بالوقت تحسيبي. هذا العمل ثبت أقدامها كنجمة سينمائية غنائية أولى، وفتح الباب لظهور أفلام محمد عبد الوهاب وأم كلثوم اللاحقة. في الثلاثينات والأربعينات أصبحت نادرة اسم ثابت في الإذاعة المصرية والحفلات الكبرى. تميز أسلوبها بالجمع بين رسانة الطرب القديم وخفة التقاطيق الحديثة. تعاونت مع أقطاب التلحين في مصر، محمد القصبجي اللي انبهر بمساحات صوتها وقدم لها ألحان متطورة ومتجددة. رياض السنباطي، وكان التعاون بينهما استثنائيا، حيث كان السنباطي في بداياته يبحث عن أصوات قادرة على أداء ألحانه الطربية الرصينة وقدم لها أغنيات شهيرة مثل أقحوانة وبين الزهور والمياه.
1: عشرات الألحان الشرقية الأصيلة نستمع منها إلى لحن بين الزهور والمية تلقى يا شاكي دواك، كلمات محمد محمود الهلاوي، تلحين الفنان اللبناني فريد غصن، وغناء أميرة الطرب ندرة مقام عجم.

رجعت من بعدها مجددا للسينما وشاركت في أفلام أخرى مثل فيلم شبح الماضي سنة 1934 وقدمت فيه أنشودتها الدينية الشهيرة يا رب أوزعني أن أشكر نعمتك وفيلم أنشودة الراديو عام 1936. عانت تسجيلات نادرة المبكرة سواء الأسوانات أو أشرطة الإذاعة في الثلاثينات من الإهمال أو التلف، ولم يتم تحويلها بالكامل إلى الوسائط الحديثة مما حرم الأجيال اللاحقة من الاستماع إليها بانتظام عبر موجات الراديو.

0: عاشت نادرة عقودها الأخيرة في هدوء تام بعيدا عن صخب الإعلام، وظلت تعتز بكرامتها وفنها متكيفة بمعارفها المقربين وذكريات الزمن الجميل. في 24 جويلية من سنة 1990 وبعد أيام قليلة من أطفاء شمعة ميلادها 84، رحلت نادرة أمين عن عالمنا في القاهرة، غادرت صامتة كما عاشت سنواتها الأخيرة، تاركة خلفها تاريخ مدون بحروف من ذهب كأول امرأة يتردد صوتها عبر شاشات السينما الناطقة في الشرق.
1: أميرة الطرب نادرة.

في الختام يمكن القول أن الفترة الممتدة من أواخر عشرينات القرن العشرين وحتى خمسيناتها لم تكن مجرد حقبة زمنية مضت، بل كانت ركيزة أساسية للحداثة العربية المعاصرة من خلال أصوات رائدة كالفنانة نادرة أمين. وبفضل تلاحق الابتكارات من سينما وإذاعة وأسطوانات، تحول الفن من مجرد تسلية عابرة لرسالة حضرية وتوثيق حي لروح الأمة. إن القيمة الحقيقية لتلك الحقبة لا تكمن فقط في كم الإنتاج الإبداعي اللي تم تقديمه خلالها، إنما في المعادلة الصعبة اللي نجح أبنائها في تحقيقها، ومن بينها التمسك بأصالة الهوية والجذور الشرقية مع الانفتاح الذكي والشجاع على أدوات العصر الحديث. خلت الفترة هذه إرث غني، إرث يثبت إنه الحداثة لا تعني التخلي عن الماضي، وإنه الأصالة لا تعني الانغلاق عن المستقبل. لهذا السبب تحديدا تبقى هذه الحقبة هي الزمن الجميل والمرجعية الملهمة اللي نرجع لها دائما كلما أردنا استعادة بوصلة الإبداع والذوق الرفيع.

0: هيك نوصل معكم لنهاية هذا العدد من نغمات منسية. شكرا على المتابعة وإلى لقاء قادم من ألحان الزمن الجميل. نغمات منسية، فضاء كل فنان خلى بصمة وغاب عن الأضواء.
1: اللي انت خايف منه يمكن حيبقى جميل.
2: ذكاء حليم في الكلمة وقفته على المسرح والحركات، كانوا كلهم بيغنوا كده، هو بيمثل بعينيه بإيديه بحركات.
0: نغمات منسية، رحلة حنين للذكرى بين أصوات خالدة وألحان لا تنسى.
3: على قد ما يوم ما فرحنا سوا ده كلام وعجبني خواص في الهوى.
4: وحبيت الشيخ سيد درويش قبل ما أشوفه وقبل ما أسمع صوته.
5: حياتي الفنية بديت كممثلة، وكانت أول رواية مثلتها رواية عبد الرحمن ناصر.